0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث الطرق. لقي الشاب علاء جبر كبهة في 25 من عمره من قرية أم القطف في وادي عارة مصرعه إثر حادث دراجة نارية ذاتي وقع على شارع 4 بالقرب من مفرق الخضيرة. وبحسب المعطيات المتوفرة أصيب الشاب بجراح بالغة الخطورة جراء الحادث، فيما وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وباشرت بتقديم العلاج الطبي وإجراء عمليات الإنعاش المكثفة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا في مستشفى هيل اليافي. وإلى ملفات العنف والجريمة، أصيب مسن يبلغ من العمر 70 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت في الجادة الألمانية بمدينة حيفا قبيل انتصاف الليل. ونقل طاقم الإسعاف التابع لنجمة داود الحمراء المصابة إلى مستشفى رمبم في حيفا، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وترجح أن تكون خلفيته جنائية. وإلى لبنان، أفادت وسائل أعلام لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، من بينها المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطرة الشرقية وميفدون في قضاء النبطية وبلدة المنصور في قضاء صور، إضافة إلى قصف مدفعي على دوحة كفر الرمان بالقذائف الفوسفورية. كما سمعت انفجارات في بلدات قرب الحدود اللبنانية بالتزامن مع نشاط عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما أفادت تقارير باستهداف مرتفع علي الطاهر جنوب البلاد. وإلى الملف الإيراني، يزور رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي مسؤولين إيرانيين وفقا لما أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. وسيناقش الجانبان سبل خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه. في الأخبار الدولية، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف زار موسكو يوم أمس لتحذير روسيا من شن هجوم على إحدى دول حلف الناتو، وذلك في ظل تقديرات استخباراتية أمريكية باحتمال أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختبار التزام الحلف تجاه دول البلطيق ولا سيما ليتوانيا لاتفيا وإستونيا. وبحسب بوليتيكو، ضغط راتكليف خلال الزيارة أيضا على روسيا لخفض دعمها العسكري والاقتصادي لإيران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم صيفيا حارا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس حار بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. في القدس لهذا النهار 33 درجة، في الجليل الأعلى 34، طبرية 38، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، يافا والأبيب 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 43 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر، وسعدتم صباحا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج أول خبر. اليوم الخميس 27 من شهر آب أغسطس 2026. حتى 9 نتواصل وإياكم في الهندسة الإذاعية، حاليا الزميل إيهاب عويس في قسم الأخبار، زهرة سعيد في إعداد فقرات حلقة هذا النهار، الزميلة ياسمين عابد معكم، نبيل سلامي. العناوين كثيرة، سنبدأها بأحوال الجو وما ينتظرون خلال اليومين القادمين. دائرة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من يوم عاصف سيبدأ كما يبدو في يوم السبت، يوم السبت في ساعات المساء، ربما يعني بعض الأمطار الخفيفة تشتد وطأتها عند الفجر السبت الأحد عملية، واحتمال سقوط كميات هائلة من المطر حتى 20 إلى 30 مليمتر على مدار ساعتين أو 3 ساعات. تحديدا المنطقة الأكثر عرضة لهذا الجرف أو هذا الفيضان هي منطقة الساحل الشمالي وصولا إلى الساحل الجنوبي، منطقة شفلا، وأيضا داخل البلاد. إذن تحذير من دائرة الأرصاد على جو عاصف غريب الأطوار غير مألوف ودرجات حرارة مرتفعة. اليوم ارتفاع ذروة في درجات الحرارة، وطأة الحر ستكون شديدة هذا النهار، وارتفاع أيضا آخر في نسبة الرطوبة. في نيبال حوالي 100 قتيل ربما أكثر من فيضان ومن يعني عاصفة ثلجية هناك، النهار فاضت ومنسوب ارتفع. كما يبدو هناك كان تقديرات بأنه ربما نتيجة زلزال ربما، ولكن يبدو أن هناك

السياسية تحتدم والاستطلاعات الرأي مرة أخرى تشير إلى تفوق آيزنكوت على منافسي على خاصة رئيس الحكومة نتنياهو. يعني حزبه يشار يمنح حوالي 25 مقعد وأغلبية تصل إلى 11% حول يعني صلاحية حول ملائمة من يكون رئيس الحكومة الأفضل نتنياهو أو آيزنكوت. 11% الفارق لصالح آيزنكوت. وعلى غرار أحداث ما جرى في أم الفحم، قوات الشرطة تقتحم الليلة سهرة حناء في قرية معاوية، أثارت الفوضى هناك والغضب. نفس الحادث وقع في حفلات زفاف أخرى أيضا في مدينة أم الفحم، حيث تفاجأ المحتفلون في معاوية بإلقاء القوات الشرطة قنابل بشكل مباغت داخل ساحة أثناء تناولهم طعام العشاء، وحتى تم الاعتداء بالضرب على أحد الشبان وأصيب بجروح وكدمات في مختلف أنحاء جسده. سنكون في هذا الشأن أيضا خلال الدقائق القادمة. في تل أبيب على المستوى السياسي قلقون جدا من التوسع، ما اسمه توسع عسكري مصري على حساب إسرائيل، ومطالب بالاستعداد يعني خوفا من مواجهة تصعيد مواجهة ما بين إسرائيل ومصر. يائير غولان رئيس حزب الديمقراطيين تلقى رسائل تهديد تهدده بالقتل والذبح وتصفه بأنه خائن وتهدد بقتل أفراد عائلته أيضا. رغم ذلك رئيس الجهاز الشباك رغم هذا التهديد الأرعن يرفض توفير حماية ليائير غولان. في حيفا إصابة مسن يبلغ 70 عاما بجروح خطيرة بعد أن تعرض لإطلاق نار في مدينة بشارع مردخاي أنيليفيتش في منطقة الهدار، وحادث دهس مأساوي وقع في الطيبة أسفر عن مقتل رجل في 60 من العمر. سنقول أيضا

أخرى أيضا لنطالع هذا الصباح. نخص الشأن الإقليمي، وفي قبل ذلك ربما في أم القطف الشاب علاء ياسين كبهة لقي حتفه متأثرا بجراح أصيب بها خلال حادث وقع له على دراجته الدارية على شارع 4 قرب مفترق الخضيرة، كان قد أصيب بجراح بالغة الخطورة. الشاب يبلغ العمر 25 عاما، طبعا نتيجة الإصابة نقل إلى مستشفى هيل اليافا في الخضيرة بحالة كانت حرجة، وأعلن للأسف لاحقا عن وفاته. رئيس وزراء القطري يزور إيران اليوم، وأنباء عن ربما اتفاق وانفراج أيضا. في الولايات المتحدة، منظمة الأغذية والدواء العالمية FDA الأمريكية أعلنت يوم أمس عن اختراق يعني لافت جدا، ويعني هذا تسبب ببكاء للأطباء الذين عندما سمعوا عن مصادقة الـ FDA على دواء علاج لمرض البنكرياس الذي يمنع بعد الشفاء يمنع تمدده ويمنع التبعيات تبعته، وهذا يعني خاصة أن هذا المرض هو من أصعب الأمراض السرطانية البنكرياس. إذن اختراق جديد في الولايات المتحدة يصادقون على هذا الدواء. نبقى في إيران، وضغوط أمريكية لتفتيش المواقع النووية، عرقجي يدعو لرفض العقوبات. في لبنان مرة أخرى غارات جوية إسرائيلية وتفجيرات أيضا هزت مناطق الجنوب، وأيضا حسب شهود عيان ومصادر إعلامية لبنانية أيضا مسيرات إسرائيلية شهدت فوق سماء مدينة بيروت العاصمة. الجيش الإسرائيلي توغل في منطقة القنيطرة وقصف أيضا محيط قرية بيت جن الواقع في ريف دمشق الغربي. من درر الكلام، نذلان لا يتفقان وشهمان لا يختلفان. يقولون أن في الصمت رضا ولكن في الصمت إنكار.

تمرد واحتقار أيضا. ألم عزيزي بأنه لا قوة إلا بالحق ولا عزم إلا للحقيقة، ومهما طال عهد القوة العضلية والآلية فهم المغلوبون إلى النهاية. إياك أن تحقد على أحد، فالحقد ينال منك أكثر مما تنال من خصومك، ويبعد عنك أصدقائك كما يجمع عليك أعدائك، ويكشف من مساوئك ما كان مستورا، من زمرة العقلاء إلى حثالة السفهاء، ويجعلك تعيش بقلب أسود ووجه أصفر وكبد محروق.

الجاهل عدو لنفسي عزيزي، فكيف يكون صديقا لغيري؟ وأنا بأن أسوأ أنواع المشاعر هي تلك التي تؤلمنا ولا نعرف كيف نعبر عنها بشيء. هناك قلوب نائمة لا تستيقظ إلا عندما تفقدك، وهناك قلوب مستيقظة لا تنام خوفا من فقدك. ربع ساعة تماما بعد الساعة السابعة في مشوارنا الصباحي برنامج أول خبر، نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل. ابقوا معي.

0: دقيقة تماما بعد الساعة 7 أعزائي، نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل بفقرات أخرى.
1: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: يلا حملة حملة

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عالمدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: فجرها علماء كل نوع نحف. أكبر وأفضل حملة للعرسان 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل عبر الويز. علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الآن في وينر، هابوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟

0: عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال. بدي شوية نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: نعود ونتابع زي 25 دقيقة تماما بعد الساعة 7 الشمس في دقيقة. نجمل من خلال التقرير التالي أهم الأخبار والعناوين التي هنا كانت في إضاءة الشمس على مدار 24 ساعة الماضية.
1: إيران تقول إن هناك تفاهمات مع عمان بشأن مضيق هرمز وأنه لن يفتح إذا لم تقبل الولايات المتحدة بالشروط التي وضعتها. ترامب يعلن تدمير زوارق إيرانية مؤكدا استمرار المواجهة دون جدول زمني ومشيدا بفعالية الضغوط الاقتصادية والضربات العسكرية ضد إيران. بيان مشترك لرئيس القائمة الموحدة منصور عباس والنائب السابق يؤاف سيكالوفيتش يعلنان فيه عن لقاء عقده وعن استمرار اللقاءات حتى إنجاز دمج الأخير في القائمة. مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة ويشرف على وقف إطلاق النار في القطاع يعتبر أن إطلاق الطائرات الورقية من القطاع ضمن الأنشطة المسلحة مطالبا بوقفها. رئيس لجنة الدستور البرلمانية روتمان يطالب رئيس الحكومة نتنياهو وزير الأمن القومي بن غفير بالسماح لليهود بأداء الطقوس الدينية في الأقصى في فترة الأعياد اليهودية. مقتل 22 شخصا على الأقل واعتبار مئات الأشخاص غالبيتهم من السياح في عداد المفقودين في فيضان فجائي على الحدود بين نيبال وتيبت.
0: الشمس في دقيقة بصوت الزميلة أسيل كمان. ما حدث الليلة في قرية معاوية يقض من المضاجع وناقوس خطر أيضا. ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها الشرطة فرحا عربيا، حيث اقتحمت يوم أمس ليلا سهرة ما بعد الحنة كما يسمى في معاوية في مشهد، أعاد إلى الأذهان ما جرى سابقا في أحد أعراس مدينة أم الفحم، وكنا تابعنا مشاهدناه من مناظر مقززة فعلا من تصرف أهوج غير مبرر غير مألوف ومش عيب يعني كمان عيب. قنابل صوتية أطلقت، نحن نحاول أن نكون في معاوية مباشرة لنستوضح بالضبط ما جرى هناك، وبالفعل ينضم إلي الآن من هناك محمد حسين أبو كرم. يسعد صباحك أخي محمد.
2: صباح الخير أستاذ نبيل
0: وجميع المستمعين. يعني إيش اللي صار الليلة؟
2: اللي صار إنه يعني تعرف إحنا في عنا عادات اجتماعية إنه بعد حفل حنة العريس، عريس اللي هو قرابتي بيكون بدعوا أصحابه قرايبه لاحتفالية بيسهروا معاه، بيكون في عشاء كمان، بيكون حتى كان في مغني يعني بدهم يحتفلوا فيه ومجهزين طوايل أكل وكل إشي زي ما احنا متعودين يعني. وأنا شخصيا أنا بكت طالع على هاي الاحتفالية، كنت بروح شوي وبروح، وفي الطريق لهناك أجاني خبر إنه في هجوم وحشي من الشرطة اللي بلش رمي قنابل على الناس وهي توكل، يعني الشباب قاعدة على الطوايل الأكل وبتوكل بعد في بداية الأكل يعني في بداية الاحتفال قنابل ومع هجوم ومع ضرب تنكيل، وعلى الأرض الشباب نزلوهم على الأرض وكل حدا بيحاول يسأل أو يستفسر كمان يعني يكملوا ضرب، اعتداء وحشي ويعني نفس الفيلم نسميه اللي كان قبل أسبوعين، الفيلم بين هلالين يعني قبل أسبوعين اللي صار في العرس في أم الفحم

0: نفس النمط نفس الأسلوب، ولكن هالمرة كان أكثر قذارة. ليش أنا بستخدم هاي الكلمة؟ مش أنا عبث، لأنه أنتوا عارفين قبل أسبوعين الدولة كلها ضجت، يعني كشرطة كمؤسسة. أنتوا حتى في الإعلام العبري يعني انتقدوا تصرفات الشرطة هاي، وجيتوا في نفس الأسلوب وأصعب بعدها بأسبوعين، ولا كأنهم شايفين حدا، بتصرفوا بس كيف تجيهم إملاءات من فوق.
1: أعطيني، بدي أحاول أجد بواسطتك أي مبرر كان، إيش كان مبرر أو سبب أو دافع لهذا الهجوم من الشرطة؟ أعطيني فكرة يا أخي.
0: أستاذ نبيل، يعني عن جد أنا يعني دون مؤاخذة أنا محامي، تمام؟ يعني أنا رايح على حفل أشارك في حفل، أكيد أنا ما كنتش رايح على وكر، أكيد أنا ما كنتش رايح على محل في مخالفات قانونية، والدليل إنهم لما أجوا يعني فتشوا لا لقيوا أسلحة، لا لقيوا مواد ممنوعة، لا لقيوا أي شيء مش مش مش مسموح حيازته نهائياً. فأنا مش مفروض فيه كمواطن سلمي إني أدور على دوافع للشرطة. التصرفات الشرطة هي بتحكي بحد ذاتها. على فكرة يعني إحنا مش لازم نكون متفاجئين من من من هاي السياسي اللي بيشوف حتى تصرفاتهم في آخر 3 سنوات، يمكن من 7 أكتوبر لحد اليوم، الشرطة بشكل عام وشرطة أم الفحم بشكل خاص، حتى لما بتشوف ناس سلميين واقفين على الدوار في أم الفحم رافعين شعارات ولافتات سلمية، بيجوا بفضوها بقوة وبعنف، ولما بيسألوا الضابط إنه شو المشكلة، ليش أنت بتفض في الـ في الـ في الوقفة هاي، بقول لك كاخة. هذا هو التعامل. بدهم مش سبب
1: أكيد، اللي بسموها بالعبراني، أنت حضرتك محامي، روح انفكيد،
0: روح انفكيد
1: أخي. يعني بدي أسألك أنا، يعني أبو كرم، كيف انتهت القضية؟ ولكن كان في اعتداء ضرب وكان في قنابل صوتية، فهمت أنا كيف انتهت؟ قبل دقيقة استمرت هاي العملية؟
0: استمر الحدث هذا أكثر من 2 ساعة.
1: ولو
0: حجزوا في البداية، حجزوا عشرات الشباب اللي كانوا، بعدها صار يفلتوا واحد واحد، وبعدها عرفنا إنه في كمان إصابات، في إصابات متفاوتة، منها إصابة صعبة لشاب ابن عمي طالب طب بدرس الطب، في عنده إصابة صعبة في الكتف وفي الرأس، في كمان المحامي أرام حميد، يعني أنتوا استضفتوا،
1: نعم
0: لما حاول إنه يفهم منهم شو اللي قاعد بصير، فضربوا كنبلة حد إجره واضطر إنه يتلقى العلاج في المستشفى الليلي.
1: يعني حضرتك محامي وأرام محامي، إيش بكون تعمل؟ كيف ممكن تتابع هذه القضية يا أخي؟ كان في تصوير، كان في توثيق، بكون ترفع الشكوى، بكون تلاحق، وإيش ممكن نعمل بهذا الموضوع؟
0: إحنا كمجتمع كلنا نلاحق.
1: أوكي فعلا. أوكي، لا يقتصر عليك، لأنه اللي صار عندك بده يصير عندي وعند فلان وعند علان أكيد. يعني إحنا
0: صحيح شكاوى راح تتقدم، مش كثير بصراحة منعول على المؤسسة إنها هي تحقق مع حالها، ولكن على الأقل يعني إنه يكون إنه يكون في ردة فعل، بصيرش إحنا كمجتمع نظلنا بس في وضعية المهاجم عليهم. في هنا كمان يعني نسميها مش بس سياسي، في هنا ضباط معينين اللي بيحاولوا يأخذوا نجوم على كتافهم من معلمهم كبيرهم الذي علمهم السحر بن جفير. والمؤسف انه يعني بن جفير ممكن كمان شهرين يطير. بس هاي من هذا الطاقم هذا الموجود،
1: هذا الغرسي
0: الضباط والسياسي للاسف راح تظل هو مترسخه للأسف.
1: وضعنا الصيف، انا يعني العرس راح يتم، العرس يعني الفرح عنده
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: في حدا كان في اعتقالات يا عزيزي؟
0: في الشاب المتصاب بنفسه
1: معتقل،
0: هو كمان معتقل، بعده يتلقى علاج تحت رقابة الشرطة.
1: يعني كيف نقول الله يتمم افراحكم على خير رغم ما حدث، يعني ممكن تتغلب هاي القضية، مع انه يعني شوي خربت الطعمة للأسف الشديد. يعني نتضامن معكم قلبا وقالبا عزيزي ابو كرم، شكرا.
0: الله يخليك، رح نفرح ان شاء الله بالعريس
1: ان شاء الله. الله يسعدك، تحياتنا لك. شكرا. الى اللقاء.

0: 34 دقيقة تماما بعد الساعة 7. نحن إلى موضوع آخر. كنا قد تحدثنا يوم أمس مع الأستاذ فراس بدحي المحامي رئيس بلدية كفر قرع حول إيداع خارطة هناك في كفر قرع بإقامة منطقة تشغيل، ورغم يعني هجمة ورغم معارضة لمنظمات يهودية يمينية متطرفة لم يعجب هذا الأمر يعني، لكن فراس بدحي قال بأنه هذا المشروع قد انطلق عمليا وبانتظار المصادقة النهائية عليه رغم المعارضة هنا وهناك. فراس بدحي تحدث إلينا عن هذا المشروع في بلدة كفر قرع.
1: هذا ما يغضب اليمين الإسرائيلي. أيوة. كفر قرع بنهضة عمرانية واقتصادية لا مثيل لها. بلدية كفر قرع ترفض وتستنكر بشدة النشر والتحريض الأرعن على مدينة كفر قرع بسبب موضوع التخطيط وتطور التخطيط. صحيح أنه لا مثيل لمثل هذه الإنجازات على أرض الواقع، وهذه تأتي بدعم من الدولة وبتخطيط استراتيجي وتحت ظل القانون. عندما يعي الكيادي العربي كيف يستعمل القانون ويؤسس مستقبل بلده وتطور بلده، فهذا يغضب اليمين الإسرائيلي.
0: نعم.
1: إن دل هذا التحريض فيدل على عظمة الإنجاز الذي حققته كفر قرع. نعم. نحن بصدد عندما يعني يتهمون المواطن العربي والكيادي العربي أنه لا يخطط، وعندما نخطط يأتي اليمين ليرفع حملة إعلامية وتحريضية لا مثيل لها ضد بلدة آمنة تطمح أن تتطور على هذه الأرض باكون. نحن جزء من هذا الوطن.
0: نعم.
1: نحن نريد أن نوسع مسطح مدينة كفر قرع، والأكثر من ذلك بغضب اليمين الإسرائيلي أنه تم ضم مئات الدنومات إلى مسطح مدينة كفر قرع لنضمن مستقبل شبابنا ولنزيل شبح الهدم. طيب. عن طريق التخطيط والمصادقة على خرائط.
0: أستاذ فراس، الخارطة أودعت عمليا بعد في خوف يعني ممكن هاي منظمات اليمينية مثل إم ترسو ومعيئات يمينية متطرفة تغير الواقع كمان مرة؟
1: واضح أنه هذه الحملة حملة التحريض ضد مدينة كفر قرع على مسيرة التخطيط وتطور التخطيط تأتي للضغط على المؤسسات الرسمية في داخل الدولة لتوقف هذه المسيرة ولتهدد يعني موظفين كبار يعملون لمواكبة هذه المشاريع التخطيطية لتأمين مستقبل مدينة كفر قرع.
0: كان هذا فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع تحدث إلينا يوم أمس في حصادنا الإخباري. فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل لقضايا.
2: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدور المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدور الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي

0: حس منيح. مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عميد، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: الآن في وينر، هبوع تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدور المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الشمس دائما.
8: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: إذا أمطار غزيرة ستسقط يوم السبت ليلا مصباح الأحد من نسميها ما بين السبت والأحد. هذه الموجة يعني تنتهي خلال ساعات نهار الأحد، لكن كما مرة من حذر قضية المطر 20-30 مليمتر، انتبهوا هذا المطر بيكون مغموس عالانيا بالتراب وهذا بيسبب انزلاقات في الشوارع. على كل يوم أمس انتهى، أول أمس انتهى مهرجان البطوف السابع بمشاركة الألاف من أبناء العرابة والمنطقة المجاورة وحتى كافة أنحاء البلاد، وكان رضا وارتياح من قبل رئيس البلدية الدكتور أحمد النصار الذي تحدث إلينا يوم أمس عن انتهاء مهرجان البطوف السابع في عرابة.
1: يعني شعور بالفخر الكبير صحيح بعد اختتام مهرجاننا لمهرجان بطوفنا السابع. طبعا احنا في بلدية عرابة قمنا على التحضير لهذا المهرجان فترة طويلة من خلال الأقسام البلدية المختلفة وبالشراكة مع شرطة إسرائيل، وبالنهاية يعني الحقيقة المهرجان يعني كان فوق التوقعات، وشفنا قديش في تعطش عند الناس وقديش في رغبة عند الناس بأنه هي تحضر وتشارك بهاي المساحات الثقافية الفنية اللي مهرجان.
0: إذا هذا محفز لكم كمسؤولين كقيادات في مجتمعنا كرئيس بلدية على المزيد من مثل هذه الفعاليات وهذه الأنشطة داخل المدينة حتى نكبح على ولو بالقليل قضية الإجرام وقضية العنف في مجتمعنا العربي.
1: أخي العزيز، هذا مش تحفيز، هذا واجب علينا إحنا كلنا كمسؤولين في سلطاتنا المحلية العربية، خاصة إنه إحنا دائما نقوم ونحاول إنه نوفر هاي المساحات الثقافية وهاي البرامج المميزة، خاصة إنه يعني مجتمعنا مرق كثير أشياء في خلال هذول الثلاث سنوات الأخيرات، يعني من 2023 لليوم مرقنا كثير أشياء اللي عن جد إحنا بحاجة لهاي المساحة وبحاجة لهذا البرنامج وبحاجة لهاي الخطط الثقافية اللي إحنا نوفرها ونتيحها لأهلنا. طبعا مهرجان بطوفنا ما كان مهرجان محلي، يعني أنا لا أستطيع أن أقول بأن هذا المهرجان محلي، هذا مهرجان قطري
0: المنطقة.
1: نعم، لأنه شو المنطقة يعني أنا بحكي يعني صادفنا ناس من أم الفحم، صادفنا ناس من الناصر، صادفنا ناس هذا بقول أشياء كثيرة وبقول طبعا
0: دعنا أسألك أنت على بهذه الجزئية دكتور أحمد، يعني قديش ممكن البطوف برأيك ممكن يكون يعني شكل رافعة اقتصادية زراعية لعرابي وللمنطقة، مش بس عرابي، البطوف مش محصور على عرابي، كل المنطقة تقريبا عدة قرى هناك منها سخنين، عربون، لبعين، جدات، العزير، كوبرمندا، كذي برأيك ممكن يشكل رافعة اقتصادية مستقبلا لإلكم هناك في عرابي تحديدا؟
1: وأنا البطوف كموقع هو موقع جدا مميز وفيه كثير من المميزات اللي مش موجودة بأي محل ثاني، والعنصر الاقتصادي والزراعي والتجاري موجود فيه بشكل كبير، إلا إنه طبعا احنا بنعرف إنه سهل البطوف يعني تم تجاهله وإهماله
0: قضية الغرق.
1: على مدى من
0: قيام الدولة نتحدث عليها الله،
1: نعم، من قيام الدولة إلى اليوم.
0: هذا كان الدكتور أحمد ياسين رئيس بلدية عرابي معنا حول انتهاء مهرجان ما يسمى البطوف، بطوفنا. ونحن إلى موضوع آخر، لقاء آخر دعت إليه جمعية تأثير العائلات في مدينة يافا، كان في لقاء ثاني منتدى هذا عائلات الثكلة في مدينة يافا. عائلات الثكلة هي تلك العائلات التي تعرض أبناؤها للقتل نتيجة أعمال العنف والجريمة المستشرية في مجتمعنا من أشهر من سنوات، وهذا المشروع طبعا يعني عمليا يسعى إلى تعزيز الأواصر الصداقة والنظر إلى تجارب العائلات الثكلة واحتياجاتها وفتح حوار مع يعني التحديات اللي بتواجهها هذه العائلات المسكينة التي ثقلت أبنائها بعد الجرائم التي وقعت. كان لنا حديث أمس في الحصاد مع سيرين جبرين مركزة منتدى العائلات الثقلة في جمعية التأثير، وإحدى المشاركات هي من عائلة أيضا ثقلة مها التي قتل ابن شقيقها في حوادث العنف والجريمة. سيرين جبرين تحدثت إلينا.
2: بدأنا في إقامة هذا المنتدى منذ شهر تقريبا، بدأنا في اللقاء الأول اللي جمع العائلات في مدينة يافا. كان اللقاء صراحة مؤثر، ويعني بفرج كدشي الحاجة كانت مهمة لهيك لقاء في هاي الفترة وفي هاي الحالة السياسية خصوصا.
0: نعم، وانت هذا اللقاء ثاني، اللقاء الثاني كيف تشوف انت، كيف تقييمك للقاءين الأول والثاني؟ كيف شفت الناس تجاوبت العائلات الثقلة؟
2: صحيح، يعني كان هناك تجاوب منه، يعني 10 عائلات تقريبا تواجدت في اللقاء الأول. واليوم يعني نأمل على توسيع هذه الدائرة أكثر. من المفروض أن العائلات هذه دعت كمان عائلات لتواجد في المنتدى. اللقاء الأول الصراحة كان مثمر، كان مفاجئ، كان في تبادل للقصص اللي صارت بينهم ومشاركة لأمور اللي هي كمان عاشوها كانت مشتركة. يعني فحكى عن أهمية وجود عامل نفسي واجتماعي كمان في اللقاء الثاني. فاليوم البرنامج رح يكون كمان عن على العامل النفسي مع تواجد عامل اجتماعي لارين سمير من حيفا، وكمان رح يكون في وقفة هيك صغيرة للعائلات الثقلة في بداية اللقاء.
0: بدنا نضم للحديث معك سيرين أخت مها أيضا اللي هي كمان واحدة من العائلات الثقلة. أخت مها سلامات، مساء الخير.
3: أهلين، مساء النور.
0: أنت كمان الله يخليك، أنت من عائلة اللي يعني

0: سكرت أتصور إنه ابن أخوك يمكن انقتل في حادث عنف جريمة، وشاركت أول مرة هاي الثانية ولا أول مرة بتشاركي؟
1: أيوة لا شاركت أول مرة وهاي الثانية.
0: كيف بتقيمي هذا المنتدى؟ يعني ممكن في كم قديش ممكن يدعمكم أنتم على الأقل من ناحية نفسية؟
1: من ناحية نفسية بدعم كتير كتير، لأن أول إشي في كتير أشياء إحنا مرقناها وما كناش قادرين أول نحكي عليها. كانت كتير صعب، خاصة كمان أنا يعني ابن أخوي انتخ قدامي يعني، وما كنتش عارف أنه ابن أخوي، أز كان الإشي كتير كتير صعب. أما لما هيك أنت بتكون بمنتدى زي هيك بتحكي كل اللي جواتك وبتشوف غيرك كيف بيحكي، كمان بيساعدك كتير أول إشي تطلع كل الحزن العميق اللي جواتك. حزن كتير صعب ينوصف. وأنا قلت قبل هيك أنا عمي، وكان هذا كتير كتير الحزن الكبير. فكيف الإميات؟ فلازم يكون فعلا مكان اللي الواحد يقدر يحكي عنه ويحكي عن الإم شو بتمرق من ألام وعذاب.
0: طبعا أنتوا كمان بتبنوا شبكة من العلاقات كمان مع العائلة الثكلة.
1: مزبوط.
0: علاقات مزبوط. خاصة شخصية كمان وعائلية، وبتحكوا عن الاحتياجات اللي بتنقص كل عائلة، ممكن تساعدوا مثلا العائلات اللي تضررت نتيجة الألم ونتيجة الفقدان، ممكن تقدموا مساعدات بهاي الحالة مثلا العائلات الميسورة ربما.
1: طبعا
0: اها ممكن. إذن مها من عائلة ثكلا وأيضا نسرين جبرين مركزة هذا المنتدى. بهذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى أعزائي من برنامج أول خبر. إيهاب عويس كان معي في الهندسة الإذاعية، زهرة سعيد من مديرية الأخبار، ياسمين عابد في الإعداد. ألتقيكم بعد أخبار الثامنة ساعة أخرى. سلامات.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: الآن في وينر، هبوع تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
7: اقحط واربح، اقحط واربح.
8: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليك

0: عندك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل

0: فقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها،
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: عالشمس دائما.
5: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال الأهالي في قرية معاوية إن الشرطة اقتحمت حفل زفاف وأطلقت قنابل صوتية واستخدمت القوة داخل المكان، كما طلبت من المشاركين الانبطاح أرضا واتهموها بالاعتداء على المحتفلين ليلة أمس. وقال المحامي محمد حسين قريب العريس في حديث لإذاعة الشمس إنه لم يكن هناك أي سبب أو مبرر لاقتحام ساحة المنزل، مؤكدا أن الشرطة اعتدت على عدد من الشبان الذين حاولوا الاستفسار عن سبب الاقتحام واعتقلت أحدهم. ويأتي ذلك بعد أسبوع من اقتحام الشرطة حفل زفاف آخر في مدينة أم الفحم. وإلى حوادث طرق، لقي الشاب على جبر كبها في 25 من عمره من قرية أم القطف مصرعه إثر حادث دراجة نارية ذاتي وقع على شارع 4 بالقرب من مفرق الخضيرة. وبحسب المعطيات المتوفرة أصيب الشاب بجراح بلغة الخطورة جراء الحادث، فيما وصل طواقم الإسعاف إلى المكان وباشرت بتقديم العلاج الطبي وإجراء عمليات إنعاش مكثفة له قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا في مستشفى هلال يافي. في ملف العنف، أصيب مسن يبلغ من العمر 70 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت في الجادلة الألمانية بمدينة حيفا قبيل انتصاف الليل. ونقل طاقم الإسعاف التابع لنجمة داود الحمراء المصاب إلى مستشفى رمبم في حيفا، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وترجح أن تكون خلفيته جنائية. وإلى لبنان، أفادت وسائل أعلام لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، من بينها المنطقة الواقعة بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون في قضاء النبطية وبلدة المنصور في قضاء صور، إضافة إلى قصف مدفعي على دوحة كفر الرمان بالقذائف الفوسفورية. كما سمعت انفجارات في بلدات قرب الحدود اللبنانية بتزامن مع نشاط للجيش الإسرائيلي في المنطقة، فيما أفاد التقارير باستهداف مرتفع علي الطاهر جنوب البلاد. في الملف الإيراني، يزور رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي مسؤولين إيرانيين وفقا لما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطري.

0: ماجد الأنصاري، وسيناقش الجانبان سبل خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه. في الأخبار الدولية، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA زار موسكو لتحذير روسيا من شن هجوم على إحدى دول حلف الناتو، وذلك في ظل تقديرات استخباراتية أمريكية باحتمال أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختبار التزام الحلف تجاه دول البلطيق ولا سيما ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وبحسب بوليتيكو، ضغط خلال الزيارة أيضا على روسيا لخفض دعمها العسكري والاقتصادي لإيران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم صيفياً حاراً خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس حار بشكل كبير في المناطق السهلية والداخلية مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. القدس 33، الجليل الأعلى 34، طبرية 38، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 43 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس، وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
2: طب صباحكم أعزائي، أهلا بكم في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. إيهاب عويس يتابع في الهندسة والإنتاج حاليا، ياسمين عابد في إعداد فقرات حلقة هذا النهار. من وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. الساعة الأولى استمعنا إلى ما حدث في قرية معاوية، كان معنا محمد حسين أبو كرم حول اقتحام الشرطة يوم أمس حفل حناء في قرية معاوية دون أي مبرر ودون أي دوافع، وأثارت حالة من الهلع والخوف والزعل كثير كان في أفراد العائلة التي تفكر الآن بتقديم شكوى عن الأغرام أنها لا تعول يعني على الشرطة. ولكن هذا ما حدث يوم أمس. استمعنا إلى تقارير أيضا بخصوص مهرجان البطوف السابع الذي انتهى للتو أيضا، ومنتدى عائلة الثكلة في يافا اجتمع يوم أمس للمرة الثانية، ونحن في صدد العام الدراسي الجديد الذي يعني على الأبواب، تحضيرات لافتتاح المدارس في كافة البلدات والمجتمع العربي دون أي إنذار بتعطيل الدراسة أو تشويش أو إضرابات. يبدو أنه السنة الدراسية ستفتتح بشكل سلس. سنتحدث ربما في الفقرة القادمة عن التحضيرات لافتتاح المدارس، خاصة في راهط الميزانيات، التحديات، البنى التحتية هناك، هل هم جاهزون في راهط؟ كذلك سنعرض إلى الشأن الإقليمي، زيارة هامة سيقوم بها رئيس وزراء قطر إلى إيران اليوم، إلى طهران، لعقد هيك نوع من التفاهمات وتهدئة الأوضاع في المنطقة تحديدا. زيارة هامة يعول عليها. وسنكون أيضا في الضفة الغربية كما في كل يوم تقريبا، ممارسات المستوطنين ضد الفلاحين والمزارعين والمدنيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مستوطنون بلباس عسكري لاحقوا أو مزارع عجوز عمليا بالثمانينات عمره يعني اختطفوه. سنكون في قطاع غزة، ميلادينوف يحذر من ظروف كارثة.

0: حول ظاهرة السوبر النينيو وما ينتظرنا يوم السبت ليلا ومصباح يوم الأحد من أمطار عاصفة قد تصل كمية الأمطار من 20 إلى 30 ملم خلال ساعات، يحذر من فيضانات ومن انزلاق في الشوارع والرطبة. طبعا المدارس، نحن ما يهمنا الآن هو أيام قليلة المفروض أن تكون البلديات قد قامت بكافة التجهيزات لاستقبال الطلاب وافتتاح العام الدراسي الجديد. كيف تبدو الأوضاع في مدينة رهط؟ الأستاذ طلال الجريناوي رئيس البلدية هناك، يسعد صباحك أستاذ طلال.
1: صباح خير المستمعين
0: عامة. بلد كبير يعني رهط، أنا أعتقد مسؤولية كبيرة على رئيس بلدية هناك، تهيئة وتحضير الأمور من أجل افتتاح السنة الدراسية لعشرات ألاف الطلاب عندكم.
1: نعم، مدينة رهط هي تستعد لاستقبال أكبر أكثر عدد للطلاب في الوسط العربي، ما يقارب 30,000 طالب في مدينة رهط يتحضرون لدخول افتتاح السنة الدراسية. طبعا ليس بالسهل، 44 مدرسة، 238 روضة أطفال، هذا عدد كبير جدا من ومبارك من الطلاب في مدينة رهط، ويحتاج إلى ميزانيات وترميم المدارس وتحسين الوضع من ناحية استقبال الطلاب. نحن كبلدية قمنا حتى الآن باستثمار ما يقارب 10 ملايين شواكل، القسم الأكبر منها من مفعل بايس وليس من ميزانيات البلدية، لأن البلدية لا توجد لديها ميزانيات. وطبعا تقريبا الجزء الأكبر من هذه المدارس والروضات هو في استعداد لاستقبال الطلاب. هنالك عدة إشكاليات نحن نقوم على بحلها في الأيام، في هذه الأيام لافتتاح السنة الدراسية.
0: عن أي إشكاليات أستاذ طلال مثلا، على سبيل المثال أي إشكاليات مثلا؟ عدم جاهزية،
1: نتحدث عن مدارس قديمة جدا في مدينة رهط وبنيت في مباني كرفانات تقريبا منذ قيام قامت مدينة رهط، وحتى الآن لم تقوم الحكومة والوزارة بتجديد أو أعطانا ميزانيات لتجديد هذه المدارس أو الروضات الأطفال. وطبعا وضعها ليس بأحسن وضع، وهي بحاجة إلى أكثر ترميمات وأكثر ميزانيات حتى أن تجهز لاستقبال الطلاب. طبعا وزارة التربية والتعليم أعطتنا كبلدية ما يقارب 55 روضة أطفال قسم منها حتى من سنة 2022، ولكن هنالك اشتراك باشتراك البلدية بماتشنج بميزانيات ما يقارب 20 مليون شيكل، ولا توجد للبلدية ميزانيات 20 مليون شيكل للاستثمار في هذه الروضات، وحتى الآن هذه الروضات لم تبنى أو بدينا ببناء البعض منهم. هناك أيضا ميزانيات لبناء مدرسة جديدة في ضاحية 3، مدرسة جديدة في ضاحية 4، مدرسة ثانوية في ضاحية 1. وطبعا هذه الميزانيات يعني عندما تأتي لا تكفي لبناء هذه المدارس، ونحن نعرف أنه عدم وجود عمال من الضفة الغربية هذا طبعا يساعد ويساهم في عدم تقدم مقاولين لبناء هذه المدارس وهذه المؤسسات.
0: لا، في خطط خرائط جاهزة مثلا لبناء مدارس، ولكن أي دعم اللي مش موجودة، بفهم من كلامك؟
1: الخطط موجودة والخوارط موجودة والمناقصات موجودة، طبعا عدم وجود أيدي عاملة. وخاصة نحن نعرف جيدا أنه في الماضي من قام ببناء المؤسسات في داخل مدينة رهط مقاولين طبعا مع عمال من الضفة، وعدم وجود أيدي عاملة هذا كمان سبب بعدم تجهيز وعدم تحضير من هذه المدارس، ويثقل العبء على البلدية. وعلينا من ناحية استقبال افتتاح هذه المدارس وبناء هذه المدارس.
0: أستاذ طلال، لابد من سؤال، قضية الأمن والأمان في المدارس مسؤولية البلديات أليس كذلك؟
1: أولا الأمن والأمان في المدارس الابتدائية طبعا مسؤولية وزارة التربية والتعليم، في المدارس الثانوية نعم هو مسؤولية البلدية. نحن يعني نستلم ميزانية من وزارة التربية والتعليم لرجال أمن وأمان في المدارس الثانوية، وفي كل مدرسة ثانوية يوجد رجل أو عامل أو عاملين من لموضوع الأمن والأمان. ونحن نتحدث عن يعني عن عدد كبير من المعلمين والمعلمات والمساعدات وروضات الأطفال في مدينة رهط، ما يقارب 2500 معلم في المدارس الابتدائية، ما يقارب 1700 عامل من روضات الأطفال ومساعدات روضة الأطفال ومعلمين في الثانويات، يعني ما يقارب 4200 عامل سيبدأون عملهم واستقبال وافتتاح السنة الدراسية.
0: يعني أنا أستمع إلى المعطيات اللي بتحكيها أستاذ طلال.

0: قال يعني مش معقول يعني هاي الأعداد الهائلة عندك، يعني قد عدد سكان رهط اليوم؟
1: اليوم رهط مع ضواحي المدينة 90,000 مواطن، والعدد يزداد، وهنالك توجهات أيضا من ضواحي المدينة وخارج المدينة للدخول في مدارس رهط، والبلدية طبعا تحاول المساعدة قدر الاستطاع، ولكن ليس بإمكاننا يعني استقبال كل من يريد دخول المدارس في مدينة رهط، لأنه نحن بحاجة إلى أكثر بنايات وأكثر مؤسسات وميزانيات. نحن نعرف نعرف جيدا أن الميزانيات الدخل الذاتي لبلدية رهط من الأرنونة للمواطنين هو ما يقارب 40 مليون شيكل. هذه لا تكفي للنظافة أو لا تكفي لإعطاء خدمات يومية في البلد، بينما وزارة التربية والتعليم تقوم أيضا بدفع ميزانيات للعمال والعاملات، ولكن تشترط على سبيل المثال المساعدات روضات الأطفال اشتراك البلدية ب30%. احنا نتحدث عن ألف تقريبا ما يقارب 1100 مساعدة لروضات أطفال، زد على ذلك المساعدات في روضات الأطفال والمساعدات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه ميزانيات كبيرة وعبء كبير جدا على البلدية التي لا توجد لديها مصادر دخل ذاتية لتغطية كل هذه المصاريف.
0: ولكن بشكل عام يعني أنت تطمئن الأهالي أنه السنة الدراسية راح تفتح بشكل سلس، ما في أي مشاكل
1: إن شاء الله؟ ستفتح السنة الدراسية وتحل بعض المشاكل البسيطة، من على سبيل المثال مناطق تسجيل الطلاب. نحن قمنا هذه السنة بإعداد خطة لتسجيل الطلاب ومناطق مخصصة لتسجيل الطلاب في المدارس، هنالك بعض معارضة من الأهالي، لكن سنحل هذه المشكلة إن شاء الله، وسنفتح السنة الدراسية إن شاء الله بنظام، وإذا كانت هناك بعض النواقص سنعالج هذه النواقص ونحل هذه المشاكل.
0: أتمنى لكم كل الخير وكل عام وأنتم بخير عزيزي. شكرا لك. شكرا. شكرا. سلامات. إلى اللقاء. ربع ساعة تماما أو 16 دقيقة بعد الساعة 8 نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني وثم نعود ونتابع.
2: الآن في وينر، هابوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: فجرها علماء كل نوع نحيف، والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق، عبر الويز علماء كل نوع نحيف بتشرفونا.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وببادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
8: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
9: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
10: الشنطة موجودة،
11: المقلمة موجودة،
12: المي موجودة،
13: الزوادة فيها عمك؟
14: أكيد فيها عمك.
15: هيك تمام، لأني بحبها.
16: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
15: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه قهوة

0: عدنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
2: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الشمس دائماً

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
2: تحية لكم أعزائي مرة أخرى، 20 دقيقة تماما بعد الساعة 8 ونحن نواصل في جولتنا الصباحية هذه. نحن إلى شأن إقليمي. الرئيس الأمريكي ترامب يحيل الاتفاق النووي مع السعودية إلى الكونغرس ويتمسك بربطه بالتطبيع مع إسرائيل. إذن الاتفاق النووي المدني بين واشنطن والرياض يعني يدخل مرحلة جديدة بعد أن تمت إحالة هذا الاتفاق إلى الكونغرس من أجل المصادقة عليه، في خطوة تربط التعاون النووي بمسار التطبيع السعودي مع إسرائيل. الموقف السعودي، يعني هل ممكن السعودية تقبل الشرط الأمريكي؟ هذا ما سألناه للمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ سالم اليامي. كان قد تحدث إلينا يوم أمس في برنامج حصادي اليوم الإخباري، تعالوا نستمع إلى ما قاله في هذا الشأن.
3: يعني هذا الإعلان اليوم يعني لم يفاجأ به الكثيرون، لأن الجانبين كان لهم حديث بأن هناك اتفاق سيعلن اليوم، أعلن وخرج حقيقة بشكل مجتزأ بأنه حل مؤقت، هذه أول عملية. الشيء الثاني أنه لن يصار إلى تطبيقه إلا خلال شهر أو شهرين من الآن، وهذا يجعلنا بعيدين عن الحكم على هذا الموضوع. هل هو التفاف؟ أنا أعتقد أنه من الناحية النظرية أو من الناحية ربما الحسية يعطي شعور بأن الجانب الإيراني يبحث عن تأصيل دور له في هذا المكان، لكن يعني كقانونيين أو يعني متبعين للقانون الدولي ومطبقين للقانون الدولي، هذا لا يرتب أثرا قانونيا يعني يعطي إيران أي نوع من أنواع السلطة أو القدرة أو السيطرة أو الهيمنة، خاصة إذا أبدت إيران عندما يعني صار إلى تطبيقه يعني قدرة أو رأيا أو سلوكا لمنع أحد أو السماح لأحد. هذا رقم واحد. الشيء الثاني، إذا تطلب الوضع يعني غرامات أو رسوم أو أتوات، هذا أيضا سيكون إحدى العقبات التي قد تجعل الموضوع ربما يتصاعد وقد يكون
2: إذن يعني
3: ربما شرارة جديدة للصراع.
2: كيف ترى ذلك؟ هل يعني سيؤدي إلى خفض أو تصعيد ربما التوتر لاحقا؟
3: أنا أعتقد الآن أن هناك هدوء حول هذا الاتفاق، لأنه ينظر إليه بحسن نية على أنه يسعى لخفض التصعيد في المنطقة، لأن المنطقة في درجة عالية من الغليان. لكن أنا أعتقد أنه سيكون يعني سيواجه بصد كبير إذا تبين أنه يريد أن يؤسس أو يعطي دولة ما بين قوسين إيران حقا قانونيا أو سلطة سياسية أو تشريع على هذا المضيق، خاصة أن كل البيانات حقيقة التي صدرت في المرحلة الأخيرة من دول مجلس التعاون ومن وزارة الخارجية السعودية بشكل دقيق، هي قالت بكل وضوح أي حل في هرمز نفضل أن يكون حلا سياسيا وأن لا يترتب عليه نفوذا لأحد وأن يكون دائما وليس مؤقتا. نعم. وهذا كل عكس اللي حدث اليوم.
2: نعم. سالم، يعني دعنا أسألك قضية الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، الآن دخل مرحلة جديدة أعتقد سيحال إلى الكونغرس كما تعلم، ولكن طبعا الولايات المتحدة تشترط هذا الاتفاق بقضية التطبيع مع إسرائيل. هل يعني تغير ممكن

0: أن تغير السعودية من موقفها برأيك؟
1: لا، المملكة في موضوع يعني التطبيع موقفها معلن وموقفها مبدئي. شيء آخر، المملكة يعني الآن تتحدث عن هذا الموضوع بأنه لم يعد موقفا سعوديا، هو أصبح موقف سعودي عربي إسلامي، بمعنى أن هناك أكثر من 37 دولة هي ستطبع مع الجانب الإسرائيلي بمجرد أن يكون هناك اعترافا بدولة للشعب الفلسطيني وعودة لحدود المتفق عليها وإلغاء الاستيطان والاحتلال. هذه أنا أعتقد أنها قضايا رئيسية، لكن أنا يعني أحب أن أعلق على جزئية في سؤالك وهو اشتراط الجانب الأمريكي. أن أؤكد لحضرتك أن الجانب السعودي سعى وبقوة مع الجانب الأمريكي إلى النظر إلى العلاقات الأمريكية السعودية كمسار معين والعلاقات الأخرى، بمعنى إن كان هناك نية للتطبيع أو تطوير العلاقات مع إسرائيل مسار آخر، وكان هناك حث للإدارة السابقة ولهذه الإدارة من الجانب السعودي على أن يكون هناك عمل لمصلحة العلاقات السعودية الأمريكية، ولكن ليس دفعا أو رغبة لتخليص أو لإقحام المملكة في قضايا معينة هي تسبب للمملكة إشكالية. يعني هذه إشكالية ليست للمملكة إنما للمنظومتين العربية والإسلامية، خاصة مع التشدد ومع الصلف الذي يبديه الجانب الإسرائيلي في حق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.
0: ولكن مين مثلك أستاذ سالم يعني بعرف رئيس الأمريكي ترامب هو غير مستقر بأرائه، يعني هل برأيك ممكن أنه ترامب بعد الانتخابات، انتخابات النصف في أمريكا وانتخابات إسرائيل، أنه يستخدم الضغط بهذا الاتجاه يضغط أكثر على السعودية، لأنه غير متوقع هذا الرئيس قد يفعله؟
1: هو قد يفعلها، لكن السؤال ليس هو يفعلها أو لا يفعلها، السؤال هو هل تفعلها المملكة العربية السعودية؟ أنا قناعتي في المملكة العربية السعودية لن تفعلها، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا يعني أركن لهذا الرأي لسبب بسيط جدا، أن بايدن الرئيس السابق في آخر 6 أشهر من فترته الرئاسية مارس ضغوطات غير مسبوقة على المملكة العربية تتعلق بالتعاون مع المملكة في السلاح، التعاون النووي، التعاون في قضايا أخرى، لكن الجانب السعودي رفض بشدة وأقنع الجانب الأمريكي على تقسيم المسارات، علاقات سعودية أمريكية مسار مستقل، علاقات سعودية تطبيع مع إسرائيل أيضا مسار مستقل وبشروط مستقلة.
0: سالم، سؤال لابد منه، يعني هيك نرى بالآونة الأخيرة في الأيام، ربما بالأسابيع الأخيرة والأسبوعين الأخرانيات، هدوء نسبي عمليا، حتى مش نسبي، هدوء. أين نحن من النزاع الأمريكي الإيراني؟ المنطقة تبدو لي ساكتة هادئة، ما بعرف هل هو يعني هدوء ما قبل العاصفة ممكن، يعني كيف ترى ذلك؟
1: قد يكون حقيقة كما قلت هدوء ما قبل العاصفة، يعني وربما العاصفة تأخذ وضعها الطبيعي بعد 8 أو 9 أكتوبر القادم، بعد أن تنتهي موجة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد أن تملأ الكنائن الأمريكية، لأن هناك يعني تقارير مؤكدة تقول أن الذخائر الدفاعية بشكل خاص يعني تمر بحالة نقص شديد. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، تصريحات السيد بومبيو بالأمس كانت موجودة وقال إلى من هنا إلى الانتخابات النصفية لن نستخدم أسلوبا عسكريا ضد إيران، بمعنى أنه بعد هذا التاريخ قد نستخدم هناك استخدام، وهو المرجح، أنا في تقديري هو المرجح، لأن الصلف الإيراني أو عدم الاستجابة الإيرانية لا يمكن أن تقبل بها شخصية مثل الرئيس ترامب ودولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا إن كان هناك شيء لا نعلمه وسيكون اختراق جديد في العلاقات.
0: بالمقابل إيران أيضا لا تقبل بأي صلف أمريكي، يعني دائما ترد الصعصعين، أي تهديد بتهدد، يعني عمليا تقصف تقصف.
1: نعم، هذا صحيح، لكن في الجانب الآخر لو وضعنا منظار الشفافية، بمعنى معرفة كل ما يدور في الجانب الأمريكي على المستوى العسكري وعلى مستوى شعبية الرئيس وعلى مستوى الضغوطات السياسية، نحن ناس بعيدين كما يقال، مراقبين، نعرف كل شيء، لكن في الجانب الآخر هل أحد يعرف مدى الضرر الذي يلحق بإيران بشكل يومي، الخسائر التي تلحق بإيران بشكل يومي، ومع شهر أو شهرين قادمين كيف سيكون حال إيران؟ هذا السؤال لا أحد يسأله لنفسه. وأنا أعتقد أن الجانب الأمريكي خاصة مع التعويل على العقوبات الشديدة، أنا أعتقد أن هناك قراءة أمريكية تريد منهم أن كما يقولون أن تنطفئ النار بنفسها.

30 دقيقة تماما بعد الساعة 8. هذا يعني نحاول أن نكون في قطاع غزة وإلى ما أعلنه ميلادينوف رئيس مجلس السلام العالمي هناك، تحذير أيضا وانتقاد لعدم تنفيذ إسرائيل للجزء الملقى على عاتقها من خطة النقاط 20 لإنهاء الحرب في غزة. ربما نكون في الضفة الغربية أيضا مرة أخرى كما نحن في كل يوم تقريبا، للأسف الشديد ما يجري في الضفة الغربية يعني يفوق تصور العقل البشري أحيانا صراحة. مستوطنون بلباس عسكري لاحقوا مزارع عجوز فلسطيني 80 العمر وخطفوه من قلب حارات بيت بلدة بيت فوريك بجنوب نابلس، وتوجهوا به نحو البؤرة الاستيطانية هناك شرق بيت فوريك بجفعات رونين بسموها. نحاول يعني أن نتحدث عن هذا الوضع مع الابن، ربما ننجح بالتحدث إلى الابن.

0: لم ننجح حتى الآن بالتواصل للأسف. نحن سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع بعد ذلك، ابقوا معي.
1: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح نور فيكم.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عمك؟
6: أكيد فيها عمك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
9: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

0: جبتي شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. جديدة
1: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشمس دائما
5: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
6: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
7: أهلا بكم أعزائي من جديد، نحن حوالي 36 دقيقة بعد الساعة 8، نحن إلى قطاع غزة وإلى قضية الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، يوم أمس وجه انتقاد لإسرائيل لعدم تنفيذها الجزء الملقى على عاتقها من خطة النقاط 20 لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وحذر أيضا من وضع كارثي يعاني منه الفلسطينيون خاصة قبيل موسم الشتاء القادم. الأستاذ زاهر الكاشف مدير قناة مساواة في قطاع غزة، صباح الخير أستاذ زاهر.
8: صباح الخير نبيل.
7: يعني هل يعني أخذ محمل الجد تصريح ميلادينوف أنه ما حدا معترف به بالجانب الإسرائيلي؟
8: يعني في البداية يعني خلينا نكون واضحين، ميلادينوف في هذه الإحاطة هو يعني يضع مجلس الأمن في آخر تطورات المشروع، وهو يعني لقاء دوري يحدث بكل كم من شهر، وبالتالي إسرائيل كما تفضل تضرب عرض الحائط كل هذه التصريحات. هو رفض الخطة ورفض 15 بندا المعدل على البنود 20، وأنه ربط نزع الانسحاب الإسرائيلي بنزع السلاح وبالتالي وإتلافه وتسليمه للإدارة المدنية القادمة، وكل هذه الأخبار التي تبدو في ظاهرها أخبار مطمئنة للمواطن الفلسطيني الذي ينتظر الشتاء القارس وينتظر الحالة الإنسانية المتردية تزداد سوءا يوما بعد يوم. وبالتالي إسرائيل أمام استحقاق الانتخابات الإسرائيلية القادم لن تقدم أي شيء على الأرض. نتنياهو يستخدم هذا الرفض والصراع مع الجانب الأمريكي لدعايته الانتخابية ولتحسين موقفه الانتخابي، وبالتالي كل هذه التصريحات تبدو جميلة ورائعة ورنانة ولكن لا تنفيذ لهذه.
7: أستاذ زاهر أنا يعني عايز أسألك، يعني أنا مش فاهم موقف مجلس السلام العالمي وموقف ترامب ودول أوروبا اتجاه إسرائيل اللي على الأقل بتمنع مثلا إدخال كرفانات للقطاع، بتفرض قيود على حتى نوع الخيمة اللي يسمح بإدخالها، خوف يعني بحجة أنه من استخدام هذا الاستخدام مزدوج هي سياسة غير مقبولة وغير مقبولة. السؤال كيف يعني إسرائيل ضارب بعرض الحائط يعني أدنى الشروط وأدنى الأساسيات اللي بيحتاجها مواطن؟ مش معقول يا أخي عدم ردة الفعل الأوروبية خاصة هذا مجلس السلام اللي بسموه.
8: الأمور أكثر من هيك تعقيدا نبيل، يعني اليوم أنت إسرائيل يعني تمنع السجائر، يعني هل يعني شو يعني ليش منع السجائر تفوت قطاع غزة؟ يعني الناس بلشت تستخدم الملوخية في التدخين. أنا الموضوع حقيقة هذا واقع، امبارح بسأل الشباب في غزة سيجارتين ملوخية باتنين شيكل، يعني فهمت علي؟ أنت بتحكي في كارثة حقيقية، أنت قيسها على باقي التفاصيل، في أكل في طحين في كذا، ولكن سبل الحياة فيش كهرباء فيش ماء فيش انترنت مستمر فيش رعاية طبية فيش مستلزمات طبية. يعني الصحة أعلنت عن توقف يعني البلديات عفوا أعلنت أن المولدات ستتوقف وبالتالي الماء سيتوقف، الصرف الصحي وسحبه من الشوارع سيتوقف، احنا مقبلين على موسم شتاء. انت يعني في كوارث حقيقية. إسرائيل لأنها يعني نتنياهو مش رادد على حدا في العالم، لا أوروبا ولا أمريكا، هو انقس يعني

0: تقسيم حدث في البيت الأبيض في الزيارة الأخيرة التي قام بها نتنياهو إلى ترامب في البيت الأبيض. بتقديري الشخصي هنالك اتفاق داخل الإدارة الأمريكية والإسرائيلية على تقاسم الشرق الأوسط. ترامب سينفرد بإيران ومضيق هرمز وما إلى ذلك من تسويات سياسية واقتصادية وعسكرية، ويعني وترك المجال مفتوحا أمام نتنياهو للاستفراد في باقي الشرق الأوسط في لبنان.
1: خاصة ونحن في جو انتخابي يعني عمليا.
0: هذا صحيح. إحنا اليوم يعني الاستحقاق الإسرائيلي في الانتخابات القادمة يضغط على المواطن الفلسطيني، يضغط على الشرق الأوسط كله، وبالتالي نتنياهو لا يتردد في التصعيدات. يعني الكلام مضحك اللي حكى ميلادينوف بالأمس إنه التصعيد قد يؤدي إلى نقطة اللا عودة. هو التصعيد يعني هل يعني تصعيد فلسطيني يعني هو تصعيد إسرائيلي؟ وقف إطلاق النار الذي يخشى من انهياره، هو لم يتوقف وقف إطلاق النار. 1200 شهيد فلسطيني منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن، وبالتالي وين وقف إطلاق النار؟ الاغتيالات مستمرة، تدمير، النسف، التوسع في الشريط الأصفر الذي اجتزأ أكثر من
1: ناهيك عن الخطر الاستراتيجي. قضية الطائرات الورقية يعني ذريعة مضحكة للآخر، يعني مش معقول اللي بيصير.
0: لسه يعني مبارح في تحليلات بتقول لك إسرائيل يعني في بنك أهدافها تنوي استهداف من ينوي التخطيط، يعني انت دخل في نيات الناس كمان. يعني
1: بالمناسبة أستاذ زاهر، أنا سمعت هذا الصبح تقرير باللغة العبرية بيقول إنه إسرائيل شغلت عناصر مسلحة، ميليشيات اللي هدفها إنه يعني تعمل ضغط على فلسطينيين من أجل تهجيرهم وترك منازلهم وترك حارات وبيوت. معقول هذا الكلام؟
0: هذا صحيح. هنالك ميليشيات داخل قطاع غزة في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب، مثل ميليشيا المنسي وأبو شباب والأسطل، وهي معروفة وهي عبارة عن عصابات مسلحة. هذا يطرح سؤال أهم نبيل، هل نزع السلاح سيشمل هذه الميليشيات؟ لأنه اليوم في حالة فوضى أمنية داخل قطاع غزة، العائلات في شجارات يعني عديدة خلال الأيام والأسابيع الماضية، هنالك قتلى وجرحى في شجارات عائلية داخل قطاع غزة نتيجة الفوضى الأمنية. هذا الموضوع لا يتحمله يعني المواطن أكثر من ذلك، لأنه في أطراف داخل هذا الصراع تقول أن أنا البديل لهذه الفوضى، وبالتالي هو يفرض سيطرته على الأراضي والشوارع الفلسطينية. نعم. مش بس يعني الضغط الإسرائيلي، وبالتالي هناك ضغط داخلي
1: يعني. صحيح. حتى الآن إيش اللي أنجزه هذا مجلس السلام بقيادة ميلادينوف؟ حتى الآن إيش ممكن نقول في إنجازات على الأرض؟
0: على الأرض فيش إشي، في إنجازات إعلامية، في تشكيل لهذه اللجان، تشكيل دعوات يعني إنجاز يعني حشد القوى الدولية التي ستدخل قطاع غزة، هنالك حشد للطاقات البشرية والفنية والهندسية التي تضع خطط، يتم دراسة آليات تنفيذها. نحن نتحدث عن أوراق كثيرة ومشاريع كثيرة، على الأرض نسمع طقطقة ولا نرى طحينا كما يقال يعني. هذا للأسف الواقع المؤلم اللي احنا عايشينه في قطاع غزة. الإنجازات سياسية نعم، هنالك مباحثات وهنالك ائتلافات تحدث للانتخابات.
1: الموقف السياسي واضح أستاذ زاهر، يعني الموقف السياسي ما فيه تغيير عمليا، بس بتحدث يعني في المدة الأخيرة عن وكأنه فيه بيكون تحسين ببعض المجالات الإنسانية من هون لموعد الانتخابات، بس مش شايفين إشي ملموس على أرض الواقع. يعني
0: هو أنك يعني؟ أنه أنت تزيد عدد شاحنات المساعدات ودخول بعض الخيام، هو يعني هذا يعني يعتبر إنجاز بعد ثلاث سنوات من الحرب؟ يعني
1: أكيد.
0: يعني هو المواطن اللي ناقصه بس أنه يعني يبدل الخيمة لخيمة جديدة وبدل ما هي محترئة يأكل أربع طرق بدل الرغيفين،
1: وإذا صادقت إسرائيل
0: إذا وافقت إسرائيل تمنع الأجهزة الإلكترونية، جوالات الناس جوالاتها كلها خربت وفسدت مع مرور الأعوام والكهرباء، وبالتالي يعني في الأجهزة الطبية، سماعات يعني المرضى للأذن لتحسين السمع، في يعني بصير مساومات عشان نعرف ندخلها من القاهرة مع المسافرين العائدين المرضى كذا، وبالتالي تمنعها إسرائيل وتمنعها يعني، وبالتالي أنت بتحكي عن أبسط تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني تخضع لتدقيق إسرائيلي شديد اللهجة، وفي حال تخفيف هذا التشدد يصبح إنجاز على أرض الواقع. ولكن هذه حياة طبيعية وحقوق مواطنين يجب أن تراعى، لا يتم تنفيذ شيء على أرض الواقع، لا يمكن إدخال مواد بناء، إنه بدك تصلح

0: بيتك اللي مهدوم اللي هو نسبة يعني أنك تستخدمه ضئيلة جدا، لا يمكن تنفيذ أي إصلاحات في بيوت مهدمة، لا يوجد زجاج في قطاع غزة للشبكة اللي تكسرت. أنت بتحكي في مصيبة عمليا، ما بتحكي في تفاصيل
1: يعني. أستمع يوميا إليك، أستمع إليك بتأني يعني، وبطلع على المشهد يعني، كيف ممكن إنسان يتحمل هذا المشهد، هذا الواقع مش يوم ويومين، عمليا سنوات يعني. عمليا أنا أسأل نفسي كيف يمكن لإنسان طبيعي أن يتحمل مثل هذا الواقع الأليم المؤذي.
0: التحمل والبقاء والصمود ليس رفاهية اختيار،
1: أكيد
0: هو مجبر على، لأنه عمليا هو يعني شو البديل؟ إنك ما تتحملش اللي أنت فيه،
1: ما فيش بديل،
0: هو أنك صامد أمام هذه الغطرسة الإسرائيلية وبقائك في أرضك. أنت مجبر على بقائك لأنه وين تروح؟ ما فيش بديل،
1: ما في بديل.
0: أولا والفلسطيني على مدار 77 سنة عانى من هذه المذابح والإبادات على مر التاريخ، لن يغادر هذه الأرض. ما يحدث في الضفة هو شيء أيضا موازي لما يحدث في غزة، وعربدت وعنت المستوطنين ومشروع إيوان أكبر دليل على أنه المسألة مش غزة فقط، المسألة كل الأرض الفلسطينية هي مشروع يعني استهلاكي لإسرائيل يعني تثبيت واقع جديد وجغرافي وديمغرافي في كل المناطق الفلسطينية ليس فقط في قطاع غزة. وأيضا هي مسألة أنه أحزاب إسرائيلية بتحاول تقدم لناخبينها
1: مش يعني، يعني عندك اعتقاد أنه إذا تغيرت الحكومة بعد الانتخابات ممكن تتغير هذه السياسة برأيك؟
0: لا، ممكن يتغير آلياتها فقط وليس استراتيجياتها يعني.
1: ممكن تبدأ الأسماء بس منه. نعم أستاذ
0: يعني حقيقة.
1: نعم هذه حقيقة ومرة هذه الحقيقة. الأستاذ زاهر كاشف، أنا أود أن أشكرك، شكرا لك عزيزي، تحياتي، مدير قناة مساواة في قطاع غزة.

إلى وقفتنا الرياضية. ربما في هذه الأثناء يوم أمس اكتملت قائمة الفرق المشاركة للموسم القادم الذي سيفتتح الشهر القادم دوري الأبطال الأوروبي. يوم أمس اكتمل وأربع فرق تشارك لأول مرة ارتقت إلى هذه البطولة إلى دور المجموعات: كومو

الإيطالي صباح الذي أطاح ببئر السبع من أذربيجان طبعا، لاسيك الدمساوي ولاسيك لينش طبعا، وفايكينج الذي فاجأ يوم أمس وفاز على زغرب بالنتيجة، كانت مفاجأة صادمة. مباراة كانت فيها إشكالية هائلة كبيرة جدا يوم أمس، من خلالها كان شجار عنيف وقع في نهاية المباراة بين فريقي ليون الفرنسي وفنربخشي التركي. المباراة الأولى في فنربخشي انتهت بالتعادل 1-1، ولكن يوم أمس نجح الفريق التركي من تسجيل فوز مفاجئ على ليون في الخارج في أرض ليون بالنتيجة 2-1، هدفين مبكرين جاء في الدقائق 28 و 32. الفريق الفرنسي قلص في الدقيقة 61، ولكن الأتراك هم من تأهلوا إلى دوري المجموعات. ونذكر إنه هذا المساء عمليا راح تكون القرعة وترتيب الفرق التي ستشارك في دوري الأبطال. يوم أمس مباراة كبيرة خاض فريق ريال مدريد خاصة في شوطها الثاني من خلال تألق كافة اللاعبين وعلى رأسهم إمبابي الذي سجل الثلاثية، وفريق ريال مدريد فاز على ريال سوسيداد بالنتيجة 4-1. في دوري الأبطال عمليا أثينا أيضا أيك أثينا فاز يوم أمس على صوفيا 4-0 تأهل، وكما ذكرنا تسيليا مع سلوفان براتسلافا تأهل بفارق أهداف وفاز عمليا وتعادل في المباراة الأولى، في الأولى تعادل وفي الثانية فاز. إذن سلوفان براتسلافا ينتقل ويتأهل إلى دوري الأبطال القادم. اليوم مفروض عند الساعة 7 كما أعتقد القرعة، ستجري القرعة توزيع الفرق والمجموعات والتدريج طبعا سيكون هذا المساء في سويسرا أعتقد في نيون، وسنستمع طبعا إلى القرعة عند الساعة 7 مساء هذا اليوم للقرعة التي ستشارك فيها 36 فريق من القارة الأوروبية. اليوم سيلتا فيغو في الدوري الإسباني جولة أولى، لم يلعب في الجولة الأولى كان مشغولا. سيلتا فيغو يلتقي أوساسونا، وبرشلونة أمام أتلتيكو بلباو عند 10، مباراة صعبة لبرشلونة. بالكونفرنس ليج أيضا بلاي أوف مكابي تل أبيب بعد خسارته المباراة الذهاب أمام لوغانو يلتقي اليوم لوغانو عند 7:00. أبول تل أبيب تعادل في أتلانتا الإيطالي، نتيجة كانت إيجابية جدا، تعادل هناك 0-0. اليوم سيلتقي في مباراة بيتية ستجري في رومانيا أعتقد أبول تل أبيب سيلتقي أتلانتا الإيطالي. فرايبورغ سيلتقي مذرويل الأسكتلندي، موناكو أمام غورنيك جابجي البولندي، وفريق إف سي كوبنهاجن يلتقي إنتر توركو الفنلندي. فريق بران البلجيكي أعتقد فوق سالونيكي، وبافوس من قبرص سيلتقي دينامو تيرانا الألباني. هذه مباريات بعض من مباريات الكونفرنس ليج الليلة. وطبعا في الليغا الأوروبية أيضا هناك مباريات بلاي أوف أخيرة قبل دوري المجموعات في الليغا الأوروبية. مباريات أيضا كأس الدولة انطلقت عمليا يوم أمس واليوم، ستكون هناك عدة مباريات في ضمن مباريات الكأس، وتكتمل المباريات غدا الجمعة في عدة مناطق من مباراة جولة أولى في كأس الدولة خاصة للفرق الدنيا. وسنتابع طبعا هذه الأخبار أول بأول عبر برامجنا القادمة. بهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة من البرنامج الصباحي أول خبر، في إعداده كانت معي الزميلة ياسمين عابد، في الهندسة الإذاعية زميل هاب عويس، ومن وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامي. أشكركم على المتابعة، بعد أخبار 9 مع الزميلة زارة سعيد نلتقي مع الزميل مصطفى شلاطة في برنامج أول يوم جديد. تحياتي وإلى اللقاء.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
6: يلا
7: حملة
6: بلو بينج وين؟ عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
7: لا لا لا لا لا
8: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحان اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
9: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
10: مجموعة المشهداوي. أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
11: بيقولوا
12: هاي القهوة جديدة،
11: وبيقولوا
13: هذه القهوة تعودنا عليها.
11: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
14: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيئة لعالم.

0: على ذوقك وخلي ذوقك يختار
1: عالشمس دائما.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت شركة رافائيل للصناعات العسكرية أن أصواتا قد تسمع خلال تجربة مقررة صباح اليوم في منطقة معهد دافيد في الكريوت، وأوضحت الشركة أن أجهزة الإنقاذ والأمن على اطلاع بالنشاط وأنها على تواصل مستمر معها، وستصدر تحديثات في حال وقوع أي حادث أمني حقيقي. قال أهالي قرية معاوية إن الشرطة اقتحمت حفل زفاف مساء أمس وأطلقت قنابل صوتية واستخدمت القوة داخل المكان، كما طلبت من المشاركين الانبطاح أرضا واتهموها بالاعتداء على المحتفلين. وأكد المحامي محمد حسين قريب بالعريس في حديث لإذاعة الشمس أنه لم يكن هناك أي سبب أو مبرر لاقتحام ساحة الزفاف، مؤكدا أن الشرطة اعتدت على عدد من الشبان الذين حاولوا الاستفسار عن أسباب الاقتحام واعتقلت أحدهم. ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من اقتحام شرطة إسرائيل حفل زفاف آخر في مدينة أم الفحم. في الضفة الغربية، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية استولت على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيري وسط الضفة الغربية بهدف إقامة مسار أمني بطول 3850 متر يلتف حول مستوطن تبسجوت شرق المدينة. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل تدرس إخراج ممثلين عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى من مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات الذي أقيم في إطار خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وبحسب الصحيفة طرحت هذه الخطوة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما سبق أن أبعد ممثلو إسبانيا وهولندا من المركز. ونقلت عن مصدر مطلع أن الخطوة قد تكون بمثابة إجراء انتقامي على خلفية الموقف البريطاني المعارض للسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وإلى لبنان، أفادت وسائل أعلام لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، من بينها المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في قضاء النبطية وبلدة المنصور في قضاء الصور، إضافة إلى قصف مدفعي على دوحة كف الرمان بالقذائف الفوسفورية، كما سمعت انفجارات في بلدات قرب الحدود اللبنانية بالتزامن مع نشاط عسكري للجيش الإسرائيلي في المنطقة، فيما أفاد التقارير باستهداف مرتفع علي الطاهر جنوب البلاد. وإلى الملف الإيراني، يزور رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي مسؤولين إيرانيين وفقا لما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، وسيناقش الجانبان سبل خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم صيفيا حارا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس حار بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة. هذا ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. القدس 33، لهذا النهار الجليل الأعلى 34، طبرية 38، في الناصرة 36، حيفا والساحل 31، يافا والأبيب 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 43 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، ونلتقي في برنامج يوم جديد رفقة الزميل مصطفى شلعطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: طب أيامكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس ساعة أولى من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، إلى كل كافة المستمعات والمستمعين.
0: من يحاول ربما أن يلملم جراحه وأن يهضم مصابه هي العائلة، العائلة في معاوية التي مرة أخرى الأعراس تتحول إلى مساحة تستغلها الشرطة أو تخترقها الشرطة لتظهر نوعا من الحوكمة يخدم من يقف على رأسها ويحول أعراسنا من فرح إلى ظروف صعبة جدا، إلى ظروف لن تنسى، يعني من تم الاعتداء على عرسه وتخريبه وإيذائه بهذا الشكل لا يمكن أن ينسى هذا الحدث ما حي.
1: أنا أتساءل مصطفى بأن هذا الجسم المسؤول عن أمننا لماذا يستفزه فرحنا؟ هذا بداية. ثانيا عم بفكر بالأطفال اللي بيستنوا عرس عشان يروحوا يفرحوا يلعبوا، شو هالرعب؟ وكيف عم بيبنوا علاقة مع الدولة إذا ضل مجال؟ اثنين مصطفى، بالفعل كما ذكرت الأعراس صارت ساحة نفوذ سلطوي، وأعتقد أن هذا سيتكرر، على الأقل سنشهده حتى الانتخابات القادمة.
0: حتى قد أسميها ساحة بلطجي، يعني في نهاية
1: تماماً
0: المطاف
1: ما فيش وصف ما تاني، بلطجي عربدي زعرني مصطفى.
0: هو إيذاء، هو اعتداء، هو تخريب، هو محاولة عملياً حصد التأييد اليميني بادعاء الحوكمة، بادعاء التفتيش عن أسلحة، بادعاء الكثير من الأمور. نحن لا نقول بأنه كل أعراسنا خالية من أمور مؤذية، ولكن هناك طرق أخرى وهناك آليات أخرى وهناك حركات شعبية بالإمكان اتخاذها، وليس بهذا الشكل. هذه الطرق هي طرق تهدف ربما إلى الإهانة، تهدف إلى الترهيب، إلى التخويف، وهذا جزء من سلوكيات نلحظها في السنوات الأخيرة.
1: مصطفى، يعني بعتقد كمان إحنا لازم نكون يعني نقديين، بمعنى أنه صحيح هذا ترهيب وتخويف، لكن لما

0: ونحن نبدأ من الواقع الفلسطيني. أستاذ عادل جديد صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ عادل.
2: صباح الخير.
0: نحن مقدمون الحاضر صعب، وأنت تقول الحاضر القريب أو المستقبل القريب قد يكون أصعب بكثير.
2: كل القراءات الموضوعية التي تقرأ الواقع كما هو تشير إلى أنه احتمالات التصعيد أكبر بكثير من احتمالات التهدئة، وعلى الأقل بقاء الأمور على محالها حاليا، وإن كان يعني في محاولة لتطبيع الواقع الحالي وأن الناس تتكيف مع هذا الواقع اللي كل يوم في آلاف الاعتداءات المستوطنين، عمليات القتل والتقطيع الأشجار والتهجير وتسميم أبار المياه وسرقة وقتل المواشي. وانت تخيل انه فلاح فلسطيني كل حياته بيشتغل هو وعياله وولاده علشان يكون عندهم شلة غنم، وبيجوا مستوطنين اثنين وبأخذوهم كلهم. هذا الواقع كمان مش مرشح يستمر، ممكن يتصاعد اكثر بكثير. والموضوع يعني صفى انه بنية المستوطنين بالضفة بنية متطرفة جدا، بغض النظر ان كانوا هم على رأس الحكومة ام لا، وبشعروا انهم هم اللي بقرروا اليوم.
0: ان تصف ما قد يحدث حتى موعد الانتخابات يعني بعد حوالي شهرين ام ما بعد الانتخابات ايضا؟
2: لا، حتى بتقديري انه اذا يعني انتجت الانتخابات يعني نتائج شبيهة باستطلاعات الرأي، وشعرت هذه المجموعة انها ستكون خارج الحكومة وخارج السلطة، وإنه في مشكلة لاستكمال مشروع بضم الضفة، بتقدير راح يكونوا أكثر تخريبا وإرهابا وهم خارج الحكومة من وجودهم. على الأقل هم موجودين بالحكومة بمشروعهم مستمر بوتيرة عالية، وما حد يعني سألهم. المجتمع اليهودي تكيف من هذا الواقع، المجتمع الفلسطيني سلوكه غريب جدا، ما حدا فاهم هذا الصمت الفلسطيني. العالم بطل يتدخل، ردود أوروبية خجولة، بدل معاقبة حكومة ودولة سيب عقول مستوطن بالمستوطن الفلاني ومستوطن بالمستوطن العلاني، وكأنه مشكلة 700,000 مستوطن بتم يعني حوصلتها في 10-15 مستوطن. بالتالي كل هذا الواقع بتشع باتجاه انه الامور راح تتصاعد اكثر. يعني لما بنيامين نتنياهو بزور يعني قيادة المنطقة الوسطى بالجيش الاسرائيلي وبكونش مع رئيس اركان الجيش، هذا يعني انه رئيس الحكومة راح ذاهب باتجاه ترجمة مشروع هو وسموتريتش وبنغفير وستروك ومعوز، وعارف
1: ليس فقط ليس فقط أستاذ عادل، يعني قبل يومين فقط صرح نتنياهو وهو كان داخل يعني مؤتمر فيما يسمى بنيامين أي وسط الضفة الغربية، وقال بأن إسرائيل ستشهد موجة هجرة للقادمين الجدد يعني قد تكون الأكبر في تاريخها. وأعتقد أن كل هذا التسارع في بناء الوحدات الاستيطانية هو بيت لهؤلاء القادمين الجدد.
2: يعني مش بالضرورة، يعني كثير من الدراسات اللي صدرت عن المؤسسات التي تعني بشؤون الاستيطان وجزء منها إسرائيلية تمرور وغيره بقولوا أنه في آلاف الوحدات السكنية فارغة وفاضية، بالعكس أنه الميزان الديمغرافي اليهودي بالضفة بتناقص، يعني عدد المستوطنين الموجودين اليوم بالضفة الغربية أقل مما كانوا قبل شهر.
1: صحيح، لكن هؤلاء القلة يملكون إمكانيات ويملكون سلاحا ويملكون ميزانيات. يعني أنا فقط هذا الصباح أشرت إلى شيء بأنه أنا أستطيع التنقل بين الضفة والداخل، وأنا أرى هذا التسارع. يعني أنت تقول أنه يوجد صمت وإدانات خجولة، لكن أعتقد أن سرعة ووتيرة الاستيطان أسرع من حتى كتابة بيان إداني عربي إسلامي.
2: يعني ممكن، ولكن بالنهاية المخيف في الموضوع أنه مش الإرهاب اللي بتصير اللي هو الإرهاب المادي اللي يعني ينقل جزء منه عبر الكاميرا.

0: وسائل الإعلام، أنه اليوم كما تحدثت أنه أنت بتتنقل بتيجي من الداخل على الضفة وتوفي، بس اليوم اللي عم بصير أنه في عملية منظمة لتفكيك البنية الفلسطينية
1: تماماً
0: بالضفة اجتماعيا واقتصاديا وجغرافيا.
2: وهذا ربما أستاذ عادل يعني تحدثنا نحن عن السلوكيات الاستيطانية المعتدية المنكلة الإرهابية، ولكن المثير هو رد الفعل الفلسطيني.
0: طبعا أقول لك أنتوا كنتوا تحكوا في موضوع يعني كيفية تعاطي وزارة الأمن الداخلي وبن كبير وجماعته مع الأفراح الفلسطينية بالداخل، اللي هي من وجهة نظرهم مدعاة للحقد والكراهية والاستفزاز. اليوم الخميس، ومعروف في المجتمع الفلسطيني الخميس في مناسبات وفي أفراح وفي زيارات، اليوم الفلسطيني اللي بده ينتقل يبارك لقريب له في قرية بعيدة عنه دقيقتين أو ثلاثة، ممكن يحتاج ساعتين لما يدخلها.
1: صحيح، وساعتها بفكر مليون مرة قبل ما يطلع.
0: اليوم اليوم اليوم المستوطنين موضوع منطق سي اقتنعوا انه يعني حشم لم يعد جزء من المفاوضات، وبالتالي راحوا باتجاه منطقتي ألف وباء. وشو المقصود بألف وباء؟ مش المقصود انه مصادرة الأراضي وإلغاء اتفاق أوسلو، وإنما تفكيك البنية المجتمعية الفلسطينية.
1: إنه
0: ما حد يظل ماسي، يعني رابط كل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة مع الداخل، بحيث إنه الإسرائيلي تأخذ معه ساعتين يفر كل الجغرافيا.
1: صحيح.
0: من رأس النافورة لإيلات، من البحر للنهر، بينما الفلسطيني اللي بده ينتقل من منطقة لمنطقة بده ساعات، وهي المنطقة ممكن كيلو أو اثنين كيلو. هذا الواقع، مش الخطورة في الواقع، الخطورة بحالة التطبيع الإقليمي والدولي، وكأن الأمر أصبح عادي، وأنه فقط يقرأ في كل يوم بالتقارير الإعلامية.
2: ونوع من رد الفعل العاجز أستاذ عادل، يعني ما نلحظه، لم نلحظ حتى الآن مبادرات حقيقية تتعاطى مع هذا الواقع، تحاول أن تجد ردود فعل جديدة للتعاطي مع هذا مع واقع الأذى المستمر والتنكيل.
0: يعني صحيح انه الكل مقصر، بدءا من نحن الفلسطينيين.
1: صحيح.
0: يعني ليس معقولا ان تلام الأطراف الدولية الأخرى والفلسطينيين نفسهم تكيفوا مع هذا الواقع. يعني واللي بلوم الإنسان الفلسطيني بالضفة يجهل، الإنسان الفلسطينيين مجتمع منظم بدهم جهة تقودهم، بالضفة الغربية المسؤولية ملقاة على عاتق السلطة ورئيس.
1: نعم.
0: أبو مازن.
1: نعم.
0: مسؤولية مقاومة الاحتلال والاستيطان مسؤولية أبو مازن والسلطة وحركة الفتح.
1: وفي الضفة نعم أستاذ عادل، يعني إن سمحت لي، يعني من ما أراه هناك، يعني التكاتف المجتمعي وهذا التضامن يعني ما زال موجود رغم كل الحواجز التي توضع بين البلدات الفلسطينية.
0: هذا صحيح، ولا يمكن، هذا جزء من تركيبة المجتمع الفلسطيني، مجتمع يعني متماسك، مجتمع تربط ثقافة وتربط عادات وقيم وتقاليد مشتركة لا يمكن. والدليل لو هذه الفكرة الحواجز المادية والسياسية ممكن أنها تفكك المجتمع الفلسطيني، كان الفلسطيني اللي في الناصرة بترقش بالفلسطيني اللي باليرموك وبالوحدات.
1: نعم. صحيح.
0: وبجباليا، ولكن فما بالك بالضفة الغربية اللي يعني نفس الهم ونفس المصير ونفس المستقبل، ولا يستثنى أي من فلسطيني الضفة على مدار الساعة مما يتعرض له، سواء من المستوطن أو من الجندي. يعني البعض يحاول تصوير وكأنه الجيش الإسرائيلي بالضفة جيش عاقل، ولكن سموتريتش سيطر على صلاحيات بن كفير وسموتريتش أخذوا صلاحيات. لا، الجيش هو العامل الرئيسي في ضبط
1: أصلا لماذا يتواجد هذا السؤال الأول؟
2: بجملة أخيرة أستاذ عادل، كل من نحادثهم من قياديين، من رؤساء مجالس قروية أو بلدي، أكثر ما نسمعه العين بصيرة والإيد قصيرة.
0: هؤلاء ليسوا، يعني أولا ليسوا بمواقع المسؤولية، اثنين لا حول ولا قوة لهم نهائيا.
1: لكن رؤساء السلطات والبلديات هم جزء من الحوكمة المحلية التابعة للسلطة الأكبر، إذن على من تقع المسؤولية أستاذ عادل؟
0: هؤلاء، اسمحي لي، السلطات المحلية، البلديات والمجالس القرى الفلسطينية دورها خدماتي فقط، مياه كهرباء غيره، ومرجعيتها وزارة

0: الحكم المحلي الفلسطيني.
1: نعم.
0: لا علاقة لهم بشأن لا المستوطنين، وأصلا ممنوع عليهم هذا موضوع، هذه مسؤولية السلطة، مسؤولية القيادة، مسؤولية منظمة التحرير، مسؤولية فتح، هم الذين يتحملون لوحدهم المسؤولية. الفلسطينيين بحاجة رافع، بحاجة حامل، بحاجة من يقود ومن يحرك ومن يبادر، ولكن المستوى السياسي الفلسطيني
1: نعم.
0: داخل حروب داخلية ومعارك داخلية داخل فتح
1: على إيش؟ مقاعد؟
0: على فقط
1: نعم.
0: على إبطاء هاي المواقع الوهمية.
2: أستاذ عادل نشكرك،
1: أشكرك جزيلا،
2: يعطيك العافية،
1: شكرا.
2: صورة الحال فلسطينيا في ظل تفاقم الوضع
1: نعم.
2: وتوقعات بأن تستفحل الأمور وأن تزداد سوءا وانعدام الحيل وقلة ردود الأفعال التي
1: مصطفى.
2: يمكن أن
1: نعم.
2: تبلور.
1: فقط بجملة قصيرة على قصة الاقتحام الفرح والأفراح اللي عم تتكرر هون من قبل الشرطة في الداخل. فقط قبل أسبوع كنت في مهرجان وين عرم الله، المحلقات الإسرائيلية أو الدرون، ما يسمى الدرون، كانت تنزل تقريبا على المسرح شوي، بدها تقعد بحضن العازفين وتطلع. فهذا الانقضاض على الفرح شوي مش مفهوم لإلي.
2: يمكن مفهوم على النت.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
4: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدي؟
1: أديداس بفروعها باكا الغربية، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: الشمس دائما.
10: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه، مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: إذن نحن في يوم جديد، كنا مع الواقع في الضفة الغربية والتوقعات أن تستفحل الأمور وأن تزداد سوءا حتى إذا خسر اليمين الحكم بعد الانتخابات، قد تتحول أو تزداد نقمتهم نحو الفلسطينيين، وربما قد تحدث هناك نوع من الانفلات الذي ربما قد لا نتوقع حجمه في هذه المرحلة.
1: صحيح مصطفى، يعني أيضا في الأيام الأخيرة وحتى في الأشهر الأخيرة لاحظنا الكثير من الرسائل التي ترسل تبرق إلى وزير الأمن وأيضا لنقل إلى رئيس الحكومة ووزير أمنه، يعني خطورة الوضع في الضفة الغربية من قبل ضباط سابقين أو مسؤولون أمنيون سابقون،
0: لكن لا حياة لمن تنادي.
1: صحيح.
0: لا حياة لمن
1: حتى
0: تنادي.
1: إسرائيليا يعني

0: إلى الواقع المحلي. بدأنا بقضية الأعراس التي تحولت ربما إلى نوع فرصة للتنكيل. أستاذ سرور محميد صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور. صباح النور لك ولجميع المستمعين.
0: نعم، محامي ونائب سابق لرئيس السلطة المحلية في البسمي. أظن ما حدث في حفل الزفاف في معاوية حديث كل إنسان في المنطقة.
2: صدقت، يعني أول إحنا نتحدث عن حفلة الحنة ما بعد الحناء، فما حدث لا يمكن أن الواحد يعني يتعامل معه هذا الموضوع كأنه حادث عابري. أنت بتعرف كمان أنه كان عندنا حادث في الفحم قبل فترة قصيرة.
1: صحيح، وبرهط أيضا.
2: وفي رهط مضبوط، وانه يعني مش مجرد احتكاك بين الشرطه والمواطنين. هاي المشاهد احنا بنشوفها بتتكرر، القوه والاقتحامات والتعامل خلينا نسميه الخشن في البلدات العربيه. حسب رايي هذا بيصبح زي مشروع، يعني احنا لازم نسال شو الاخطاء اللي ممكن تكون هناك فرديه او ما تكون هناك اشياء سياسيه. من يوم ما تولى إيتمار بن غفير مسؤوليته بوزاره الامن القومي، احنا بنشوف انه السؤال السياسي اكثر الحاحا. هناك الشرطه حسب رأيي تدار وفق اعتبارات مهنية وقانونية المفروض، أما نشوف في توجيه سياسي بيأثر على طريقة التعامل مع المجتمع العربي. أنا بحكيش عن من كبير بشكل شخصي فقط، برضو عن السياسة بتمثلها الحكومة. يعني احنا شايفين انه هاي التصرفات من وزير امن قومي بتحمل مسؤولية سياسته على الجهاز اللي طبعا بتقع تحت مسؤوليته، لما بتقع حد زي هاي لازم يحققوا في هاي الامور كلياتها. حق لا. الجمهور انه يعرف من الوزير اجابات على افراد الشرطة اللي كانوا مش اللي كانوا في الميدان عن السياسي هاي،
1: او حتى يعني فرض رأيه على قائد المحطة، وقائد المحطة يعني بيطلع هدول
2: القوات. مش معقولة يعني هاي سياسة القوة. اولا هاي سياسة خطيرة على الجميع، عشانها بتبناش لا تبنى على الأمن خلينا نقول، بل تبنى على الخوف والعداء أو تعمق انعدام الثقة.
1: يعني نخاف نتجوز.
0: أستاذ سرور، ماذا يقول الناس في المنطقة؟
2: والله احنا خلينا نكون وضع يعني حفلة حنة مناسبة اجتماعية عائلية، هاي مش يعني ساحة سياسي. انه هذا الحدث اللي بيصير، يعني الحدث اللي صار حسب رأيي انه مش مجرد انه حدث عابر وكذا، وانه لازم احنا نحطه يعني جانبا ما نتعاملش بيه. يعني كل الاحترام لذات الشمس اللي قاعد بتحكي عن هذا الموضوع، يعني حسب رأيي انه هذه الناس طبعا بتنظر له حدث اللي هو خطير مؤلم، خصوصا نعم. انه وقع في مناسبة اجتماعية عائلية يفترض ان تكون مساحة للفرح والاحتفال.
1: صحيح.
2: لا ساحة للخوف والاحتكاك. عدا عن ذلك هناك ناس اللي هم كبار في السن، هناك اطفال، هناك كذا والى اخره. احنا طبعا يعني مش نكون واضحين كمان، احنا مش يعني نحن لا نطلب من الشرطة ألا تتناول صلاحياتها، ولكن مش تتعامل بهاي الطريقة. بالعكس، احنا بدنا شرطة قوية، ولكن الشرطة القوية هي اللي بتتعامل وفق القانون.
0: ستقول الشرطة مثلا، ستقول الشرطة أستاذ سرور، ستقول الشرطة في محاولة ربما لتوضيح، لتفسير أو حتى لإعطاء شرعية لعملها، كان هناك شك بأن تستخدم أسلحة نارية في هذه الحفلة، ولهذا كان على الشرطة أن تتدخل.
2: طلع، أنا بقول لك هناك إحنا مدام نقول الشرطة لازم تكون بعملها، ولكن أنا كمان أنا مع تطبيق القانون، ولكن تطبيق القانون لا يعني إنه كل تصرف تقوم به الشرطة بصير يعني بشكل يصبح تلقائيا خلينا نقول تصرف صحيح. هناك فرق بين انك انت بدك تنفذ القانون بين استخدام القوه بصوره غير متناسبه حسب الموقع، حسب الاشياء، حسب الامور. السؤال الحقيقي هون حسب

0: طيب انه اللي حدث هذا بكى لازم يكون ضروري، يعني اللي صار بملتحي ما جوا بطحوهم على الارض وعملوا كام وحطوا نفس الشيء، وعندنا بمعاويه نفس الشيء، هي حسب رايك هاي القوه المناسبه مع الوضع الموجود؟ هل تصرف الشرطه حسب المعايير اللي بتطلب منها حسب جهاز امني في دوله قانون تدعي بالديمقراطيه في الشرق الاوسط؟ يعني هاي الشغلات اللي بتسويها انا، يعني المشكله عندنا احنا ممنوع كمان نبعد هذا الموضوع بحد ذاته مشكله، يعني عندنا يعني حسب رايي انه هذا بالنسبه لنا احنا هذا حدث خطير في بلداتنا العربيه، انه يعني صارت هاي الشغله اللي بنشوفها صارت شيء عادي، يعني كلنا نشاهدها يعني في قطاع غزه عند اهلنا شعبنا في الضفه كمان، الوضع اللي انت حكيتوا عنه والى اخره، اليوم قاعدين بيقتحموا مناسباتنا، يعني هون انا حسب رايي الوضع كثير كثير صعب، يعني كل شيء احنا دائما بنقول المواطن العربي يريد ان يشعر ان حقوقه وكرامته.
1: من يسائل الشرطه
0: اي مواطن اخر خط اليهودي؟
1: من يسائل الشرطه استاذ سرور في حال مثلا كان هناك اعتقاد بأنها مارست أو استخدمت قوة مفرطة أو استخدمت قوة فوق ما يحتاجه الظرف؟ من يسائل؟
0: من نسائل إذا استخدمت الشرطة قوة؟
2: نعم صحيح مفرطة.
0: نعم نعم، هناك مسار قضائي، هناك مسار قضائي يمكن تقديم شكوى لمحش
2: لحد البت بتقديم الشكوى. أستاذ سرور بتكون الشرطة بيقتحمي كمان 3-4 أفراح،
0: يعني أنا حسب رأيي في هناك عندنا مسار قضائي وعندنا نعم. مسار شعبي اللي هو جماهيري، ممكن الواحد كمان يكون عندنا أعضاء الكنيسة أو مرشحين الجدد إن هنا يكون عندنا هبة شعبية. بالله الموضوع هذا حسب رأيي، يعني حسب رأيي هاي مأساة. يعني الوزير هذا نفسه اليوم إذا بتسأله اللي هو قاعد يعني بيستعمل، حسب رأيي أنا بقول موضوع حقوق الناس ليست مادة انتخابية، يعني ولا أمن المواطنين هي أداة لتحسين صورة وزير أو صورة وزير أو صورة الحكومة نفسها. يعني شغله انه الناس تتعرض، يعني اذا كان هناك مثلا انجاز امني معين او الى اخره وكذا، او اذا كان هناك فشل او تجاوز لازم يكون التحقيق موجود وواضح. المشكله اليوم تبدا عندنا لما تصبح مصلحه المسؤول السياسي اهم من حق المواطن، حق المواطن يعيش في كرامه، يعيش في امان. يعني احنا فقدنا كل حتى احنا
2: حقنا في الفرح
0: بالضبط، يعني سبقتيني، يعني أشياء بسيطة جدا، يعني بيجوا أطفال بيستنوا بالفرحة لأولاد الأهل، الأم، العريس، أبو العريس، يعني الناس يعني للأسف اليوم ترى تفكر مرتين تروح على العرس ولا ما تروحش على العرس، تروح على الحنة ولا ما تروحش
2: مش
0: على الحنة،
2: تروح نتجوز أو لا
0: تتجوز أو لا، يعني للأسف يعني الصراحة يعني مشكلة. فلذلك أنا رسالتي للمسؤولين بسيطة، إنكم لا تحاولوا إخفاء المشكلة من خلال إبعادها عن الإعلام والتقليل من أهميتها. افتحوا تحقيقا مهنيا وشفافا، افحصوا التسجيل، افحصوا الأمور الوقائع، قدموها للجمهور. بدنا إحنا نكون أجوبات واضحة. إحنا مثلا عندنا في المعاوية ما كانش ولا إشي ولا أي مشكلة، بملتحم نفس الشيء، ولم يضبطوا لا سلاح
2: صحيح.
0: ولا
2: لا، بس ضبطوا كنافي أخذوها معهم.
0: بملتحم أكلوا كنافي. القضية هون كيف تتعامل الدولة مع مواطنيها لما بيكون عندنا في لحظة فرح، لحظة عرس، لحظة
1: هل لديك علم استاذ سرور إذا ما كان هناك نية للتعاطي مع هذا الملف بشكل أكثر منظم ومأسس، مساءلة الشرطة؟
0: طبعا نعم، راح يكون هناك تقديم شكوى للشرطة، وراح يكون يعني ضد الشرطة، وراح يكون هناك يعني مسار قضائي، وأيضا أنا راح أكون إلى جانبهم، ونحن لا نسكت على
1: شو معنى التعاطف الجماهيري بالعرس؟ يعني في نهاية المطاف الآن بحاجة لتجربة مصححة.
0: لما فهم السؤال
1: يعني أصحاب العرس اللي عاشوا هذا الحدث الأليم يمكن بحاجة إنه أهالي معاوية يعني يعيشوهم تجربة أفضل.
2: مصطفى بالعرس اللي قبل في أم الفحم لما خربوا سهرة الحنة، تاني يوم إجت يعني ناس أكثر من المعزين بكثير، يعني لإظهار تضامن
0: طبعا لا 100% أكيد، لا رح يتواجدوا، رح يتضامنوا 100%. العرس اللي كان عند الأخ مصطفى في أم الفحم العفين، هناك كان هناك تضامن مضبوط، كان حضور واسع، حتى الناس اللي لم يدعون للحفل كان هناك يعني حضور. يعني هاي الأحداث لن ترهبنا، يعني احنا بنقول احنا حقنا نشعر انه يشعر المواطن العربي انه القانون يحميه نفس القوة التي يفرض فيها القانون على الجميع. احنا طبعا نحن نطلب شيئا بسيطا جدا، هو الاحترام، المساواة، التحقيق العادل، المساءلة.
1: يعني احنا سنتابع نعم نعم استاذ سرور يعني نعم. الوقت يدرك

0: מהנושאים הנושאים האלה, כולם מוזמנים להסתכל, אבל הנקודה המרכזית היא שאפילו נעזוב את ישראל, המדינות שנותנות הכי פחות שעות, אין להם את ההישגים הכי נמוכים, והאלה עם הכי הרבה שעות, אז אין קשר בכלל בין המדינות, בין שעות, השאלה היא מה מלמדים,
1: איכות ולא כמות.
0: איזה ליבת לימודים יש, בדיוק. מה דורשים מהילדים, וכאן בכלל לא דיברנו, אבל זה לא רק העניין של המורים. הדרישות כאן מאוד מאוד נמוכות.
1: טוב, זו תמונה לא
2: נחמדה. אנחנו עוד נמשיך. הנושא חשוב, יכולנו להאריך עוד ועוד ועוד, אבל גם זמנך וגם זמננו. אנחנו עוד נשתמע, אני מבטיח.
0: בשמחה.
2: תודה רבה לך, פרופסור אדם ודוד, מכון שורש. אז הנה סורת חל...
1: חווף.
2: חוופתק, לא? בלווסף?
1: طبعا. انت عارف انه يعني مش عم كتير عم بتعول على المدارس، عم نحكي كمان الرسمية.
2: تمام، هذا الناتج زهرة هو ناتج عشرات سنين، يعني أكيد. هو لم يحدث الآن، وهو عمليا هو النتاج لمسار من يعني في نهاية المطاف، يعني
1: مسار تجهيل رسمي، خلينا نسميه هيك
2: للجميع. يعني انظري من يعني عندما يصف مثلا القدرات التعليمية لمن يتوجه لمهنة التعليم، هذا مخيف
1: طبعا. يعني مع كل الاحترام، احنا كان كامل التقدير للمعلمين، لكن هناك ايضا فئة يعني
2: هذه
1: غير مؤهلة.
2: هذه معطيات، يعني احنا مش عم نحكي لا عم نقدر ولا مش، هذه معطيات موجودة بإمكان الجميع أن يطلع عليها. الخلاصة بأنه مستوى أو معرفة المعلمين في إسرائيل مرتبة 17 من 19 دولة في الدول المتطورة.
1: صحيح.
2: علامات استفهام، كل واحد يستخلص النتائج.
1: صحيح.
3: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
7: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلا، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
8: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
9: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلما 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
10: مجموعة المشهداوي.
8: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدور السادس. للاستفسار 050 44 23 517.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
5: الشنطة
11: موجودة،
5: المقلمة
11: موجودة،
5: الماي
11: موجودة،
5: الزوادة
11: فيها عامك؟
5: أكيد فيها عامك.
11: هيك تمام لأني بحبها.
12: بالزوادة عامك لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
8: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا 26692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
13: بيقولوا
14: هاي القهوة جديدة،
13: وبيقولوا
15: هذه القهوة تعودنا عليها.
13: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: الآن في وينر هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
16: إذا بتبعتش
17: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
18: عالشمس دائما.
19: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
2: النظرة في خلاصة لما قاله البروفيسور دان بن دافيد من معهد شورش للأبحاث الاجتماعية والتربوية، بأنه من المفروض أو عمليا هناك حلول، هناك حلول حتى لا نبقى عالقين يعني في نفس الحلقة المفرغة اللي خوفتك منها شوي.
1: أيوة.
2: بتطوراتها، وتطورات هذه عمليا نحن نعيش الآن تطورات ما طبعاً. كان في الماضي
1: طبعا يعني مستوى التعليم، تعال نشوف مستوى التعليم.
2: هو يقول يجب أن يتوجه يعني من يريد أن يتعلم عليه أولا أن لا يتعلم في كلية تأهيل المعلمين، إنما أن يتعلم الموضوع نفسه.
1: صحيح.
2: يريد أن يعلم فيزياء أو كيمياء يذهب يحصل على اللقب أول في المادة التي يريد أن يدرسها، ومن ثم من يريد أن يصبح معلم عندئذ يحصل على تأهيل ليكون معلما، ويحصل أيضا على مردود ملائم ولائق. وكل الزيادات الكمية في ساعات التدريس لا تجدي نفعا، ويقول إسرائيل من أكثر الدول التي تعطي ساعات تعليم، ولكن الناتج المردود هو مردود متدني.
1: يعني هذا منطقي، لأنه إذا مستوى المعلم سيء أو جودة تعليمه سيئة، مش مهم كم ساعة بده يعطي.
2: هاي الخلاصة. هاي الخلاصة. السؤال جودة الساعات وليس عدد الساعات. هذا جزء من ما قاله دان بن دافيد. نحن للتو نريد أن نطوي هذه الساعة من يوم جديد، ربما قبل أن نطويها شوية نغمات.
1: طبعا بدرش.
20: اسمع تفرح جرب تحزن. اسمع تفرح جرب تحزن.

0: لا احنا بدنا تغيير يا سارة،
1: تغيير حقيقي. بس إذا كل الأشياء ذات يبقى لا شو التغيير
0: حقيقي وجذري ومحسوس وملموس. يوم جديد، ساعة أولى نطويها للتو، نخرج لفاصل قصير، إعلانات، أخبار، ومن ثم نعود لساعة أخرى. ياسمين عابد، إيهاب عويزهر، سعيد مصطفى شلاطة ننتظركم، ومحاور أخرى بعد الأخبار.

0: أكسجين أكثر، طاقة ونشاط خلال اليوم. شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
1: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
7: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
8: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث الطرق. لقي حكم بلعوم في الستينيات من عمره مصرعه صباح اليوم إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة الطيبة خلال خروجه من مكان عمله لشراء حاجيته. وأفادت مصادر محلية بأن بلعوم كان في طريقه لقضاء حاجة قصيرة عندما تعرض للدهس، ما أسفر عن إصابته بجراح بلغة الخطورة أعلن على إثرها عن وفاته في مكان الحادث. بقاء في ملف حوادث الطرق، لقي الشاب علاء جبر كبه في 25 من عمره مصرعه من قرية أم القطف إثر تعرضه لحادث دراجة نارية ذاتي وقع على شارع رقم 4 بالقرب من مفرق الخضيرة. وبحسب المعطيات المتوفرة أصيب الشاب بجراح بلغة الخطورة جراء الحادث، فيما وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وباشرت بتقديم العلاج الطبي وإجراء عمليات إنعاش مكثفة له قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا في مستشفى هلال يافي. قال الأهالي في قرية معاوية إن الشرطة اقتحمت حفل زفاف وأطلقت قنابل صوتية واستخدمت القوة داخل المكان، كما طلبت من المشاركين الانبطاح أرضا واتهموها بالاعتداء على المحتفلين مساء أمس. وأكد المحامي محمد حسين قريب العريس في حديث لإذاعة الشمس أنه لم يكن هناك أي مبرر أو سبب لاقتحام ساحة الزفاف، مؤكدا أن الشرطة اعتدت على عدد من الشبان الذين حاولوا الاستفسار عن سبب الاقتحام واعتقلت أحدهم. يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من اقتحام شرطة إسرائيل حفل زفاف آخر في مدينة أم الفحم. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية استولت على نحو 15 دنماً من أراضي مدينة البيري في الضفة الغربية بهدف إقامة مسار أمني بطول 3835 متراً يلتف حول مستوطنة بساغوت شرق المدينة. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل تدرس إخراج ممثلين عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى من مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات الذي أقيم في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وبحسب الصحيفة طرحت هذه الخطوة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما سبق أن أبعد ممثلو إسبانيا وهولندا عن المركز. ونقلت عن مصدر مطلع أن الخطوة قد تكون بمثابة إجراء انتقامي على خلفية الموقف البريطاني المعارض لسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية. أعلنت شركة رافائيل للصناعات العسكرية أن أصواتاً قد تسمع خلال تجربة مقررة صباح اليوم في منطقة معهد دافيد في الكريوت. وأوضحت الشركة أن أجهزة الإنقاذ والأمن على اطلاع بالنشاط العسكري وأنها على تواصل مستمر معها وستصدر تحديثات في حال وقوع أي حادث أمني حقيقي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم صيفيا حارا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس حار بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة. ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عن ابتكار واكتشاف دوائي مهم لسرطان البنكرياس. واضح بأنه هذا المجال يشهد تطور علمي رهيب. نعم. في السنوات الأخيرة نتمنى فعلا أن نصل إلى مستويات أفضل.
1: فاصل
0: إعلانات.
1: يلا.
2: الآن في وينر، هابوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
6: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
7: الشنطة
8: موجودة،
7: المقلمة
8: موجودة،
7: المي
8: موجودة،
7: الزوادة
8: فيها عامك؟
7: أكيد فيها عامك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
9: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتو بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
2: الآن في وينر، هابوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: الشمس دائما.
11: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: إذن يوم جديد نواصل هذه الساعة ونتحول إلى قضية أخرى. هذا يأخذنا إلى ما يحدث في المملكة المتحدة بعدما تم الإعلان عن الحراك الفلسطيني في بريطانيا على أنها حركة إرهابية. صحفي ربيع عيد، صباح الخير.
1: صباح الخير ربيع.
2: صباح الخير مصطفى.
0: نيو أرب. نعم، الآن الحديث عن الإعلان عن هذه الحركة الناشطة على أنها حركة إرهابية.
2: صحيح، يعني هذا قرار جديد من الولايات المتحدة في تضييق على الحركات اليسارية، وهذا أمر يعني صرح عنه ترامب في السابق خلال حملة الانتخابية، واستهدف في الولايات المتحدة حركة

0: أنتيفا اللي هي حركة مناهضة للفاشية.
1: نعم.
0: وصنف على أنها حركة إرهابية. الأمس يعني صنف حركة فلسطين أكشن وهي حركة بريطانية بالأساس وليست فلسطينية لأنها يعني تنشط من أجل القضية الفلسطينية. ويعني للمستمعين الذين لا يعرفون عن هذه الحركة، هي حركة تقوم بالعمل المباشر direct action.
1: نعم.
0: من خلال يعني تعطيل آلة الحرب الإسرائيلية كما يقولون هم، من خلال استهداف المصانع السلاح الإسرائيلية الموجودة في بريطانيا،
1: تحديدا إلبت سيستمز.
0: تحديدا إلبت سيستم، نعم، هناك يعني قرابة 10 أو 11 مصنع لشركة إلبت سيستم في بريطانيا، بالأساس يصنعون الدرونز التي يعني نراها في المنطقة كثيرا في غزة ولبنان وسوريا. وأيضا الشركات التي تتعامل مع إلبت يعني البنوك وبعض شركات الخدمات اللوجستية. فمنذ عام 2020 هذه الحركة تقوم يعني كانت بشكل أسبوع تقريبا بعمليات تستهدف هذه الشركة والشركات المرتبطة معها من خلال احتلال مباني الأسطح للمصانع أو تكسير نوافذ أو رشها بالطلاء الأحمر. يعني هذه طبيعة الأعمال. بعض الأعمال أخذت يعني أشكال أخرى أكثر تصعيدية مثل اقتحام مصنع وتكسير المعدات فيه يعني، وهناك بعض الحالات التي كلفت مئات ملايين الباوندات.
1: صحيح.
0: وهم يؤمنون أن هذه الطريقة هي بهدف يعني إنقاذ الأرواح من خلال تعطيل يعني آلة الحرب.
1: نعم.
0: من أجل إنقاذ الأرواح والأبرياء في فلسطين.
2: كيف تتعامل الحكومة البريطانية مع هذه المجموعة، مع هذا الحراك؟
0: الحكومة البريطانية صنفت هذه الحركة العام السابق قبل عام على أنها حركة إرهابية، صنفتها ضمن قانون الإرهاب خلال حكومة كير ستارمر.
1: استنادا على أي يعني مسوغات قانونية ربيع؟
0: مسوغات قانونية في حينه يعني كانت أنه يعني ادعوا أنهم أيضا يهددون المواطنين.
1: نعم.
0: وهذه كانت سابقة، لأن الحركة لا تستهدف الناس المدنيين، هي تستهدف الممتلكات فقط. وهذا الطبيعة من العمل يعني موجود في التاريخ الحركات السياسية الناشطة والراديكالية البريطانية أيضا يعني بالسابق ضد السلاح النووي وضد أيضا حركات نسوية، فكان يستخدم هذا الشكل من العمل المباشر.
1: نعم.
0: فصوغتها أن هناك تهديد أيضا للبشر، ويوجد الآن محاكمات في بريطانيا على تصنيف الحركة. والجدير بالذكر أن بعدما صنفت الحكومة البريطانية هذا الحركة على أنها إرهابية، خرج عصيان مدني كبير في بريطانيا يعتبر الأكبر في التاريخ البريطاني، واعتقل على أثره أكثر من 3000 مواطن الذين خرجوا في مظاهرات تأييد ضد
1: القرار. نعم.
0: ضد قرار. ونحن نتحدث أيضا عن شخصيات رفيعة، منهم جنود سابقون، قساوسة.
1: صحيح. كبار في السن، لفت نظري كان كتير اعتقالات لكبار في السن.
0: صحيح. يوم أمس أرسل 250 أكاديمي بريطاني رسالة إلى رئيس الحكومة الجديد أندي بيرنهام يطالبون برفع حركة فلسطين أكشن عن قانون الإرهاب. لكن الجديد الآن هو أن الولايات المتحدة يعني والرئيس ترامب يعني طبعا هو وراء هذا الأمر بشكل شخصي، لأنه هناك أيضا حادثة الجدير يعني مهم أن نذكرها، أن قبل سنة ونصف استهدف نشطاء فلسطين أكشن هنا في المملكة المتحدة ملعب جولف لترامب في اسكتلندا.
1: صحيح.
0: وكتبوا عليه غزة ليست للبيع، غزة نتفورسيل.
1: ربيع
2: يعني هاي هذا خط أحمر.
1: نعم.
2: ملعب ترامب هذا خط أحمر.
0: ملعب ترامب طبعا. وبعد تلك الحادثة يعني قبل سنة ونصف قبل تصنيف الحركة في بريطانيا أنها إرهابية، قال ترامب صرح أن يجب على كير ستارمر أن يصنف الحركة كحركة إرهابية، وبعدها بأشهر
1: سمعا وطاعا
0: جرى التصنيف في بريطانيا.
1: ربيع يعني تمام. ماذا نعرف عن أعضاء هذه الحركة؟ هم يعني من بريطانيا، إنجليز، من جنسيات تانية، من هم؟
0: هم طبعا يعني بريطانيين، إنجليز وغير إنجليز يعني. والحركة أيضا بدأت تنشط في دول أخرى أيضا في ألمانيا.
1: شفت في ألمانيا. صحيح.
0: وهناك محاكمات أيضا في ألمانيا وفي الولايات المتحدة نفسها، فهي يعني

0: بدأت في بريطانيا عام 2020 وتوسعت، وهي مجموعات ناشطة تؤمن بأن يعني العمل التقليدي من خلال الخروج في مظاهرات واعتصامات ووقفات هذا لا يكفي ولا يغير من الواقع. يجب تعطيل آلة الحرب الإسرائيلية من خلال استهداف المصانع بشكل مباشر وصناعة السلاح. فهذا أمر يعني بعدما أصبح له تأثير، لأن هنالك نجحوا يعني من خلال حملات في السابق إغلاق مصنعين يعني في مدن، أيضا من خلال حملة شعبية. أنا غطيت يعني العديد من النشاطات في السابق، وأذكر ذهبت قبل 3 سنوات إلى مخيم في مدينة ليستر، حيث يعني اعتصموا لأشهر هناك، وكان لديهم دعم شعبي والناس يعني بيجيبوا لهم أكل ومقيمين أمام المصنع وأغلقوا المدخل. فهذه طبيعة النشاط يعني اللي هي استهداف الممتلكات والتعطيل. وترامب يعني أيضا في العديد من المرات يذكر أن يعني الحركات اليسارية والإسلامية بالنسبة له يعني نفس الشيء، فهو يقوم يعني هذا التصنيف يضعها مع حركات إرهابية عالمية.
1: السؤال كيف سيؤثر؟
0: يعني كل البعد عن الحركات الأخرى يعني التي تقوم باستهداف مدنيين.
1: نعم. سؤال ربما كيف سيؤثر هذا الأمر في نهاية المطاف؟ هذا الإعلان كيف سيؤثر على أعضاء هذه الحركة، على نشاط هذه الحركة؟
0: الإعلان يعني هو يستهدف هذه الحركة وكل من يتعامل معها من مؤسسات مالية، فسوف يعني تكون ضمن العقوبات. أيضا إذا كان هناك أشخاص أمريكيين فكل أصولهم المالية يعني سوف تحظر ويحظر التعامل معها، وكل جسم أو مؤسسة يتعامل معها، مع أنهم بعد الحظر البريطاني لم يعودوا يعني يتعاملوا مع أي، لأنه حتى يعني حساباتهم على السوشيال ميديا أزيلت. لكن يعني هناك من يدافع عنهم يعني حركات أخرى. لكن الآن يعني وزارة الخزانة الأمريكية هي التي يعني فرضت هذه العقوبات، وقالت في بيانها أنه تسببت في إصابات يعني جسدية لعناصر إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، وقالت أنها تهدف يعني هذه الحركة لترهيب المؤسسات التجارية والعسكرية من خلال الإكراه. فلذلك قاموا بوضعهم على على قائمة الإرهاب. طبعا جدير بالذكر أن هناك أيضا اللوبيات صناعة الأسلحة واللوبيات المؤيدة لإسرائيل يعني عملت وتعمل منذ سنوات على تصنيف هذه الحركة، يعني
2: الأطراف المستفيدة من الحروب، تجار الحروب كما نقول.
0: اللوبيات الأسلحة هي من أقوى اللوبيات تعتبر يعني. وأيضا في الولايات المتحدة، ونرى الآن يعني كل هناك جدل يعني كبير في الولايات المتحدة وصحوة على مثلا دور إيباك في السياسة المحلية ودعمها للمرشحين. فهناك أيضا على صعيد الرأي العام يعني أصبح صحوة ونقاش، وداخل الحزب الديمقراطي نرى تغيرات من خلال اختيار مرشحين يخرجون علنا ضد إيباك. فأصبح أيضا المواجهة هذه اللوبيات يعني في السابق كانت الناس أو المرشحين السياسيين يخافون، هنالك تحولات كبيرة في الرأي العام في الدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية، وهذا نشهده يعني أيضا في يعني فيما يتعلق في فلسطين. أكشن كان لها دور كبير ليس فقط في استهداف المصانع والعملها المباشر، أيضا للتوعية. يعني هناك ناس لم يكونوا يعرفوا أن يوجد مصنع أسلحة في بلدهم، ولا يريدون أن يكون في بلدهم مصنع أسلحة يعني يرسل معدات إلى غزة ويقتل الأطفال في غزة. فبدأوا الناس يخرجون أيضا في المجالس المحلية، هنالك دور المجالس المحلية كما تعلمون في التراخيص وإعطاء كل الموافقات، يخرجون بتصويتات ضد مثلا تمديد تصريح لمصنع موجود في مدينتهم بسبب دوره في الإبادة الجماعية في غزة. وهناك العديد من القضايا مطروحة الآن يعني ويجري متابعتها. والشهر القادم شهر نوفمبر سيكون قرار المحكمة العليا، هناك استئناف على تصنيف حركة فلسطين أكشن في بريطانيا الغربية، سيكون استئناف وسيكون قرار، يعني هذه تكون المنقذ الأخير للحركة.
1: الصحفي ربيع، نحن نشكرك على هذا الإطلالة على ما يحدث.
2: شكرا ربيع.
1: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك الصحفي ربيع عيد نيو أرب. شكرا جزيلا لك. إذن هذا التصنيف الذي الآن

0: يشمل الولايات المتحدة هذه المجموعة التي تقول لا يكفي التظاهرات السلمية، إنما يجب اتخاذ خطوات فعلية ومواجهة أكثر فاعلة. هذا يحدث لدى كثير على فكرة من التنظيمات الراديكالية زارة في كثير من دول العالم في كثير من القضايا، كان حتى في التنظيمات النسوية في النضال النسوي كان هناك مجموعات كتلك، وأيضا صحيح. في كثير من النضالات
1: كثير من الحركات يعني
0: راديكالية صحيح،
1: بأن تقول يعني إحنا مش راديكاليين،
0: الصراخ لا يكفي،
1: إحنا مش راديكاليين، وإنما الواقع أجبرنا أن نتخذ مسار مثل هيك، لأنه اللي عم بيصير مش أقل راديكالية بالمعنى السيء مصطفى،
0: ولهذا يجب مواجهته بآليات
1: هنا في البلاد. بدأت ألحظ نشاط لمجموعة إسرائيلية تطلق على نفسها بلاك روز، وأحد النشاطات اللي قاموا فيها في بالضفة الغربية دوار روابي، السلطات الإسرائيلية زرعت أعلام بطريقة مهووسة تستدعي التفكير، قاموا بتلطيخ هذه الأعلام بالطلاء الأحمر. لكن امبارح لما مرأت من نفس المكان تم استبدال الأعلام بأعلام نظيفة مصطفى، وطبعا كتير خطوط تحت نظيفة.
0: فاصل ونعود.
2: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
6: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
7: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فود أبيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
9: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس، للاستفسار 050-44-23-517.
10: بيقولوا
11: هاي القهوة جديدة،
10: وبيقولوا
12: هذه القهوة تعودنا عليها،
10: بيقولوا
13: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
2: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: إذن يوم جديد نواصل وإياكم هذا العدد بعدما كنا مع ما يحدث في التنظيمات التي تريد أن تؤثر وليس فقط أن تصرخ أو أن تستنكر وتجب وترفع الوعي فقط، إنما تريد أن تؤثر على الواقع، على الواقع المعاش. هذا جزء من ما يحدث بعدما تم الإعلان عنها في الولايات المتحدة أيضا على أنه تنظيم إرهابي.
1: نعم، وهذا مثير مصطفى، بأنه كأنه هاي الحركات صار في إلها مد في العالم، لكن النقل المد والجزر بيصير وفقا لردود الفعل للحكومات وطبعا قوات الأمن في تلك الدول.
0: إذن نحن للتو نتحول لأمر آخر. صحفية جويس خوري، صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا.
0: بدأ الحديث عن العودة لمسار التفاوض أو عن المرحلة الثامنة أظن من مسلسل التفاوض ما بين إسرائيل ولبنان.
2: صحيح، ولكن هذا أيضا يرتبط بالواقع الميداني، بالتطورات الداخلية اللبنانية فيما يتعلق بسحب سلاح حزب الله، وهذا ما أشار إليه السفير الأمريكي في بيروت يوم أمس. يتحدث السفير الأمريكي عن أن هناك مراحل كثيرة تحتاجها الأمور التي تم الاتفاق عليها لتنفذ بشكل عملي، وكذلك الأمر تحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن جولة ثامنة، ولكن أيضا تم ربط هذه الجولة بنتائج ميدانية تحديدا في مرتفعات علي الطاهر، وهذا ما أشار إليه أيضا حديث السفير الأمريكي في بيروت. والسفير الأمريكي في بيروت هو الممسك بالملف اللبناني في الإدارة الأمريكية عمليا، وبالتالي عندما يصدر هذا الموقف من السفير الأمريكي في بيروت فهذا يعني عمليا أن الأمور ذاهبة ميدانيا إلى مزيد من التصعيد قبل الذهاب إلى محاولة الحصول على اتفاقات إضافية على طاولة المفاوضات، علما أن المفاوضات كان يفترض أن تنطلق بجولتها الثامنة في مقلع سبتمبر المقبل، ولكن هناك تأجيل لبضعة أسابيع لم يتم.
1: جويس، من فضلك يعني إذا كان بالإمكان ترفعي صوتك، يعني الصوت شوي واطي عنا. جويس،
0: يبدو بأننا فقدنا الاتصال بصحفية جويس خوري. سنحاول نحاول أن نرتب الأمور مرة أخرى علنا نستمع إليها بجودة أفضل تساعدنا أن إذن الحديث عن تجدد المفاوضات التي من المفروض أن تبدأ مع في مطلع سبتمبر.
1: صحيح، وبالتوازي تجدد الغارات على مناطق مختلفة من جنوب لبنان. مصطفى، نحن نتحدث عن قضاء النبطية، قضاء صور بلدة المنصوري، وأيضا على مرتفعات تل علي الطاهر، وأيضا كانت هناك تقارير هذا الصباح أشارت إلى استخدام القذائف الفوسفورية مصطفى المحرمة دوليا.
0: نحن سنرى إذا ما كان بالإمكان أن نجدد الاتصال بالصحفية جويس خوري من التلفزيون العربي، وهي عمليا تقوم بتغطية الأحداث في لبنان وفي جنوب لبنان. الولايات المتحدة تحاول ربما أن تخلق وضعا يساعد هذه المفاوضات أن تنتج أمرا عينيا مفيدا، لكن سنرى. يبدو بأنه بات من الصعب أن نعود لنحادث جويس خوري، سنحاول ذلك ربما في لاحقا أو في برامج لاحقة.

0: إلى أخواتنا الرياضية زهرة، مع تجدد الدوريات وانطلاقها. زميل نبيل سلامي صباح الخير.
1: أهلا طبعا.
2: صباح الخير نبيل.
0: والمدرب سمر عيسى أيضا صباح الخير.
2: صباح الخير عيسى.
1: صباح الخير زهرة. صباح الخير نبيل. صباح الخير مصطفى. صباح الخير لجميع المستمعين.
0: ريال مدريد شوط ثاني ممتاز يوم أمس.
1: لأول مرة بشوف ريال مدريد بحصر الخصم حد ال 16 بتأني وبصبر، بحرك الكرة بشكل ممتاز رائع، بيصل إلى كرة الصانح للتسجيل ويسجل. أنا شخصيا تابعت المباراة، لم يساورني شك بأنه ريال مدريد سيطحن الخصم بشكل واضح. أعتقد أنه ريال مدريد في الطريق الصحيح، وأكثر شيء لفت نظري عندما خرج فينيسيوس بعد أن أحرز هدف، جمهور صفق لهذا اللاعب، وهي كانت خطة مورينيو كل الاحترام.
2: شو مع الهاتريك؟
1: هاتريك رائع طبعا،
2: يعني حماس المونديال مكمل.
1: بس نقطة مهمة جدا اللي حكيتيها زهرة.
2: نعم.
1: إذا الوضع في ريال مدريد للمرة الثانية على التوالي أو للمرة الثالثة على التوالي بده يقتصر على مسجل واحد، راح يكون مشكلة. الأفضل أنه يكون عدد كبير من اللاعبين، ثلاث أو أربع لاعبين يتقاسموا قضية التهديف.
0: نعم. يتحدثون عن هاتريك مبابي نبيل، أنا أريد أن أتحدث عن دور بيلينغهام. بيلينغهام كان ممتاز للمباراة الثانية على التوالي.
1: واو واو واو.
3: نعم مضبوط، وبين عليه في المونديال. غير انه لاعب موهوب مصطفى، بتشوف انه صار عنده هيك، بتشوف بيبرز عنده من خلال لعبه السمات

0: القيادي يعني، هذا ما نقص ريال مدريد بآخر موسمين إذا بتذكر، ما كان في قائد بوسط الملعب، لا فالفيردي ولا كامينجا ولا هو نفسه. الآن بتشوف إنه هو قائد، هيك في عنده مسؤولية وبجامل زملائه، وهذا أعتقد من شأنه إنه يدفع بريال مدريد إلى الأمام بشكل مغاير تماماً عما كان بآخر موسم.
1: هذا بفضل.
2: خليني أضيف صفة لهذا اللاعب. هذا اللاعب يمتاز بالجانب الدفاعي والجانب الهجومي على حد سواء، يعني 50-50 رائع. لاعب يملك قدرة تهديفية، يأتي من الخلف ويفاجئ، يصنع أهداف خاصة بكرات بينية خطيرة جدا، خاصة الهدف الأول لإمبيبي. أعتقد أنه كمان فالفيردي هو المتكامل مع
1: بيلينغهام. صحيح.
2: نعم.
1: ويمكن هذا بفضل مورينيو اللي قرر أنه ما يعطي أدوار متأخرة، قرر أن يكون رقم 10، يعني أن يلعب خلف المهاجمين في أماكن متقدمة حتى يبرز دوره ويؤثر. طيب زميلنا نبيل، دور الأبطال اليوم القرعة،
0: يعني الكل بنتظر الليلة هاي والله. يا عند يا زي نهاية كأس عالم، حتى نتعرف نشوف كيف بدها توزع الفرق، وهذا تعرف عرس عالمي أسبوع بعد أسبوع مثير بالفعل. بدأ النظام الجديد السنة الماضية فيه إثارة، فيه فرق مغمورة، بذكرني بالمونديال مصطفى بالمناسبة. كثير منتخبات فاتت ما لهاش، كان اعتقدنا أنه لها دور، كان لها دور كثير فاعل وناشط، وأنا أتصور أن هذا الشامبيونز كمان راح يكون فيه مفاجآت كبيرة، فرق لأول مرة بتشارك، وفرق طبعا اللي بميز الدوري الأبطال مصطفى هو الإنجليز والإسبان، هذول حظي بكل اتحاد من عندهم خمس فرق
2: يعني هذول اختباري ميرغن.
0: لا بالعكس،
2: الاندور الألمان راح يكون الاندور
1: نسبيا، أدوار الألمان في دوري الأبطال محدودة.
0: لا أنا قصدي بالبطولة، يعني خمس فرق إنجليزية راح تشارك، باقي المنتخب باقي الاتحادات أربعة، هذا المقصود، إنه إنجلترا وإسبانيا اللي حصة الخمسة.
1: صحيح،
0: هذا الفرق.
1: نذكر في عنا 36 فريق سيتم توزيعهن على عمليا أربع أو على تسعيات عمليا.
0: كل فريق يلعب 8 مباريات، أموال لا تعد ولا تحصى، واللي هيك المفاجأة في 4 فرق منهن كارباخ ومنهن صباح. لا كارباخ بدوري اليورو ليج، ولكن صباح فريق عمره 9 سنين مصطفى، إنه يشارك في دوري الأبطال هذا أمر مش مفهوم يعني
2: يشارك بدوري الأبطال على حساب أبو البئر السبع.
0: صحيح، يعني تصور
2: على حساب أبو البئر السبع.
0: ظلم كان لبئر السبع، 10-15 ثانية فصلت.
1: أي ظلم نبيل؟ أي ظلم؟
0: أنا بقول لك ظلم
2: نبيل، تأكل 5 جوال هذا ظلم؟
0: أنا بقول لك إنه كان في ظلم بهاي المباراة، كان في ظلم بعد 2-2 وصلوا فرصة 3-2. شوف بين المجد وبين الإهانة 15-20 ثانية.
1: نبيل، لولا تألق حارس المرمى مارتيانو كانت المباراة خلصت بكر.
0: الإصابات والإرهاق بين على الفريق، والإصابات بينت على الفريق، من التشكيل عنده القاعدة تبعته مش عريضة، مش بنفس المستوى تبع التركيب الأولى.
2: بس كمان الإعداد الظاهر مش سليم.
0: مباراة صعبة، مباراة خارجية يا جماعة، في ظلم، ما مالكم أنتم، في ظلم بالفوتبول، وهذا جزء من كرة القدم.
1: أي ظلم نبيل، أي ظلم. يعني الفريق على فكرة، يعني صباح كان أفضل، كان عنده فرص أكثر بكثير.
2: لا نبيل، مصطفى خليني أقاطعك بس لأني أنا تابعت المباراة. بالشوط الأول أبو عبير السبع تسيد الملعب.
1: صحيح.
2: ووصل إلى عدة فرص ثانية عن التسجيل. فريق من النوع كان المفروض بعد ما تفوق بنتيجة 3-1 يرتب أموره بشكل سليم على أرض الملعب، يوقف وقف دفاعي.
1: بس الشوط الثاني،
2: الشوط الثاني كان
1: لمصلحة صباح، يعني بشكل واضح.
0: واضح في كان طلع إصابة فيتور اللي هو قلب الدفاع، وإبعاد لاعب، كله كان له تأثير مصطفى. كان الفريق مرهق وتعبان بشكل مش طبيعي، ذكر سمير وأنا بأيده، فعلا أدوا أداء رائع بمباراة خارجية صعبة، إنك تفوت وتتفوق وتسجل هدف ويلغي لك إياه الحكم الفار، ويعود نفس اللاعب يسجل هدف، ونفس المهاجم اللي هو مصدر إرباك وإرهاب للدفاع الخصم يصاب ويخرج زلاتانوفيتش، مش إشي هوين يعني.
1: أنا أتفق معك إنه خيبة أمل.
0: عدم الفوتبول في ظلم، يعني إحنا بنقول إنه ما في منطق مرات، وفي ظلم يا أخي. المهم إنه أنت 10 ثواني بين الشينة والزينة تخسر عالم ملايين الدولارات واليوروات، بفارق 10 15 20 ثانية.
1: نبيل بايرن بال 99 بآخر دقيقة ونص.

0: خسر الشامبيونز.
1: سولشير بذكر لعبه هناك كان إشي كارثي.
2: يعني نبيل متحمس اليوم.
1: لا ليه متحمس إدارة؟ جاي متحمس لما في رياضة أنا.
2: لا اليوم بشكل خاص.
1: لا لأنه استفزني مصطفى إنه مش ظلم، بقوله ظلم إنه.
2: منيح منيح يستفزك مصطفى، خلينا هيك نشوف هذا الجانب الحماسي عندك كل الوقت موجود.
1: أخذته.
0: اليوم برشلونة أمام بلباو.
3: اليوم برشلونة بده يعاود أداؤه بعد 5-0 بتركيبة جدا ناقصة، يعني كان عدد كبير من اللاعبين المميزين موجودين على دكة الاحتياط. أنا شخصيا استغربت، ولكن كمدرب سابق أعتقد أنه في غرفة الملابس تحدث أشياء إحنا لا نعرفها.
0: هي المونديال سمير
3: إصابات،
0: هي مسألة. عادة الفرق تحاول أن تعطي لاعبيها فرصة أن يعودوا بالتدريج يعني طيب. إلى أدائهم بسبب المونديال، يعني اللعيبة هذول ما استراحوا يعني.
3: انسجام لازم، بده بشكل تدريجي بدون شك.
0: واللاعبين بعد عياء المونديال يعودون بالتدريج، يعني هذا ما حصل مثلا مع رودري، لم يلعب حتى كوكوريا على فكرة في في في مدريد دخل في الشوط الثاني. المدربون ربما يتعاملون بحذر.
3: الوضع يختلف. كوكوريا مورينو بده كوكوريا يشوف الفريق من برا من الخارج، يدرس نقاط الضعف نقاط القوة، يعرف وين تهاجم وين يرجع إلى خط الدفاع. فهاي الشغلة اللي كل مدربين بتبعوها مع اللاعبين جدد في الفرق. أعتقد إنه برشلونة جاهز، وجاهز بشكل ممتاز من ناحية بدنية من ناحية تكتيكية. فيش تغيير كبير عن الأسلوب واللعب اللي كان في الموسم المنصرم. أعتقد إنه برشلونة جاهز، ولكن هاي كرة قدم نعلم كيف تبدأ ولا أحد يعلم كيف تنتهي.
1: أنا السؤال الشاغل ببرشلونة هيك بجملة اعتراضية، وفقط مش قصة اللعب وقضية الأداء، المشكلة اليوم قضية ألباريز. أنا مش عارف يعني هذا الحوار بينه وبين أتلتيكو مدريد والزعل والمنافسة، مش شايف أنا إنه أنا ما بعرف، بدي أسأل سمير يعني بحاجة لألباريز؟ هذا رأس حربة هداف يعني مقابل مبالغ طائلة جدا، أيام الفريق بيشتغل ما شاء الله عنه، كل لاعب قادر على أنه يسجل أهداف. مضبوط إن عودون على ليفاندوفسكي، على سامويل إيتو بالزمانات، على فلان وعلان، دائما بدور على رأس حربة، بس المبلغ شوي يعني عالي جدا. طلع شو عمل توريس، ما تركوا، راح على باريس سان جيرمان أول مباراة هدفين، صار ملك ملوك في باريس سان جيرمان. كان لازم يخلوه لتوريس ويتريحوا من ألباريز.
0: توريس أراد أن يتحول، أن يذهب لباريس ويلعب في منتخب في أو في في فريق أنريكي.
1: لا من العام كان في محاولات للاستغناء عنه، كان يكون لا أنا معني أظل هون وأحارب على مكاني. من العام الماضي
0: سلوكيات برشلونة مع ألفاريز برأيي غير مقبولة، يعني أن تتفاوض، أن تحاول أن تؤثر على لاعب وهو يعني اشتر بالسر. هذا الحديث العلني مع لاعب في فريق آخر برأيي غير مقبول. سمير شو رأيك؟
1: بتصير مصطفى، صارت في الزمانات وبتصير دائما تحت من وراء الكواليس، هو عادة ممنوع قانونيا، ولكن مين بضمن يعني انه ما يكونش واحد يعمل له تليفون او يبعث رسول
0: بين من وراء الكواليس؟ تمام، وراء الكواليس تمام. يبدو فقدنا الاتصال مع المدرب سامر عيسى في هذه المرحلة، ولكن أتساءل وإياك كرميل، أنظر الأرقام. سيتي يبيع سافينيو ب 75 مليون.
1: كل صفقة بعملها السيتي بتخلي الواحد يعني يصفر.
0: يستقدم بعدي ب 95 أو 100 مليون.
1: 100 بعدي، ولد عمره 18-19 سنة، كمان شهر بصير عمره 19 سنة، بهذا المبلغ الهائل مش شايف له مبرر يا مصطفى. أنا أراك وكأنه من يشتري سمك في في في في في في مش معقول يا أخي. أنا كمان مرة مش يعني أنت بتوافق ولا لا يا أخي؟
0: أنا
1: مش معقول. دياموندا 120 مليون،
0: مبالغ أو أرقام مبالغ فيها برأيي. السوق فيه نوع من التضخم.
1: شو المعطيات؟ أعطيني المعطيات.
0: مش معطيات
1: تبعت سابيني. أعطيني
0: السوق غير منطقي نبيل، السوق غير منطقي للأسف.
1: سابيني لا هو فينيسيوس ولا هو امبابي ولا هو
0: لا فت ولا غمس على يعني أبداً أبداً أبداً، لا يستحق هذه المبالغ.
1: غريب.
0: يوم السبت نبيل، سخنين أمام مكابي فتح تكفى،
1: مباراة مفتوحة من الطرفين، أداء شوي كان دفاعي يعني نوعا ما بمباراة صعبة كانت أمام مكابي نتانيا. فتح تكفى منتشي، سجل أول انتصار له، فريق بيلعب كرة قدم. مباراة مفتوحة.
2: طب توقعات بالأرقام؟
1: توقعات بالأرقام أنا عارف هاي فرصة من المعلومات، فرصة أنه يعني هوين أنك يعني هذا الفريق بالمناسبة هو نحس على سخنين، بعرف أنا هو نحس عليه.

0: بتأمل أن يكسر النحس وسخنين تفوز. إذا فازت سخنين بكون افتتاحية رهيبة إنك تجيب أربع نقاط من أول مباراتين صعبات، هذا أمر كثير مهم. أنا بتصور أنه هيك في معنوية عالية بسخنين مع استخدام الاثنين من اللاعبين اللي يقال أنه اندمجوا بشكل مهني واجتماعي كثير مليح. قد نشوف نرى النتائج من خلال هذا الأسبوع في المباراة. بتأمل
1: توقعات 2-1 سخنين.
0: وأنا كمان معكم 2-1 مظبوط.
2: وأنا كنت قلت 2-1.
1: سمي نبيل شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
1: شكرا شكرا جزيلا. شكرا أيضا للمدرب سمير عيسى على هذا الحديث. زهرة، نحن للتو نطوي ساعة ثانية عدد رابع من يوم جديد بعدما كنا مع المحاور المختلفة ما بين المحلي والإقليمي. نشكر الزملاء على الأداء، شكرا للمستمعين على المتابعة. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، زهرة سعيد، مصطفى شضاعطة، أطيب المنى. نتمنى أمطار خير بدون أضرار ليلة الأحد.
2: شكرا مصطفى، ويدوم الفرح في ديارنا عامر بدون استفزاز.
1: هذا ما نتمناه. إلى اللقاء.

0: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
2: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدور المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدور الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: شغل العقارات بده ثقة، بده خبراء وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه قهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث الطرق. لقي حكم بلعوم في الستينيات من عمره مصرعه صباح اليوم إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة الطيبة. وأفادت مصادر محلية بأن بلعوم كان في طريقه من مكان عمله

0: شراء غرض عندما تعرض للدهس ما أسفر عن إصابته بجراح بلغة الخطورة، أعلن على إثرها عن وفاته في مكان الحادث. بقى أن في حوادث الطرق لقي الشاب علاء جبر كبها في 25 من قرية أم القطف مصرعه إثر حادث دراجة نارية ذاتي وقع على شارع 4 بالقرب من مفرق الخضيرة. وبحسب المعطيات المتوفرة أصيب الشاب بجراح بالغة الخطورة جراء الحادث، فيما وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وبشرت بتقديم العلاج الطبي وإجراء عمليات إنعاش مكثفة له قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا في مستشفى هلال يافا. أعلنت شركة رافائيل للصناعات العسكرية أن أصواتا قد تسمع خلال تجربة مقررة صباح اليوم في منطقة معهد دافيد في الكريوت. وأوضحت الشركة أن أجهزة الإنقاذ والأمن على اطلاع بالنشاط وأنها على تواصل مستمر معها وستصدر تحديثات في حال وقوع أي حادث أمني حقيقي. قال أهل قرية معاوية إن الشرطة اقتحمت حفل زفاف وأطلقت قنابل صوتية واستخدمت القوة داخل المكان، كما طلبت من المشاركين الانبطاح أرضا واتهموها بالاعتداء على المحتفلين مساء أمس. وأكد المحامي محمد حسين قريب العريس في حديث لإذاعة الشمس أنه لم يكن هناك أي سبب أو مبرر لاقتحام ساحة الفرح، مؤكدا أن الشرطة اعتدت على عدد من الشبان الذين حاولوا استفسار عن أسباب الاقتحام واعتقلت أحدهم. يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من اقتحام شرطة إسرائيل حفل زفاف آخر في مدينة أم الفحم. في الضفة الغربية قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية استولت على نحو 15 دنما من أراضي مدينة البيري في الضفة الغربية بهدف إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت شرق المدينة. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل تدرس إخراج ممثلين عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى من مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات الذي أقيم في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وبحسب الصحيفة طرحت هذه الخطوة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما سبق أن أبعد ممثلو إسبانيا وهولندا عن المركز. ونقلت عن مصدر مطلع أن الخطوة قد تكون بمثابة إجراء انتقامي على خلفية الموقف البريطاني المعارض لسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يبقى الجو اليوم صيفيا حارا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس حار بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

11:06 باستوديوهاتنا. يسعد أوقاتكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. تحياتي لكم بهيدا النهار الجديد، نهار الخميس 27 من شهر أغسطس لعام 2026. أول شيء طبعا هيك بتمنى لكم يوم حلو، بتمنى هيك يكون نهاركم يمرق هيك بشكل كتير هيك خفيف لطيف كيف بيقولوا، معنا وبرفقتنا دايما. أنتم مع إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و101 FM، وأيضا منذكركم دائما بموقع الشمس، تطبيق الشمس ومنصات التواصل الخاصة بإذاعة الشمس، موجودين في كل مكان وزمان. تعرفوا بعالمنا اليوم هيك دائما في أحداث هيك بتتسارع الأحداث وبتتبدل أساسا كمان حتى كمان المفاهيم بين ليلة وضحاها، ومنلاقي حالنا أوقات هيك أمام تساؤل كبير، كيف ممكن نتعامل مع هذا الكم الهائل من التغيرات والتحديات التي تحيط بنا. في مقولة لتشارلز داروين من كتاب أصل الأنواع، هاي المقولة ما بتحكي فقط عن الطبيعة والكائنات، بل دائما هي بتعكس بصورة دقيقة واقعنا المعاصر. المرونة والقدرة على الفهم والانسجام مع الواقع هو زادنا الحقيقي لحتى نعبر بوسط هيدي الظروف بثبات أكبر ووعي أكبر. فأحلى نهار لإلكن وأحلى أوقات لإلكن من برنامج بيت العيلة، ومع الصبوحة اللي اخترت لكم إياها لليوم ببداية مشوارنا. فأهلا وسهلا فيكم برحلتنا اليومية، وخلينا نبدأ المشوار.

هيك بس حطكم بأجواء بيت العيلة لليوم. بدنا نحكي على موضوع فكرة كتير مهم هيك بتعرفوا ببيوتنا دائما كتير أمهات بيشعروا أوقات هيك بالإرهاق والضغط، فعمليا بيفقدوا قدرتهم على التحمل وبيعصبوا من بتعرفوا من أمور كتير ممكن تصير بالبيت، بيعصبوا بيصرخوا وكلمة لهنالك، وهيدا بالتالي ممكن يخلي الطفل يشعر بالخوف والقلق. ليش؟ لأنه وبيعلموا أنه رفع الصوت هو وسيلة للتعبير عن الغضب وحل الخلافات. هيدي نقطة كتير مهمة نحن اليوم بدنا نتناولها ونحكي فيها لحتى نشوف انه طبعا هيدا ما بيقول انه يعني انه الام تعصب او الام تصرخ او الام ما بعرف شو تزعل او انه هيدا شيء طبيعي، بس تعالوا نشوف كيف ممكن نحط حدود لحتى نتفادى كتير هيدي التفاصيل. موضوع اخر، في مبادرة رائعة جدا انطلقت من باقة الغربية، رح نسلط الضوء على هيدي المبادرة مع بداية السنة الدراسية. وأيضا موضوع آخر بدنا ناخد كمان كل موضوع بالأسابيع الأخيرة أصدرت وزارة الاقتصاد توصيات بتتعلق باستعمال ألعاب الترند خاصة الكرات المطاطية، أكيد بتعرفوها، وهذا بأعقاب طبعا عدة إصابات وقعت خلال الأشهر الأخيرة. فبدنا نحكي عن الحروقات اللي ممكن تتسبب فيها هذه الألعاب وكلمة إلى هنالك. مواضيع كتير رح تكون ببرنامجنا ومن خلال برنامجنا لليوم، فهيك خليكم جاهزين وخليكم معنا على الهواء وتأخذكم لأغنى.

0: مكان ومذكاره بالمناهير
1: الغنية صارت ترند كتير على مواقع التواصل. إذن هيدا التعاون الفني اللي جمع بين محمد عساف وسان ليفون وإطلاق الفيديو الرسمي للغنية, طبعا على فكرة الغنية حصدت مشاهدات كتير عالية, يمكن أعتقد بخلال كان عليها 2 مليون مشاهدة بخلال 2 3 أيام. وشفنا وكان في جدل على فكرة كتير كبير وضج كتير كبير حول هيك الفنانين وهيك ما بين طبعا محمد عساف وأسلوبه الطربي والهوية الموسيقية المعاصرة لسان ليفون, هيك بين هول اللونين المختلفين واللي دمجوهم سوا. وغير هيك كمان كان في يعني لما كمان صوروا الكليب, طبعا كان الكليب بصور بأحد المخيمات الفلسطينية بالأردن وطبعا بمواقع أخرى, وكان في هيك بالفيديو كليب كمان في رموز مرتبطة بالهوية الفلسطينية من الزينة اللي شفناها بأحياء الحارة للصور المعلقة بقلب البيوت. ومش بس هيك كمان على فكرة كان التعليق كمان الجدل كمان الكبير كان على انه كيف صور وقدموا قدم العمل بنت البلد اللي طبعا بتتناولها كلمة الغنية, وقالوا انه في كتير اختلاف كتير كبير واضح ما بين مشاهد المخيم والمشاهد المصورة خارج المخيم. يعني ببساطة في جدل كتير كبير حول هيدا هاي الغنية وهيدا الفيديو كليب, بس بالنهاية منقدر نقول انه غنية حلوة كتير لذيذ كتير مهضوم كتير. صارت فعلا هيك ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا نطلع لفاصل, لأنه بعد الفاصل جهزوا حالكم رح نبدأ مع ضيوفنا ورح نبدأ مع هيك فقرات ومواضيعنا وقضايانا اللي جاهزة رح تكون معكم لليوم ببيت العيلة عالشمس.
2: الآن في وينر هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي, وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90, نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90, جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90, لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90, مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9, خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
6: ركز بس في أثاث المركز, طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل, غرفة نوم بس ب 6900 شيكل, وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم, بنك المصلحة.

0: المصالح التجارية من بادر لمصلحتك.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
5: الآن في وينر، هابوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتش.
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يلا انتم مع بيت العيله اكيد من حي ومن رحب كل اللي انضموا لنا بهيدي الاوقات وكل اللي معنا من بدايه مشوارنا ومن بدايه صباح

0: احنا كمان لليوم. رانيا العالم من وراء المايك, طبعا خليل حدد وابتهال حسن بإعداد هذا البرنامج, وعلى الهندسة الصوتية إيهاب عويس. مستغرب على إيه, على إيه مستغرب على. يلا أول شيء طبعا هيك مرحب بكل أمهاتنا اللي عم يسمعونا لليوم. كم مرة حسيتي هيك إنه خلص طفح الكيل وخلص بلش البيت في صراخ؟ طبعا مش مقصود ده, وبعدها على طول حسيتي بذنب كتير كبير. هلأ تربية مش معركة, والغضب منه عيب ولا جريمة, هو شعور طبيعي جدا. بس السؤال كيف بيقولوا, كيف نطفي الحريق قبل ما يكبر, وكيف نكون أساسا حازمين مع أطفالنا من دون ما نخسر هدوءنا وأمانهن؟ هيدا الموضوع مهم كتير, تعال هيك شوي نحاول ناخد شوية آليات لحتى نتعلم كيف ندير غضبنا ونبني حدود قوية مع أولادنا بدون صراخ. تعال هيك أكتر مع هيدا الموضوع لحتى نقدر ناخد أكتر آليات تساعدنا بإدارة هيك الأمور البيتية مع الأولاد, مع عبير عبد الحليم معالجة نفسية مختصة بالعلاج المعرفي السلوكي. أهلا وسهلا فيك يا عبير, يسعد أوقاتك.
1: يا صباح النور وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. بتعرفي يا عبير, خلينا نكون صريحين, هل في أم بالعالم ما بتصرخ؟
1: لا أكيد لا, مش مثالية
0: أبدا. ولو عن جد مش معقول, يعني بتعرفي أوقات عن جد يعني خلينا نكون واقعيين, أوقات الضغط يا جماعة, الضغط الخارجي بيكون أقدر من قدرتنا على التحمل.
1: فأي متى اعترافنا أنه إحنا بشر, صح. إنسان بنغلط, بنقع, بنغضب, بنحبط, بنقدرش مرات, هو اعتراف كتير مهم. مثاليين مش رح نكون,
0: صحيح, وأساسا مش من المفروض أنك تكوني مثالية, يعني سوري ما في شيء بالدنيا اسمه مثالي. فتعال نشوف أي متى عن جد هيك بنحكي عن, لما بنحكي اليوم عن الغضب, لما بنحكي اليوم عن الصراخ, أي متى بيكون يعني هيدا رد فعل طبيعي, وأي متى بيتحول لنمط تربوي خطير؟
1: طبعا جدا جدا مهم افكر انه احنا نفرق بين انه احنا عم شعور طبيعي, اني انا مرات ما اقدرش اسيطر على غضبي, اغضب, صحيح. رد فعل اللي هو بس يعلى صوتي شوي, نبره صوتي تعلى, اتحد, وبعد بخمس دقائق بدون ما احس بالذنب او إشي اقول انا ارتفع صوتي لانه 1 2 3 بعترف انه ارتفع صوتي, مع هيك السلوك كتير غلط اللي تصرفته, تعالي نشوف كيف نتصرفه بطريقة صح. فأنا بعترف بالأول لطفلي إنه شعوري هو شرعي لإلي أعبر عنه, وشرعي مرات أغلط, وشرعي إني آجي وأقول تمام بدر مني أمر اللي هو غلط. فالولد بده يتعرف على مشاعره, يتعرف كمان بمحل معين على إنه فيش إشي مثالي, ومش مطلوب منه لا هو يكون مثالي ولا أنا أكون مثالي. مطلوب منا إنه إحنا لما يكون في أمور نراجع حالنا ونقدر نتعامل معها صح. وإذا الأمر بيصير إنه هو لا في علامات اللي هي كتير هيك ضوء أحمر إنه أنا كل الوقت في صراخ على ولا إشي بدون سلوك, ليش أنت عم بتصرخ؟ أنا مش عارف اللي بصرخ, يعني كأنه ما في إشي داعي, أنا عم بسقط أشياء من شغلي, من إحباطاتي, من عالمي على الطفل بدون ما يكون في هناك ذنب الطفل عم بيعمله, أو في غلط أو سلوك خطأ اللي الطفل عارف إنه غلط السلوك والطريقة غلط ممكن تكون, إلا بس عم بيكون عليه إسقاطات كل الوقت وصراخ. ولما بسأل الطفل أو ببكي أو هيك, ما تبكيش, ما تعيطش, وكمان كأنه ما في ليش صرخت بدون سبب هيك. أنا حر, كأنه هنا صار في علامة اللي هي ضوء أحمر إنه لحظة شوي في إشي بده علاج أكتر, أو بده الأم أو الأب من مكان إنه هو يراجع حاله بالأساس شو عم بعمل, لأنه أنا عم بسقط مشاعري على إنسان اللي هو ما إله ذنب بهذا المحل.
0: صحيح. عمليا عبير بهمنا نعرف عمليا شو اللي بيصير بدماغ الطفل لما أمه بتصرخ بوجهه, يعني هل ممكن يكون مثلا عم بيفهم الرسالة وراء هذا الصراخ, أم أنه فقط ممكن عم بيستجيب فقط من الخوف؟
1: طبعا ممكن يستجيب من الخوف, بالذات إذا العلاقة كانت مبنية بهذا المحل على خوف. يعني صراخ مرة واحدة ما أفكر هيك راني رح يعمل التغيير, هو

0: لما في ثقة بين الأم والطفل وإنه الأم عم تحتوي الطفل كل الوقت ومرات بتصرخ الولد بيعرف يفرق وبيعرف كمان إنه مرات يقول لا ما تصرخيش أو لما عنده هاي المساحة الآمنة وهاي العلاقة الآمنة بس لما العلاقة قائمة من الأساس على الخوف وإذا الأم بتلاحظ إنه الولد عم بيخاف وبتشوف ردة فعل اللي هي فيها خوف أو فيها يعني ثلاث ردات الفعل اللي بنقولهن fight, flight, freeze الولد فات في صراع كأنه في محل إنه أو بدي أهجم أو بدي أهرب أو أنا برجع بصراخ أو أنا بدي أفرز محلي أو أنا خايف وبروح على غرفتي وهيك معناته الولد العلاقة مش آمنة في علاقة اللي هي مش آمنة وبحاجة إني أنا أشتغل على الموضوع ممكن الولد حساس أكتر من هذا المحل وممكن أنا عن جد عم بكون عصبية أكتر أو بصرخ بطريقة كتير أو ردات فعلي هي أكتر انفعالية وأنا بحاجة إني أشتغل على هذا الموضوع وأشتغل على انفعالاتي الغضب كمان مرة شرعي ولكن إني أنا أطلعه كل الوقت ومعرفش أديره هو أمر بحاجة إنه إحنا ننتبه له لأنه رح يأثر على طفلنا أكيد رح يفوتوا إنه هو لإله ما في محل وكمان بمحل معين كأنه هاي طريقة التواصل وهو عم ببني بدماغه عم ببني بدماغه سخيمة أو قالب تفكير إنه حتى أنا أخذ اللي بدي إياه لازم أصرخ
1: صحيح لازم يكون في غضب لازم يكون في صراخ لحتى أنا أقدر أخذ بهاي وبالتالي هون اللي بتقع على المشكلة تعال نشوف كيف ممكن نحن اليوم الأم نساعد الأم اللي على وشك إنها تفقد أعصابها أوكي في إسعافات مثلا للغضب اللي ممكن تقدر الأم هيك تعملها بأول 5 أو 10 ثواني اللي تمنع هيك نقول هيدي الرد الفعل القوية بالبداية إنها تطلع
0: أكيد في هيك أمور اللي ممكن نشتغل فيها يومياً أنا بفكر مش طوالي يعني ما جربيها بالوقت لما بيكون غضب لأنه وقت الغضب طوالي رح يجي ردة الفعل اللي أنت بتعرفيها لعدم السيطرة فأنت بدك تشتغلي على حالك من قبل كائم بدك تبدي من اليوم تشتغل على حالك على إنه كيف إنك تلاقي بالأول مساحة خلال النهار الأولاد بتغلب وذات إصاب الفرصة والمدرسة والرجوع ألاقي هدول 10 دقائق اللي أنا أعطيهن مساحة لنفسي إني أهدي حالي عشان أقدر لما أنا يصير نقطة معينة اللي الولد عم بيغلب بطريقة معينة أو في سلوك غلط ما أفقدش السيطرة يكون عندي قدرة على إن التحمل أوكي وكمان إني أنا لما أشوف الولد عم بغلط أقدر أخذ نفس أهدي حالي أعمل هيك شوي إنه أنزل الغضب من 10 أخذ نفس لهيك لستي وأقدر أحكي معه بنبرة معينة اللي هي تكون فيها حد إنه في غلط ولكن مش بفقدان للسيطرة بمحل إن أنا عم بعمل ردة فعل رح ترجع علي بشعور ذنب وبعدين أرجع أصالفه للولد لأنه أنا كأني غلطت فيه وبدي أتنازل عن شعور الذنب أنا عم بخلق مشكلة سلوكية إنه الولد كل الوقت أنا عم بصيرخ عليه عم بصل لمحل إنه يستفزني إنه استفز من تصرف معين أنا بفوت بذنب بعدها بعد الدقيقتين 3 بفوت بذنب برجع بصالحه بأخذ اللي بده إياه حتى الإشي اللي أنا ما كنتش موافقة عليه عشان أنزل شعور الذنب وهيك عم ببني سلوك غلط بينما لما أنا بتذكر حالي إنه أنا أخذ نفس أهدي حالي أعطي لحالي هدول 10 دقائق ربع ساعة مساحة لإلي هيك أهدى أقول له لحظة شوي أنا إسا بديش أحكي معك ولا إحنا نحكي مع بعض هاتي أنت تقعد هيك بالغرفة فوت على الغرفة هات أنا أهدى إسا وبعدين منيجي منتخرف على شو السلوك الغلط اللي كان وكيفنا نتعامل معه هاي هي الطريقة الأفضل مش 100% رح تنجح ولكن كل ما أنا عملتها أكتر ومارستها أكتر بنجح أكتر وأقل بفوت بهاي الدائرة تاعت شعور الذنب وإني بالآخر أنفذ أشياء أنا بديش إياها بس لأنزل شعور الذنب تاعي
1: بتعرفي اليوم قديش مهم بتشوفي يعني طبعا حضرتك كمعالجة نفسية أكيد يعني مختصة بالعلاج المعرفي السلوكي عبير قديش اليوم بتشوفي أنه كل موضوع اليوم الاعتذار إذا يعني إذا الأم شافت حالة مثلا صرخت كتير عصبت كتير ويمكن شافت بالنهاية أنه الموضوع ما بيستاهل هالقد عصبية وما بيستاهل هالقد الصراخ وكل القضية اللي صارت هالقد كبيرة إذا اليوم الأم مثلا اعتذرت لطفلة هل بتشوفي هيدا نقطة أول شيء نقطة منيحة اللي هي عمليا اليوم هي طبعا هي بتكون بتعلم طفلة إنه

0: أنا إيه لما أنا بغلط أنا بيجي بعتذر، وأنا عرفت حالي إنه أنا غلطت، فأنا بهيدي النقطة ما كانش لازم إنه أرفع صوتي مثلا، ما كانش لازم إنه أنا صرخ. قديش بتشوفي هيدي النقطة مهمة كمان وممكن تكون لمصلحة الطفل والأم؟
1: مية أنا فكر إنه هاي نقطة كتير كتير مهمة، إنه إحنا نعتذر لما بيكون في غلط، إنه إحنا منعلم بالأول إنه إحنا كاملين زي ما بلشنا الحكي، مثاليين مش راح نكون، كاملين مش راح نكون، إحنا منغلط، فمهم إنه إحنا نقول إذا غلطنا. هذا بيعلم الطفل طبعا، هذا الموديلينج بتاع إنه
0: طبعا ثقافة إحنا الاعتذار مهمة بالحياة،
1: ثقافة الاعتذار إنه إحنا بني آدمين اللي ممكن نتراجع أشياء معينة، ممكن نسمع من الآخر، وبعد ما أنا أسمع من الآخر وأفهم وجهة نظره ممكن أجي وأقول آه أنا إسا حاليا فاهم الإشي وأنا بعتذر، أو بعتذر على السلوك يمكن وجهة نظري صحيحة، ولكن الصرخ الطريقة
0: ردة
1: اللي أنا
0: الفعل يمكن.
1: ردة الفعل هي كانت غلط وأنا بعتذر عليها، ومع هيك الموقف تاعي هو بعده محله ما تغير. فأنا أقدر أبني هاي المروني، هاي القدرة على إني أشوف كل الأمور، أشوف نفسي وأحاسب نفسي وأقدر أرجع. هذا جدا جدا مهم، هذا ببني شخصية للطفل إنه هو عنده مروني، قادر يشوف أكثر من زاوية، وقادر كمان يعطي لنفسه ويسمح لنفسه ويعتذر، فما بيخلق هاي الصلابة اللي هي ممكن تجيب لكسر إلا في مروني معينة بالتعامل.
0: بتعرفي 100%، لأنه كمان هيك اليوم لما الأم تكون عارفة كيف تدير مشاعرها، فهي عمليا كمان بتعلم ابنها أنه كمان كيف يدير مشاعره بعيدا عن الغضب، بعيدا عن الصراخ. وكيف قلنا بالبداية يعني التربية في شيء اسمه تربية مثالية، والمطلوب مش أنه أنك تكوني أم ما بتغضبي، المطلوب بس أنك تكوني هيك بتعرفي تفرم للموضوع، يعني تعملي بريك، تضربي بريك. والاعتذار دائما على فكرة هو تواضع، هو تواضع فعليا. شكرا عبير عبد الحليم، معالجة نفسية مختصة بالعلاج المعرفي السلوكي، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، وتحياتنا أكيد بتكون لكل الأمهات، لأنه منعرف نحن الأمهات اليوم شو عم يمرقوا، فعن جد هيك بنوجه لهم تحياتنا للجميع. شكرا جزيلا
1: لكل الأميات هيك بنهاية العطلة، وإن شاء الله بتكون رجعة سليمة للمدارس
0: إن شاء الله يا رب. شكرا، شكرا جزيلا، تحياتي، إلى اللقاء. خدوا نفس،
2: يا ليتك فاهمني بجد زي ما بفهمك، وتقرا اللي جوايا معايا.
0: يلا شوي وبنطلع لبريك اعلاني، لانه بعد البريك بدنا

0: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء. سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليد، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
0: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: عالشمس دائما.
8: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة الدراسية الجديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

بتعرفوا بعالم الأعمال اليوم النجاح ما بيعتمد بس على فكرة ممتازة أو جهد فردي، بل دائما بيتطلب شريك حقيقي اللي بيفهم خططك وبيساندك بالتحديات وبيبادر معك للنمو. اليوم بدنا نسلط الضوء على خطوة لافتة وجديدة وموجهة لقطاع المصالح والأعمال بمجتمعنا العربي. رح نروح هيك نحكي عن فعلا

0: مع ضيفتنا أكيد لحتى نحكي شوي عن أبعاد هذه الرؤية وما تعنيه فعليا لكل صاحب مصلحة وصاحبة مصلحة. عم نحكي اليوم مع طبعا حملة جديدة أطلقها بنك هابواليم لقطاع المصالح بالمجتمع العربي. ضيفتنا اليوم على الهواء مباشرة رانيا عماش، مديرة قسم المصالح بفرع عسفيا في بنك هابواليم. أهلا وسهلا فيك رانيا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا رانيا، سعد صباحك.
0: رانيا ورانيا طيب رانيا، بداية هيك حكي لنا شوي عن إطلاق بنك هابواليم للحملة الجديدة الموجهة لقطاع المصالح بالمجتمع العربي. ما الدوافع خلف هذه الحملة وما الرسالة الجوهرية اللي حابين توصلوها اليوم؟
1: الحملة بتنطلق من مفهوم انه صاحب المصلحة بيحتاجش بس لبنك بيقدم له خدمات مصرفية، بل الشريك اللي هو بيعرفه، بيعرف طبيعة عمله والتحديات والفرص الموجودة امامه. رسالتنا الاساسية انه نحن منا نكون قريبين من اصحاب المصالح في المجتمع العربي، نفهم احتياجاتهم ونبادر معهم لخطوات تساعدهم في التطور والنمو. أهم إشي في الرسالة تبعتنا هي المبادرة، المبادرة ثم المبادرة.
0: حلو.
1: يعني نحن بدناش ننتظر إنه صاحب المصلحة هو يجي لعنا ويطلب حل، إلا نحن نبادر نراقب المصلحة تبعته من قرب دائما ونتواصل مع صاحب المصلحة، هاي نلفت انتباهه للفرص الموجودة قباله، نقترح حلول مناسبة ونساعده على الاستعداد مسبق للمرحلة الجديدة اللي جايته. بالنسبة لصاحب المصلحة هذا يعني إنه هناك مين بيفكر معه ومش بس حدا بيستجيب لطلباته.
0: يعني عمليا اليوم معنا من بادر لمصلحتك، هيدا الشعار اللي أنتوا رفعتوه هو شعار عمليا بيساعد صاحب المصلحة بكل شيء.
1: مزبوط مزبوط. نحن بهمنا أهم إشي العلاقة الشخصية والاستمرارية. يعني إنه موظف البنك بيعرف طبيعة المصلحة، دورة نشاطها، مواسمها، خططها، التحديات اللي بتواجهها، وهيك بيصير الحوار بيناتنا مختلف لما عندما نحن بنفكر مع بعض في الخطوة القادمة. إذا الوقت إسا مناسب للتوسع، إذا في حاجة للاستثمار في معدات، إذا لازم نستعد لفترة معينة في السنة أكثر. الفكرة إنه يكون البنك جزء من التفكير والتخطيط ومش بس عنوان للحصول على الإيجابات.
0: يعني أنا عم نحكي عن جد على شراكة فعلية، يعني أنتوا عم تحكوا على فعلا الحملة بتحكي عن بنك اللي بيعرف صاحب المصلحة وبيفهم عمله وبيبادر معه.
1: مزبوط مزبوط. أهم إشي إنه يعني مش يعني الأرقام طلع مهم كتير في البنك وبالنسبة كمان للمصلحة، بس الأرقام بتحكيش القصة الكاملة ورا كل مصلحة، لأنه ورا كل مصلحة في شخص، في رؤية، في ظروف خاصة، طموحات. مثلا بيكون في عندك مصلحتين اللي هن عندهم نفس الأرقام بس هن مختلفين تماما من ناحية الإدارة، من ناحية السوق اللي بيشتغل فيه المصلحة. فعشان هيك كل ما فهمنا وشفنا البيئة المصلحة بتشتغل فيها ساعتها هيك بنعطيها كمان حلول ملائمة واقعية أكثر للمصلحة.
0: طب ماذا تعني لكم كلمة يعني مرافقة المصلحة بالنسبة لكم على المدى الطويل؟ يعني كيف بينعكس هيدا الشيء على استقرار المصلحة نفسها أو المصالح بشكل عام؟
1: طبعاً أهم شيء العلاقة المستمرة، مش تواصل لما في مشكلة أو في حاجة للتمويل. لا، المصلحة بتمر في كثير مراحل في خلال الحياة تبعتها، تأسيس، استقرار، نمو، توسع، وأحيانا في عندها كمان فترات اللي هي أكثر تحدي، مثلا زي الحرب اللي مرقت علينا، زي الكورونا اللي مرقت علينا. نحن بدنا نكون موجودين في كل هاي المراحل ونعرف كيف تتغير احتياجات المصلحة مع الوقت.
0: طب كيف المصرف اليوم بيقدر يحدد احتياجات المصلحة أو يقتنص الفرص لإلها قبل ما يتقدم صاحب المصلحة بطلب هيدا الشيء؟
1: إنه يكون في معرفة، يكون في معرفة للمصلحة، يكون في استمرارية. ساعتها ممكن ملاحظة التغييرات أبكر. على سبيل المثال إذا شفنا إنه في نمو عنده نمو اللي هو عم بيزيد أو المعاملات عم تكبر، هذا بيأشر إنه المصلحة قريبا رح تحتاج لإشي، رح عندها توسع معين. فهون إحنا من ندخل على الحوار، وبدل ما نستنى إنه صاحب المصلحة يجي لعنا نحن نتوجه لإله وبنعرض عليه حلول وبنعرض عليه خطط مستقبلية أكثر.
0: طب في قصة هيك لمصلحة بقيت حاضرة هيك بذاكرتكم اليوم أنتو، سواء لنجاح استثنائي صار أو أحرز أو لتفادي خطأ كان ممكن يكلف الكثير والكثير؟
1: طبعا احنا عندنا كثير حالات وكثير قصص نجاح اللي هي مرقت تحت ايدنا. مثلا بقدر اعطيكي مثال لمصلحه اللي هي كبرت في طريقه سريعه جدا، اما هي السرعه خلقت عندها زي ضغط على التدفق النقدي تبع المصلحه. صاحب المصلحه ما شافش هذا الشيء، شاف انه في ارتفاع في المبيعات، شاف انه في كثير زي ما قالوا دخل عم بيفوت على المصلحه، فكر انه كل اشي عم بيصير بشكل ممتاز. اما بالعكس اللي صار انه صار في عنده اكثر ضغط على التدفق النقدي تبعه. هون البنك اتدخل في هيك حالة، اتوجه لصاحب المصلحة واعطاه رافقه في طريقة صح اكثر واعطاه حلول عشان زي ما قالوا نتعامل مع الفجوة قبل ما تتحول لأزمة. فهذا هو كان مثال لإدارة ومرافقة صحيحة.
0: جميل. لأي مدى بتشوفوا إلمام المصرف اليوم ببيئة المجتمع العربي، لغته، ثقافته، ثقافة أصحاب المصالح اليوم، بتشوفوا أنه هيدا الشيء عنصر حاسم بنجاح الشراكة؟
1: مهم كثير، مهم كثير أنه موظف البنك يعرف اللغة، الثقافة، طبيعة السوق، مش بس التفاصيل الجانبية. هذا الشيء بيساعد على بناء الثقة وفهم صاحب المصلحة في صورة أفضل. لما نحن بنكون قريبين من بيئة المصلحة اللي بيعمل اللي بيشتغل فيها الزبون، نفهم التحديات والفرص الموجودة حواليه، هيك بيصير الحوار أكثر دقة والحلول أكثر ملائمة.
0: جميل. يعني إلى جانب طبعا التمويل وهيدا شيء طبيعي والائتمان اللي عم بتقدموا أنتو والحلول المالية كمان وكلمة إلى هنالك، في أدوات اليوم مثل استشارة، أدوات استشارية تقنية اللي بتوفروها اليوم لدعم نمو الأعمال؟
1: طبعا الإدارة المالية الصحيحة بتعتمدش بس على الائتمان. هناك في أهمية كبيرة لإدارة التدفق المالي، وسائل الدفع والتحصيل والأدوات الرقمية، التخطيط للاستثمارات وإدارة النشاط المالي اليومي بكفاءة. وفي كثير من الأحيان مجرد وجود شخص مهني يمكن بيقدر الزبون إنه يتشاور معه والنظر معه للصورة الأوسع بشكل قيمة حقيقية لصاحب المصلحة.
0: طيب شو النصائح أو الرسائل هيك اللي بتحبوا تقدموها اليوم لكل صاحب مصلحة عم بيفكر اليوم إنه ينتقل لبنك آخر؟ أي نصائح اليوم في كل ما يتعلق بعالم الأعمال وبالخدمات اللي أنتوا بتقدموها كبنك وكل ما إلى هنالك؟
1: أول إشي هيك بالنسبة لأنه صاحب مصلحة بيفكر ينتقل لبنك ثاني، أنا بقول إنه أول إشي ممنوع ننظر بس للسعر أو لعرض معين. دايما اسألوا حالكم، البنك بيعرف مصلحتي عن جد؟ إذا في عندي شخص أنا بقدر أتحدث معه في البنك، بيفهم أهدافي، بيبادر معي، بيستطيع إنه يرافقني كمان في خطوات القادمة. بالنسبة للمصلحة العلاقة المصرفية الجيدة مش بس بتقاس في عرض معين أو في سعر معين، إلا بالعكس بالقيمة اللي هو بياخذها من البنك على مدى طويل. ونصيحتي كمان لكل صاحب مصلحة، ما نستناش لآخر دقيقة لما إحنا معوزين البنك، يعني ما نستناش إنه يصير في حاجة أو تصير مشكلة، نستناش لآخر دقيقة. بالعكس شاركونا في خططكم وطموحاتكم، سواء كنتوا بتفكروا في التوسع أو الاستثمار أو في خطوة جديدة. كل ما كان بدي الحوار معنا باكر أكثر، هيك بيكون عندنا إمكانية أكبر عشان نخطط سوا بشكل صحيح وبناء الحالة المناسب لألكم.
0: شكرا رانيا عماش، مديرة قسم المصالح في فرع سفيا في بنك أبو عليم، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا، تحياتي، إلى اللقاء. نحن لهون منوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا، بعد في عنا ساعة تانية ما تنسوا أبدا نرجع من نلتقي فيكم 12 للوحدة، بس في عنا نشرة أخبار على رأس الساعة، وبعد هيك منرجع عن جديد نكمل المشوار، خليكم معنا.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبن بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: مجموعات المشهداوي.
2: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر، ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانية تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. أكبر مهرجان قرطاسية وتنزيلات مجنونة مش راح تشوفوها غير عنا. مكتبة المعتز كفر مندا بجانب بنك لأمي.
9: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض ريخفت سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. ريخفت سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. ريخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
10: الشمس دائماً.
11: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، وما قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت شركة رافائيل للصناعات العسكرية أن أصواتا قد تسمع خلال تجربة مقررة صباح اليوم في منطقة معهد دافيد في الكريوت. وأوضحت الشركة أن أجهزة الإنقاذ والأمن على اطلاع بالنشاط وأنها على تواصل مستمر معها وستصدر تحديثات في حال وقوع أي حادث أمني. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل تدرس إخراج ممثلين عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى من مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات الذي أقيم في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وبحسب الصحيفة طرحت هذه الخطوة خلال الأسابيع الأخيرة فيما سبق أن أبعد ممثلو إسبانيا وهولندا من المركز. ونقلت عن مصدر مطلع أن الخطوة قد تكون بمثابة إجراء انتقامي على خلفية الموقف البريطاني المعارض.

0: ضد لسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وإلى لبنان، أفادت وسائل أعلام لبنانية بتجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، من بينها المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في قضاء النباطية وبلدة المنصوري في قضاء الصور، إضافة إلى قصف مدفعي على دوحة كف الرمان بالقذائف الفوسفورية في وقت سابق من صباح اليوم. كما سمعت انفجارات في بلدات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية بالتزامن مع نشاط للجيش العسكري في المنطقة. في الملف الإيراني، يزور رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي مسؤولين إيرانيين وفقا لما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، وسيناقش الجانبان سبل خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار، إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه. في الأخبار الدولية، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية زار موسكو لتحذير روسيا من شن هجوم على إحدى دول حلف الناتو، وذلك في ظل تقديرات استخباراتية أمريكية باحتمال أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختبار التزام الحلف تجاه دول البلطيق ولا سيما ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وبحسب بوليتيكو، ضغط خلال الزيارة أيضا على روسيا لخفض دعمها العسكري والاقتصادي لإيران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم صيفية حارة خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس حار بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا رجعنا لكم، تحياتنا لكم عن جديد. ساعتين من بيت العيلة على الشمس، 12.4 دقايق باستديوهاتنا. تحياتنا لكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. من بعد ما حكينا بالساعة الأولى هيك عن طبعا الغضب والصراخ وكيفية التعامل مع هذا الموضوع أمام أطفالنا، ومن بعد ما حكينا طبعا عن حملة من بنك بوعليم لأصحاب المصالح، خلينا ننتقل لحتى نروح نحكي على مواضيع مهمة كتير. بدنا نحكي هلأ، بدنا بعد شوي طبعا ناخد موضوع هام جدا، كل موضوع بتعرفوا الألعاب الترند مثل الكرات المطاطية اللي معروفة باسم الاسكوشي. طبعا وهيدا شيء أكيد من بعد ما شفنا عدة إصابات وقعت خلال الأشهر الأخيرة. عدد من الأطفال في البلاد أصيبوا بحروق خلال استعمالهم لألعاب مشابهة لهذه الكرات المطاطية. بدي يكون معنا دكتور حول هيدا الموضوع، لطبعا لخطورة هيدا الموضوع

أكيد لأطفالنا وأمام أطفالنا. فيلا بعد شوي لحتى بس هيك يكون ضيفنا جاهز على الهواء، نطلع لفاصل إعلاني وبعدها نواصل.

0: يلا طبعا هيك قبل ما نروح طبعا خلينا نتوقف مع هيدا الموضوع المهم كتير. أكيد كلنا بنعرف إنه وزارة الاقتصاد أصدرت بالأسابيع الأخيرة توصيات تتعلق باستعمال ألعاب الترند خاصة الكرات المطاطية المعروفة باسم الاسكوشي، وهذا في أعقاب عدة إصابات وقعت خلال الأشهر الأخيرة. فألعاب الترند اللي عم نشوفها يوميا بأيدي أطفالنا على منصات التواصل الاجتماعي واللي نحنا كأهالي عم نسارع لشرائها، ليش؟ ولا كأنه عشان أنه الأولاد رح ينبسطوا فيها وكل ما إلى هنالك، أصبحت للأسف فعلا عم بتغير ملامح هيدا الابتسامة. وكلنا شفنا كمان مؤخرا أصدرت مؤسسة بيتيرم تحذير شديد اللهجة بعد أن تبين أنه 100% من إصابات الأطفال الناتجة عن ألعاب الترند منذ مطلع هذا العام صنفت بدرجة خطورة عالية، وتحديدا كرات الاسكوشي والمواد المطاطية اللي انفجرت وتسببت بحروق خطيرة للوجوه والأيدي. أيضا حول هذه الظاهرة الخطيرة يسعدني طبعا أن أستضيف الدكتور محمد وشاحي، أخصائي طبيب أطفال مختص طب طوارئ للأطفال في مركز الطبي عيمك. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد، مرحبا.
1: يا هلا مرحبا فيك وجميع المستمعين.
0: يعني دكتور محمد بداية أول شيء أهلا وسهلا فيك، بطبيعة الحال تعال نبدأ من الحالات اللي بتوصل لكم بغرف الطوارئ.

0: على هذا الشيء طبعا عن طريق انه احنا مثل الاهل شو هذا الشيء الموجود.
1: نعم.
0: طبعا بعد بحث زي ما شفنا زي ما حكيت بثيرم شفنا في 8 حالات اللي هي كانت خطرة بسبب هذه الاشياء. المشكله هي بسوء الاستخدام. بشكل عام اغلب هاي المحلات احنا يعني الاهل بيشتروها، خلينا نقول المحلات اللي هي رخيصه، خلينا نقول عن طريق الانترنت. وبتكون بشكل عام هاي اللعبه من ناحيه مصدرها مش منيحه، او تتفتفت بسرعه، او المواد الموجوده جواتها احنا ما بنعرفش شو هي المواد الموجوده جواتها. ممكن تكون كمان من المواد اللي هي من ناحيه الكواليتي تاعتها كثير واطيه. وطبعا بسبب سوء الاستعمال، انه هاي الاطفال تحجلها 3 سنين بيستعملوها، او ممكن تكون بالشمس لفتره طويله، او الاطفال مثلا بعضوها وتفقع بالفم تتفتفت بسرعه، وبنعرفش كمان هالمواد الموجودة فتعملهم بتأديلهم لهاي الحروق للأسف.
1: طب بحس بهيك بحكم تخصصك وهيك تواجدك بالميدان الطبي، على أي طبيعة يعني طبيعة الإصابات أو الحروق اللي تعملتوا معها مؤخرا، وهل هذه الإصابات ممكن تترك ندوب أو آثار دائمة على بشرة الأطفال اللي نحن عم نحكي على بشرة كتير جدا حساسة وجدا رقيقة أيضا؟
0: طبعا اكيد بتعلق المواد الكيميائيه هاي وين اجت، هل هي اجت على الجلد على العين مثلا، في العين اذا اجت على العين ممكن تؤدي لحروق في القرنيه، على الجلد في ممكن تؤدي لحروق اللي هي طبعا بتعلق في كميه المواد اللي اجت، هل كانت هاي الماده مثلا في الشمس فتره طويله وتفتفتت وتفاعلت. في كثير اسباب لي خارجيه، مع انه حسب النتائج اللي فحصوها انه ما كانش في مواد كيميائيه خطيره، بس كمان مره احنا بنحكي عن طريقه الاستعمال، سوء الاستعمال هي اللي بتؤدي لها المشاكل.
1: طب ذكرت بتصريحك دكتور محمد انه ليس كل ما هو ترند مناسب او امن، كيف اليوم بيقدروا الاهل انه يميزوا ما بين لعبه امنه اللي بتحمل معايير جوده وسلامه، وما بين لعبه مطابقه للترند اللي هي بتفتقر لادنى معايير السلامه؟
0: صحيح، دائما احنا كل لعبه او كل شيء احنا بنشتريه مفضل طبعا بالاخص للاطفال، في العاب اللي هي خارجيا مثلا شكلها مغري وحلوه، بس ممكن يكون في داخلها اشياء اللي هي ان كان حتى مغناطيس صغير او لعبه صغيره اللي ممكن هالاولاد يبلعوها، وهي غير قابله وغير مناسبه لهذا الجيل الطفل. فدائما تابعوا اطفالكم وراقبوا اطفالكم، وانتبهوا انه قبل ما تشتروا اي لعبه اتاكدوا من الشركه اللي بتصنع هذا الشيء، هل في مستورد او جهه مسؤوله عن هذا عن هاي اللعبه، هل في تعليمات واضحه او تحذيرات لهاي اللعبه، وطبعا يتاكدوا الفئه العمريه اللي مناسبه لهاي اللعبه.
1: يعني بتعرف لما وزاره الاقتصاد اعلنت عن توصيات وتحذيرات بالاسابيع الاخيره، بس الالعاب هيدي بعدها متوفره يعني وعم تباع عم تباع على البسطات، عم تباع بالمتاجر، عم تباع على الانترنت.
0: للاسف هذا الشيء بعد موجود، مع انه في توصيات. بتعرف بهاي دول كل شيء اهم شيء المصاري.
1: للاسف. طيب هيك لو كيف بيقولوا لا قدر الله، اوكي، وانفجرت احدى هذه الالعاب بيد طفل، اوكي، وهي المواد الكيميائيه اللي موجوده داخل هذه الكره او داخل هذه اللعبه اصابت وجهه او يده، شو اليوم انتم توصياتكم اليوم، الخطوات الاسعافيه الاوليه اللي ممكن او السريعه اللي على الاهل انه يعملوها لحد ما يوصلوا للمستشفى؟
0: اول شيء يقوموا انه يشطفوا الوجه او المنطقه اللي وصل عليها الماده هاي بالمي والصابون الجاري، خلينا نقول لمده اقل ما فيها 10 دقائق، وضلهم طالعين على المستشفى. ما يستهنوش بالشيء ونقول ولا شيء مش مبين شيء، لانه في اعراض اللي هي باخذ لها شويه وقت منها تبين، وبتعلق كمان في المنطقه اللي تعرضت لها الاصابه، فمفضل انه يجي بالوقت المناسب وما يجوش بعد وقت طويل تبلش تبين الاعراض، ووقتها العوارض الجانبيه بتكون اصعب.
1: شو يعني لما ذكرت انه بيتعلق بمكان الاصابه، ماذا تقصد دكتور؟
0: يعني عمليا اذا الماده الكيميائيه اجت على العين، من ناحيتي انا لازم يجي على المستشفى باسرع وقت ممكن، لانه العين هي طبعا منطقه جدا حساسه، وفي اشياء اللي هي غير قابل انه نصلحها اذا جينا متاخر. يعني صعب نعالجها. فاذا احنا نستقبلها في الدقائق الاولى، خلينا نقول او في الساعه الاولى، ففي عنا نسبه جدا عاليه انه احنا ننقذ هاي العين وما يكونش في يعني خلينا نقول ضرر اللي هو ابدا.
1: لما مؤسسة بترم هيك أشارت إلى أنه 100% من هاي الإصابات منذ مطلع العام كانت شديد الخطورة، الخطورة كطبيب أطفال حضرتك تفاجأت بهيدي النسبة أم أنه نوعية هيدي المواد يعني غير المراقبة دائما تنبئ بأنه

0: اللي جاي أسوأ او هاي السيناريوهات.
1: صراحه احنا دائما عندنا هاي المفاجات على الترندات، يعني كل فتره في عندنا ترند جديد ونتفاجئ بهاي الاشياء. يعني خلينا نقول على سبيل المثال، قبل سنه سنتين كان في ترند مثلا بحطوا زي اغنيه بكونوا اصحاب اثنين ماسكين ايدين شخص الوقت بالموس، لما بيقفز بعركلوه باجريبه وكع راسه.
0: صحيح.
1: وكانوا يجوا عندنا مع نزيف الدماغ، واو، مع كسور، مع وكان ترند والكل بيعمله. فالناس تعرفش المخاطر تاعت هاي الاشياء، انه لازم الواحد ينتبه ويتابع هاي الاشياء، لان في اشياء اللي يعني جد خطره وغير يعني الناس بتعرفش لهاي الاشياء. مش
0: 100% 100%. شكرا، نتأمل يعني عن جد هيك يكون وفي وعي أكبر لهذه المواضيع. دكتور محمد وشاحي، طبيب أطفال مختص طب طوارئ للأطفال في المركز الطبي عامك، شكرا جزيلا، تحياتي لك.
1: أنا بس بدي أوجه أغلبك رسالة أخيرة هيك للأهل. طبعا إحنا الأطفال يعني بضلهم أطفال، بحبوا يتعرفوا على أشياء، بحبوا يلعبوا، بحبوا كل إشي بلفت نظرهم. تابعوهم، راقبوهم، اعرفوا شو أطفالكم بحضروا. إذا بيشتروا أي أو أنت تكون تشتروا معي اللعبة، تأكدوا شو هاي اللعبة مناسبة لجيل الطفل، إذا في مستورد مسؤول عنها، تعليمات لهاي اللعبة. وطبعا في النهاية يعني مش كل الترند على الإنترنت مناسب وآمن لأطفالنا. أحيانا لما نوفر كم من شكل ونشتري عن طريق الإنترنت لعبة لأنها أرخص، ممكن تكلفنا كثير من ناحية سلامة الطفل.
0: 100%
1: سلامي للجميع.
0: 100% من أيد كلامك. شكرا كتير دكتور محمد وشاحي، يعطيك العافية. بنطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
3: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدور المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
8: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
9: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عامر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
10: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
11: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا، 0539-215-200.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
12: هذه القهوة تعودنا عليها،
4: بيقولوا

0: بيقولوا. في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشمس دائماً.

0: بتعبر. فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: رأيه ريشه كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا رجعنا يعني جديد 12:23 باستوديوهات الشمس. ما زلتم مع بيت العيلة ومعكم لغاية الساعة واحدة.
1: عيني عليك يا غالي ولا غير هواك.
0: رانيا العالم من وراء المايك، ابتهال حسن وخليل حداد في أعداد هذا البرنامج، على الهندسة الصوتية والكونترول إيهاب عويس.

يلا تعرفتكم لحتى نحكي على موضوع كتير مهم. بدنا نحكي اليوم وصلت الضوء على كلية HLP. هيدي الكلية طبعا هيك نتعرف أكتر على شو بتقدم مساقات هذه الكلية وكيف ترافق الطالب هذه الكلية والخدمات اللي تقدمها هذه الكلية وأكتر تفاصيل. ضيفنا اليوم رح يكون حنا راشد مدقق حساب

0: ورجل قانون، مستشار اقتصادي ومدقق أجور معتمد، نائب رئيس منطقة الناصر والمروج والجليل والجولان في نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، ورئيس لجنة الضرائب في المنطقة، طبعا وعضو لجنة الضرائب المركزية في النقابة ومؤسس كلية HLP. حنا صباح الخير أول شيء، مرحبا وأهلا وسهلا فيك مرة تانية براديو الشمس. مرحبا،
1: أهلا فيك وأهلا فيك وبكل المستمعين براديو الشمس، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم مرة ثانية.
0: شكرا كتير وأهلا وسهلا فيك. باللقاء السابق أستاذ حنا تعرفنا عليك طبعا وتعرفنا على كلية HLP. اليوم خلينا نبدأ هيك من سؤال اللي بيواجه كل الشباب والصبايا اليوم، كيف الواحد يعرف أو لازم يعرف أو كيف ممكن يعرف أي مهنة مناسبة لإله؟
1: سؤال حلو. أنا برأيي قبل ما أي طالب يسأل شو في دورات وقد سعرها، لازم كل طالب يسأل حاله سؤال مهم جدا، وين أنا اليوم؟ وين بدي أوصل مهنيا بعد عدة سنوات؟ الأسئلة راح يواجهها وراح يفكر فيها، هل أنا ببداية الطريق وبدي مهنة؟ هل عندي خلفية وبدي أتخصص؟ هل بدي أتقدم بعالم الضرائب أو طموحي أوصل إلى أبعد مجال في عالم محاسبة وتطبيق حسابات؟ عشان هيك إحنا في HLP منأكد هذا الإشي، إحنا ما بدنا الطالب يختار دورة وبس، بدنا نساعده يبني مسار مهني.
0: أوكي ممتاز. لما أنتوا عم بدكم تساعدوا هذا الطالب على أنه يبني مسار مهني، شو المسارات المهنية اليوم بتقدموها أنتوا بـ HLP؟
1: كلية HLP هي كلية متخصصة بعالم المحاسبة الضرائب والإدارة المالية، وعندنا ثلاث مسارات مهنية أساسية. دورة من هي الحجبونات بخير أو إدارة مدير حسابات كبير بإشراف نقابة مدققين حسابات، واللي هي قاعدة أساسية مهنية قوية للي بده يدخل على المحاسبة ويتقدم بالمستقبل. في عندنا كورس أو دورة اسمها حشاف سخار بخير، أيضا بإشراف نقابة مدققين حسابات للي بده يتخصص بعالم الرواتب، قوانين العمل، الضرائب والتأمين الوطني. وفي عنا مسار مهني اللي هو كورس في عيبس ماس بقوة بإشراف أو برقابة أو بأسمخة عن طريق رشوتها مسير لمعيدة يعطي ماس، إحنا مساعد مكان للي عنده. طبعا هذه هاي الدورة مناسبة للي عنده الخلفية وشروط القبول المناسبة وبده يتقدم بعالم الضرائب والاستشارة المهنية. مش بس هيك، إحنا مش واقفين بس هنا، إحنا اليوم كمان مستعد لخطوة كبيرة إضافية اللي هو مسار مهنة مدقق الحسابات، والمخطط أنه ينطلق هذا في بداية السنة الجاي وفق الشروط والمتطلبات اللازمة.
0: يعني عمليا أنتوا عم بتقولوا أنه رؤيتكم مش التقديم دورات منفصلة، إنما بناء مسار مهني أستاذ حنا.
1: بالضبط هيك. أنا شخصيا بدي الطالب يشوف قدامه خريطة مهنية مش قائمة دورات. مش كل طالب لازم يمر بنفس الطريقة، ممكن شخص يبدأ بإدارة الحسابات، شخص تاني يتخصص بحساب الأجور أو حساب الرواتب، آخر يتقدم بالاستشارة الضريبية، وبالمستقبل يكون لنا كمان المسار باتجاه مهنة مدقق الحساب. كل شخص لازم يكون شغله واضحة، كل شخص له نقطة بداية وهدف مختلف. عشان هيك إحنا ما نسأل الطالب فقط أي دورة بدك، إحنا دائما نسأله وين بدك توصل، وبناء على الجواب تاعه إحنا بنساعده يختار الطريق الأنسب له.
0: طب من بعد هيك ما اخترنا المهنة ومن بعد ما هذا الطالب اختار المهنة، كيف ممكن يختار مكان الدراسة؟
1: في كتير طلاب وكتير ناس ببلشوا من السؤال اللي هو قديش السعر أو كم تكلفة الدورة. تكلفة الدورة الشغلة مهمة أكيد، فيش فيها جدال. بس قبل السعر أنا بنصح كل طالب يسأل ثلاث أسئلة مهمة. مين راح يعلمني؟ كيف راح أتعلم؟ وشو راح أعرف أعمل لما أخلص؟ لأنه بالنهاية أنت مش عم تشتري ساعات تعليم أو مجرد شهادة، أنت عم تستثمر بمستقبلك المهني.
0: طب شو المختلف اليوم أستاذ حنا بطريقة التعليم عندكم بـ HLP؟
1: عندي جملة بآمن فيها كتير، المادة المهنية مش لازم تكون سهلة، بس لازم تكون مفهومة.
0: مفهومة.

0: يعني دور المحاضر مش يفرج الطالب قديش المادة معقدة وقديش هو بارز. دور المحاضر انه يعرف كيف يخلي المادة المعقدة والمش مفهومة تكون مفهومة للطالب. عشان هيك احنا نعتمد على شرح مرتب، أمثلة عملية، تمارين، جداول، ملخصات ومخططات. والأهم نحاول نربط العالم النظري بالحالات العملية اللي ممكن يواجهها بالشغل، لأنه هدفنا مش بس طالب ينجح بالامتحان، هدفنا أنه الطالب يفهم المهنة ويعرف كيف يطبق اللي تعلمه. أنا بدي الطالب يطلع المحاضرة وهو فاهم، ولما يرجع البيت يراجع ويبدأ مش بلش أو يبدأ يفهم المادة بنفسه.
1: بس كتير اليوم أستاذ حنا كتير من الطلاب اليوم بيشتغلوا أو عندهم عائلات والتزامات، قديش اليوم هاي الكلية وقديش أنتوا اليوم كأصحاب هذه الكلية ممكن تساعدوهن وكيف بتساعدوهن؟
0: احنا لما أسسنا الكلية اليوم احنا بنعرف أن طريقة التعليم لازم تتناسب مع حياة الطالب. عشان هيك في HLP ممكن يكون التعليم مجاهي وعن بعد بنفس الوقت وبنفس المستوى. وفي نقطة مهمة جدا، المحاضرات كلها مسجلة، فهيك الطالب يقدر يرجع للمحاضرة يسمع أي نقطة مرة تانية، وهيك احنا بنعطيه مرونة تساعد يوفق بين الدراسة الشغل والعائلة بدون ما نتنازل عن جودة التعليم.
1: ممتاز. بس تعرف اليوم كتير عم يحكوا عن الذكاء الاصطناعي، كتير عم يحكوا اليوم عن الاي اي، انه ممكن يستبدلك اليوم الاي اي، ممكن ياخد مكان عملك اليوم الاي اي. وفي ناس كتير فعليا اليوم عم بتتردد من بكل قضية هيدا الموضوع، انه الاي اي بالمستقبل رح يستبدل بعض هاي المهن. شو بترد عليهم اليوم؟ شو بتقلون؟
0: لا شك انه الذكاء الاصطناعي رح يغير طريقة شغلنا وهذا واقع ولا جدال في ذلك. عشان هيك بدل ما نخوف الطالب أو الشخص اللي بده يتعلم من الـ AI والذكاء الاصطناعي، لازم نعلمه كيف يستعمله صح. شخصيا في HLP مندخل الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة بالتعليم، فهم المادة، تنظيم المعلومات، بناء الملخصات والجداول والمخططات، والمساعدة بالتدريب والتحليل. لكن الأهم أنه الطالب يتعلم كيف يفحص جواب الذكاء الاصطناعي، مش بس كيف يحصل عليه، لأنه بالآخر بالمحاسبة والضرائب والأجور وحساب الرواتب لازم ترجع للمصدر للقانون والتعليمات وتستعمل الحكم المهني. برأيي بالمستقبل المنافسة مش راح تكون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي فقط، راح تكون كمان بين مهني بيعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي صح ومهني ما بعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي.
1: طب إذا كل أي شخص اليوم هلأ كتير أشخاص عم يسمعونا وهلأ ممكن يقولوا أنه أنا أوكي أنا مهتم، جميل اللي عم يحكي أستاذ حنا راشد، ولكن أنا خايف أنه تكون الدراسة شوي صعبة علي، خايف أنه ما أقدر أتأقلم، خايف أنه أنا ما لحق، كل هذه التفاصيل شو كمان ممكن نقوله اليوم؟
0: الخوف هو إشي طبيعي. برجع وبقول المادة المهنية مش لازم تكون سهلة، لازم تكون مفهومة. احنا علينا نشرح، نبسط، ندرب ونرافق، والطالب عليه الالتزامات، الالتزام والتدريب. اما انا ما بعد الطالب بطريق بدون جهد، يعني ما بوعد الطالب انه الطريق سهلة وما فيهاش جهد، لكن بقول له شغلة مهمة جدا، اذا عندك الارادة والطموح إحنا علينا نعطيك الأدوات والطريقة اللي تساعدك تنجح. فلا شيء خوف، في اجتهاد.
1: طيب كلمة أخيرة لأي شخص اليوم بيسمعنا وعم بيفكر يبدأ عن جد دراسة مهنية، أستاذ حنا شو بتحكي له؟
0: أنا بحكي له كالتالي، لا تختار دورة، اختار طريق مهني. اسأل حالك من اليوم بدك تكون بالمستقبل، وإذا محتاج وين بدك تبدأ، بدك حسابات، حساب إجور، رواتب، الاستشارة الضريبية، أو حتى إذا طموحك مستقبلا توصل لمهنة مدقق حسابات، تواصل معنا في HLP، خذ استشارة وتوجيه مهني قبل ما تقرر. جميل.

0: احنا بنسمع منك، نفهم خلفيتك، نفهم هدفك، وبنساعدك ضمن الطريق الانسب لإلك. لانه الدراسه ممكن تكون لفتره محدوده، بس المهنه اللي تختارها ممكن ترافقك طول حياتك.
1: حنا راشد مؤسس كلية HLP، يعني جزيل الشكر طبعا لكم أستاذ حنا، ويعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لك ولجميع المستمعين، ويعطيكم ألف عافية.
1: شكرا جزيلا، تحياتي. بنطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا، ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: الله يحميلك إياه، صار شاب.
7: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
6: فيش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
7: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
10: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12.90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24.90. جبنة عمك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90. لبن بيريوس 750 جرام، 1 ب 14.90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
11: مجموعة المشهداوي.
12: بيقولوا
13: هاي القهوة جديدة،
12: وبيقولوا
14: هذه القهوة تعودنا عليها.
12: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
2: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا، ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا رجعنا لكم، تحياتي للجميع. تحذير تحذير تحذير، انقلاب مفاجئ وحاد بالأحوال الجوية نهاية الأسبوع الجاري، وأكيد كلكم سمعتوا عن هيدا الشيء. يعني الحالة القادمة حدث غير مسبوق تاريخيا بالنسبة لهذه الفترة طبعا من العام، مخاوف حقيقية من تشكل فيضانات وسيول. جهزوا حالكم، في تبدل حاد بالطقس رح يبدأ تدريجيا ليلة السبت المقبل، رح البلاد تتأثر بأمطار واسعة النطاق، عواصف رعدية عنيفة وتساقط حبات البرد بعدة مناطق. واو،

0: من جديد أكيد أهلا وسهلا فيكم. هيك ومع العودة وقرب العودة والرجعة للمدارس، الكبار والصغار طبعا مشغولين هيك بالتحضيرات والتجهيزات، الأهالي مشغولة عم تتحضر بكافة التفاصيل وكافة الجوانب وعم بتجهز حالة. بس بين كل هيدا العجقة في مبادرات دائما بتطلع هيك بهيدا الفترة بتذكرنا، لحتى تذكرنا قديش الخير بعده موجود بي بي بي بناسنا، بنفسياتنا، ببلداتنا، بجوهر مجتمعنا اللي بيقول انه مجتمعنا بعده بخير يا جماعة بالرغم من كل شيء عم بيصير فيه. اليوم معنا ضيف اللي هو من باقة الغربية، حلق قرر يبلش السنة الدراسية بطريقته الخاصة ويقدم لكل طفل من عائلة مستورة حلاقة مجانية لحتى يدخل المدرسة وهو مبتسم. خلنا نرحب بصاحب هذه المبادرة الحلاق إسلام قعدان. أهلا وسهلا فيك إسلام، مرحبا.
1: هلا، شو أخبار؟
0: تحياتي لإلك وأهلا وسهلا فيك. أول شيء طبعا بدي حيك بداية على هيدي اللفتة الإنسانية الراقية. احكي لي هيك شو اللحظة أو المشهد إسلام اللي خلاك تقرر وتاخد هيدي المبادرة بالذات قبل السنة الدراسية؟
1: الفكرة بلشت من عندي لأنه لاحظت أنه في كثير طلاب يمكن ما يبكاش عندهم القدرة المادية أنه يحلق شعرهم قبل المدرسة يعمل قصة حلوة، وحبيت نفرح الطلاب كل ما يرجع على المدرسة ويبقى الكل نفس الإشي. يعني مش طالب حالي، طالب مش حالك، لأنه الصغار بشكل عام بتطلع مع بعض وإحنا بكنا صغار كنا زيهم يعني.
0: نعم.
1: والآن بخلي يعني الإشي طالع من كلبي. وبحب كل ولد صغير كفرحان، حتى لو مش بس بحلقة بأشياء ثانية، يعني لو أي إشي صغير مش مهم السعر، مش مهم شو مقداره، مهم يبقى الطالب مبسوط في حياته ومدرسته. تعرف قبل المدرسة هو مش بس بده يحليك، وبده كتب، بده شنطه، بده لواعي جداد، بده كثير أشياء جداد.
0: صحيح.
1: فيمكن الإشي يعني لو سعره قليل بس يساعد الأهل. في كثير ناس اللي عن جد محتاجة.
0: تعرف كيف قلت أنت؟ صحيح. يعني عادة الكل هيك بيفكر بالقرطاسية، بالحقائب، بالكتب، بكل ما إلى هنالك. يعني ما حدا، أنا يعني عن جد أنا شخصيا لحد هلأ، يعني لحد هلأ بعدني ما سمعت إنه حدا فكر إنه بالحلاقة مثلا، بقصة شعر طفل، هل قديش ممكن تعمل فرق بنفسية طفل راجع على المدرسة؟
1: بتعمل، لأنه أنا صراحة الشغلة صارت معي أيام المدرسة يعني. ست سنين في طالب بكى بصفي، بكوا أهله شوي يعني اللي معهم مش القدرة على هذا الإشي،

0: فمن يوم ما خلص هي الشغله براسي من 6-7 سنين والله.
1: واو.
0: ولما صار عندي الحمد لله صالون وقلت بقدر اساعد الناس حتى لو بشي قليل يعني بساعد.
1: يعني هيدا الطالب اللي كان معك وانت شفت انه جاي ومش حالي على المدرسه، شفت انه هو متضايق مثلا، شفت انه هو زعلان، شفت حدا عم بيطلع فيه مثلا نظره مش عاديه،
0: بقوا يحكوا انه ليش مش حالك وليش ما هو بقدرش يجي يخرف ليش مش حالك. اول شيء هو بيعرفش ليش مش حالك اصلا صحيح. لانه ولد صغير وبيعرفش انه اهله معهم مصاري معهمش مصاري. فهذا الشيء دفعني صراحة لهي الاشي.
1: واو. كيف اليوم عم بتنسقوا اسلام، كيف عم بتنسقوا لحتى توصلوا للعائلات من دون ما تحرجوا حدا؟ يعني اليوم اكيد ما حدا اليوم من العائلات بده يجي يقول لك والله ابني اليوم او نحن بحاجة احلق لابني ببلاش، يعني صعبة هاي بعد اليوم، يعني عن جد فيها صعوبة. كيف اليوم عم بتنسقوا مع العائلات المستورة، وكيف اليوم بحب اسمع منك كمان كيف عم بتكون ردة فعل الاطفال اللي عم يقعدوا على كرسي الحلاقة اسلام؟
0: في ناس عنا بالبلد تشتغل بهذا الاشي، يعني انه انا بعرف اجموها اللي بيعرف ناس محتاجي. ومش بس انه يجي على الصالون، بنفع انا اروح له برضو على الدار، يعني ما عنديش اي مشكلة.
1: واو حلو.
0: انا برضو في كمان معي اخو حلاق برضو بساعدني بهذا الاشي.
1: نعم.
0: ولما يجي يعني بنبسط يعني هو بعرفش انه مدفوع او مش مدفوع، هو بعرفش هاي الاشياء. بس خلص بنفسد لما بشوف حاله حالك، بروح انه عنده روضة بشرة، بروح مبسوط.
1: عندك حركة كتير هالايام؟
0: اكيد. طيب. رجعت مدارس وبرضه خميس جمعة سبت الناس بتحلي.
1: طيب كيف التفاعل من اهل باقة على هذه المبادرة؟ وهل عندي سؤال، هل اذا اجى حدا كمان لعندك من خارج باقة، يعني اليوم عم يسمعونا وممكن من خارج باقة عائلات بحال ممكن يجوا لعندك فعلا، او في مثلا تعرف شو في ناس ممكن تيجي تقلك اسلام انا مثلا بدي اتبرع، انا مثلا اسلام بدي اعطيك مبلغ اوكي احلق يعني لمين ما بدك ببلش، يعني في شيء هيك؟
0: صراحة وصلنا كمية كتير من الرسائل، يعني اللي ناس ده تدعم.
1: حلو.
0: وأنا قلت لهم إنه يعني مش بديش بس أنا لما عامل هذا الشيء عامله من قلبي، وبدي يعني كنت أقول إيش بدو الواحد ربنا يوفقه يعني.
1: صحيح.
0: هسا هذا دوخ من العالم هو، لأنه فيش يصير ناس أصلاً اللي يعني محتاج هالكدي. يعني مثلاً واحد وداري بخمسمية شيكل. يعني انت تستحرك بس لعشرة مثلا او 11-12. فانا بتكسم هذا الشيء بينه وبين الحلاق اللي حدي. يعني نكسم الجايين.
1: حلو.
0: يعني بيقدر واحد يساعد باشياء ثانية.
1: برافو. يعني لو كل واحد هيك حدا عنده مثلا محل او صاحب مثلا محل او حرفة او اي شيء فكر بطريقتك وعمل مبادرة عن جد بملعبه الخاص، اعتقد يعني عن جد بنكون بمحل تاني خالص، ومنقدر نساعد كتير عائلات بحاجة ومستورة.
0: والليش منيح والليش يعني ببسطك، ويعني أنا كل شيء منيح بكت تستان بالبلد بالليل الكل بك يسلم علي الكل تسلم ومش تسلم والله مش عامل شيء، لأنه هذا كل واحد لازم أصلا يعمله، كل واحد صحيح. الله معطيه لازم يعمله.
1: شو الكلمة هيك اللي بتحب توجهها إسلام اليوم لكل حدا عم يسمعنا، لكل طفل اليوم عم بيستعد هيك للمدرسة، للأهالي اللي عم بتمر بظروف صعبة، لكل حدا اليوم عنده محل عنده شيء ممكن يساهم ويساعد؟
0: أنا بقول لكل ولد وكل أهل اللي عن جد محتاجين فيش داعي ولا لأي إحراج، وهذا الشيء لازم يحس، يعني لازم نحس انه مش اكل من غيره، بالعكس احنا مبسوطين انه نقدر نساعدهم، ومبسوط انه بيجي ومبسوط كل شيء، وهذا الشيء بينه وبين الله طبعا، يعني ولا بني ادم راح يعرف ولا اي مخلوق، والشيء مش بس لباكا لبرا باكا، يعني اي واحد بيجي من اي بلد من اي منطقه مش مهم، لانه المعامله مع الله بالاخر والشيء عامله لله
1: فعلا. يعني هاي مبادرة هيك رائعة جدا، أول شيء بدي حييك عليها، مبادرة يمكن بسيطة هيك بظاهرها بس عميقة كتير بأثرها، يعني لأنه الإنسانية مش على فكرة الإنسانية مش مبالغ هائلة وطائلة، الإنسانية لمسة دافية فعلا وفكرة طيبة.
0: كل واحد بيقدر
1: فعلا فعلا فعلا وكلمة
0: يقدم.
1: برافو. كلمة ممكن تكون كلمة يعني طيبة كمان،
0: حتى لو تعين المكاتب برضو بنفع، تعين الآن اللي بوات الأحذية بنفع لو

0: يعني ببلاش لو أكل من سعره.
1: صحيح. أول شيء بدنا نتمنى طبعا أو شكرا بدنا نشكرك وبدنا نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح وشكرا على هيدي المبادرة وبدنا نتمنى أكيد سنة دراسية موفقة لكل طلابنا وطالباتنا هيدا أهم شيء. شكرا كتير إسلام قعدان حلق من باقة الغربية يعطيك ألف عافية ونتمنى عن جد كتير هيك بلدات يتبنوا هيدي المبادرة وغير مبادرات كمان. شكرا جزيلا،
0: الله يعطيك
1: تحياتي، إلى اللقاء.

يلا نحن لهون منوصل لنهاية لقائنا لليوم. طبعا أول شيء جزيل الشكر لكل ضيوفنا اللي كانوا معنا لليوم, جزيل الشكر لكم أنتم كمستمعينا لمتابعتكم وتواصلكم الدائم معنا. بدي أشكركم وبدي أتمنى تكونوا قضيتوا معنا أوقات جميلة وممتعة ومفيدة بنفس الوقت. برجع بلتقي فيكم الأسبوع المقبل بإذنه تعالى, حتى ذلك الوقت مني لكم أجمل تحية. طبعا بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة ورائعة وجميلة وهادئة, وخاصة مع الانخفاض أو المنخفض الجوي اللي رح يكون. انتبهوا كتير منيح على حالكم, نتمنى عن جد هيك يمر بأقل أضرار. نلتقي من جديد الاثنين المقبل. كنوا بخير, من وراء المايك رانيا العلم.

0: الآن في وينر، هبوعل تل أبيب ضد أتلانتا ومكابي تل أبيب ضد لوغانو في بلاي أوف التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة شابا في 28 من عمره من سكان مدينة حيفا للاشتباه بإطلاق النار على رجل في السبعينيات من عمره في حي الألمانية بالمدينة قبيل منتصف الليل، وأصيب المسن بجراح خطيرة ونقل إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج. وقالت الشرطة إن الحادث جنائي ويشتبه بأنه وقع على خلفية نزاع على الميراث. أعلنت شركة ديريخ إيجد للمواصلات العامة عن تعليق العمل في خط الحافلات رقم 134 بين القدس وجفعات زئيف لمدة ساعتين من الساعة الواحدة وحتى الثالثة ظهرا، احتجاجا على اعتداء مجموعة من الفتيان الليلة الماضية على مراقب تابع للشركة. ونقل المراقب إلى المستشفى بعد إصابته بجراح وكدمات، فيما قدمت شكوى للشرطة. تجدر الإشارة إلى أن الاعتداء على سائقين ومراقبين في المواصلات العامة في منطقة القدس والوسط يشهد تصاعدا منذ قرابة العامين. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير خلال تقييم أمني متعدد الجبهات إنه في ظل التوتر في الضفة الغربية واقتراب فترة الأعياد أصدر تعليمات برفع حالة التأهب واستدعاء قيادة فرقة نظامية إضافية لتعزيز القوات في المنطقة. وأضاف أن إسرائيل في حالة تأهب مرتفع في ظل تصعيد محتمل

0: على عدة جبهات، ولذلك لن يتم تقليص حجم القوات العملياتية أو تعليق التدريبات خلال فترة الأعياد. وانتقد الزمير وزارة المالية على خلفية الخلاف حول الميزانية، محذرا من أن الوضع المالي الصعب ونقص الموارد يؤثران على جاهزية الجيش الإسرائيلي. أفادت مصادر أمنية لوكالة رويترز بأن منظومة دفاع جوي يشغلها جنود من الجيش اليوناني اعترضت سربا من المسيرات استهدف مدينة ينبع السعودية، حيث توجد منشآت لتكرير النفط. وأضافت المصادر أن هذه هي المرة الثالثة التي تفعل فيها المنظومة اليونانية منذ اندلاع الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن البطارية عملت بتنسيق مع منظومات الدفاع الجوي في السعودية. قالت وزارة الدفاع التركية إنه يتعين على إسرائيل وقف هجماتها في سوريا، مؤكدة أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم العسكري لسوريا. كما رحبت تركيا بتفكيك قوات سوريا الديمقراطية قسد، التي تتألف بشكل أساسي من مقاتلين أكراد في سوريا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء صيفية حارة خلال ساعة النهار، لا سيما في المناطق الجبلية، فيما يسود طقس حار بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

0: في هذا البرنامج نتابع أيضا في بعض الملفات ما بين المحلي وكذلك التطورات في الساعات الأخيرة، ونحن سنكون بعد قليل مع رئيس المجلس المحلي في الجديد المكر سيد سهيل ملحم الذي يغادر المستشفى بعد 100 يوم من العلاج، وكنا قد تحدثنا معه بعد إصابته بفترة وجيزة وعندما تمكن من الحديث، ولا ننسى في حين أصيب بجراح خطيرة للغاية خضع لعملية جراحية، نتحدث عن منتخب جمهور رئيس سلطة محلية تعرض لإطلاق نار وهنالك ملف تحقيق، في حينه أشارت الشرطة إلى تدخل جهات عديدة لمواكبة هذا الملف، واليوم كما ذكرنا غادر المستشفى. سيد سهيل ملحم يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتك.
1: سلامات أستاذ جاكي، سلامات لرد الشمس والمتابعين والأهالي بلدنا جديد المكر، أهالي طنطور الصامد والشامخ.
0: 100 يوم لم تكن سهلة بإطلاقا، ويعني قرأت ما كتبت، دخلت وكنت للأسف على حمالة والآن تخرج بعد كل هذه الفترة، ماذا يمكن أن نقول؟
1: طبعا هذا فصل من حياتي أستاذ جاكي اللي أنا مش ممكن أنسى، فصل اللي كان فيه الكثير من الألم والمعاناة، طبعا بعيد عن كل الناس، بعيد عن العيلة، هذا أمر مش هين بالمرة، لكن مع كل الألم اللي فيه يعني صدقني أستاذ جاكي 100 يوم مرة وكأنه يوم واحد، إيماني بنفسي وإيماني بالله ومحبة الناس اللي غمرتني بكل يعني تواضع بحكيها، بالفعل 100 يوم ربنا صبرني ويعني وضع السكينة والطمأنينة في قلبي، والـ100 يوم مرقوا كأنه يوم واحد.
0: نعم،
1: يعني الحمد لله رب العالمين، يعني اليوم أنا عدت للبيت، شعور يعني جميل جدا جدا، يعني البلد، الحي، الحارة، البيت اللي عم بتفتل فيه وكأني صار يعني مغادر سنوات طويلة، شعور جدا جميل وما كنت أتمنى في هذا المحل، لكن مشيئة رب العالمين والحمد لله.
0: وهذا الأهم والسؤال، يعني بعد 100 يوم أولا أنت تمارس عملك ولو بشكل جزئي، وأم طيلة هذه الفترة أنت عمليا في إجازة، يمكن أن نقول إجازة فرضت عليك مرضية، وبالتالي أنت ستحاول العودة إلى عملك كرئيس سلطة محلية؟
1: طبعا هذه الفترة فرضت علي مش بإرادتي ولا بمشيئتي، فرضت علي، لكن مع كل هذا لا أنا كنت بتواصل طبعا مع المجلس المحلي في أمور اللي دائما الرئيس لازم يكون في له إطلالة عليها ومتابعها يعني، واليوم إحنا في فترة طبعا العيدان الديجيتاسيا اللي كل الأمور ممكن تتابعها وتفيها من خلال طبعا المحاشيف وهي الأمور، بالإضافة لأنه يعني كان دائما في موظف اللي يجي لعندي على المستشفى مرة في الأسبوع لشرح وتفصيل بعض الأمور، وهيك الأمور كانت، بس يعني هذا ما بيغني عن طبعا وجود رئيس المجلس المحلي في المجلس في البناية ويكون فيه له تمثيل قدام الموظفين والموظفات، وأنا بنتهز هاي الفرصة وبالفعل يعني لأشكر مدراء الأقسام في المجلس المحلي وكل العاملين والعاملات اللي قاموا بالشغل على أحسن وجه، يعني مع العلم أنه رئيس المجلس مش موجود، بس مع كل هذا أنا إن شاء الله وبنتهز طبعا كمان هاي المنصة أستاذ جاكي اللي أنا يعني أطلع في إعلان لأهالي بلدتنا جديد المكر إني أنا خميس جمعة سبت موجود في البيت، الزيارة راح تكون ما بين الساعة 3 لغاية الساعة 9 الجمعة سبت أحد، ويوم الاثنين أنا راجع للعمل في المجلس المحلي ولو بشكل جزئي، بس الاثنين أنا موجود في المجلس المحلي إن شاء الله.
0: وهذا مهم، وسؤالي أنت الآن ورغم كل ما حصل ما زلت تحت الحراسة أستاذ سهيل؟
1: طبعا هذا فصل آخر بالفعل، يعني أنا ما زلت تحت الحراسة، في عندي يعني طبعا حراسة شخصية لإلي في كل محل بكون فيه وفي حراسة على البيت، طبعا هذا الإشي مش بإرادتي ولا رغبتي وما بدي هذا الشيء، بس هذا الإشي كمان فرض علي من قبل الشرطة طبعا، والغموض اللي حتى الآن ما زال يكتنف الملف اللي تم فيه إطلاق النار علي وعلى القائم بأعمال عبيد عبيد علي، طبعا هذا كمان مفوتني في حالي من القلق والارتباك، فأنا بتواصل مع الشرطة والشرطة بتقول إنه هذا الملف هن عم بيعملوه وبتعاملوا معه في سلم أولوياتهم، بتمنى هيك.
0: أنا طرحت هذا السؤال بما معناه إذا الحراسة ما زالت موجودة بفعل ما حصل، أم إنه هذا معناه إنه الملف لم ينتهي في مسار التحقيق وأن التهديد ما زال موجود بشكل عملي وفعلي؟
1: هو على الأغلب هيك إنه التحقيق ما زال قائم ومستمر، الملف لم يغلق ولن يغلق الملف إلا ما يتم الوصول إلى الجناة هدول الجنائم محلهم طبعا وراء القضبان مش بالحي بتاعنا.
0: يعني هل من اعتقل في حينه والملف الذي تابعناه وفق بيانات الشرطة لم يصل إلى لوائح اتهام؟ بمعنى أنت حتى الآن وكنت قد ذكرت بشكل واضح أن الدوافع كانت سياسية، ولكن لم يتم حل لغز هذه الجريمة، جريمة إطلاق النار؟
1: ما زلت يعني مش بس أعتقد، أكاد يعني أجزم أنه الخلفية هي فقط سياسية لا غير. وأنا بتواصل مع الشرطة ومع كل الجهات الأمنية، طبعا بحطونيش بالتفصيل الدقيق بالنسبة لمجرى التحقيق، لكن بقولوا إنه القضية راح تحل وهذا اللغز راح يحل. وأنا يعني بتمنى إنه هيك، بدي آمن إنه هذا حكي مظبوط، هذا اللي مخليني أقدر أستمر وأتقدم لقدام، لأنه يضل هذا الملف يعني في إطار المجهول. طبعا هذا الشيء أكيد رح يأثر على عملي أنا كرئيس سلطة محلية، على الاحتكاك لإلي مع الناس، وطبعا كل عود إنه الملف مش محلول أكيد الحراسة الشخصية رح

0: صاروا في التحقيق مين يعني المتهم ومين هم بده يحاولوا يوصلوا. طبعا ما بحطوني بهاي ما بزودونيش بهاي المعلومات من باب انه السرية لهذا الملف، بس كعنوان يعني واضح وانه الملف قيد التحقيق في سلم الاولويات مخدينه بشكل جدي، وبتمنى انه هيك الاشي يكون مش بس يعني انه اسكات لرئيس المجلس العمال كل وقت حاول يفحص ويشوف هذا الملف وين صار.
1: نعم ومثير يعني، لانه كما فهمت من اعتقل في حين تم اطلاق سراحهم ومنذ فترة، هذا كان في نهاية ايار. لديك معلومات بما انك انت منتخب جمهور رئيس سلطة محلية ايضا الى جانب الشرطة، هنالك تحقيقات من قبل اجهزة اخرى؟
0: في تداخل طبعا للجهاز الامن العام بيساعد في الموضوع، بس هو اليمار يعني هذه الوحده اللي ماخذه هذا الملف تحت مسؤوليتها.
1: نعم، وهنا سؤالي استاذ سويد، اذا بقي الملف بالصوره التي تصفها انت الان وبناء على معلوماتك، هذه فيها رساله ليس فقط لسهيل ملحم، اعتقد لكل منتخب جمهور، لكل موظف جمهور، انه يتعرض لاطلاق نار لاصابه خطيره يكون بين الحياه والموت، وينتهي الملف حتى الان وفق المعلومات ضد مجهول كما يقال.
0: أكيد جدا اللي حكيته مظبوط 100%، إنه إذا يعني في رسالة في هذا الموضوع أو في هذا الملف لكل منتخبي الجمهور، لكل رؤساء السلطات المحلية وغير ذلك. فهذا الملف إذا لم يحل، فأنا بشوف إنه كل يعني خارج عن القانون ممكن يخطي هاي الخطوة. يعني أنا بسأل هذا السؤال، مين بيقدر يعني يضمن لي إنه اللي جرى معي أنا إسا هاي المرة ما يتمش كمان مرة؟ هو اللي حاول يعني اللي أطلق النار على سهيل ملحم ممكن يطلق النار على أي عضو مجلس محلي، على أي مواطن في جديد المكر. فهذا بالنسبة لنا كان خط أحمر اللي تم اختراقه، بس على أساس يصير في رادع لعل وعسى ما يقبلش أو ما يفكرش أي شخص آخر في الإقدام على عمل مشاكل، يجب حل هذا اللغز والوصول إلى الجناة، وبتأمل هيك يصير.
1: على كل إن الحمد لله على سلامتك، وسنكون على تواصل، وشكرا لك استاذ سهيل، يعطيك الف عافيه. شكرا لك.
0: شكرا استاذ زكي، شكرا جزيلا،
1: الى اللقاء، سلامات. إذن كان هذا رئيس المجلس المحلي في الجديد المكر الأستاذ سهيل ملحم، وبعد مغادرة المستشفى وتحريره من المستشفى بعد أكثر من 100 يوم من المتابعة والعلاج، وفي حين كانت الإصابة خطيرة، الحدث كان في 17 من أيار، وكنا قد تابعنا في حينه إعلان الشرطة عن اعتقال مشبوهين، ولكن تم إطلاق سراح من اعتقل ومن مشتبه بهم بعد ذلك بعدة أيام في 28 من شهر أيار، وحتى الآن لا معلومات عن اعتقال مشبوهين آخرين، واستمعنا إلى ما قاله في هذا السياق. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة.

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: الماي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عامك؟
5: أكيد فيها عامك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.

0: 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبن بيريو 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي
2: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. نظارتك أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
5: يافا جينز جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز
6: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن. وكنا قبل الفاصل في حديث مع رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم بعد تحريره من المستشفى. كان قد تعرض لإطلاق نار قبل أكثر من 100 يوم وخضع لسلسلة عمليات جراحية، واليوم غادر المستشفى. الآن إلى قضية أخرى، نعود إلى الأحداث في الضفة الغربية ومسلسل الاعتداءات والتنكيل والتخريب، وهنالك يعني الكثير من التفاصيل يوميا. ولكن هل دخلنا في مرحلة الاختطاف والاحتجاز من قبل المستوطنين لشبان فلسطينيين؟ وهذا حصل في محيط مدينة نابلس. معلومات تتحدث عن خطف فتى فلسطيني في 14 من عمره والاعتداء عليه بالضرب، وتم تحريره بعد ذلك من قبل الشرطة الإسرائيلية. وبعد ذلك أيضا معلومات عن احتجاز شابين في منطقة عصير الشمالية، بين عصير الشمالية ومدينة نابلس. أحد الشبان محمد حمادني. أخي محمد، يعطيك العافية، تحياتي.
7: أنا عافيك، أنا يسعد صباحك.
6: احكي لنا شو اللي صار معكم
7: أثناء طريقي من العمل. كان مستوطن باعتراض طريقنا، بداية أسعد الله صباحك.
6: يعطيك العافية، تحياتي.
7: كان المستوطن باعتراض طريقنا أثناء العمل، وطلب منا نزول من الشاحنة. بكت معي شاحنة.
6: لا، ما إحنا بنقول أثناء العمل أنت معك شاحنة اللي فيها بالونات غاز، مش هيك؟
7: بالونات غاز، أنا معبي من الشركة ومروح عندها على عصيرة يعني.
6: كان
7: باحتجازنا ونزلنا من السيارة وطلب هوياتنا، أخذ هوياتنا، كان بتصوير السيارة. وبعدها بخمس دقائق تقريبا اكتردني أنا وأخي، حطنا في المركبة الجيب تبعته هاي، بعد ما قيدنا وأخذنا على منطقة ما تسمى في شرف شمرون، مستوطنة شرف شمرون. وهناك تم اقتيادنا داخل المستوطنة، وتم تقريبا حطنا في ساحة 4 ساعات متواصلة وإحنا مربطين ومغمغمين في الشوب على الأرض. وبعدها قاموا بالاعتداء علينا. أخي محمود تم كسر ضلع من أضلاع صدره، والإضافة لتشويه في إيديه، وكدمات من الظهر والرجلين، وأنا كذلك الأمر. تم اغتيالنا تقريبا للساعة 4 العصر، من الساعة 8:30 للساعة 4 العصر، ونحن تحت الضرب والتعذيب وال
6: يعني. ومهم اللي عم تحكيه أستاذ محمد، إنه أخي محمد، إنه أنت عم تحكي لي عن مستوطن يعني ومدني ما عنده أي سلطة قانون، لا عسكري ولا شرطي ولا شيء. يعني هو أنت متأكد إنه مستوطن يعني، ولا عرض عليكم أي بطاقة إنه هو شرطي، هو جندي، هو ضابط، أي شيء؟
7: ما عرض أنا ولا أي شيء. اللي أجا مستوطن مسلح طبعا،
6: بلباس مدني يعني.
7: بلباس مدني، بلباس مدني.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عالمدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا

0: وطلب من الهويات واخذ مفتاح السيارة حتى معاه حاجز الشحن على المنطقة.
1: طيب واللي بيسأل بما انه هو مدني يعني ليش انت لازم تنصاع لأوامره؟
0: يعني شو عمل المدني مسلح شو
1: معه سلاح وكان في تهديد سلاح عليكم يعني انت شفتها بتهديد عليكم
0: ورفع سلاح علينا يعني بالخاوة واجبرنا على ذلك وبعديها تم اجتيادنا لمنطقة شبه شمرون.
1: وما يعني بكل هاي الفترة اللي حكيت ليها ما كان في تدخل من قبل شرطة ما استدعى شرطة أو جيش يعني ما كان أي إجراء بين قوسين قانوني حسب القانون العسكري
0: ولا أي إجراء كان هو الشخص ونفسه المستوطن بعمل كل إجراء لحاله كان بحجنا وتربيطنا وبعدها اقتدنا إلى منطقة متسمى في شبه شمرون.
1: وهناك انتوا انتظرتوا عمليا 4 ساعات قلت لي تعرضتوا لاعتداء من قبل ولا كان في اخرين كمان اجوا وضربوكم
0: هناك؟ احنا وصلنا تقريبا الساعه 9 هناك رمونا في ساحه مربطين مغمغمين على بطننا تحت اشعه الشمس ما يقارب 4 ساعات وكل جندي رايح جاي يخبط علينا ويضربنا ويكسر غير المسبات والاهانات الموجوده الان.
1: يعني اجى جنود بالاخر كان في قوه عسكريه
0: بالاخر لما اعطونا فوتونا على شبه شمرون اجى جنود وتم الاعتداء علينا وبطريقه وحشيه جدا جدا.
1: كان في اي حجه يعني ليش يعتقلكم ولا فيش اي سبب؟ مش شايف انت اي سبب؟
0: اي سبب يذكر كلي ولا شيء ولا حكى معي ولا كلي ليش هيك سويت ولا انا حاولت اساله كلي بكلام بذيء يعني تحكيش واسكت ومش بس هذا الكلام اللي بكى موجود.
1: وقلت لي العملية استمرت لعدة ساعات وهي أول مرة بتتعرض لهيك اعتداء ولا حصل في السابق إنه أنت أو آخرين؟
0: أول مرة بعد بتعاملنا.
1: وبالآخر يعني أنت تم تحريرك وكمان الشاحنة اللي كانت معك والبالونات ولا كيف شو اللي صار؟
0: أنا تم تحريرك قبل الساعة 4 مفتاح الشحن بكى معي حاطينه في جيبتي أخذوه معي أخذته وأجل الارتباط علي تقريبا الساعة 1 أخذ مفتاح الشحن مني بكى أخوي بيستنى فيه عند الشحن أخذ المفتاح وشغل الشحن وطلع فيه. إحنا ظلنا تقريبا الساعة 4 عصرا وبعدها أخذوا سبيلنا وتوجهنا بعد ذلك للمستشفى رفيديا لأخذ العلاج. أخي تعرض لكثير من الضرب يعني الاعتداء عليه كان وحشي أكثر مني.
1: نعم.
0: تم كسر ضلع من أضلاع صدره وتشويه إيديه وغير الردود طبعا والكدمات اللي في رأسه وفي جريه وفي ظهره وأنا كذلك الأمر.
1: يعني الحمد لله على سلامتكم. وخلينا أسألك أنت مفكر تقدم شكوى ضد حدا ولا ما في لمين تشكي يعني للأسف؟
0: الشكوى لغير رب العالمين ماذا لمين بدي أشكي أخوه؟
1: يعني واقع مؤلم جدا. على كل الحمد لله على سلامتك وكان مهم نسمع صوتك. شكرا لك يعطيك ألف عافية. تحياتي سلاماتنا.

0: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.
1: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام

0: نجم 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن إنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: اي بليس ماك تريند ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.

0: اهلا ومرحبا بكم اعزائي المستمعين والمستمعات، ونواصل معكم مشوارنا في برنامج راجعين على المدرسه. نلتقي واياكم الان عبر اثير اذاعه الشمس من خلال الموجات 101.98.1 FM. هذا البرنامج الخاص الذي نرافقكم فيه خلال الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية وحتى اليوم الأول من العام الدراسي الجديد على مدار 7 حلقات، نفتح كل الملفات التي تشغل الأهل والطلاب في هذه الفترة، من إعادة الروتين والتحضير المادي للمدرسة مرورا بالدفعية والتعلم، الدخول إلى الروضة والصف الأول، وصولا إلى الهواتف في المدارس، التغذية، تنظيم الوقت، والعلاقة بين الأهل والمدرسة. في هذه الفقرة وعلى مدار 30 دقيقة نستضيف مختصين، نسمع تجارب أهل، نحاول في كل حلقة أن نخرج بأفكار عملية تساعدنا على جعل العودة إلى المدرسة أكثر هدوءا وتنظيما وأقل توترا على الأطفال وعلى الأهل كمان. وفي حلقتنا اليوم نتحدث عن سؤال يكاد يتكرر في كل بيت طبعا، كيف لا، كيف نشجع أبناءنا على الدراسة من تلقاء أنفسهم؟ كثير من الأهل يعرفون هذا المشهد، تذكير بالوظائف، ثم تذكير ثاني، ثم نقاش، ثم تهديد بصحب الهاتف، وربما مكافأة إذا أنهى الطفل الدراسة. مع مرور الوقت يصبح الأهل مسؤولين عن الدراسة أكثر من الطالب نفسه، لكن هل يمكن فعلا أن نصنع الدافعية لدى الطفل؟ وهل المكافآت والعقوبات تشجعه على التعليم أم تجعله يقوم بالمطلوب فقط للحصول على شيء أو تجنب شيء آخر؟ وكيف ننتقل من طفل ينتظر أن نقول له روح أدرس إلى طالب يعرف أن الدراسة هي مسؤوليته الخاصة؟ في حلقتنا اليوم نفتح ملف الدافعية للتعلم والاستقلالية الدراسية، ونحاول أن نفهم ما الذي يجعل الطفل يريد أن يتعلم، وما الذي يمكن أن يفعله الأهل حتى يدعموا هذه الرغبة بدل أن يتحولوا إلى مراقبين دائمين للدراسة أو شرطي في البيت. أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو فرات إبراهيم، وهي عاملة اجتماعية، محاضرة أكاديمية، موجهة مجموعات علاجية استشارية ومجموعات دعم. مرحبا فرات، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا زهرة، لإلي كل جميع المستمعين.
0: طلعي هذا الموضوع، يعني بعتقد كل أم عم تسمعنا هيك عم تتخيل إسا بدها تسمع الحل السحري، لأنه بفكر هاد واحد من أكتر الأمور اللي بتضغط مع عودة الدراسة، كل موضوع نقاشات، روح أدرس، امتحانك، وظايفك. فبداية تعالي نشرح، نفكك هذا المفهوم، شو يعني مفهوم الدافعية أصلاً؟
1: تمام، الدافعية ببساطة هي القوة اللي بتدفع الطفل على إنه يبدأ ويستمر

0: ويبذل جهد للوصول إلى هدف ما، تحقيق هدف ما. وهون من المهم إنه إحنا نفرق بين نوعين زهرة، بين الدافعية الداخلية والدافعية الخارجية. ومهم جدا نعرف ونوضح شو يعني دافعية داخلية وشو يعني دافعية خارجية. في الواقع الدافعية الداخلية هي اللي بيقوم فيها الطفل بالشيء لأنه حابه، لأنه مهتم فيه وبشعر بالمتعة أو بالفضول وبده يتطور أو يشعر بالإنجاز. مثل على سبيل المثال طفل اللي بيقرأ، ليه بيقرأ؟ لأنه بحب أنه يقرأ وبحب القراءة وبحب أنه يتعلم إشياء جديدة، أو بحب أنه يدرس لأنه حابب أنه يفهم وحابب أنه ينجح. فعمليا الوصول إلى الهدف هو نابع من دافع أكتر داخلي من كونه خارجي، بينما الدافعية الخارجية هي أنه يقوم بالشيء لحتى يحصل على مكافأة أو يتجنب عقاب معين أو يرضي الأهل أو يرضوا سواء كان أمه أو سواء كان أبوه. فالدافعية الخارجية في الواقع هي مش شيء سيء بالمطلق، وممكن إحنا مرات نحتاجها بغض النظر عن الفئة العمرية اللي إحنا بنحكي فيها. بس مهم جدا نقول بالبداية، تحديدا بالبداية، إحنا نحتاج عمليا لدافعية خارجية. لكن المشكلة بتبدأ لما الدافعية الخارجية بتصير هي المحرك الأساسي والمركز اللي قلناه. فبتعلم الطفل إنه أنا بدي أدرس بس لحتى أحصل على هدية، بس لحتى أحصل على مكافأة، أو حتى أهلي ما يعصبوا أو ما يغضبوا مني. فمهم جدا عمليا إنه نعزز الدافعية الداخلية، وهون عمليا شعور الطفل بثلاث أمور اللي هي أساسية.
1: إذن وهذا السؤال، كيف منعزز الدافعية؟ شو اللي بضعفها وشو اللي بعززها؟
0: حلو. أولا اللي بعزز الدافعية الداخلية هو شعور الطفل بثلاث أمور أساسية ومركزية. الأمر الأول إنه يكون في عنده مساحة من الاختيار. هاي نقطة جدا مهمة، إنه إحنا ما نفرض على الأطفال عمليا قراراتنا واختياراتنا، وإنما يكون لإلهن مساحة من خلال بناء قناة تواصل سليمة يشعر فيها الطفل إنه هو غادر إنه يعبر عن آراءه وأفكاره وتوجهاته وإيماناته بدون ما يشعر إنه مهدد.
1: بس فرات، قبل ما ننتقل للنقطة الثانية، بعتقد إنه يعني أو أنت حاولي فككي لي هذا الإشي اللي أنا في راسي. لو قلت للولد أنت حر تحل وظائفك أو ما تحلش وظائفك، يمكن يختار أنه ما يحلش وظائفه، وهذا الإشي بينافي دستور الصف وكل الأمور الكلاسيكية اللي تعودنا عليها.
0: بدون أدنى شك الشيء الأسهل للطفل هو عمليا اللي رح يعمله. سؤالي بترح نفسه، إحنا كأهل شو أسلوب التواصل الموجود عندنا؟ وهل إحنا عمليا بنقوم بصلاحياتنا الصحيحة والسليمة كأهل في أسلوب للتواصل؟ لما جميل. أنا نعم، لما أنا بقوم بصلاحياتي كأهل، وبالتالي عمليا بيكون عندي قدرة على وضع حدود.
1: إذن اللي بدي أحكيه وإنت حكيتي نحط خيارات للطفل وما نفرض عليه، ولكن هذا الشيء بينجح إذا كان في أصلا تواصل فعال بين الأهل. وبالتالي كل موضوع التواصل الفعال والسلوم والأسلوب هو يمكن أكثر أهمية من باقي الأمور.
0: بدون أدنى شك أهم شيء إحنا دائما منقول ما بين الطفل والأهله هو بناء علاقة آمنة. هو واحد من المعايير والنقاط اللي إحنا رح نتطرق لإلها، اللي تتيح كمان للطفل يعبر عن حاله، وبنفس الوقت الأهل ما يكونوا عمليا وكأنه هني شيء اللي هو خارج، إنما هني موجودين بالآن وهني عم بيتابعوا وعم بيوجهوا، لكن عم بيوجهوا بحب.
1: جميل.
0: وفي فرق كتير كبير ما بين إنه أنا أوجه بسيطرة وبفرض آرائي وأفكاري واختياراتي، وما بين إنه أنا أقوم بتوجيه ابني وبمتابعته، ولو كان أعرف وإنت أقرب وإنت أبعد وإنت أعطي استقلاليته، وبنفس الوقت عمليا وإنت أوجه بشكل صحيح وسليم. جميل. إذا بدنا ننتقل زهرة للمعيار الثاني والهام جدا اللي بيعزز كمان الدافعية عند الطفل، هي نقطة جدا هامة اللي من شوي عمليا أنا تطرقت لإلها، وهي بناء علاقة آمنة وداعمة. يعني أهم شيء في العلاقة بين الأهل وما بين الطفل هي بناء علاقة آمنة اللي فيها الطفل ما يشعر إنه أنا مرغوب فيه بشكل اللي هو مشروط. إنما أنا حتى لو غلطت، يعني أنا أهلي بعدهن موجودين، بعدهن عم بسمعوني، بعدهن عم بحبوني، وعلاقتهن فيي وحبهن لإلي وعاطفتهن لإلي هي غير مشروطة بشيء.
1: نعم.
0: فوجود علاقة آمنة هو معيار جدا هام بيعزز الدافعية الداخلية.
1: نعم. وحتى لو كان غضب، مهم يكون في توضيح إنه أنا غضباني على سلوكك ومش عليك أنت كإنسان كشخص. فرات، جميل جميل،
0: كلام سليم
1: نقطة.
0: طبعا. نعم. كلام سليم. نعم.
1: ونقطة الثالثة، أعتقد انتقلنا الآن للنقطة الثالثة.
0: النقطة الثالثة عمليا إنه يكون قادر على التقدم. ولحتى يكون قادر على التقدم مهم جدا نعزز كمان الدافعية الداخلية اللي موجودة عند الطفل. وكل

0: هاي المعايير ما بتتحقق بدون وجود علاقة آمنة.
1: نعم، إذن بدأنا من يعني إتاحة مساحة من الاختيارات، يعني يمكن القول شوف يعني بينفع تحل وظائفك بينفعش وبينفع ما تحلش وظائفك، بس إذا حليتهن مثلا أسرع ممكن نقدر اليوم نعمل نشاط بعد الظهر، نروح مثلا على بارك أو مش عارفة وين. فهي نقطة بخصوص الخيارات، لأنه يعني كما ذكرنا يعني إحنا يعني ما زلنا بحاجة للتشجيع، لأنه ممكن بالخيار يختار أنه ما يحل وظائفه أو ما يدرس. 2، ذكرنا كل موضوع التواصل الفعال مع الأهل والعلاقة الآمنة.
0: نعم
1: جميل. طب
0: مهم
1: كمان
0: جدا، بس أضيف زهرة نقطة جدا مهمة، السؤال مش بس كيف أنا عمليا أخلي ابني يدرس، إنما شو اللي بيخليه يدرس حتى لو أنا مش موجودة فوق راسه. هاي نقطة جدا مهمة، لهيك إحنا دائما منقول إحنا بدنا نعزز الدافعية الداخلية ومش بس الخارجية. كمان مرة إحنا منقول إنه الدافعية الخارجية هي مش شيء سيء، هي شيء كمان إيجابي. صحيح. ممكن يحقق أهداف معينة، لكن الأساس والمركزي إنه إحنا نعزز ونخلق ونطور ونبني عند الطفل الدافعية الداخلية اللي هي عمليا تضمن الاستمرارية والنجاح والتميز لإله عمليا كمان في المستقبل وبمراحل عمره وتطوره المختلفة،
1: ونأخذ مسؤولية عن حالنا، عن تصرفاتنا، عن أفعالنا. كمان إحنا كأهل فرات أوقات يمكن مننجز المهمة أسرع إذا كان في مدير أو كان في شريك في العمل عمال بين السنة ينق علينا ويمكن نماطل بالمهمة، مع أنه معنا الوقت، بس لأنه ما في عنا هاي الدافعية الداخلية. فكمان مرة الدافعية الخارجية مش إيجابي، يعني مش سلبي عفوا للمستمعين والمستمعات يعني، ولكن مهم أيضا تعزيز الدافعية الداخلية، وكمان برضو أنه إحنا نكون يعني قدوة. طب حكينا على الأمور اللي بتعزز الدافعية الداخلية، شو في إشي بضعفها؟
0: الشيء اللي عمليا ممكن يضعف الدافعية الداخلية،
1: نعم،
0: السيطرة الزائدة. واحد من النقاط اللي ممكن تهدم الدافعية الداخلية عمليا عند الأطفال وعند الأولاد النقد المستمر.
1: نعم.
0: هاي واحدة من النقاط اللي كمان ممكن تهدم الدافعية الداخلية، المقارنة بينه وبين أقرانه، بينه وبين أجياله، بينه وبين أخوته. ابن عمك كان أشطر منك، ابن عمك جاب علامة، بنت خالتك جابت علامة أعلى، كل الصف نجح إلا أنت، أختك كانت تهتم أكتر، أختك كانت تدرس أكتر، شوف أخوك كيف بيهتم. فعمليا المقارنة هون عمليا لا تجوز ولا بأي شيء، يمنع منعا باتا نقارن أي طفل بطفل آخر، سواء كان من أخوته أو أخواته أو حتى عمليا من أولاد صفه أو أقاربه. النقطة الثانية اللي هي الأهداف الغير متوقعة، يعني إحنا مهم جدا نعمل ملائمة توقعات بيننا وبين أولادنا اللي هي تتناسب وتتلاقى أم وتنسجم وتتناغم كمان مع قدرات الطفل. ما بنفع أنه إحنا نبني توقعات اللي هي أعلى بكثير من قدرة الطفل على تحقيقها.
1: نعم.
0: وفي المقابل كمان نسمع من الطفل شو توقعاته منا، طبعا بما يتناسب هذا الحوار، بما يتناسب مع الجيل والعمر اللي إحنا عمليا بنحكي فيه مع الطفل. والأهم عمليا يعني ما يتم ربط قيمة الطفل بإنجازه. هاي نقطة جدا هامة، يعني سواء ابني أنجز ونجح أو أخفق، ما بدي أقول فشل لأنه كمان مصطلح الفشل هو جدا قاسي، إنما أخفق، والإخفاق هو شيء طبيعي.
1: حاول.
0: كلنا إحنا عمليا منخفق بكتير إشياء بالحياة. سؤال كيف منعلمه عمليا ومنطور عنده قدرات ومهارات إنه يقدر يتعامل مع هذا الإخفاق ويقدر يتجاوزه.
1: مع العلم فرات، يعني أنا بسمع لإلك، بصغي لإلك بالأساس، وهذا مش سهل بمجتمع وبثقافة أصلا عالمية عمالة تقيس قيمة الإنسان بإنجازه. طب بدي أنتقل، إحنا رح نحاول يعني مش عمالي أيأس، بس بدي أنتقل للمحور الثاني، ويعني وعي الأهل أصلا ونضجهن العاطفة. مش كل الأهالي عندن نضج عاطفة، كيف بتأثر مخاوف الأهل أصلا على دفعية الأولاد؟
0: يعني هاي زهرة أنا بفكر النقطة المركزية والأساسية في كل ما يتعلق بموضوع الدافعية وتعزيز الدافعية عند الأطفال. أنا دائما بقول بأنه إحنا لما بدنا نبدأ نشتغل مع الأطفال، أولا بدنا نشتغل مع أهاليهن، لأنه أهاليهن هن البوصلة اللي لهن. السؤال قديش هدول الأهل بتمتعوا بوعي وبنضج عاطفي ونضج اجتماعي اللي يمكنهن من القدرة كمان على التعامل مع أولادهن ومع بناتهن. مرات كتير إحنا بنحكي عن الدافعية عند الأولاد، لكن في الواقع بننسى شو عم بصير مع الأهل وفي دواخل الأهل وفي عوالم

0: من الأهل الداخلية. الأهل عادة بدخلوا لعلاقة مع أبنائهم بالدراسة من خلال إيش؟ من خلال تاريخهم التطوري.
1: صحيح.
0: من خلال عمليا تاريخهم الشخص الخاص فيهم.
1: بيعملوا إسقاط لتجربتهم الخاصة. 100%
0: كلام سليم. كلام سليم.
1: طب متى يتحول التحفيز، تحفيز الأهل لضغط على الطفل؟
0: يعني إحنا مرات كتير منقول أولاً النضج لما عملياً الأهل ما بيكونوا واعيين للصدمات اللي هني مرقوا فيها، للتاريخ التطوري اللي لإلهن، وبالتالي كيف ذكرتي زهرة هني بيقوموا بإسقاط كل مخاوفهن ومشاعر القلق عملياً بشكل غير واعي على أولادهن وبناتهن، وبالتالي الأولاد والبنات بيكتسبوا عملياً نفس هذا المحل، وهذا الشيء عملياً لا يعزز إنما يعني يقلل من ينفر يعني بشكل جداً كبير، وبيمنع من الطفل صحيح. إنه حتى عمليا يقوم بالأمور من نابع دافعية داخلية.
1: جميل. بدي أحكي شوي عن كل موضوع تحمل المسؤولية. كيف منساعد الطفل يعني على إنه مثلا يحط أهدافه وهدف صغير، يعني مثلا أنا اليوم بدي أفيق بكير على الوقت، أو حتى بدي أفرك أسناني قبل ما أنام، مش بس لما بفيق. كيف عن جد منساعد الطفل يحقق هاي الأهداف؟
0: أول إشي مهم جدا نقول زهرة إنه من الأخطاء الشائعة عند الأهل إنه بدهن طفل مسؤول. ماشي، لكن العملين بالوقت نفسه ما بتحملوا المسؤولية مكانه.
1: نعم.
0: هاي نقطة جدا مهمة. بذكروه بكل امتحان عندك امتحان، مع العلم انه هو المفروض انه يذكر انه عنده امتحان، احنا وظيفتنا بس نعزز هذا الشيء عنده مش نذكره. هاي نقطة جدا مهمة. برتبوا له شنطة المدرسة. المدرسة عملية هي نقطة جدا مهمة. بلحقوا وظائفه، عندك
1: بعربوله
0: وظيفة... طبعا عندك وظيفة عربي، عندك وظيفة رياضيات، حليت كده حليت كده. بتصلوا بالمعلمة لما في إشكالية معينة، مكان ما إحنا عملين كمان نعزز عنده القدرة على التعامل مع مشاكله بشكل مستقل، وإحنا موجودين لما هو بحاجة لإلنا. بحطوا له الجدول، بعدين بسألوا ليه تتحملش المسؤولية. كيف هو بده يتحمل المسؤولية؟
1: أقل يكون شريك في بناء هذا.
0: 100%. كيف بده يتحمل المسؤولية لما إحنا منقوم بكل المهام عنه؟ لأنه المسؤولية هي مهارة صعب جدا إنه تتطور إذا ما أعطينا المساحة الكافية للطفل عمليا على إنه يمارسها ويترجمها إلى سلوك. وبالنسبة للاستقلالية، هي ما بتعني إنه أنا أترك كل حاله، أنا موجودة معه. هي عمليا بتقول إنه أنا عم بتنقل تدريجيا من الإدارة عنه للإدارة معه.
1: صحيح.
0: يعني محل ما أنا أغير له برنامجه، أنا ممكن أشوف يعني أعمل وكأنه مشاهدي كيف هو عم بقوم بهذا الشيء.
1: جميل.
0: وإذا في ملاحظات معينة طبعا أنا أعطيها، أنا أتابع، أنا أوجه كيف ما قلنا بأسلوب اللي هو عمليا أكتر بدعو للطفل على أنه يتقبل كل شيء ويذوته.
1: نعم.
0: عمليا ويترجمه لسلوكه، وهذا هو الشيء الأهم.
1: جميل جدا. أنا كتير بآمن بكل موضوع أنه نشارك الطفل، ومش بس لما أنا بدي أعلمه أنه يستقل. حكيت أنه لما بنحكي على الاستقلالية يمكن في ولاد بتخاف بأنه أنا بدي أتركه استقلال، يعني أنا أتركك. فمهم كمان هون يكون في بناتنا تواصل فعال عشان يفهم ليش أنا بعلمه يكون مستقل، عشان عندي صرت كبير مثلا أو صرت شاب بحال كان مراهق. جميل جميل هذا الحديث فرات. بدي أنتقل لموضوع مش كتير منحب نتعامل معه، هو موضوع الفشل والإحباط، دور الأهل في بناء المثابرة بدل الخوف من الخطأ أو تجنب المحاولة، لأنه الخطأ أوقات يعني هو أفضل معلم.
0: الخوف
1: نعم. أنا بقول بدي يعني أحكي عن دور الأهل في بناء المثابرة، إنه بدل الخوف من الخطأ.
0: نعم. أولا هات لنبدأ ونقول إنه واحد من أهم الهدايا اللي الأهل عمليا بيقدر يقدموها لأبنائهن هي إنه يعلموهن ويذوتوا جواتهن على إنه الإخفاق وليس الفشل.
1: نعم.
0: كمان مرة، الإخفاق هو حدث وليس هوية.
1: نعم.
0: يعني هو مش جزء من شخصيتهن. هناك فرق جدا كبير زهرة ما بين طفل عم بيقول أنا فشلت في الامتحان أو أخفقت في الامتحان، وما بين طفل بيقول أنا أخفق على بشكل دائم ومستمر،
1: أنا فاشل.
0: أوكي. يعني هون إحنا بنحكي أكتر عمليا عن فكرة اللي هي جوهرية.
1: نعم.
0: أساسية مركزية ببنيها الطفل في داخله، للأسف عمليا بسبب الأساليب التربوية اللي هي أكتر غير ناضجة، إنه إذا أنا أخفقت في الامتحان أو أنا رسبت في الامتحان فمعناها أنا فاشل. ففي فرق كتير كبير ما بين طفل أو طالب يقول أنا رسبت في هذا الامتحان لكن عندي إمكانيات أخرى.
1: نعم.
0: رح أنجح وأجتهد وأستثمر في حالي في الفرصة اللي جاي، ما بين طفل عم بقول أنا فاشل على الدوام كل مرة يرسب فيها في امتحان.

0: فرد فعل الأهل هنا بيساعد في تحديد أي جملة رح تترسخ.
1: نعم.
0: إذا الأهل غير ناضجين هن رح يقوموا أكتر بتذويت وترسيخ الفكرة السلبية إنه هو فاشل.
1: هيك تصوره عن ذاته
0: بدون أدنى شك.
1: إحنا ما عادش معنا كتير وقت للأسف، بس بدي أرجع بالذات بهذا الموضوع بحال أخفق الطفل. قبل شوي حكينا عن موضوع المقارنة بين الأولاد إنه هو شيء سيء، لكن هون قد تكون المقارنة شيء جيد، لأن أنا ممكن أقول لابني شوف في أولاد قبلك بعرف بالمدرسة رسبوا بهذا الامتحان، بس رجعوا حاولوا مرة تانية ودرسوا ونجحوا.
0: نعم.
1: فأنت كمان بإمكانك تنجح، فمش بالضرورة تكون المقارنة شيء سيء. أنا بقدر أستخدمها بالعكس كأداة للتحفيز من دون ذكر أسماء، من دون ذكر ابن خالتك ابن عمتك أو حتى بين الإخوة. بدي أنتقل للمحور الأخير. أوقات فرات ضعف الدافعية بيكون يعني عارض لمشكلة أعمق، وأنا بعرفها مننا إحنا كبالغين، وطبعاً الطفل يعني ممكن يتعرض لهذه الأمور، مثل أوقات اللامبالاة بتكون مرتبطة أصلاً بخوف من الفشل أو ضعف الثقة أو حتى صعوبة التعلم.
0: نعم، مهم جداً نقول لما إحنا منشوف تغيير واضح ومستمر في دافعية الطفل، مهم جداً نتوقف شوي ونسأل ماذا يقف وراء السلوك؟
1: نعم.
0: ما هي الأسباب والدوافع التي تقف وراء السلوك؟
1: أو حتى أوقات بحبش الشخص اللي بدرسه هذا الموضوع، فهو بدوش يعني أنا ما بصدق وانت أطلع من الصف تحكوليش عن هاي الحصة، تحكوليش عن هذا الموضوع، فغالبا في مشكلة أعمق.
0: بدون أدنى شك، عشان هيك إحنا دائما منقول كل مكان الأهل عمليا واعيين وناضجين أكتر، كل مكان عندهم قدرة أعلى وأعمق على فهم الدوافع والأسباب التي تقف وراء السلوك، فهن عمليا لا يناقشوا فقط السلوك إنما ماذا يقف وراء السلوك. عشان هيك لما ممكن يكون عمليا الطفل خايف عن جد بدي استخدم الفشل، ماشي، او مقتنع بانه غير قادر، او بيعاني من صعوبه التعلم او انتباه، او حتى من مشكله اجتماعيه في المدرسه، او ضغط نفسي او ارهاق واحتراق من قدراته الحاليه. ومرات كتير بتكون عمليا اللامبالاه نفسها وسيله دفاعيه. الطفل اللي بقول مش فارقه معي ممكن يكون المعنى النفسي خلفها احيانا، اذا اقنعت نفسي انها ما بتهمني فمش رح يلمني عمليا انه افشل فيها.
1: جميل، وانا بدي اشكرك في هذه يعني اللحظه تحديدا. شكرا لك فرات ابراهيم، عامله اجتماعيه، محاضره اكاديميه، وموجهه مجموعات علاجيه استشاريه. شكرا لكم اعزائي المستمعين والمستمعات، نلتقي الاسبوع القادم في باقي فقراتنا حتى نرجع على المدرسه.

0: يا فاجينز.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت

0: لكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: يافا جينز جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز
7: عالشمس دائما.
8: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
9: إسا حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قدمت دائرة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حش لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في الناصرة ضد 3 شرطيين ومتطوع شرطة من محطة الناصرة بتهمة الاعتداء بظروف مشددة على 3 شبان أحدهم كان قاصرا وقت الحادثة. وبحسب لائحة الاتهام وقعت الحادثة في أبريل نيسان عام 2024 بعدما أوقف المتهمون السيارة كان يستقلها الشبان قرب دوار في قرية المشهد إثر اعتقادهم بأنهم وجهوا إليهم إهانات. ووفقا للائحة اعتدى أحدهم بالضرب على أحد الشبان وأخرجه من السيارة، ثم شارك المتهمون 4 في ضرب الشبان الآخرين. اعتقلت الشرطة شابا في 28 من عمره من سكان حيفا للاشتباه بإطلاق النار على رجل في 70s من عمره في حي الألمانية بالمدينة قبيل منتصف الليل، وأصيب المسن بجراح خطيرة ونقل إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج. وقالت الشرطة إن الحادث جنائي ويشتبه بأنه وقع على خلفية نزاع على الميراث. أعلنت شركة داريخ إيجد للمواصلات العامة عن تعليق العمل في خط الحافلات رقم 134 بين القدس وجيفعت زئاب لمدة 2 ساعة من 1:00 حتى 3:00 ظهراً احتجاجاً على اعتداء مجموعة من الفتيان الليلة الماضية على مراقب تابع للشركة. ونقل المراقب إلى المستشفى بعد إصابته بجراح وكدمات، فيما قدمت شكوى للشرطة. تجدر الإشارة إلى أن الاعتداء على سائقين ومراقبين في المواصلات العامة في منطقة القدس والوسط يشهد تصاعداً منذ قرابة 2 عامين. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلزمير خلال تقييم أمني متعدد الجبهات إنه في ظل التوتر في الضفة الغربية واقتراب فترة الأعياد أصدر تعليمات برفع حالة التأهب واستدعاء قيادة فرقة نظامية إضافية لتعزيز القوات في المنطقة. وأضاف أن إسرائيل في حالة تأهب مرتفع في ظل تصعيد محتمل على عدة جبهات، ولذلك لن يتم تقليص حجم القوات العملياتية أو تعليق التدريبات خلال

0: خلال فترة الأعياد. وانتقد زمير وزارة المالية على خلفية الخلاف حول الميزانية، محذرا من أن الوضع المالي الصعب ونقص الموارد يؤثران على جاهزية الجيش الإسرائيلي. في الأخبار الإقليمية، أفادت مصادر أمنية لوكالة رويترز بأن منظومة دفاع جوي يشغلها جنود من الجيش اليوناني اعترضت سربا من المسيرات استهدفت مدينة ينبع السعودية، حيث توجد منشآت لتكرير النفط. وأضافت المصادر أن هذه هي المرة الثالثة التي تفعل فيها هذه المنظومة اليونانية منذ اندلاع الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن البطارية عملت بالتنسيق مع منظومات الدفاع الجوي السعودية. بقاء في الأخبار الإقليمية، قالت وزارة الدفاع التركية إنه يتعين على إسرائيل وقف هجماتها على سوريا، مؤكدة أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم العسكري لسوريا. كما رحبت تركيا بتفكيك قوات سوريا الديمقراطية قسد التي تتألف بشكل أساسي من مقاتلين أكراد في سوريا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم صيفية حارة خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما يسود طقس حار بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم هنا في ذات الشمس. صحيه خاصه جدا لكل محبينا في كل مكان، شمس ومي وبطيخ في يوم الخميس، هذا اليوم الاخير الذي اقدم به هذا اللقاء ليوم الخميس بالتحديد، لانه الاسبوع الجاي راجعين للمدارس. ادعونا ان شاء الله بس ما يصيرش حرب وترجع التعلم عن بعد وكل شيء جاي. في كل الاحوال كل الحب لكم اينما كنتم، اشتقت لكم كثير من امبارح لليوم. زارة سعيد قرأت على مسامعكم نشرة أخبار الثانية، تحية من العماق إلى الزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. كل تحياتي أيضا

رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي دائما الواحد والوحيدة في هذا الوجود. أحبكم لو تعلمون كم. عيشوا الأجواء. البرنامج اليوم برعاية أديداس. نعم، شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عامر، سخنين، البعني، ديل الأسد وباقة الغربية تعلن عن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء. بالويز أديداس شفا عامر، أديداس سخنين، أديداس البعني، دير الأسد وأديداس باقة الغربية. جملة كثيرة ويني، حتى 30% في أديداس سخنين، شفا عامر، دير الأسد وباقة الغربية. ثلاث قصائم بقيمة 200 شيكل للقصيمي.

إذن شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عمر سخنين البعنة دي الأسد وباقة الغربية تعلن عن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية. ومهم جدا حتى 30% في أديداس سخنين شفا عمر دي الأسد وباقة الغربية. الهدايا عبارة عن 3 قصائم بقيمة 200 شيكل القصيمة. كل تحياتي لكم أينما كنتم أينما تواجدتم، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. The noise is drowning out my soul.

اليوم لعبة بينه وبينكو راح تكون لعبة كتير حلوة اسمها لعبة التحدي، وبهاي اللعبة بتختاروا أرقام من 1 لـ20 وبدي منكو انك تختار انت الرقم، بس اوعك تندم لانه ورا

0: ديري ويني والهوى يبقى ناطرنا. مين؟
1: فيروز.
0: فيروز شو اسم الغناية؟ تيجي تلاقيني
1: صوايبة
0: وياخدنا بي هيك شي من النوع. هدير المي
1: اسم الغناية.
0: شو اسم الغناية يا ربيع؟ يا ويني اسمع اللحن احلى. سهر الليالي. كان لنا طحوني مزبوط. سهر الليالي شكرا لك حبيبي يعطيك ألف عافية. كل احترام لك. كان لنا طحوني. أوكي يلا هات نشوف الرقم الثاني. ألو مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: مين معنا؟ مين؟ والله ما فاهم شيء. مش مهم. شو أخباركم حبايب؟ كيفو؟ شو؟ إيش حكوا؟ إيش فيه؟ لو طيب أنت على كل حال ربحته. كل احترام لكم أطفال مش قادر أحكي معاكو. مرحبا لمين؟
3: مرحبا بلانا.
0: يا هلا.
3: أنت كده
0: أهلا.
3: ممكن؟
0: ممكن. مين؟ بشرة؟
3: أيوة.
0: شو أخبارك يا بشرة؟
3: شو أخبارك أنت؟
0: الله يسعد قلبك يا بشرة. إذن البرنامج تحت رعاية
3: أديداس
0: شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عمر. مزبوط؟
3: مزبوط.
0: يلا أخير إن شاء الله. حاضرة للسؤال. بقى مختار واحد لعشرين.
3: يلا
0: اختار واحد لعشرين. رقم خمسة. هات نشوف رقم خمسة ويكون حظك حلو مع الرقم خمسة
3: إن شاء الله.
0: وإن شاء الله أنت كمان بتكون مميزة. أوكي أذكري لي خمس أشياء موجودة بالمطبخ خلال خمس ثواني. واحد اثنين ثلاثة.
3: خمس أشياء بالمطبخ.
0: سرعة. واحد
3: تنور.
0: اثنين تنور.
3: ميكروغال.
0: ثلاثة يلا.
3: ميكرو.
0: ميكروغال ميكرو. أوكي يلا.
3: براد.
0: يلا خلصت الخمس ثواني. خلصت صرنا ساعة ونص. شو مع الشوبك والمعالق والزلف والشوك شو مع المفرمي وشو باي. ركزوا منيح باللعبة. البرنامج برعاية أديداس شركة أديداس العالمية بفرع شفا عمر سخنين البيني دير الأسد وباقي الغربية. تعلن عن تخفيض 300 على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء بالويز. أديداس شفا عمر أديداس سخنين أديداس البيني دير الأسد وأديداس باقي الغربية حتى 30% من أديداس. خلينا نروح لهذا الفاصل الإعلاني ومن بعد مكملين على 0461. يلا ثواني راح نكون مع الدعايات وبوعدكم إن شاء الله نكمل معاكم مع أديداس.

0: يا فاجينز.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
2: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قرطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدور السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد، للاستفسار على الرقم 050 44 23 517.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أديداس بفروعها باكا الغربية، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي. أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية

0: للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
2: يلا حملة حملة

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه القهوة تعودنا عليها.
0: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: الشمس دائماً.
0: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
3: عدنا والعود أحمد، وكل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. البرنامج برعاية أديداس. إذن شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عامر سخنين البعنة ذي الأسد وباقة الغربية تعلن عن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء. بالويز أديداس شفا عامر، أديداس سخنين، أديداس البعنة ذي الأسد، وأديداس باقة الغربية. حتى 30% في أديداس سخنين شفا عامر دير أسد وباقة الغربية. هدايا عبارة عن ثلاث قصائم من شراء. تحية خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
4: مرحبا.
3: يا هلا. يا عيني، مين معاي؟
4: محمد حلبي.
3: محمد كيفك يا محمد؟ أنت منيح؟ حبيبي يا محمد، فطبعا بدي أتمنى لك كل الحب والصحة والعافية، ولك منا أطيب الأمنيات محمد. إذن وإن شاء الله يكون لك حظ تربح معانا. طبعا في اللي عم بفوتهن على القرعة بدون ما أحذرهم. مرحبا لمين؟ ألو.
5: السلام عليكم.
3: يا هلا، مين معنا؟
5: حسين بدار من
3: سهلين. أهلا، شو أخبارك؟ كيفك؟
5: الله عليك الصحة
3: حبيبي. أنت منيح؟ حبيب الشعب. إذن أديداس نعم سخنين شفا عامر دير أسد وباقة الغربية، ثلاث قصائم اليوم بقيمة 200 شيكل. يكون حظك حلو معنا. ألو، مرحبا لمين؟
6: ألو.
3: يا هلا،
6: يعطيك العافية.
3: يا هلا، مين معنا؟
6: خولة من الغرفات.
3: خولة من الغرفات، كيفك يا خولة؟
6: الحمد لله تمام. شو وضعك؟
3: أهلين بخولة، إن شاء الله خير
6: إن شاء الله.
3: إذن البرنامج تحت رعاية
6: أديداس.
3: يا سلام عليك أديداس، وإن شاء الله يكون حظك حلو مع أديداس وتربحي قديش؟ 200 شيكل قصيمك، منيحة مش غلط، روحي تأخذي شنطة أديداس، صحيح؟
6: إن شاء الله.
3: يعطيك ألف عافية، سلامات.

تحياتكم. البرنامج برعاية أديداس، شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عامر، سخنين، البعنة، دير أسد وباقة الغربية، تعلن عن تخفيض 300% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء بالويز أديداس شفا عامر، أديداس سخنين، أديداس البعنة، دير أسد وأديداس باقة الغربية. حتى 30% في أديداس سخنين، شفا عامر، دير أسد وباقة الغربية. الهدايا عبارة عن 3 قصائم شرائية بقيمة 200 شيكل. كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. اختاروا الرقم مع لعبة التحديات بينكم وبين دوريد واربحوا مع أديداس 3 قصائم بقيمة 200 شيكل.

0: أما شو زهرة شبابي؟ لا البقر ولا الغنم إلهن نفس يكلوها، الحمد لله رب. لا الحمد لله زهرة شبابي كانت ممتازة. مرة واحد بيقول لمرته بيقول لها حبيبتي شو رأيك نرجع مثل أيام زمان؟ قالت له كيف يعني؟ قال لها يعني لا بعرفك ولا بتعرفيني. حلوة حبيتها. مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة
1: مرحبا.
0: هلا.
1: بحكي رامي من البين.
0: رامي كيفك يا رامي؟
1: بدي واجه تحية لكل عمال العصار.
0: أيوة.
1: والبرنامج برعاية
0: أديداس. طبعا أديداس سخنين شفا عمر دير أسد، وعنا قصيمة بقيمة 200 شيكل بتستناك مع لعبة التحديات. كيف أنتوا لعبة التحديات؟
1: كيف؟
0: اختار رقم 21. اختار رقم 21. رقم 12. اذكر اسم شخص بدك تشكره على الهواء وليش.
1: بدي اشكره على الهواء.
0: بدك تشكر شخص على الهواء وليش.
1: ولا يسأل مصعب.
0: يا ما مصعب. يلا
1: بدي اشكر امي.
0: ليش؟
1: حبيبة قلبي لانها وبتساعدني كثير وبتوقف معي بكثير.
0: كل احترام لإلك عزيزي، بارك الله فيك، يعطيك ألف عافية. البرنامج برعاية أديداس، شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عمر سغنين للبيع عند الأسد. وباقي الغربية تعلن عن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا.
2: برعاية أديداس.
0: مين معي؟
2: ربيع عمون.
0: ربيع عمون، رحت على أديداس دير الأسد ولا بعدك يا ربيع؟
2: بعدنا.
0: لازم تروح هناك، في عندك أشياء بتجنن. بعدين حتى 30% في أديدا السخنين شفا عمر دير أسد وبقى الغربية. أوكي. اليوم في عندنا قصيمة بتستناك بقيمة 200 شيكل ممكن تكون من نصيبك. اختار رقم من 1 to 20.
2: 11.
0: رقم 11 بدك تقول 5 أسماء بلاد خلال 7 ثواني. 5 أسماء بلاد خلال 7 ثواني. يلا.
2: 5 بلاد.
0: بلاد. أي نعم أي بلد بيجع بلد. تفضل.
2: سخنين.
0: 1.
2: الرابع.
0: 2. يلا يا زلمة. 3. يلا كمل.
2: شفا عمر. حيفا.
0: حيفا. 4.
2: عكا.
0: عكا. الحمد لله، يعطيك العافية ربيع. مرحبا لمين؟
3: مرحبا دوري.
0: يا هلا. كيفك حبيبي؟ مين معاي؟
3: محمد الحبشي.
0: محمد الحبشي شو أخباره؟
3: والله حبيبي الله
0: يسعدك. يا سلام عليك. تحب أديداس ولا كيف محمد؟
3: بعدنا.
0: اها انت كمان أدس بتحبك وان شاء الله تربح معنا من أدس اليوم.
3: جاهز؟ بحبها بحبها معلومة. بحبها بحبها بحبها.
0: وهي بتحبك وهي بتحبك. اوكي جاهز؟
3: جاهز.
0: يلا هات نشوف. من 1 to 20 انت وكل كل رقم متخبي ورا اشي.
3: 7.
0: ايش؟
3: 7.
0: يلا رقم 7 شوف.
3: يلا
0: احكي لي سر خفيف عنك الناس بتعرفوش. تخافش، مش سحر غميق. لا مش سحر غميق. مثلا انت بتحب السمك تاكله مع سفير مثلا، هيك اشي خفيف.

0: غش يعني.
1: شو بحب اكل وانا احضر باب الحاره؟
0: ايش ايش شو بتحب؟
1: بحب اكل وانا احضر باب الحاره.
0: حلوي حبيتها منك، يعطيك العافيه غالي. والله هاي حلوه، هاي انا كمان لما كنت احضر باب الحاره كنت اكل كمان، كنت احب اكلهم كمان. عيش الجو البناش برعايه اديداس. او ماي جاد. اوكي مرحبا، لمين؟
2: مصطفى.
0: يا هلا.
2: البرنامج برعايه
0: اديداس. يا سلام عليك. اديداس طبعا سخنين، شفاعمر، دير اسد وباقه الغربيه، صحيح؟
2: نعم.
0: كيف انت واديداس بتحبها؟ لا شو ايه بتفكر كم مجبور تحبها؟ شو مالك؟
2: لا بنحبها بنقص.
0: طيب يلا اختار رقم 21.
2: 9.
0: اوه احكي لي نكته، اذا ما ضحكنا او ما ضحك المذيع بختار لك عقاب.
2: اذا بت والله امراه الكملان عند الواحد نكت بس.
0: يلا في شيء على بالك؟
2: لا والله لا
0: مش جاي على بالك نكته؟
2: ايش يعني؟
0: اوكي كنت حابب بأنك تقول لي نكتة. بكل أحوال أنا راح أحط لك علامة، شكرا لك، باي. مرحبا لمين؟
3: أنا مرحبا.
0: هلا، شو الأخبار؟
3: كيف حالك أحمد الرياض؟
0: أهلا أهلا أهلا
3: أحمد رمزي من الفحم.
0: أحمد الرمزي،
3: برنامج بتاع أديداس.
0: أديداس، يا سلام عليك.
3: بس أديداس.
0: أنت بتحب أديداس؟
3: أكيد.
0: سخنين، شفاعمر، دير أسد وباقة الغربية، رحت عليهم ولا بعدك؟
3: لسه مروا علي أنا منا.
0: يلا حاضر؟
3: يلا
0: اوكي اختار رقم 21.
3: 10.
0: اها لعبه المواجهه بيني وبينك
3: حبيبي.
0: انت بدك تسالني سؤال ولازم اجاوبك عليه، وبعدين انا بسالك سؤال ولازم تجاوبني عليه. اوكي
3: اوكي
0: يلا
3: اسالك سؤال.
0: اسالني سؤال. يلا يسطر
3: الله يسطر.
0: شو اسال دوريد اي سؤال بدك اياه.
3: شو اللي بيمشي بالمي وبغركش؟
0: ولعت سفينه.
3: لا سمكي.
0: حلوة يعني عندها اجرين السمكي. عندها اجرين تمشي بالمي. عبيتها منك. طيب انا بدي اسالك سؤال. ركز منيح بالسؤال.
3: انا ركز بالحام.
0: 4 و14 وضرب 2 وزيد 14. يلا بسرعة. 4 و14 ضرب 2 وزيد 14. ولعت بس ولعت. 4 و14 18 ضرب 2 36 و14 قديش؟
3: 25.
0: لا وضعك بالرياضيات كم بالعادي. كب كب
3: الوضع كب.
0: يا ويلك من الله. يلا رجع لي باي. 25. البرنامج برعاية أديداس، شركة أديداس العالمية بفروعها شفاعمر، سخنين، البعنة، دير أسد، باقة الغربية. تعلن عن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء بالويز. أديداس شفاعمر، أديداس سخنين، أديداس البعنة، دير أسد، وأديداس باقة الغربية. 30%، نعم 30%، يعني حتى 30% في أديداس. الكل يلحق ويروح على أديداس. مرحبا لمين؟ ألو
4: ألو.
0: أيوة
4: مرحبا.
0: يا هلا
4: معك إيمان من مصر.
0: إيمان شو أخبارك إيمان؟
4: الله يسعدك الحمد لله.
0: أنت منيحة يا إيمان؟
4: الحمد لله وجودك منيحة.
0: يا سلام نيالي، الله يسعدك يا إيمان. يلا هات نشوف
4: برنامج برعاية أديداس.
0: يا ساتر، هات نشوف شو حظك معنا اليوم، وإن شاء الله يكون حظك حلو معنا اليوم
4: إن شاء الله يا رب.
0: أوه كاريوكي. يلا بدك تغني معاي مع اللحن، هاي اللحن وانا راح اساعدك فيه. انا بغني معاكي. اوكي
4: الله يستر.
0: تخافيش. يلا اسمع اسمع اللحن. بام بارام بام بام بام بارام بام لا لا لا لا لا لا لا لا تعرفي الغناية؟ لا ممتاز ممتاز. لا لا لا
4: هلو اخر ايام
0: صيفيه. يلا بتغنيها.

0: آخر أيام الصيفي والصبي شوي شوي
1: هلو
0: وصلت على ساحة ميسري وانقطعت فيها. الله عليكي.

0: رهيب رهيب رهيب. لا حبيت الاشي انت شكلك. الله يسعدك كلك ذوق وان شاء الله تربح معي اليوم. ان شاء الله مبسوطه من اذاعه الشمس.
1: اكيد كثير.
0: كل الحب. اوكي احنا مكملين مع اديداس. البرنامج برعايه اديداس شركه اديداس العالميه بفرعها شوف عامر سخنين البعني ديل اسد وباقة الغربي تعلن عن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شرائها. الكل يروح على اديداس ويستغل الحملة. اديداس سخنين، اديداس شفا عمر، اديداس دير الاسد، واديداس باقة الغربي. لا لا لا لا لا لا جعبال غنية والصبي شوي شوي وصلت عساحت ما يصير. خلص دوريد، خلص بكفي بكفي، خلص دوريد، وقف. وقفنا وقفنا. اوكي مكملين.

0: دوري الزرقاوي فول فوليوم. البرنامج برعايه اديداس. مرحبا لمين؟
1: الو.
0: ايوه مين معي؟
1: احمد من البلد.
0: ابو حميد كيفك
1: حبيب قلبي؟
0: الله يسعد هالقلب. شو اخبارك انت؟ منيح
1: والله.
0: اليوم اديداس مربحه ثلاث قصائم بقيمه 200 شيكل، بينفع ولا بينفعش؟ يلا حتى 30% في اديداس سخنين شفا عمد دراسة دوباق الغربي. اختار رقم من 21.
1: 20.
0: اوكي معاي 30 ثانية احكي معاك، ممنوع تقول نعم او لا، اوعك تقول او او ايش. اوكي
1: ايش كمان؟
0: معاي 30 ثانية. واول شي وطي الراديو عندك، سكر الراديو حدك، سكر الراديو على الاخر. ممتاز. معي 30 ثانية أحكي معك، أنت ممنوع تجاوب لي لا بنعم ولا بلا ولا بأيوة ولا ولا آه ولا ولا لا. أوكي معك تجاوب كل إشي ما عدا نعم أو لا. إيش خلص ولا يهمك؟ أيوة يلا بلشنا. 1 2 3. مرحبا مين معي؟
1: أحمد.
0: من وين أنت يا أحمد؟
1: البعني.
0: من البعني. قديش عدد سكان البعني تقريبا؟
1: حوالي 10,000.
0: بتحب البلد عندك؟
1: والله ممكن تدبرها.
0: اها انت في من قرى الشغور صحيح؟
1: شغور جميل العالم.
0: شو شغلك؟
1: احنا بنشتغل بالبندورة.
0: بتحب البندورة؟ طيب شغلني معاكم.
1: الطلبة والله صعب
0: الشغلة صعبة؟ بس انا بشتغل منيح، انا شغيل حر، انا بعبي لكم الترميليم هاي عن جد. انا شاطر خدني معك. تسمعني كل الوقت؟ تسمع دوريد؟
1: اه والله
0: راحت عليك يا كبير، راحت عليك يا كبير. اه والله غلطت. باي. البرنامج برعاية اديداس، شركة اديداس العالمية بفروع شفا عمر سخنين البين دل أسد. الاتصالات على 0-64-10-101. بالويز اديداس شفا عمر، اديداس سخنين، اديداس البين دل أسد، اديداس باق الغربي. اليوم بدي اربحكم ثلاث قصائد بقيمة 200 شيكل. مرحبا لمين؟ الو.
2: الو مرحبا.
0: يا هلا.
2: كيف حالك؟
0: كيف حالك والزمان شرم برم؟ مين معي؟
2: الحمد لله استاذ دريد.
0: ولع. مين معي؟
2: هذا البرنامج برعاية اديداس.
0: اخبط. ايوه مزبوط. مين معي؟
2: اليوم حار جدا.
0: ايه من معي؟
2: معك احمد.
0: احمد من وين انت يا احمد؟
2: من المثلث.
0: اختار من رقم من 1 لـ20 يا احمد.
2: 20.
0: يلا. اوه 30 ثانية بدنا نحكي فصحى انا وياك. اوكي
2: حسنا انا مستعد. هل انت مستعد؟
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: من اين انت يا احمد؟
2: أنا من قرية معاوية.
0: معاوية، حدثني قليلا عن هذه القرية الطيبة.
2: إنها قرية رائعة وجميلة، فيها أبقار وأغنام وحسان.
0: حلو. نعم أكمل إنه جميل. ماذا؟
2: قرية مليئة بالناس الرائعون والطيبون.
0: والطيبون.
2: بجانبها النبع وأنهار وأشجار.
0: وأنهار وأشجار وشلالات. نعم. ومياه عذبة.
2: وفيها إذاعة الشمس الجميلة.
0: الجميلة.
2: ما هذا؟ أنت هل إذاعة الشمس رائعة عندك؟
0: الله عظيم والله انك فيلم. الله يسعد روحك. شكرا لك، يعطيك العافيه. باي. هل اذاعه الشمس رائع عندك؟ حبيتها منك. حول فاصل ونواصل، كملوا معي.
3: الأهل الأعزاء، طرق تطول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمة 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
5: راغبات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغبات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي نجمي 2692. راغبات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت، مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وببادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه القهوة تعودنا عليها.
8: بيقولوا
11: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليد، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
12: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.

0: للآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحانة ابحط واربح.
2: الله يحمي لك إياه، صار شاب
3: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منك تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: يافا جينز، جينسات بتوخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
6: يافا جينز.
7: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: الشمس دائما.
9: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
1: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا.

0: البرنامج برعاية أديداس. شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عمر سخنين البين دير الأسد وباقة الغربية تعلن عن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء. بالويز أديداس شفا عمر، أديداس سخنين، أديداس البعني دير أسد وأديداس باقة الغربية. حتى 30% في أديداس سخنين شفا عمر دير أسد وباقة الغربية. هدايا 3 قصائم شرائية. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
1: شو أخبارك يا
0: حبيب الشعب؟ مين معي؟
1: أبو الهيبي معك.
0: أبو الهيبي كيفك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: حتى 30% وين هذا أبو الهيبي كله؟
1: في أديداس.
0: أديداس سخنين شفا عمر دير أسد باقة الغربية يستغلوا الحملة وبالذات على فوت المدارس. جاهز للأرقام؟
1: جاهز.
0: اختار لي رقم من 1 لـ20.
1: 7.
0: اوكي، رقم 7. تبديل ادوار، انت المذيع لمدة 30 ثانية والمذيع هو المستمع. اوكي.
1: لا مسامحك دينا واخي.
0: ملكاش في الاذاعة.
1: لا انا مستمع.
0: على كل حال احنا بنحبك كمستمع، بنحبك كمذيع، بنحبك ككل شيء.
1: حبيبي
0: يكفي انك اتصلت وبنحبك، يعطيك العافية. سلامات.
1: الله يخليك ويحفظك.
0: كل احترام، اللي بيقدرش بيقدر اقول بقدرش جريل، بس كتير حلو التحدي. 064-10-101 تصلوا. مرحبا لمين؟ الو. يا هلا. مين معاي؟
2: معك عكرمة من مصر. مصر.
0: هلا، شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله.
0: عكرمة منكم.
2: بدي تحية كبيرة لعبد العلب.
0: عبد مين؟
2: عبد العلب من الشام.
0: الله يسعده، سلم عليه الغالي.
2: كنت
0: تسألنا
2: سؤال محرج؟
0: لا بلاش أسئلة محرجة، بس أنا بدي أسألك، اختار من رقم 1 لـ20.
2: 7.
0: يلا إيش؟
2: 7.
0: هات ورا رقم 7 في جملة بدك تعيدها وراي، وبدك تعيدها 3 مرات. كيف أنا معك؟ حاضر؟
2: حاضر
0: حاضر. انت كيف انتو جمل؟ انت هويني معك الجمل ولا صعب عليك ولا كيف؟
2: لا صعب مستدير مع الوضع.
0: يعني بتدبر حالك صح؟ طيب قول خديجي بيجي بربيجي.
2: خديجي بربيجي.
0: كمان مرة. خديجي بيجي بربيجي.
2: خديجي بيجي بربيجي.
0: كرسحتك بحتك بربختك.
2: كرسحتك بحتك
0: لا كمان مرة. هويني هي الشغلة. خديجي بيجي بربيجي.
2: شجرة ناتج دي تنتجها.
0: يا زلمة أنا استركز معي، أنا إسا شو دخلك بيجي ناتج وماتج؟ وعيد وراي. خديجي بيجي بربيجي.
2: خديجي بربيجي
0: مش بربيجي. خديجي مش بربيجي. خديجي بيجي بربيجي. يلا
2: خديجي بيجي بربيجي.
0: ممتاز. كرسحتك بحتك بربختك.
2: كرسحتك بحتك بربختك.
0: يلا وراي. خديجي بيجي بربيجي. كرسحتك بحتك مربختك. يلا
2: خديجي بيجي بربيجي. كرسحتك بحتك مربختك.
0: ممتاز. آخر واحد. يلا
2: خديجي بيجي بربيجي. كرسحتك بحتك مربختك.
0: واو واو واو واو. معلم كبير بتفوت على القرعة. خديجي بيجي بربيجي. كرسحتك بحتك بربختك. يبقى كنت كملوها. مبسوطة بوطة بربوطة. فستق بعظامك مخلوطة. أوكي شد حالك. إيهاب حاول. شفت إيهاب بتمتم كنه بعيد وراي. إيهاب هويني. مبسوطة بوطة مربوطة. فستق بعظامك مخلوطة. مرحبا لمين؟ هلو. أيوة مين معي؟
3: مرحبا.
0: هلا.
3: كيف حالك يا خضرين؟
0: ولعت. مين معي؟
3: حبيب صدر معك عاطف داني كفر مندا.
0: كيف المندوية؟
3: والله نسلم عليك.
0: حتى 30% في أديداس صحيح؟
3: معلوم الشيخ ترعاية أديداس فعمر
0: وسخنين ودار الأسد وباقة الغربية يعني مولعة في أديداس.
3: معلوم طبعا. أكيد طبعا 100%.
0: جاهز؟ يلا اختار رقم من 1 لـ20.
3: 1.
0: يا ساتر. اسمع احكي لي أكثر موقف محرج صار معك وبتضحك عليه كل يوم.
3: طبعك معك كل يوم؟
0: يعني صار معك
3: البست موقف. البست مرة كلسات بتي واحدة شاكل كيف؟
0: طيب.
3: وبعدين مرة قلت البس البست يا أخي بتي واحدة كأنك نسيت تلبس البتي الثانية.
0: يعني رحت ببتي واحدة؟ لا
3: لا بس آخر شيء المرة يعني حكت لي اجبي دير بالك كأنك نسيت.
0: حبيتها منك. شكرا لك. بتفوت على القرعة. مرحبا لمين؟
4: هلو.
0: ايوه

0: لله.
1: مين؟ هلا، شو اخبارك؟
0: الحمد لله.
1: حتى 30% في اديداس صحيح؟
0: لا بس
1: سخنين، شوف عامر، دير الاسد، باقي الغربيه. مين معي؟
0: باقي البلاد، منداوي.
1: كيفك منداوي؟
0: كل المنداوي على الخط اليوم.
1: يا غالي،
0: هلا بيك.
1: مين اول؟ يلا اختار رقم 21.
0: 20.
1: اوكي. انت بدك تختار اغنيه وانا لازم اغنيها بعشر ثواني، يعني بس اغني مقطع منها. اختار لي اغنيه. ولا اغنيه جايه بالك؟
0: شو بصير؟ مصدومه بجد. يلا غني.
1: ايش؟
0: اليسا. اليسا
1: مصدومه بجد؟ مالك يا زلمه اليسا؟
0: شو اجت عبالي؟
1: يا اوكي، يلا بعرفهاش كلها بس بدي احاول. اذا ما زبطتش معناته انت ربحت. اوكي
0: طيب.
1: مصدومه بجد. إيهاب ساعدني يا زلمي. طيب يلا، بالأول بدنا نعمل الدندني. لا لحظة، مصدومة بجد لأليسا، ساعدني إيهاب. مش مخلوطة بجد، مصدومة بجد.
0: لو أنا بعرفها غنيت معاك.
1: هذا ندنها أنا وياك، ساعدني.
0: واحدة ثانية.
1: إيش؟ هات واحدة ثانية يلا.
0: وأنا مش ما عنديش.
1: إيش؟
0: نسيت.
1: اغنيه حلوه. هي نسيت يا زلمه كل الارشيف، الاغنيات اللي عندك، بس عندك مصدومه بجد. ولا شو السيري؟ هات كلام الناس، اضرب كلام الناس.
0: يلا كلام الناس.
1: كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. انت قول لي. قول لي يعني عشان اتشجع. ايوه كمل. كلام الناس اضرب مظبوط. كمل كمل. طبعا انا مدير الراديو بطلني، انت بتعرف، بعت لي اسم مكتوب، قال لي خلص دريد انت روح. يا قصة، انت جبت لي طبطيلي من الراديو. خربت بيتي. باي روحي باي. مصدومة بجد قال. اوكي، البرنامج برعاية أديداس، شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عمر، سخنين، البعنة، دير الأسد. الباقة الغربية تعلن عن تخفيض 300% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء. بالويز أديداس شفا عمر، أديداس سخنين، أديداس البعنة، دير الأسد، وأديداس باقة الغربية. شكرا إيهاب عويس. لحظات سنعلن أسماء الفائزين، ثلاث أسماء، كل فائز يحصل على 200 شيك. رامي من البعنة، مبروك رامي. أحمد من أم الفحم، مبروك أحمد. جهاد من الناصر، مبروك جهاد، حظا اوفر للمرمى. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 9 دقائق تفصلنا عن موعد الأخبار في ذات الشمس. نلتقي وإياكم في الساعة القادمة. مني أنا دوريت زرقاوي كل الحب والسعادة وهدات البال، وإن شاء الله أيامكم كلها بس هدات بال. نحبكم دائما، خليكم معنا.

0: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
1: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
0: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
1: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: فجر علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
7: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
8: مجموعة المشهداوي.
9: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
10: بيقولوا
11: هاي القهوة جديدة،
10: وبيقولوا
12: هذه القهوة تعودنا عليها،
10: بيقولوا

0: بيقولوا بيقولوا.
1: في ناس بتعيش على آراء غيرها،
0: وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر.
1: الآن في نقاط البيع
0: قهوة قهوة من كافيه علي،
1: قهوة عربية مهيلة على ذوقك،
0: وخلي ذوقك يختار.
2: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات في جنوب لبنان ردا على ما وصفها بخروقات حزب الله وردا على إطلاق الطائرات المسيرة. وقال الجيش إن الحزب أطلق نحو 5 مسيرات انتحارية تجاه قواته في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان الشهر الأخير. أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عن رفع الجاهزية وإضافة فرقة إضافية لتعزيز القوات العاملة في الضفة الغربية. وأضاف زمير أن إسرائيل في حالة تأهب مرتفع في ظل تصعيد محتمل على كافة الجبهات. كما حذر رئيس هيئة أركان الجيش من نقص الميزانيات التي يعاني منها الجيش بسبب انتشار قواته على كافة الجبهات. استعرض وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني عباس عراقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. وقدرت إيران مساعي قطر وجهودها لدعم الحوار ومعالجة الخلافات خلال زيارة أجراها الوزير القطري إلى طهران. طالبت وزارة الدفاع التركية إسرائيل بوقف هجماتها في سوريا مؤكدة أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم العسكري لسوريا. كما رحبت تركيا بتفكيك قوات سوريا الديمقراطية قصد مؤكدة أن الخطوة تحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها. أفادت نجمة داود الحمراء بمصرع شاب يبلغ من العمر 30 عاما بعد تعرضه للدهس من قبل سيارة على شارع رقم 65 قرب مدينة العفولي. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش لائحة اتهام بحق 4 رجال شرطة من محطة الناصرة على خلفية الاعتداء على 3 شبان من بينهم قاصر كما جاء في لائحة الاتهام. ووفقا للائحة تعود الحادثة إلى شهر أبريل نيسان من عام 2024 عندما أوقف الشرطيون سيارة كان يستقلها الشبان في قرية المشهد، وبعد أن اعتقدوا أن الركاب شتموهم قاموا بضربهم وركلهم والاعتداء عليهم ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن استعدادها لأحوال جوية استثنائية اعتبارا من يوم السبت مع رياح تتراوح سرعتها بين 40 وحتى 50 كيلومتر في الساعة. وأوصت السلطات المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن مجاري المياه والطرق التي ستغمرها. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 23، في الجليل الأعلى 23، طبرية 24، في الناصرة 23 درجة مئوية، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، النقب 23، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عدنا. كل التحيات لكم أينما كنتم. تحيات من الأعماق إلى الزميل أدهم حبيب الله، قرأ على مسامعكم نشرة أخبار الثالثة من هذا النهار. شكر كبير إلى الزميل إيهاب عويس، يغادرنا قبل قليل، ينضم إلينا الآن في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، لك من أطيب نيات عدي. يشرف على هذا اللقاء الزميل بديع كرام، دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون. البرنامج الآن مقدم لكم برعاية مكتبة المنال عسفيا. العودة إلى المدارس تبدأ من مكتبة المنال، كل الكتب القرطاسية والحقائب المدرسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وأيضا هدية فاخرة على كل شروة. مكتبة المنال عسفيا، نحن لا نبيعك قرطاسية وكتب فقط، نحن نبني معك أحلام المستقبل وتحقيق الطموح. عبر الويز مكتبة المنال عسفيا، العودة إلى المدارس تبدأ من مكتبة المنال عسفيا. 4 جوائز، حقيبتين مدرسيتين مليئات بمستلزمات التعليم، وجائزتين قسمتين شرائيات بقيمة 200 شيكل لكل قسم. التحيات القلبية لكم أينما كنتم. 0-64-10-101، تحديات من 1 إلى 20، اختار الرقم وركوا الرقم في تحدي بيني وبينكم، اربحوا معنا حقيبتين مدرسيات مليئات بمستلزمات التعليم وقسمتين شرائيات بقيمة 200 شيكل لكل قسم. أولى أغنيات هذا اللقاء، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، أستاذ في الدنيا.

0: والله مزبوط. مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟ كيفك؟
1: الحمد لله مستقيم.
0: هلا هلا زيدة صحيح؟
1: اكيد.
0: اهلا بزيدة. اهلا بزيدة. اهلا بزيدة.
1: يا هلا،
0: الله يخلينا اياكي. مكتبة المنال زيدة صحيح؟
1: ايوه.
0: العودة الى المدارس تبدا فقط في مكتبة المنال. هاي عينكو. ها
1: ايوه.
0: يا سلام،
1: الله تربحنا بس.
0: يلا
1: طيب.
0: حاضرة؟
1: نعم.
0: بدنا تختار رقم من 1 لـ20. يا سلام.
1: 20 5.
0: رقم ايش؟
1: 5.
0: اها، رقم 5. اوكي، رقم 5 كالتالي. حاضرة؟
1: نعم.
0: إذا سمحت طبعا بدون إقحام، آخر رسالة بعثت لك على الواتساب من مين وشو فيها؟
1: آخر مرة عزيمي العرس.
0: عزيمي العرس، شو مكتوب فيها؟
1: صاحبتي. انه يعني نتامل تشريفكم في زفاف عرس.
0: حلو. بكتبوا على طريق الواتساب عند كل عزومي
1: في ناس. نعم.
0: وانت بدك تروحي بدك تروحي تشاركي ولا بكيش؟
1: اكيد.
0: اوكي حلو.
1: لما هي صاحبتي، بنت صاحبتي.
0: شكرا انك شاركتيني. شوفي عندك بالواتساب، هيك التحدي.
1: ايوه.
0: تسالينيش انا شوفي عندي بالواتساب، بدك اقول لك انا شوفي عندي. سأليني شو عندك بالواتساب آخر رسالة.
1: طب يلا
0: أقول لك شو.
1: تفضل قول معلومة.
0: جيب خبز معاك وانت مروح. هاي مرة تبعت لك. جيب خبز وانت مروح. الله يسعد قلبك. وأنا قلت لها ولا يهمك حبيبتي أكيد. شو ما يعطيك العافية.
1: اختصر من الخبز.
0: جيب خبز معك وانت مروح. مرحبا لمين؟ الو.
2: مرحبا بيك
0: غالي. ولعت
2: ولع عظيم بالبكاك. عايش حالي.
0: وين انت بالبكاك؟ وين انت؟
2: يا اخبار يا زلمه، اول اخبار. انا صار لك
0: مالك بتزمر؟ مين بيزمر لمين؟ ايش في؟
2: جلو دوريت. جلو
0: مين هدول؟ مين الجن؟ عمين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قول لي نعم اهلكم يا جماعه، كله بوصل بالاخر.
2: بكل مصدر روحك. لكن صلوا على النبي.
0: صلوا على النبي يا عمي. شو سيرك؟ اوكي يلا حاضر.
2: يلا تفضل.
0: اوكي، اول شيء العوده الى المدارس.
2: المنال.
0: يا عيني عليك. حاضر للسؤال؟
2: حاضر ان شاء الله.
0: طلع رقم من 1 لـ20 ونشوف التحدي.
2: رقم 3.
0: او ماي جاد، بدك تحكي لي هالجمله 3 مرات بسرعه. خيط حرير على حيط ام خليل، قول يا رب.
2: خيط حرير على حيط ام خليل. خيط حرير على حيط ام خليل. خيط حرير على حيط ام خليل.
0: الله عليك. الله عليك.
2: والله انك معلم.
0: والله انك معلم. يلا يا رب تربح اليوم. عادي يا رب يربح. خلي الفرنين تشتغل منيح. شد حالك. الله يسعد لك. مرحبا لمين؟
3: هلا. مرحبا.
0: يا هلا.
3: عماد فتحوه.
0: عماد، كيفك عماد؟
3: والله الحمد لله.
0: بدنا نرجع على المدارس. معني مكتبي؟
3: نعم. مكتبة
0: المنال في عسفيا. الكل على مكتبة المنال. اوكي.
3: ايوه.
0: اوكي حاضر.
3: حاضر.
0: يلا اختار لي رقم تحدي من 21.
3: يلا.
0: قديش؟ 11. اوكي، احكي لي عن حالك لمدة 20 ثانية وكأنك اشهر شخص بالعالم. يعني بدك تكذب، يعني بدك تقول بحكي معاك. مش شرط انت عماد خطاب طبعا. قول لي انا مثلا شخص عندي 50 يخت. احكي اشهر شخص بالعالم. بعرف يعني نجم فوتبول، نجم ملاكمة، ممثل سينمائي. معاك 20 ثانية، احكي اخرط قديه بدك. اعطيتك فرصة لا تعوض انك تكون اشهر شخص بالعالم. تفضل 20 ثانية. نعم احكي انه انا كذا كذا فلان فلان. انا احكي انه تخيل حالك مشهور.
3: بالعالم. انا قاعد بالدور اليوم بشوفيت هوايتي الشغل وراح نظري ويانا بالدور بعمل رياضة.
0: حلو.
3: اتحرك على مهلي.
0: حلو.
3: والحمد لله ماشي الايامات منيحة
0: الحمد لله. اي واحد الحكالي معك 25 شكل بجيتك بس مش عماد روح. المهم الصحة، والله العظيم الصحة حبيبي. شد حالك. 25 شاكل بجيبك. مرحبا لمين؟ ألو.
4: مرحبا.
0: يا هلا،
4: معك عدن من الماهن.
0: عدن، شو أخبارك يا عدن؟
4: الحمد لله. أنت أخبارك؟
0: أنا تمام. لمين تمنيحة؟ راجعين على المدرسة ولا مش راجعين؟
4: راجعين على مكتبة المنال.
0: يا عيني عليك. عن طريق مكتبة المنال وبدها تختار.

0: يلا.
1: صحاك الشوق من نومك وبقلبي تعكفينا لا يوم يخلص ولا يوم إلا بلقاك.
2: انا بعرف الواحد لما يكون اخر يوم بقدم برنامج بشي شغل بيكون مفلس بده يمشي مشمرته ويروح.
0: وانا عم بغني بدي امشي المشمرت. الله انت باخر المشمرت يعني
2: انت مشان انت اليوم اخر يوم.
0: لا هو اليوم هذا البرنامج آخر برنامج ولكن أنا موجود كل الوقت معاكم. أوكي
2: لا عارفة حافظين
0: حافظة برامجنا
2: طبعا
0: كلك ذوق يعطيك ألف عافية كل احترام لإلك ونتمنى لك النجاح. 0-64-10-101 الرجوع إلى المدارس مع مكتبة المنال. مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا
0: يا هلا هلا ورود. كيفك ورود؟
3: والله تمام.
0: انت منيحه ورود؟
3: كثير.
0: العوده الى المدارس مع مين؟
3: اول شيء الحمد لله.
0: ايوه قربت خلص اسا اولادك برجعوا على المدارس. ها
3: مكتبه المنال؟
0: لا مكتبه المنال مالك.
3: المنال اول
0: مره. نعم حاضره.
3: ايوه
0: اها او لا سكر الراديو حدك اذا سمحتي. اوكي اختاري لي رقم من 21.
3: 8.
0: رقم 8. التحدي انك بدك تضحكيني خلال 15 ثانية فقط. بدك تضحكي دوري زرقاوي. تفضلي.
3: ولا ما صعب
0: عليك. بدي اضحك.
3: يا تحت.
0: لحظة. معك 15 ثانية تضحكيني. تفضلي.
3: خلص دريد انا ربحت.
0: ايش ربحتي؟ شو ايش؟ تفضلي اسا.
3: ضحكت.
0: انا ضحكت؟ ما ضحكتش. ضحكيني. احكي لك نكتة. اعملي لي حركة.
3: لا
0: أنا ساكت يلا ضحكيني مش عم بضحك.
3: أول اتحاد
0: شكت. إيش؟ إيش؟
3: أول اتحاد شكت خلاص.
0: خلاص يعني؟
3: خلاص.
0: أوكي يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟
4: ألو ألو
0: بلال كيفك؟ بحبك يا بلال. سلامات. مرحبا لمين؟
5: مرحبا أبو ليانا.
0: يا هلا
5: سليم.
0: سليم كيفك يا سليم؟ راجعين على المدارس يا سليم
5: مع مكتبة المنال.
0: المنال في عسف يا مظبوط.
5: ايوه بالضبط.
0: اوكي اختار رقم. رقم 9. اذكر اسم شخص نفسك تقول له شكرا لانك بحياتي. لمين بدك تقول شكرا لانك بحياتي؟
5: طبعا لزوجتي ولاولادي
0: الوالدي. لا بدك تنسق جملة حلوة تقولها مرحبا وكأنها معاك على الهوى. إم الله يخليها شكرا لأنك بحياتي لأنك أنت تك تك تك تك تك تك تك تك تك. تفضل.
5: زوجتي العزيزة شكرا كثير أنك بتحبي وبتحبي أولادنا والله يديمك ويخليك توفقنا وتضلك تعطينا أكثر وأكثر.
0: كلام كبير كلام كبير. الله يخلي لك إياها الغالي ويسعد لك إياها وإن شاء الله بتضلكم مع بعض كل العمر. شكرا لك سليم حبيبي. راح نروح لهذا الفاصل ونواصل خليكم معنا.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
7: يا فجينز يا فجينز يا فجينز جينزات بتاخد العقل قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يا فجينز
8: يا فجينز.
6: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج دبي جورجيا أرمينيا قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
9: الله يحميلك إياهن كبروا بسرعة.
10: خلي لك أولادك طبعا صاروا كبار وشو بدي أحكي لك ما بهدوا ولا دقيقة.
9: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
10: بس استنوا.

0: شوي. هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
1: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. أكبر مهرجان قرطاسية وتنزيلات مجنونة مش راح تشوفوها غير عنا. مكتبة المعتز كفرمندا بجانب بنك لأمي.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجد كروم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا 2692. مجد كروم المفرق الشرقي. راخفة سومة عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: اقحط واربح.
8: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم.

0: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
1: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: يا فاجينز يا فاجينز احسن لي يا فاجينز.
0: يوسيكار العفوله، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: عدنا إليكم والعودة أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. Let it go. نذكركم هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مكتبة المنال عسفيا. العودة إلى المدارس تبدأ من مكتبة المنال، وطبعا عندنا الفرصة الأخيرة، الجمعة الأخيرة قبل الدخول إلى المدارس، كل الكتب والقرطاسية والحقائب المدرسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وأيضا هدية فاخرة على كل شروة. مكتبة المنال عسفيا، نحن لا نبيعك قرطاسية وكتب فقط، نحن نبني معك أحلام المستقبل وتحقيق الطموح. عبر الويز مكتبة المنال عسفيا. العودة إلى المدرسة تبدأ من مكتبة المنال عسفيا. 4 جوائز، حقيبتين مدرسيتين مليئات بمستلزمات التعليم، وأيضا قسيمتين شرائيات بقيمة 200 شيكل لكل قسيمة. اختار رقم من 21 وخلي الباقي علينا. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. هذا البرنامج راح يكون الأخير اللي بتقدم بيوم ليوم الخميس، لأنه أنا كمان راجع المدرسة. أكيد راح أشتاقكم، ولكن يوم الجمعة أنا باقي، يوم السبت أنا باقي، يوم الاثنين المساء أنا باقي، ويوم الأربعاء كمان أنا باقي. التحيات القلبية لكم أينما كنتم. الآن مع أبو الزوز زهير فرانسيس، لا تهزك بوش التوتي، نسمعها؟ أوكي.
4: هلو لا تغريني بشم الم...

0: هلك هلك ارفع كل تحيات لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا أيضا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس، ونحن في برنامج شمس ومي وبطيخ. مرحبا لمين؟
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: معك جمال مستاذ.
0: جمال كيفك جمال؟
1: الحمد لله.
0: راجعين على الـ على الـ المدارس؟ لا المدرسة مع مكتبة
1: إن شاء الله.
0: مكتبة المنال في عزفيا. أوكي. اختل لي رقم 21 إذا سمحت.
1: 9.
0: رقم 9. أوكي رقم 9. بدك تعيد وراي جملة صعبة 3 مرات بعينك الله. أوكي شغلة بسيطة. أوكي بتعيد وراي.
1: أوكي
0: قول وراي. خديجي بيجي بربيجي.
1: خديجي بيجي بربيجي.
0: كرسحتك بحتك بربختك.
1: كرسحتك بربختك بربختك.
0: عمهلك عمهلك كمان مرة. خديجي بيجي بربيجي.
1: خديجي بيجي بربيجي.
0: كرسحتك بحتك بربختك.
1: كسحتك بربختك بربختك.
0: كمل. مبسوطة بوطة مربوطة.
1: مبسوطة بوطة مربوطة.
0: فستق بعظامك مخلوطة.
1: فستق بعظامك مخلوطة.
0: ممتاز. يلا بدك تعيدها مرة واحدة بعينك الله ورا بعض. خديجي بيجي بربيجي. كرسحتك بحتك بربختك.
1: لحالي عيدها.
0: بدك تعيدها مع بعض ورا بعض. بنعيدها لآخر مرة. كيف أنا معك؟
1: مع بعض.
0: يلا خديجي يلا. بيجي بربيجي.
1: خديجي بيجي بربيجي.
0: كرسحتك بحتك بربختك.
1: كسحتك بربختك مربختك.
0: هنا مرمغتك انت قلت في مرمغة بالموضوع. مش مشكلة حلوة منك طلعت آخر مرة. لا مش مشكلة حلوة نغش بتطلع منك. كرسحتك بحتك بربختك.
1: كرسحتك بربختك مرمغتك.
0: بالضبط حلو كيف بتقولها. مبسوطة بوطة مربوطة.
1: مبسوطة بوطة مربوطة.
0: فستق بعظامك مخلوطة.
1: فستق بعظامك مخلوطة. الله
0: حبيب قلبي بحبك كثير.
1: الله
0: يسعدك حبيبي. حالك
1: الله يخليك. ديبالك حالك انت.
0: بحبك ديبالك حالك
1: حبيبي. الله يسعدك.
0: سلامات. كرسحتك بحتك خرختك فرفختك منختك. الو
2: الو مرحبا.
0: ايوه مين معاي؟
2: برعاية مكتبة المنال.
0: ايوه راجعين على المدارس بسمع مكتبة المنال. مين معاي؟
2: ربيع عمون.
0: ربيع كيفك حبيبي؟
2: الحمد لله.
0: اوكي ربيع. انت منيح؟
2: الحمد لله.
0: يلا اختار لي رقم من 21.
2: 8.
0: اوكي رقم 8. انت مصارع مشهور كتير. كتير مشهور يعني زي تايسون زي محمد علي كلي. بدك تحكي لي اسا تقمص شخصية محمد علي كلي. انا عم بعمل معاك لقاء وبدك بعشرين تاني تحكي لي عن حياتك. كيف لعبت؟ كيف كنت تضرب البكوسة؟ كيف كنت تضرب الخصم؟ عيش الجو عيش الشخصية. اوكي
2: طيب.
0: يلا 1 2 3 معانا أشهر لاعب بوكس في العالم محمد علي كلي. تفضل احكي لي عن حياتك 20 ثانية.
2: أنا محمد علي كلي عمري 25 سنة. صارعت عملت ملاكمات مع مصارعين غلبتهم.
0: حلو. كيف كنت تضرب البوكس من أني ناحية؟ كيف كنت؟
2: كنت أضرب على الوجه على الوجه وعلى الجسم.
0: على الوجه وعلى الجسم. نعم. كمل عن حياتك احكي.
2: ربحت 15 بطولة.
0: هو حلو.
2: بركض كل يوم.
0: كل يوم بتركض؟
2: بعمل كسر.
0: وين بتركض؟ عند سخنين ولا وين؟
2: دوار.
0: ربيع كل احترام لك. حكيت عن حياتك حلو بس محمد علي كلي اخذ اكثر من 15 بطوله. بكل احوال شكرا لك عزيزي. الف تحيه لك. مرحبا لمين؟ الو الو مين معنا؟ اوكي فيش حدا. الو
3: الو
0: ايوه مين معي؟
3: محمد تطر من مكه.
0: محمد كيفك يا محمد؟
3: الحمد لله.
0: تفضل يا محمد. محمد
3: اكثر البنات.

0: نعم راجعين على المدارس مع مكتبة المال صحيح؟
1: صحيح.
0: حاضر؟
1: حاضر.
0: أوكي اختل رقم من 1 إلى 20.
1: 20.
0: نعم. رقم قديش قلت لي؟
1: 20.
0: هات نشوف. يا رب يا رب يكون وين علينا. اوكي الواتساب معك صح؟ الواتساب تليفونك معك. اخر مكالمه كانت من مين عندك بالواتساب؟ رساله بصراحه تخافش شد حالك.
1: اخوك
0: شو قال لك بالواتساب؟ شو بده؟ تخافش احكي شو قال لك. شو قال لك؟
1: بهدلني.
0: ايش
1: بهدلني؟
0: على شو؟
1: لاني
0: شغله ضروري. طيب خلص يعني جبتها ولا ما جبتهاش؟
1: لا ما جبتهاش.
0: شكرا على صراحتك بكل احوال. هذا الواتساب عندنا هيك يعني هذا ببادل هذا بعين الله. مرحبا لمين؟ الو
2: مرحبا.
0: هلا
2: هلا
0: حبيبي مين معي؟
2: محمد ابو من الماهل.
0: محمد شو اخبارك محمد؟
2: والله الحمد لله انت شو اخبارك؟
0: حبيبي حاضر؟
2: حاضر.
0: راجعين على المدارس مع مين؟
2: اه والله رجعين 1/9
0: على على مكتبة المنال في عسفيا صحيح؟
2: مع منال.
0: مش مع منال، منال ما تغلاش، مكتبة المنال. اوكي؟
2: اوكي.
0: اها يلا اختار رقم من 1 إلى 20.
2: 13.
0: 13؟
2: نعم.
0: يلا هات اوه حبيت.
2: شو طلع؟
0: كاريوكي نغني انا وياك. يلا يلا يلا اسمع الغناي.
2: يلا
0: ان شاء الله حظك ساعدوه شباب كمان اللي بيقدر يساعد.
2: يلا كل عمال تغني معك اليوم.
0: بس اسمع ركز. نزرع لك بستان ورود.

0: مجنن مجنن صوتك. كمل كمل كمل. لا لا لا لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة شباب شباب مالكو شوي شوي ركزوا منيح صوتكم كتير حلو كملوا يلا بسم الله يلا شوي شوي تقولكم بلشوا تقولكم بلشوا استنى شوي تقول لك هاي موسيقى بقول هيك دندن دندن نازرة عليك بستان ورود غني
1: شجرة صغيرة
0: ممتاز كمل
1: تحسبك من نور الشمس
0: كمل
1: وارا حطة بيديك
0: رهيب رهيب كمل
1: وارا حطة بيديك
0: الله
1: الله عليك بستان ورود
0: كمل كمل

0: اوكي بس لحظه شوي، مدير الراديو اتصل لي وقال لي بضبط لك قلب دروحنا على البيت. بارك الله فيكم عن جد، بارك الله فيكم، عملتوا لي اسا يعني فضحتوني اسا انتوا فاضه يعني ايش اعمل؟ إيش احكي مع المدير خليني بالراديو.
1: خلاص انا نمرته
0: منفعش هذا الشغل. احلى شباب بحبكم كثير، زافي للشباب زافي للشباب. يعطيك العافيه. استنى يا ويلي شو الصوت هذا.

0: هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مكتبة المنال. آسف يا العودة للمدارس تبدأ فقط من مكتبة المنال. كل الكتب والقرطاسية والحقائب المدرسية بجودة عالية بأسعار مناسبة وأيضا هدية فاخرة على كل شراء. ومكتبة المنال آسف. إحنا ما منبيع قرطاسية وكتب فقط، إحنا منبيعك أحلام المستقبل وتحقيق الطموح. عبر الويز مكتبة المنال آسف يا العودة إلى المدارس تبدأ فقط من مكتبة المنال. اليوم عنا 4 جوائز، حقيبتين مدرسيتين مليئات بمستلزمات التعليم، قسمتين شرائيات بقيمة 200 شيكل راح أربح كل يوم. مرحبا لمين؟
1: هلو.
0: أيوة
1: مجد من شعمر.
0: مجد كيفك يا مجد؟
1: نيه الحمد لله
0: حبيب مجد. مجد اختار رقم من 21.
1: 19.
0: مين؟
1: 19.
0: رقم 19. اوكي انا بعطيك وكانك بتتصل بشخص وبدك تقول له اشتقت لك او اشتقت لك، لمين بتتصل وشو بتقول له؟

0: كلمة واحدة اشتقت لك.
1: واحدة تتصل
0: لا ايش كمان مرة انت بدك تتصل بشخص وتقول له اشتقت لك. لمين كنت بتتصل؟
1: لصاحبي.
0: مين؟
1: هذا خوف احكي الاسم يعني؟
0: شو اذا بدك يعني عشان تقول له انه عن جد صار لك مش شايفه من زمان يعني صاحبك؟
1: صاحبي كثير من زمان.
0: الله يسعد لك اياه. شو اسمه على الهواء؟
1: محمد.
0: محمد سلام لمحمد والله يخلي لك اياه وان شاء الله بتشوفوا بعض على القريب. سلامات. مرحبا لمين؟
2: يك العسل. مرحبا.
0: يا هلا.
2: برنامج مرعاية مكتبة المنال.
0: يا سلام. مين معي؟
2: رايا من المكتب.
0: رايا كيفك رايا؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: مبسوطة بالبرنامج بالراديو؟
2: بجنن البرنامج.
0: ايش انت بتعمل مو بجنن؟ كلك زو. شكرا لك. يلا حاضرة.
2: رقم؟
0: اختاري رقم من 1 لـ20.
2: 7.
0: رقم 7 بدك تختاري لقب جديد للمذيع دوريد ويظل ينادي حاله لمدة 15 ثانية باللقب تبعك جديد. ايش اللقب؟
2: فان ديزل.
0: شو؟
2: فان ديزل العرب.
0: ران ديزل العرب.
2: فان ديزل.
0: فان ديزل العرب. فان ديزل. او ماي جاد. او ماي جاد. فان ديزل بدي اظن احكي 15 ثانية. عليت يا دوريد. فان ديزل. فان ديزل. فان ديزل العرب. ساعديني. فان ديزل. فان ديزل. فان ديزل. فان ديزل. خلصوا ال 15 ثانية. فان ديزل. شكرا لك على اللقب الحلو. على فكرة لقب يجنن. شكرا باي. مرحبا لمين؟ يا هلا. شو الاخبار؟ اهلا يا هلا. مين معي؟
3: معك مستمعة.
0: مستمعة.
3: قول له استاذ دوريد سيد سهيل كرام ليه بدي خلصك؟
0: لا
3: عشان كنت متذكر الناصر المظاهرات اعتصام نطلع احنا 50 بطل اخوان بتجلى بكرة.
0: الله يسعدك يا ميسر.
3: استاذ دوريد سيريس احنا برا الراديو اذا احتسبت ما منعيش النسوان ولا منفوت على المطبخ.
0: الله يسعد قلبك. انت غاليه يا ميسر واحنا كثير بنحترمك وبنحبك.
3: الله يسعدك. لا ما هالمسح ما حكي معي بالمره استاذ دوريد.
0: لا كانت مسحه. الله يسعد قلبك. اي مسحه.
3: اذا قلبي بطل يشتغل بطل يدق.
0: ميسر غاليه انت. اوكي يلا مكتبة المنال عزف يا راجعين على المدارس ان شاء الله كل عام بخير. صحيح. اختار رقم من 1 لـ20. راحت المستمعة. مرحبا لمين؟ الو. يا هلا. لا هيك الصوت مش واضح. حط التليفون عدانك. منفعش هيك. لا مش واضح. مش سامعينك بالمرة.
4: الو.
0: ايوه مين معي؟
4: معك مؤيد.
0: مؤيد كيفك مؤيد؟
4: الحمد لله.
0: عنديك. الله يسعد. يا منين يا مؤيد؟
4: من زلفي.
0: من زلفي. حاضر يا مؤيد؟
4: حاضر.
0: مؤيد راجعين على المدارس؟
4: مكتب.
0: مع مكتبة المنال العزفية.
4: مكتبة
0: صحيح؟
4: مكتبة المنال.
0: اختار رقم من 1 لـ20.
4: 5.
0: رقم 5. بدك تعيد من وراي جملة صعبة. اوكي؟
4: يا حبيبي.
0: ويا حبيبي قول وراي. لحم الحمام حلال.
4: لحم الحمام حلال.
0: ولحم الحمار حرام.
4: ولحم الحمار حرام.
0: عد لي اياهن 4 مرات بعد سماحك.
4: يا حبيبي. لحمة
0: لا مش لحمة. لحم. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام.
4: لحم الحمام حرام.
0: حلال.
4: حلال.
0: حلال.
4: حلال.
0: أيوة.
4: ولحم الحمار حرام.
0: لحظة.
4: لحمة الحمام حلال ولحمة الحمار حرام. لحمة الحمام حلال. ولحمة الحمار حرام. لحمة الحلال. لحمة الحمام حرام. ولحمة الحمار حرام.
0: حبيب قلبي الله يسعدك. بزبطت زبطت. شكرا لك. يا سلام. مرحبا لمين؟
5: مرحبا.
0: هلا.
5: يعطيك العافية
0: حبيب قلبي. مين معي؟
5: احكي معك موسى.
0: موسى كيفك؟
5: الحمد لله.
0: الله يخليك يا موسى.
5: طيب.
0: شو طيب؟ ما راجعين على المدارس مع مين؟
5: لا انا والله
0: ما... لا مش إلك. لأولادك يا زلمي. لأولادك.
5: لا والله.
0: اوكي راجعين على المدارس مع مكتبة المعتز. مع مكتبة الملل متأسف. اوكي. يلا حاضر.

0: الواتساب بيدك؟
1: نعم.
0: الواتساب بيدك؟
1: اه.
0: ابعت لواحد على الواتساب عندي موضوع مهم جدا وعاوزك ضروري وشوف شو برد عليك. بينفع؟
1: الله بارك.
0: ابعت له اسمع. طيب. ابعت له قول له عندي لك موضوع مهم جدا ارجع لي ضروري وشوف شو برد عليك وقول لي.
1: طيب ماشي.
0: يلا. حاضر انا بستناك. ايش؟
1: يلا.
0: يلا ابعت له. قول له عندي موضوع مهم بدي احكي معاك ضروري وشوف شو برد عليك. وقول لي شو رد عليك طيب؟ بس يكون مش يخبص اوعك. الله يستر. الله يستر شو بده يرد عليك. عندي إلك موضوع مهم ضروري ارجع لي. ارجع لي ضروري قول له. الفيلم من هو راح بطل يرجع. إذا رجعت قول لي شو قال لك. فاصل ونواصل.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلما 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9. خاضع لشروط الحملة.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي.
5: يافا جينز
6: فجرها علماء كل نوع نحيف. والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحيف بتشرفونا.
7: الله يحمي لك إياها صارت صبية.
8: خلي لك أولادك. طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
7: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
11: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل. خاضع لشروط الحمله.
12: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
2: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى.

0: عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
1: يا فاجينز لا لا لا لا لا
2: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: يا فجينز يا فجينز
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز
3: يافا جينز.
5: كلية عوجن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودا ومفعيل ملجزا. كلية عوجن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
6: الشمس دائماً.
7: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا: كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس، من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: تحياتي القلبية لكم أينما كنتم، كل الحب لكل محبينا. تحياتي للزميل دريد للداوي، دائما يوم الخميس هيك بتصادف إنه بشوفه دائما هيك مع الوجه الحلو. خليكم معاه دائما مع أحلى برامج الشمس مع مواضيع الحلوة. أحلى أبو للداوي غالي ومغلغل. إذا الاتصالات موجودة، مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: يا هلا، مين معي؟
1: معك أبو ماهر من النصر.
0: أبو ماهر، كيفك أبو ماهر؟ شو أخبارك؟
1: حبيبي عم دريد، الحمد لله.
0: حبيب الشعب. أبو ماهر، طبعا خلينا أول إشي رجعين للمدارس، مع مين؟
1: مع مكتبة المنال.
0: مكتبة المنال في عسفيا، وطبعا الكل هناك بيستنوك، وكل الحب لمكتبة المنال. ولك منا أطيب الأمنيات. طبعا الوقت عم بحالفنا، مش رحين نقدر نلعب اللعبة، ولكن شكر كبير لإلك إنك أنت شاركتنا. نتمنى لك الصحة والعافية. أوكي باي. مرحبا لمين؟
2: بسام السلمان.
0: يا هلا، كيفك؟
2: أحبكم لو تعلمون كم.
0: أحبكم لو تعلمون كم. أنت غالي ومغلغل.
2: حاضر. كلمة الزر كتكوت.
0: كتكوت. حلوة كلمة الزر كتكوت. انت غالي حبيبي.
2: تحية لراديو الشمس. تعرف احلى تحية لك لراديو الشمس ومكتبة منال.
0: الله يسعد روحك يا حبيبي، الله يسعد لي قلبك، وشكرا لإلك.
2: انت غالي ومغلغل.
0: هي هاي غالي ومغلغل.
2: حبيب قلبي
0: حبك باي. مرحبا لمين؟
3: ألو. مرحب.
0: يا هلا، مين معاي؟
3: زيك دريد
0: حبيب الشعب، كيفك؟ شو أخبارك؟
3: الحمد لله. البرنامج برعاية منال.
0: مش منال، لا منال ما فيش، هي مش رعاية، مكتبة المنال.
3: مكتبة منال.
0: مكتبة منال، أما هي منال خليها بحالها، مكتبة المنال. أوكي يا روحي. الله يخلينا إياك ويسعد لي قلبك. كونك آخر متصل، بدي تختار
3: رقم واحد.
0: رقم واحد؟
3: والله واحد.
0: الله واحد. يلا حاضر.
3: تراجع
0: طريقك. هوايه تخافش، عيد وراي وان شاء الله حظك بكون حلو
3: يا حبيبي. طيب
0: يلا، ثلاث مرات بدك تقول رحت عند عبد الواو.
3: رحت عند عمته. شو؟
0: مش عمتك، عمتك. رحت عند عبد الوموي واشتريت من عند

0: عبد الوموي. رحت عند عبد الوموي واشتريت من عند عبد الوموي. قولي انت 3 مرات.
1: رحت عند عوض دريد سامي يا دريد.
0: طيب بلاش قول عبد الوموي لحالها تخافش.
1: عبد الوموي عبد الوموي عبد الوموي
0: منصور.
1: ايوه
0: مالك شوي شوي عمالك خد نفس خد نفس
1: يلا.
0: عبد الوموي
1: عبد المووي عبد المووي عبد المووي
0: عبد الوموي بلش بالواو وموي
1: عبد المووي عبد المووي عبد المووي
0: منصور.
1: ايوه
0: عبد الو و بلش بالواو وموي يلا.
1: عبد المووي عبد المووي عبد المووي
0: بتكمل معه بالنداوي بلكي زبطت. حبيبي منصور بحبك الله يعطيك العافية. إذا هنا أعزائي وصلنا إلى النهاية. شكرا جزيلا لكل من شاركنا. حاليا رح نقرأ الأسماء اللي وصلتنا. هات نشوف الأسماء اللي وصلت هن اللي ربحوا معانا اليوم. في عنا 4 جوائز. الجائزة الأولى كانت عبارة عن حقيبة مليئة بالقرطاسية راحت لزيدة من عسفيا. مبروك إليك زيدة. ومكتبة المنال قريبة عليك غال. بعدين بتروح الجائزة الثانية لعدن خطيب من عين ماهل. مبروك لعدن. بعدين بتروح لمجد من شفا عمر قصيمة شراء. ورايا من المكر كمان قصيمة شراء. شكرا جزيلا لكل من تابعنا ورفقنا. شمس ومي وبطيخ انتهى هذا البرنامج لهذا اليوم. الأسبوع الجو عودة إلى المدارس. راجعين لبرامجنا المعتادي. اسمحوا لي أشكر كل زملائي وزميلاتي اللي كنت ألاقيهم دائما يوم الخميس حملين بالحب والسعادة وهدات البال. كل تحياتي لزميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية من الأعماق أيضا إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. تحيات خاصة جدا إلى الرائع دريد للداوي. خليكم بعده في الأخبار حبيبي دريد. أدم حبيب الله سيقرأ على ما سمعكم نشرة أخبار 4 من هذا. بدك تطلع على الأخبار. خليكم مع أدهم دايما. إن شاء الله بتكون أخبارك هادي على القلب. من راغب على ما كده كده وصلنا إلى النهاية. أحبكم دائما. بكرة الملتقى الساعة 9 الصبح. إلى اللقاء.

0: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا
1: جينز. سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: يافا جينز جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه قهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: هنا إذاعة

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريتش عن خطة جديدة لتهويد النقب والجليل، وكشف سموتريتش عن سعيه لإضافة ما يقارب 40 بلدة يهودية في النقب والجليل في غضون 6 أشهر. كما أعلن سموتريتش عن امتيازات خاصة لقوات الاحتياط في الجيش، إلى جانب تشجيع استيعاب القادمين الجدد من أمريكا الشمالية لتعزيز الاستيطان في الجليل والنقب. بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات في جنوب لبنان ردا على ما وصفها بخروقات حزب الله وردا على إطلاق الطائرات المسيرة. وقال الجيش إن الحزب أطلق نحو 5 مسيرات انتحارية تجاه قواته في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان الشهر الأخير. أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عن رفع الجاهزية وإضافة فرقة إضافية لتعزيز القوات العاملة في الضفة الغربية. وأضاف زمير أن إسرائيل في حالة تأهب مرتفع في ظل تصعيد محتمل على كافة الجبهات. كما حذر زمير من نقص الميزانيات التي يعاني منها الجيش بسبب انتشار قواته على الجبهات عدة. نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إعطاء تعليمات بشأن فتح معبر إيرز بيت حنون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد نتنياهو أن إدخال المساعدات مشروط بنزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة بشكل كامل. استعرض وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني عباس عرقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. وقدرت إيران مساعي قطر وجهودها لدعم الحوار ومعالجة الخلاف خلال زيارة أجراها الوزير القطري إلى طهران. طالبت وزارة الدفاع التركية إسرائيل بوقف هجماتها في سوريا، مؤكدة أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم العسكري لسوريا. كما رحبت تركيا بتفكيك قوات سوريا الديمقراطية قصد، مؤكدة أن الخطوة تحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها. أفادت نجمة داود الحمراء بمصرع شاب يبلغ من العمر 30 عاما من قرية المشهد بعد تعرضه للدهس من قبل سيارة على شارع رقم 65 قرب مدينة العفولة. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش لائحة اتهام بحق 4 رجال شرطة من محطة الناصرة على خلفية الاعتداء على 3 شبان من بينهم قاصر، كما جاء في لائحة الاتهام. ووفقا للائحة الاتهام تعود الحادثة إلى شهر أبريل نيسان عام 2024، عندما أوقف الشرطيون سيارة كان يستقلها الشبان في قرية المشهد، وبعد أن اعتقدوا أن الركاب شتموهم قاموا بضربهم وركلهم والاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن استعدادها لأحوال جوية استثنائية اعتبارا من يوم السبت، مع رياح تتراوح سرعتها بين 40 وحتى 50 كيلومتر في الساعة. كما أوصت السلطات المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن مجاري المياه. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 23، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، النقب 23 درجة مئوية، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للتاوي.

27 آب 2026 مع رأيو ريشي. عادي كيفك؟ شو الأخبار؟ كله تمام؟ افتحي لعادي في غرفة الإنتاج. معكم بالإعداد والتقديم دوريد للداوي ونبدأ. في هيك شغلة تقريبا كل أب وكل أم بفكر فيها حتى لو ما حكاها بصوت عالي. أنا شو بدي من مدرسة ابني أو بنتي؟ أكيد بدنا التعليم، بدنا علامات منيحة، بدنا أبنائنا ينجحوا يكملوا جامعتهم، يجدوا يلاقوا طريقة أو طريق ويكون عندهم مستقبل. بس هل هذا كل شيء؟ لما نبعت ابننا على المدرسة الصبح، شو بالضبط احنا متوقعين يرجعوا فيه آخر النهار؟ معلومة ولا علامة؟ شهادي ولا كمان شخصية أقوى؟ ثقة بالنفس ممكن؟ قدرة يحكي عن حاله؟ يعرف يتعامل مع غيره؟ يعرف يختلف من غير ما يهين؟ يعرف يرفض؟ يعرف يتحمل مسؤولية؟ يعرف يتصرف لما يواجه موقف صعب؟ كل هذه أسئلة، لأن المدرسة اليوم مش عايشة بمعزل عن الحياة. الولد أو البنت بدخلوا عليها ومعهن كل إشي، معه ومعها، نقول معه حاليا، لكن للجنسين، معه بيته، معه شخصيته، مشاكله، أصحابه، معه تليفونه، معه عالم كامل من السوشيال ميديا والمعلومات والمقارنات والضغوط. وببعض الأحيان المدرسة بتكون المكان اللي بتظهر فيه أشياء يعني بديت أصلا بريت المدرسة، وهون بتبدلش كمان كتير كتير أسئلة. لما بصير في تنمر بين الطلاب، مين لازم يتدخل لما طالب يكون عنده مشكلة مع زميله؟ هل المدرسة إلها دور؟ لما يكون في طالب مش مرتاح أو خايف أو مش قادر يندمج، هل مطلوب من المدرسة بس تعطيه درس وتمشي؟ ولما ابننا وبنتنا يغلطوا، هل المدرسة لازم يعاقوهن ولا نتفهم ونتفهمها ولا تربيه ولا هاي كلها مسؤولية البيت؟ وبالمقابل هل احنا مرات نطلب من المدرسة اكتر مما هي قادرة او مفروض عليها تعمله؟ هل بدنا منها تكون مدرسة ومربي واخصائي اجتماعي ومستشارة وتحل مشاكل البيت كمان؟ وين بالضبط بتخلص مسؤولية الأهل وبتبلش مسؤولية المدرسة؟ وطبعا أكيد هذا السؤال مش بس للأهل، يمكن الطالب نفسه عنده جواب مختلف، ويمكن المعلم المدرس عنده جواب كمان مختلف، ويمكن اللي عاش التجربة من السنين من سنين اليوم لما صار عنده أولاد وبنات اكتشف أنه كان شايف المدرسة بطريقة مختلفة تماما. عشان هيك اليوم بدناش نحكي عن المدرسة كعلامات وامتحانات وبس، بدنا نحكي عن المدرسة اللي احنا بدنا أولادنا يعيشوا فيها، المدرسة يعني اللي بنحلم فيها، والمدرسة اللي موجودة فعلا لأولادنا. هل اتنين نفس الشيء يا جماعة، ولا في مسافة بين اللي احنا بدنا اياه واللي أولادنا عم بيحصلوا عليه؟ وهون سؤالنا لليوم الأساسي والرئيس، هل المدرسة اللي بدنا إياها لأولادنا هي فعلا المدرسة اللي عم بتلقوها اليوم؟ احكوا معنا، قولوا لنا شو بتفكروا، احكوا لنا قصصكم وشو عشتوا طبعا، وشو بتتمنوا يتغير بمدارس أولادكم وبناتكم. 04-60-10-101، هل المدرسة اللي بدنا إياها لأولادنا هي فعلا المدرسة اللي عم بتلقوها؟

0: يعبر. فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: خلينا نفوت أكثر ونغوص أكثر. كيف عم نحكي دايما؟ تخيلوا لو بكرة الصبح حدا قال إلكو أنت أو أنت القرار بإيدكو، صمموا المدرسة اللي بدكو أولادكو يروحوا عليها، شو أول إشي بتغيروها؟ هل بتقولوا بدنا مناهج مختلفة؟ بدنا عدد طلاب أقل بالصف؟ بدنا اهتمام أكبر بالطالب؟ بدنا المعلم يكون عنده وقت يسمع للطالب أو الطلاب؟ بدنا المدرسة تكون أكثر أمان؟ بدنا نخفف ضغط العلامات؟ ولا بدنا نعلم أولادنا أشياء فعلاً رح يحتاجوها بحياتهم مستقبلاً؟ ولا يمكن ممكن حدا يجي يحكي لك أنا أول إشي بغيره هو طريقة التعامل مع الطالب. وهون منوصل لنقطة يمكن أهم من شكل المدرسة نفسها، كيف المدرسة بتشوف الطالب. هل هو رقم على كشف العلامات، طالب لازم ينجح وينتقل من صف لصف، ولا هو إنسان عنده شخصية مختلفة عن الطلاب اللي موجودين جنبه؟ فيمكن الطالب ممتاز بالرياضيات بس ضعيف بالتعبير، يمكن طالب علاماته مش عالية بس عنده قدرة كبيرة على القيادة، أو بنت شاطرة جداً بس ما عندها ثقة تحكي أمام الناس. يمكن طالب مشكلته مش إنه ما بفهم، يمكن مشكلته إنه مش مرتاح. هل المدرسة عندها المساحة حتى تشوف كل هذا اللي ذكرناه، ولا المنظومة مرات بتجبر الكل يمشوا بنفس الطريق وبنفس السرعة وبنفس المقياس؟ وبعدين في سؤال كمان تاني، يعني تعال نسأله للأهل، نعتبر حالنا أهل وتعال نسأل حالنا شو دورنا إحنا، لأنه سهل جدا نقول المدرسة لازم تعمل، بس هل إحنا كمان عم نعمل اللي علينا؟ هل بنتواصل مع المدرسة بس لما بتصير في مشكلة؟ هل بنسمع ابننا وبنتنا قبل ما نسمع رواية المدرسة؟ هل بنطلب من المدرسة تربي ابننا وبنفس الوقت لما تحاول تحط له حدود بنزعل إحنا؟ وهل المدرسة بتحاول تعمل دور الأهل؟ هذا كمان سؤال. وبالمقابل هل الأهل بتركوا المدرسة تتحمل أشياء أصلاً لازم تبدأ من البيت أساساً؟ يعني هنلخص هيك بالنهاية، ذكرنا كتير أسئلة، يمكن فيش طرف واحد نعلق عليه كل إشي، في مدرسة وفي أهل، في معلمين وفي طلاب، وفي نظام كامل، الفكرة مش مين نلوم. المهم شو لازم يتغير؟ شو الإشي اللي ابنك أو بنتك أو بنتك محتاجينه اليوم وانت حاسس إنه المدرسة بعدها مش عم تعطيهن إياه؟ شو هو هذا الإشي اللي بتشوفه ضروري يضل موجود، وشو الإشي اللي يعني حان الأوان والوقت نتركه ورا ظهرنا؟ وبرجع وبحكي وبعيد وبسأله، ولو أعطناكوا قرار واحد فقط شو أول إشي بتغيروه بمدارس أولاد كل يوم؟ احكوا معنا، اتصلوا فينا 0460-10-101، يمكن اقتراح بسيط من أب أو أم يفتح نقاش أكبر عن المدرسة اللي بدنا أولادنا يكبروا فيها، وطبعا الطلاب مرحب فيهن يحكوا معنا شو بدكم للمدرسة وشو لازم يتغير فيها. احكوا معنا 0460-10-101، بانتظار اتصالاتكم يا جماعة الخير. والطلاب طبعا مدعوين هون، أهل أباء أمهات احكوا معنا 0460-10-101.

0: بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة. كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20. بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت متطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
1: يافا جينز جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي. عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحان اقحط وربح.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: عالشمس دائما.
7: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، وما قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
8: أنتم تستمعون إلى عرق يوريشي مع دوريد للتعوي.

0: عم نحكي عن المدرسة اللي بدنا إياها لأبنائنا. هل المدرسة اللي بدنا إياها لأولادنا هي فعلا المدرسة اللي هني فيها اليوم؟ شو بدنا أصلا من المدرسة؟ شو أهم إشي بتتوقعوه من مدرسة ابنكو أو بنتكو غير التعليم والعلامات؟ وين بتبلش مسؤولية المدرسة كمان؟ هذا سؤال. هل المدرسة اليوم مسؤولة عن تربية أولادنا أم مسؤوليتها الأساسية إنها تعلمهن وبس؟ 0460-101. مرحبا لمن؟ هلا عم سليم، شو أخبارك؟
1: بارك يا غالي.
0: هلا هلا عزيزي، كيفك؟
1: بيساعدك الجميع بخير.
0: تسلم سليم. بعد إذنك ضبط لي صوتك شوي لو سمحت، شوي بعيد السماعة عن تمك، يمكن ما بعرف عم نحلل.
1: كل سنة والجميع بخير، وطلابنا إن شاء الله بخير، ورجعة إن شاء الله على المزارع
0: إن شاء الله عزيزي.
1: وبناسبة أن عيد مولد النبي، الجميع بخير إن شاء الله.
0: آمين آمين، الجميع بألف خير.
1: بالنسبة لشو بدنا من المدرسة، الطالب شو بده من المدرسة غير يغرف علم ويعبي كيف بقولوها، يتعلم. رايح مدرسة عشان تتعلم، مش عشان شيء تاني، قيد بقوانين المدرسة. والعكس الصحيح، والأستاذ كمان ينتبه لك ويعلمك، وكمان

0: أول إشي، أول إشي إيش ممكن تكون كنت بتغيره سليم بالمدرسة نفسها أو بالمنهاج أو كطواقم أو المنطق والخط تبع المدرسة أو الهيئة التدريسية؟
1: مضبوط. اليوم
0: مش عم بسمعك منيح عزيزي، فأنا إذا مش سامعك كمان المستمعات والمستمعين مش سامعينك منيح، لازم نظبط شوي الصوت.
1: اللي بقوله انه من 10 سنين 15 سنة وجاي المدرسة تغيرت، بطلت المدرسة تاعت زمان والأستاذ تبع زمان، الأستاذ الحازم اللي عنده كلمة للطلاب تهابه وتخافه وتحبه وتتعلم منه. اليوم أكتر بيعمل الأستاذ والمعلمة ضحوكة أو إحنا أقوى منك، بفوتوا معها تحدي يعني هي بالآخر جاي تعلمك يعني أو يعلمك يعني أنت مظبوط المعلم بأخذ معاش وهذا معاه يعني هذا معيشته يعني فاهم كيف. بس الإشي تغير، وكان في بالزمانات حصة للطالبات للتدبير المنزلي.
0: صحيح، زمان جدا.
1: كان في حصة لتدبير المنزلي، للاقتصاد بالمنزل، للاقتصاد بالمطبخ، للتعليم، يعني تعليمهم بالمطبخ وبالمنزل يعني أكثر.
0: نعم.
1: وكان في كمان حصة تربية يعني شو كيف أنت تحترم أبوك، كيف تحترم أستاذك، كيف عايش. هاي الحصص كلها انمحت اليوم في رياضيات وكيمياء وبيولوجيا يعني هاي الشغلات اللي
0: لا هي مسائل جدا مهمة طبعا، عشان الطالب يعرف ميوله لوين وإثراء معلومات عامة والممكن تفيده بالحياة. أنا فاهم وواعي فكرة أنه كثير من الأشخاص ممكن يجوا يحكوا لك أنه طيب أنا ليش تعلمت هالمواضيع اللي مش راح تفيدني بالمرة بمجال أو خيار شغل اللي أنا راح أختاره بحياتي الخاصة. ففي في في مواضيع أو حصص اللي أنا شو بدي فيها يعني بالعامية كيف بحكوها مش راح تفيدني. بس اللي أنت
1: شغلات نعم، في شغلات كتير اللي يعني هذا المحاشيف اللي فيه كسور وجزور ومش عارف إيش. اليوم قعدت أدور للولد على محاشيف شو يعني شو بدي يفيده لقدام هذا المحاشيف يعني مش عارف
0: بمعنى يعني إيه؟
1: اليوم كليات هالأشياء تطورت وكليات هالأشياء تقدمت.
0: عم تحكي على عنصر أساسي لازم يكون بكل بيت تقريبا يلا اللي قادر طبعا الحاسوب نفسه يعني المهم يكون كيف بدك تشتغل.
1: لا مش الحاسوب، هذا المحاشيف الصغير بنحط بالشنطة، هذا
0: الآلة
1: الحاسبة هاي اللي بتجمع العشور والكسور والمش عارف ايه مش عارف هاي يعني عارف شيء يعني بعد ما يتخرج الواحد يعني هل انه بيستعملها مش عارف.
0: ده بعض الاشخاص ممكن تكون مفيده لإلهم. طب سؤالنا الاساسي هيك بناخذ منك اجابه سريعه، المدرسه اللي احنا بدنا اياها لابنائنا هي المدرسه اللي موجودين هن فيها اليوم نعم ام لا؟
1: طلع بدك تمشي بالتطور الموجود يعني ما بنقدر احنا نقول لجيلنا كان وجيلنا كان وهذا الجيل يعني نضلنا نلوم الجيل اللي موجود اسا فاهم. فهذا الاشي الموجود يمكن احنا غلطانين، يمكن هني صح، يمكن احنا غلط مش عارف. اما قصة التربية هي المهمة يعني المدرسة كانت اسمها تربية وتعليم.
0: نعم.
1: اليوم ما بلاقيش التربية هاي موجودة بالمدارس،
0: مش عم بتلاقي التربية، فقط التعليم ولا اللي بده يطلب العلم. سليم جزيل الشكر لك، شكرا عزيزي.
1: شكرا عم دريد يا
0: الله يخليك منورنا دايما حبيبي. مع السلامة، سلامت. رقم علامي ولا إنسان؟ هل مدارسنا بتتعامل مع الطالب كرقم علامي ولا كإنسان عنده شخصية ومشاكله وقدرات مختلفة؟ هل بتحسوا أن المدرسة فعلا بتسمع الأهل والطلاب ولا القرارات غالبا بتكون جاهزة من فوق؟ هل المدرسة عم تجهز أولادها للامتحان وبس بتجهزهم للامتحان ولا عم تجهزهم للحياة اللي عم تستناهن بعد المدرسة؟ 0-64-10-101 مرحبا لمن؟ انت على الهواء، مين معنا؟
2: ألو؟
0: نوطي جهاز الراديو عشان نسمع بعض منيح.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم، نخفي جهاز الراديو لو سمحتي عشان نقدر نسمع بعض وما يكونش فيه صدى صوت. هو أو هي أنا مش عارف لغاية الآن يا عدي.
2: طيب يا
0: أوكي، مين يا أبو الشباب، مين معنا؟
2: معك

0: آدم جميل في مش معي.
1: أدهم ولا آدم؟
0: لا آدم.
1: آدم هلا يا آدم، أي صف؟
0: طالع رابع.
1: ما شاء الله عليك، جاهز للمدرسة بعد كم من يوم؟
0: آه.
1: متحمس؟ ليه في تردد بصوتك؟ متردد؟
0: مش كثير
1: يعني. متحمس؟ أول إشي متحمس تمام؟
0: آه.
1: إيش أكتر إشي مشتاق لإله في المدرسة؟
0: أول إشي للإنجليزي.
1: أوكي تعالوا.
0: تحية لكل المعلمات.
1: ما شاء الله عليك. ولاد صفك، بنات صفك، الساحة. يعني فاهم، يعني هو اختار اول اشي لدرس معين اللي هو بحبه، ذكر الانجليزي. يعني عادة احنا بنسمع من اشخاص بجيلك انه هن اكتر اشي بيكونوا مشتاقين لاصحابهن بالمدرسة. انت ليه اخترت الموضوع هذا تحديدا انك تذكره؟
0: لانه اول اشي انا خطية يعني انه شاطر بالانجليزي كثير، وغير هيك انه بحب الموضوع تاعه
1: حلو.
0: آه.
1: طيب أنا فاهم عليك كتير آدم. اسمع، إيش ممكن أنت لو أعطوك هيك تنسميها عصا سحرية، أو إنه أنت تكون صاحب قرار اللي أنت تقدر تأثر فيه، إيش ممكن تغيره بالمدرسة؟ إيش كنت بتغير يا آدم؟
0: الصراحة تغير المدرسة، يعني بخليلها شيء، يعني إنه بضيف لها معلمين، بخلي
1: المعلمين
0: يدرسوا أكثر.
1: كمل، إحنا سامعينك معاك. تتمنى وكنت بتغير إنه يزيدوا عدد المعلمين ويصيروا يدرسوكوا أكثر،
0: أو إنه يصيروا عملهم أكثر هذا هو.
1: طب ممتاز. هذا يعني هذا قرارك وهذا اللي انت كنت بتسويه واللي كنت بتغيره. واكثر اشي بيعجبك بالمدرسة شو يا ادم؟ انا سألتك شو كنت بتغير وبتحسن، اسا ايش اكثر اشي موجود اللي هو بيعجبك بالمدرسة غير الانجليزي؟ ادم معنا؟
0: اولاد صف ومعلمتك تحية لكل المعلمات.
1: ما شاء الله عليك، انت رائع جدا، واحنا بنتمنى لك سيني جدا جدا ناجحة، وشكرا لأهلك على هيك تربية رائعة، ويعطيك العافية آدم.
0: شكرا
1: لإلك، يعطيك العافية. أنا ما توقعتهاش أسمع من آدم إنه يحكي لي مباشرة مش أولاد وبنات صفي، بده يتعلم الإنجليزي بحب. شو الاشي يا جماعة اللي ابنك او بنتك محتاجينه اليوم وانت حاسس انه المدرسة بعدها مش عم تعطيهن اياه؟ 0460-10-101 عندنا كتير اسئلة. هل المدرسة اليوم، هاد كمان سؤال، هل المدرسة اليوم بتتغير بما يكفي حتى تواكب العالم اللي اولادنا عايشين فيه؟ خبرونا 0460-10-101. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
2: مرحبا.
1: يا هلا، تفضل، مين معنا؟
2: أبو كريم من دير الأسد معك.
1: أبو كريم ألف تحية لإلك،
2: كيف حالك؟
1: هلا عزيزي.
2: كل سنة وجميع أطفالنا أولادنا طلابنا معلمينا والهيئات التدريسية بألف خير.
1: آمين يا رب.
2: هاي اللهم آمين. ثاني إشي، آخر سؤال أنت سألته، كيف إحنا ممكن نوصل المدرسة للعصر اللي إحنا فيه؟ لازم المدرسة.
1: أنت صغته بهاي الصورة الواضحة والمباشرة أكثر، وأتبناه ومرحب طبعا. تفضل يلا.
2: أنا بقول إنه إحنا لازم السنين هاي نتحول المدرسة من مدرسة مع كتب ودفاتر لمدرسة تكنولوجية كاملة. يعني إحنا صرنا بعصر الـ AI، وبالمدارس العربية ما زالت الكتب والدفاتر تثقل هم البيوت والطفل، حتى الطفل حامل شنطة وزنها 20 كيلو.
1: أوكي،
2: 20 كيلو.
1: نقطة مهمة.
2: إحنا لازم ننزل عن ظهر الطفل الشنطة، وننزل الحمل عن الأهالي، مشتريات الكتب كل سنة ودفاتر، مشتريات كتب ودفاتر كل سنة، كل أب عنده 3-4 أولاد بخطير منها.
1: بس أنت عارف ممكن يطلعوا لك بعدين أنه الدورات أو الكورسات كيف متبع يحكوها ممكن تبطل مجانية، يطلبوا منك كأب أو كجد أو كما بعرف شو.
2: الحقيقة الأهالي عم تدفعها بدون هالواسطة دوري ده.

0: هيك هيك
1: انت
0: دافعين
1: اعلامي
0: عنه.
1: انت اعلامي وانا اعلامي واثنين عارفين شو القصه بالوسط العربي. يعني احنا بندفع، يعني انا كلفني ابني تخلص صف 12 مبالغ طائله، دورات عربي ودورات انجليزي ودورات رياضيات دورات كذا، لشو؟ وين المدرسه؟ وين دور المدارس؟ وين دور الاداره والمعلمين؟
0: بس يعني انت فاهم يعني اللي بتحكي.
1: انا فاهم انه في تقصير كبير.
0: لا انت بتحكي اول إشي على
1: عفوا
0: منك بس عضو. العفو منك بس بتحكيها انه وين دور المدرسين؟ المدرسين بيحكوا على زدتها على المدراء، المدراء بزدتوها على الوزاره نفسها، الوزاره بتزدتها على الحكومه، فاهم؟
1: لا هناك دور كبير للاهل بالتفاعل. اذا المدراء بتيحوا المجال لا لجنه الاباء انها تتدخل، لجنه الاباء بتقدر تعمل كثير شغلات، بس مدراء المدارس عليهم حق كبير، بتوجهنوا كثير للمجالس، بتوجهنوا ببيعوا مع المين، ببيعوا لجان الاباء للمجالس، وهيك هني بيخسروا، هيك هني بيخسروا. احنا انا كنت لجنة اباء من القوايا بدير الاسد،
0: نعم.
1: ولكن مع هيك ما قدرناش نأثر ونغير كثير.
0: ليه حسب رأيك؟
1: لانه هناك اول شيء معلمين مدراء لا يتعاونون، واهالي كمان لا يتعاونون. بصيرش انا 15 واحد، احنا لجنة اباء ومدرسة فيها 700 طالب، يعني 700 ابو، احسب 15 من 700 قديش؟ بالنسبة أقل من 1%.
0: نعم.
1: إحنا لا نمثل كل الأهالي، فالأهالي يجوا يلفوا من وراك من هون ومن هون، إن كان على المدير وإن كان على المعلمين، ولا الحق الكبير على الأهالي قبل الإدارة وقبل المجالس وقبل البلديات.
0: طيب.
1: مع احترام للجميع.
0: هيك عشان نختم بنغمة إيجابية قدر المستطاع، إيش اقتراحك اللي ممكن يفيد وينقذ ونمشي على هذا التلم والمسار اللي إحنا بدنا إياته؟
1: اقتراحي وتفعيل المدرسة الذكية سرعة، اللي موجودة اليوم في بعض البلاد، مش موجودة في كل البلاد. المدرسة الذكية اللي هي مدرسة بلا ألم بلا كتاب بلا دفتر، وتفعيل كل الآليات المتاحة بالعصر الجديد داخل المدارس، خاصة مدارسنا العربية. أولادنا أذكياء وشاطرين وبوصلوا بيجيبوا علامات عالية، وإذا بتحطهم بصفوف الموهوبين 99% منهم بيطلعوا موهوبين، ولكن بدهن رعاية، بدهن رعاية وبدهن توجيه، وهذا دور الأهل.
0: نعم. وإسا بطلعوا لك من جهة، هذا مش تهكما أنا عم بحكي الواقع، يعني كثر أو كتار ممكن يجوا يفكروا أنه أطباء العيون حتى، وشوف لوين وين إحنا فايتين، مش إطراء لإلنا بس أنه هذا واقع، أوكي؟ أنه أطباء العيون ولا التربية السليمة بيجوا بحكي لك أنه ما تعرض لابنك للشاشات أكثر من اللازم، إحنا ماكلينها بالبيت وماكلينها بالصفوف حسب النهج اللي أنت عم بتطالب فيه. فهمت علي صح؟
1: يطلعوا كل واحد يعمل دعاية لحاله، معروف.
0: لا ما هو هنا مش قضية دعاية، هو قضية انه احنا اخترنا
1: لحاله يا صاحبي. قبل شوي انا قريت خبر
0: اللي هو.
1: قبل شوي انا قريت خبر بدي اعطي للناس خبر انه 99% من الناس اللي صافوا.
0: لو سمحت عدلي لانه صار في تشويش.
1: لحظه
0: صار
1: انا وياك زي بعضنا،
0: لحظه شوي تمام.
1: احنا مواطنين زينا زيك،
0: صار في تشويش بالصوت، بدك ترجع لي من الاول لانه لما جيت بدك تحكي الخبر احنا ما سمعناك. فكمان
1: سمعت انه قريت خبر قبل شوي على السوشيال ميديا، مش مهم، على بعض الصفحات
0: تمام
1: من الزملاء، انه 99% و9 اعشار من وسطنا العربي سافر خارج البلاد اخذ قروض من البنك، يعني بتروجوا لقروض البنك. لا ايش هالحكي الفاضي؟ هذا حكي كذب، لانه الناس ما اخضر. الناس بتدفع شكات، واليوم مكاتب السفر يعطيني شكات لاربع سنين وسافر 10 يومين.
0: بس ما بنقدر نركن انه في اشخاص اخذوا القروض، انت فاهم؟
1: ولا واحد اخذ، يمكن اللي اخذ 10%.
0: انت عم بتقول، انا ما بقدر
1: اعمل، انا بقول وهذا المثبت. هذا مثبت. انا كثير ما بحبش باي الامور، صدق دريد، في كثير كذب بالسوشيال ميديا.
0: نعم.
1: خلي الناس تعيش على راحتها كيف بدها، أولادنا يكبروا كيف لازم، ونعطيهن المساحة اللازمة، وخاصة وما يعني الأهالي عليهم حق كبير كمان في دلال أولادهم. إحنا عم نشوف كثير أمور. نعم. إذا بدك أنا بحكي لك جملة كبيرة من حالات عم بتصير بوسطنا العربي، حق فيها على الأهل، على البيت الأول، وبعدين المعلم، وبعدين المدير، وبعدين الميزانيات.
0: نعم.
1: والميزانيات إحنا قادرين نعمر بيوت ومدارس إذا بدنا، بس إحنا بنحاول نزيد كل شيء على السلطة وعلى السلطة والسلطة. نعم. الله يعين السلطة شو بتحمل.
0: هنالك أيضا مسؤولية شخصية سامعها وبصوت واضح وجريء، بدي أشكرك جزيل الشكر عزيزي.
1: حبيبي على راسي،
0: الله يخليك،
1: كل سنة وأنت سالمين.
0: وأنت سالم دايما يا رب، مع السلامة
1: حبيبي. السلام عليكم.
0: واه مرحبا، لمن؟ اتصال واحد قبل الإعلان. يا هلا، تفضلي.
2: مرحبا،
0: يا هلا فيكي. إذا حابة تعرفي عن اسمك وفي تشويش بالخط.

0: إذا بتحب تزبطي.
1: مستمعة بس مش واضح الصوت، بنقدر نزبط ولا تتصلينا بعد الإعلان؟
2: لا
1: مش هادي.
2: مستمعة.
1: أوكي مش غادي نسمعك منيح، صار في تشويش بالإرسال نفسه. تعال نحاول.
2: ألو.
1: مسموعة، تفضلي.
2: أيوة. أول إشي سنة آمنة وعودة آمنة لجميع طلاب، لجميع المعلمين، وكل سنة سالمين.
1: أنت سالمة.
2: والله أنا صراحة قلبي كثير موجوع من المدارس.
1: ليش؟
2: على الوضع اللي وصلنا له، يعني أنا بتمنى لو أيام زمان ومدارس زمان ترجع.
1: شو اللي كان زمان هو أفضل من اليوم؟ تعال نحطها على الطاولة.
2: يعني أول إشي في مثل بقول فضلوا الأخلاق على العلم،
1: فضلوا الذوق على العلم،
2: الذوق على العلم والأخلاق على العلم. إحنا مع الأسف بنفتقر، أولادنا بيستقروا لهذا الإشي، وأنا كأم وكعندي أولاد أنا بلمس هذا الإشي من أولادي، مش إنه لا سمح الله إنه مش عم باخدوا الأشياء اللي لازم يوقع. المدارس التشريق الطبقي بالمدارس، يمكن هذا الشيء ينبع من الأهل، يمكن الأهل يمكن نفس اللي بدين ترباي. لما يعني أنا بلمس بكثير شغلات.
1: لا اللي ذكرتي اللي ذكرتي عم تحكي لأنه كان برضو كمان مرة تشويش بالصوت. حاول ألخص سريعا هيك، عم بتقولي أنه في طبقية معينة بالمدارس، وأنت في عندك ملامي وفي أصابع اتهام، فأنت إيش رجائك أو إيش طلبك أو إيش كنت بتغيري بالمدرسة بخصوص اللي ذكرتي؟ يعني بفكر إن لما أنت سمعت السؤال حطيتي هذا بسلم أولوياتك، عشان هيك أنت ذكرتي أول إشي اللي أنت بدك تطرحي هو الطبقية في المدارس. كيف أنت لمست هذا الموقف أو المواقف؟ ما بعرف.
2: لمست هذا الموقف انه الاولاد، يعني مثلا نقول مثلا بعطيك مثلا، يعني ولد من عيلي مثلا ميسوره ميسوره الحال، بتطلع اولاد صفه، ايه انا سافرت هون، انا قمت هون، انا حطيت، انا لابس بوطي ب 500 شيكل، انا لابس.
1: هي منافسه بين طلاب وطالبات،
2: بس هذا الاشي مين مسؤول عنه؟
1: انت قولي لي، البيت ولا المدرسه ولا سويه؟
2: المدرسة، البيت الأساس، بعدين المدرسة. فيش حصص تربية، فيش حصص اللي تخصص للحياة، إنهم يكتشفوا الحياة، الأطفالنا أولادنا يكتشفوا الحياة، يعرفوا إيش فيه بدور بالحياة. عشان هيك العنف زاد، عشان هيك الحياة السوشيال ميديا أخذ كتير من أولادنا، أخذ كتير، أخذ أولادنا منا. احنا انتو اساس معلمين، تعال انت ليش تتنمر على صاحبك؟ التنمر، اكم بدي اقول لك اكم حادثة صارت انتحار بسبب التنمر، هذا كنا نشوفه زمان
1: مش بهاي الكمية مش هذا العدد، واذا بترجع سابقا يمكن كان غير موجود الا اذا احنا ما بنعرف عنه،
2: لأنه الناس كلها كانت بالمدرسة سواسية، لأنه ما كان في غني وفقير بالمدرسة. أنت هون طالب مدرسي، أنت زيك زي غيرك.
1: عم تطرح نقطة
2: لما أنت بتلبس، لما بتلبس بلوزة موحدة، كمان عقلك لازم يكون موحد، لازم أنت تفكر إنه هذا مثلا الطالب مش لابس بوت أصلي أو متاج، هذا ما بيقول إنك أنت أحسن منه، لا هذا ما بقول إنك تتنمر عليه. حتى إذا الولد لابس نظارات، هذا ما بقول إنك تتنمر عليه. في كثير، في كثير كثير قصص تنمر. أنا يعني قلبي موجوع فعلا كأم، أنا قلبي موجوع لأني أنا بلمس هاي القصص وبتابعها دايما، إذا كان مش من ولادي من ولاد غيري، يعني
1: نعم من محيطنا. عزيزتي بدي أشكرك، رح نخرج لفاصل إعلاني ونشوف إذا في معقبين على اللي أنت تفضلت فيه، لكن أنت أشرتي لنقطة بغاية الأهمية، وكمان ذكرتي كيف كان معنا برضو بعدة استراحاتيك. تواني
2: بتمنى صوتي يصل.
1: لا طبعا هو واصل لأنك أنت موجودة هنا،
2: لأنه من وزع، فعلا من وزع.
1: وبعض الاتصالات في السابق كمان ذكروا كل موضوع حصص التربية اللي نحن نفتقرها اليوم، التي كانت في السابق لكن هي ما يعني صيغتها اللي المفروض تكون متماشية أكثر مع هذا العصر اللي إحنا عايشين فيه. فهاي تاني أو تالت مرة يذكر موضوع الحصص التربية، واللي أشرت عليه مبارك وجدا مهم.
2: شكرا.
1: الله يخليك. شكرا لك. سلامات. سلام.

0: شو بدنا من المدرسة؟ شو دورها؟ تعليم فقط أم تربية أيضا؟ شو ناقصها؟ وين مسؤولية الأهل؟ وين مسؤولية المدرسة؟ هل المدرسة فعلا بتسمع للطالب والأهل؟ ولو القرار بإيدك أو بإيدك، شو أول إشي بتغيروه هناك؟ وكيف لازم تكون المدرسة اللي بدنا أولادنا يكبروا فيها؟ 0460101.
1: عرقي وريشة شوي ورشعين.
2: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
3: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
4: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
5: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
4: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: يلا حملة بلو بينجوين، عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
8: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط وربح، خاضع لشروط الحملة.
9: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
10: بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
11: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: الشمس دائما.
0: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
3: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
4: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
0: أنتم تستمعون إلى عرأي ريشة مع دوريد للدعوي.
5: كملين المدرسة التي نريدها لأبنائنا. هل المدرسة اللي بدنا إياها لأولادنا هي فعلا المدرسة اللي هن فيها اليوم موجودين؟ 0460101 دقيقة واحدة لكل اتصال. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
6: السلام عليكم.
5: وعليكم ما ذكرتم. هلا
6: معكم السمع من المثلث.
5: هلا عزيزي تفضل.
6: هلا فيك. يعني أنا سمعت تقريبا أغلب الاتصالات، تقريبا 90% من الناس بيحطوا الحق على المدارس وعلى إيش بقول لك تربية وإيش بقول لك.
5: ذكروا كمان أنه مسؤولية البيت.
6: لا، الأول البيت أساسا، كل المسؤولية هي من البيت. لأنه أنت لو بتسأل أي إنسان عن ابنه وعن ولاده، كلك ولادي أحسن ولاد.
5: نعم.
6: ولادي ملائكي. مستحيل حدا يجي يقول والله ولادي مثلا مش مظبوطين، ولادي بدهم هيك بدهم هيك، ما فيش منه أبدا.
5: نعم.
6: ولكن في الحقيقة الشارع اللي بربي ولاده، الأصدقاء السوء اللي بربوا ولاده.
5: شو الإشي اللي ابنك أو بنتك محتاجينه اليوم وإنت حاس إنه المدرسة بعدها مش عم تعطيهنية؟
6: التربية الأساسية اللي بتيجي من البيت بالبداية، تربية صح. لأنه هالأيام حتى الأهل صار بدهم يعني ترباية.
5: بس إحنا هيك عايشين وكأنه عم توصف عالم أوتوبي اللي كل شيء تمام وكل الحياة وردية وكل بيت. إن أنا فاهم إنه إذا كل بيت مشي على الأخلاق والمنطق، فبالنهاية المطاف ما راح يكون في مشاكل، ما راح يكون في خلافات واختلافات، فكلياتنا نفس النهج.
6: من البيت، بس من البيت. هم أصلا ناسين إنه المدرس أو المدرس عندها عيلة، المدرس عنده عيلة، عنده أطفال، عنده حياته، عنده استقلاليته، بيعته هو الماكسيموم. يعني اليوم إذا المدرس حاول، مجرد محاولة، مجرد محاولة إنه يشد على طالب من الطلاب، أبوه بيجي، عمه بيجي،
5: صحيح،
6: بيجي خاله مسلح.
5: نعم.
6: دي كسول المعلم، بس لأنه حاول، مجرد محاولة إنه يصحح مسار ولد من الأولاد.
5: وصلت.
6: اليوم في كوارث، يعني اليوم في كوارث. إحنا بنشوف إحنا بالمدارس الثانوية كله بدخن بالاستراحات برا، يعني فبس من البيت
5: بدخن وبتعاطى وبيحمل سلاح وبيخطط وبرتب، مفهوم وواضح طبعا. عزيزي ده أشكرك، رح نتيح كمان مجال الاتصالات، آخر اتصالات معنا في هذه الساعة. وصلت الفكرة وجزيل الشكر لإلك.
6: سلام.
5: مع السلامة. مرحبا لمن؟
7: أنا دريد، كيف حالك؟
5: يا هلا، مين معنا؟
7: لك إبراهيم من عكا.
5: هلا هلا عزيزي، أخبارك؟
7: دريد شغلتين ودحكيها زي لدعا، يعني درابيس اثنين صغار، درابيس صغار درابيس على السريع.
5: يلا.
7: الدولة البحترمي أو الدولة في اللي بتمكن في المواطنية بتستربي في التربية بألمانيا، بألمانيا المعلم احترامه ومعاشه الدكتور تقريبا، يعني معاشه عالي أي واحدة.
5: نعم.
7: وليش ليش ألمانيا في بيستثمروا فيها؟ بقول لك إنه طالب بيستثمر فيه بيطلع مهندس، بيطلع دكتور، بيطلع طبيب، بيطلع إيش اقتصادي. الدولة بتستثمر بالطلاب. الشغل الثاني، كيف أنت اليوم في بلادنا ما حفظ العربي، يعني كيف تحط 40 ولد أو 50 ولد في الصف؟ قديش المعلم ده هو علينا هول ديتاطين. الدولة ما بتستثمر في الطلاب، يعني إحنا خلينا واقعيين. والتربية ما فيش تربية. الأهل مسؤولين مسؤولين مسؤولين مسؤولين مسؤولين, مسؤولين. الله صار الأهل التربية التربية
5: هو من ثم التربية
7: هي أساس الدول المتقدمة.
5: نعم هي مش داعي لألمانيا لكن هي داعي للأخلاقيات والمنطق.
7: أنا كنت في ألمانيا كنت في ألمانيا
5: أنا فاهم من وين جاي. نعم
7: لا أكيد هاي الشغلة أنا بعرفها متأكد منها يعني مش إنه أنا بحكي. فنلندا مثلا أحسن وأحسن. فنلندا الطالب يروح عن زي رايح يعني على سينما مسرحية بخدوهم كل جمعة مسرحية.
5: نعم
7: أشياء هون هون مش كل شيء تعليم تعليم تعليم. ورد اليوم بتعلم على مخشب الدار فيش شيء معلم. معلم هو بأسس بيقلي شخصية بيستمر بالطالب بسمعه مش احنا اسكت يا ولد سوي يا ولد يا عمي ينفعش هيك ينفعش هيك.
5: إبراهيم شكرا لك عزيزي.
7: اثنين اثنين اثنين هون في البلاد احنا
5: بسريعا بس بحياتك لانه بعد ما اتصل
7: اللي بدي اعلم ولاده مزبوط بس المدرسة الاهلية. انا كل ولادي في المدرسة الاهلية والحمد لله مبسوط
5: يعني هذا هذا انت اللي عم بتقوله بس انه صدق انه في مدارس اللي هي غير اهلية
7: بديش ابدا
5: مفهوم
7: الثانوية الثانوية تعلموا في الروم في الاروكسي في حيفا.
5: نعم
7: وطلعوا غادر كل الطلاب غير ممتازين مش هيك البيئة كمان إلى حقها
5: إلى تأثيرها
7: البيئة البيئة البيئة البيئة المدرسية.
5: نعم سلامي سلامي لعك يا إبراهيم وشكرا لإلك ومسموع صوتك وواضح شكرا لإلك
7: حبيبي
5: سلامات الله يخليك مع السلامة. هل الأهل أحيانا بطلبوا من المدرسة أمور أشياء المفروض تكون مسؤوليتهم هني؟ إذا بدك إذا ابنك أو بنتك مش مرتاح بالمدرسة مين أول شخص لازم يسمع يسمعك ويسمعه؟ الأهل المدرسة المعلم ولا الطالب نفسه؟ آخر اتصال مرحبا لمن؟ مسك

0: تام، مين معنا؟
1: الو،
0: يا هلا تفضلي، مين معنا؟
1: مرحبا،
0: يا هلا،
1: معك نتالي. انا بصراحه معلمه مدرسه.
0: اهلا، ممتاز انك اتصلتينا.
1: استفدت، شكرا. استفدتني كلام الاخت اللي حكت على كانه حطت كل الاتهام على المدرسه.
0: نعم،
1: بس وين دورها كأم؟ كأم في البيت اللي الولد عايش كمان في البيت مع الأم مع الأب، وين دورهن؟ وين دورهن لما الولد بيطلع البنت بتطلع من البيت رايحة كأنها رايحة على حفلة مش على مدرسة؟
0: أوكي.
1: يعني وين دور الأم؟ وين دور الأم لما ولد، وين دور كمان الولد لما المعلمة بتحكي مع الولد على غلطة عملها؟ بيجي بنقول له مثلا بدي اطفل بامك، تسلم، بتعمل لي شيء شيء.
0: اوكي، فهمت.
1: او مثلا يعني الام اللي عندها وقت تروح تعمل اظافر تعمل شعرها، بس ما عندهاش وقت تقعد مع ابنها ساعه درسه. يعني كان المدرسه هي اللي بتربي وهي اللي بتعلم وهي كل شيء، والام والاب اني ما خصنش ان عندهم يعني اشغالهم.
0: فاهم عليك.
1: بصراحة أنا ما بحط الحق لا على الأم لحال.
0: نعم.
1: ولا على المدرسة. أنا بحط الحق على التنين لما بيكون في تعاون بين التنين.
0: أكيد. إحنا ما جايين، إحنا طبعا مش جايين نلوم أي حدا، لكن لابد أنه نحط الأمور بنصابها. وأنا طبعا بتبنى اللي أنت عم تحكي عزيزتي. أنا معانا 15 تاني ننهي. نعم صحيح، أنا معاكي، مش تسكيتا، لكن الوقت عم بداهمنا 10 ثواني بقانا.
1: مجتمع سليم.
0: نعم.
1: بيكون في تعاون بين المدرسة وبين الأهل.
0: كلامك جدا مهم ورح نتبناه. شكرا لإلك، ويا ريتك اتصلت قبل تكوني معنا 3 دقائق حتى. شكرا لك، سلامات.
1: الله،
0: مع السلامة، يعطيكم العافية. ألف تحية لكل المدرسات والمدرسين والطلاب، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله السنة ناجحة دائما. عاد ياسين، ألف تحية لك. كنت أنا معكم بالإعداد والتقديم دريد للداوي، عراء يوريشي. ننهي لليوم، سلام سلام.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
3: نظارتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلا، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
7: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
8: الله يحملك إياه، صار شاب.
9: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
8: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
9: بس استنوا شوي، هم مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
12: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر

0: ويز طمرة الشارع الرئيسي. يا فت جينز
1: يا فت جينز.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: عالشمس دائما.
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريتش عن خطة جديدة لتهويد النقب والجليل، وكشف سموتريتش عن سعيه لإضافة ما يقارب 40 بلدة يهودية في النقب والجليل في غضون 6 أشهر. كما أعلن سموتريتش عن امتيازات خاصة لقوات الاحتياط في الجيش إلى جانب تشجيع استيعاب القادمين الجدد من أمريكا الشمالية لتعزيز الاستيطان في الجليل والنقب. بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات في جنوب لبنان ردا على ما وصفها بخروقات حزب الله وردا على إطلاق الطائرات المسيرة. وقال الجيش إن الحزب أطلق نحو 5 مسيرات انتحارية تجاه قواته في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان خلال الشهر الأخير. أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عن رفع الجاهزية وإضافة فرقة إضافية لتعزيز القوات العاملة في الضفة الغربية. وأضاف زمير أن إسرائيل في حالة تأهب مرتفع في ظل تصعيد محتمل على كافة الجبهات. كما حذر زمير من نقص الميزانيات التي يعاني منها الجيش بسبب انتشار قواته على كافة الجبهات. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرد بقوة على كل إطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة. كاتس أكد أن الجيش سيعمل بتوجيهات منه ومن نتنياهو بالرد على مواقع الإطلاق، مما يشمل أيضا إجلاء السكان من المناطق المذكورة. نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إعطاء تعليمات بشأن فتح معبر إيرز بيت حنون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأكد نتنياهو أن إدخال المساعدات مشروط بنزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة بشكل كامل. استعرض وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني عباس عرقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. وقدرت إيران مساعي قطر وجهودها لدعم الحوار ومعالجة الخلاف خلال زيارة أجراها الوزير القطري إلى طهران. أفادت نجمة داود الحمراء بمصرع شاب يبلغ من العمر 30 عاما يدعى يوسف مرعي من قرية المشهد بعد تعرضه للدهس من قبل سيارة على شارع رقم 65 قرب مدينة العفولي. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش لائحة اتهام بحق 4 رجال شرطة من محطة الناصرة على خلفية الاعتداء على 3 شبان من بينهم قاصر كما جاء في لائحة الاتهام. ووفقا للائحة تعود الحادثة إلى شهر أبريل نيسان من عام 2024 عندما أوقف الشرطيون سيارة كان يستقلها الشبان في قرية المشهد، وبعد أن اعتقدوا أن الركاب شتموهم وقاموا بضربهم بوركلهم والاعتداء عليهم ما أدى إلى إصابتهم بجروح

0: متفاوتة. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن استعدادها لأحوال جوية استثنائية اعتبارا من يوم السبت، مع رياح تتراوح سرعتها بين 40 وحتى 50 كيلومتر في الساعة. وأوصت السلطات المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن مجاري المياه. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 23، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 23 درجة، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس للإخبار.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سبع دقائق بعد الخامسة في استودياتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، جاكي خوري في الهندسة الإذاعية، يرافقني عدي ياسين. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية: تصعيد عسكري في لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة في الجنوب ردا على إطلاق حزب الله الطائرات المسيرة على الجيش في تلة علي الطاهر. سموتريتش يكشف عن خطته لتهويد الجليل والنقب، أكثر من 40 بلدة يهودية خلال 6 أشهر. أفراح لا تكتمل إلا بحضور الشرطة، مداهمات واقتحامات للأعراس العربية للمرة الثانية في أسبوعين، هذه المرة في معاوية، وتثير قلق المواطنين العرب. في غزة، نتنياهو وكاتس يؤكدان لا إعمار في غزة ولا مساعدات قبل نزع سلاح حماس والقطاع بشكل كامل. وكاتس أيضا يصدر تعليمات جديدة بشأن إطلاق الطائرات الورقية. العديد من الملفات المحلية الإقليمية وأيضا الدولية سنتابعها في هذا الحصاد الإخباري لهذا اليوم، ونبدأ من لبنان. غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وذلك ردا على ما يدعيه الجيش الإسرائيلي بخروقات حزب الله وإطلاق الطائرات المسيرة تجاه القوات العاملة في تلة علي الطاهر. نقول مساء الخير للصحفي فارس أحمد. مساء الخير.
1: يا هلا، مساء النور.
0: إذن نحن نتحدث هنا عن تطورات إعلان الجيش الإسرائيلي، ما يقلقه عمليا قوله بأن عملية إطلاق للطائرات المسيرة. بداية دعنا نبدأ في المشهد الميداني، أين نتحدث عن أي غارات وأي استهدافات كانت؟
1: لا، حقيقة الغارات والاستهدافات لم تتوقف يعني منذ أيام، وتحديدا على باتجاه محيط تلة علي الطاهر وأيضا بلدة المنصوري وبلدة تولين. هذه البلدات التي يركز عليها الجيش الإسرائيلي.

0: يعني استهدافاته منذ أكثر من أسبوع، يعني حقيقة وتحديدا تلة علي الطاهر لما لها من أهمية استراتيجية، هذه التلة التي يصر الجيش الإسرائيلي على احتلالها بالكامل، وهو ما لم يحصل حتى هذه اللحظة منذ أكثر من سنة، وكان يستهدف هذه التلة ويحاول، كان هناك محاولات كثيرة حقيقة للاستيلاء على هذه المنطقة الاستراتيجية لأنه لم يستطع اليوم، ويعني يحاول تركيز وتكثيف غاراته باتجاه هذه المنطقة والمنطقة أو المناطق أو البلدات المحيطة بتلة علي الطاهر، ولا سيما يعني البلدات والقرى التي لديها خط إمداد إن صح التعبير بالمعنى العسكري، تصل ما بين مدينة أمراطية وما بين تلة علي الطاهر وما بين البلدات الكبرى. طبعا الجيش الإسرائيلي يريد يعني إحراز نصر استراتيجي من خلال يعني النيران المكثفة، الاستهدافات والغارات، غارات إن كانت من الطائرات المسيرة أو من الطيران الحربي أو حتى من المدفعية الإسرائيلية على تخوم تلك البلدات.
1: نعم، السؤال، أنت قلت الآن نقطة هامة، قلت عمليا يسعى الجيش الإسرائيلي إلى السيطرة على تلة علي الطاهر، ولكن عندما يقول بأن حزب الله استهدف عمليا بالطائرات المسيرة قواته المتواجدة هناك، يعني عمليا الجيش حتى الآن لم يسيطر، ماذا يعني؟ يعني عمليا الجيش يتواجد في أماكن محيطة من هذه التلة؟
0: صحيح، الجيش الإسرائيلي هو في محيط تلة علي الطاهر، بالمناسبة علي الطاهر هي بلدة وأيضا تلة هي تشرف على البلدة بالكامل، وهذه التلة لها مدلولات استراتيجية كبيرة جدا، لأنه من يسيطر عسكريا على هذه التلة فهو بحكم الذي يسيطر على مدينة النبطية، هي تلة مرتفعة تكشف مدينة النبطية بالكامل، لهذا الجيش الإسرائيلي يريد السيطرة على هذه التلة. وأيضا من جهة أخرى يعني حسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي يقول بأنه أسفل هذه التلة هناك أنفاق ضخمة وكبيرة هي مركز عمليات لحزب الله، وهو من يدير هذه العمليات من خلال
1: نعم السؤال
0: يعني
1: استاذ فارس نعم السؤال استاذ فارس هنا نقطة مهمة عمليا، عندما يدعي الجيش بأن حزب الله قام بإطلاق ما يقارب 5 مسيرات على الأقل خلال الشهر الأخير، هل يعني بأن عودة مشهد إطلاق الطائرات المسيرة عاد من جديد من قبل حزب الله؟
0: حزب الله حقيقة يريد أن يرسل رسالة واضحة إلى الجيش الإسرائيلي بأنه باستطاعته إطلاق الطائرات المسيرة بأي وقت ومن أي مكان من الجنوب اللبناني، سواء المناطق الحدودية المتاخمة للشريط الحدودي أو في العمق البلدات والقرى اللبنانية. طبعا هذا الموضوع مرهون بموضوع يعني الهدنة من عدمها، حزب الله حتى اللحظة لم يرد بشكل كامل على الخروقات من قبل الجيش الإسرائيلي على
1: وهذه النقطة على ربما
0: ولكن...
1: قد تأخذني إلى التحليل الذي يقول عمليا بأن
0: نعم.
1: حزب الله معني باختراق هذه الهدنة والمفاوضات في روما وغير راضي عن ذلك بسبب يعني التقدم بمسار المفاوضات، ولذلك هو عمليا يقوم بإطلاق الطائرات المسيرة عمليا من أجل عودة النشاط العسكري، أو لربما يعني دعنا نقول تعطيل مسار المفاوضات في روما. إلى أي مدى يعني هذا الكلام صحيح؟
0: لا هذا الكلام غير دقيق تماما، لأنه حليف حزب الله حركة أمل ومن ياسر حركة أمل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هو صلة الوصل وهو الضامن لهذا الاتفاق، بمعنى آخر بأنه حزب الله أو رئيس مجلس النواب أخذ الكلمة الفصل من حزب الله بأنه بعدم خرق هذه الهدنة، لأنه نبيه بري هو صمام الأمان ما بين الطرفين، وهو حقيقة يعني من يمنع حزب الله من الانزلاق إلى حرب جديدة.
1: فارس، ربما قد توضح لنا، هناك يعني العديد من التقارير وأيضا المصادر التي تقول عمليا بداخل هذه الأنفاق هناك المئات العشرات، لا أعلم العدد كم، يعني ربما قد توضح لنا لديك تقارير أو معلومات من عناصر حزب الله التي تتواجد في هذه المنطقة في منطقة علي الطاهر، هناك حديث أيضا عن وجود مستشارين إيرانيين، إلى أي مدى فعلا نحن نتحدث هناك عن معقل رئيسي أساسي، هناك تواجد كبير جدا لعناصر حزب الله؟
0: حقيقة كما أسلفت سابقا هذه التلة لها مدلولات وأهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة جدا، وحزب الله ليس من اللحظة، ولكن حزب الله منذ أكثر من 20 سنة لديه مجموعات ومراكز قيادة في تلك المنطقة ولا سيما في علي الطاهر، وهذا لا يخفى على أحد بأنه هناك مركز عمليات حزب الله. بالمناسبة بكل تقريبا بكل مدينة كبرى أو بكل بلدة كبرى لديه غرفة عمليات مركز وغرفة عمليات مدير يعني المناورات العسكرية على محيط هذه المناطق.

0: نتكلم غرفة عمليات واحدة تدير قطاع بأكمله من العمليات، هذا ما يحصل في علي الطاهر. ولكن أهمية علي الطاهر تكتسب أهمية استراتيجية كونها هذه الدلة مشرفة على مدينة النبطية وعلى القرى والبلدات المحيطة بمدينة النبطية،
1: يعني
0: أي
1: افهم من
0: بمعنى
1: كلامك
0: آخر
1: عمليا
0: يسافر على التل
1: استراتيجيا.
0: يسافر على المدينة.
1: نعم
0: نعم
1: نعم وضحت لنا هذه الفكرة، يعني عمليا من يسيطر على تلة علي الطاهر بامكانه ايضا ان يتقدم نحو النبطية، وهي ايضا من
0: صحيح.
1: معاقل اساسية لحزب الله. انا اريد ان توضح لنا ايضا نقطة هامة، الى اي مدى هناك شعور عمليا بان التصعيد الحاصل في جنوب لبنان من قبل اسرائيل من ضربات وخروقات يرتبط عمليا بمساعي اسرائيلية من جهتها لخرق الهدنة، وعمليا هنا تحقيق مكاسب ان كانت امنية او استراتيجية من خلال تنشيط او اعادة الخيار العسكري أو الحرب على الجنوب قبل الانتخابات؟
0: حقيقة من مصلحة الجيش الإسرائيلي أن يتم خرق هذه الهدنة، وهو يريد حقيقة أن يستدرج حزب الله إلى حرب جديدة وإلى معارك مفتوحة، لأنه حتى اللحظة بادعاءات الجيش الإسرائيلي بأنه لم يحقق كامل أهدافه، بمعنى آخر بأن مقاتلي حزب الله لا زالوا موجودين على مساحات كبيرة من الجنوب اللبناني على شكل مجموعات متفرقة، ولا يزالوا يشكلون تهديدات كبيرة جدا على الجيش الإسرائيلي، وهذا ما رأيناه من خلال إطلاق الطائرات المسيرة من هنا وهناك، وأيضا الشعور لدى الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله لا زال
1: نعم
0: يمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وهذا ما لم يستطع
1: نعم
0: لا الجيش اللبناني ولا اليونيفل ولا حتى الجيش الإسرائيلي
1: وضح
0: العثور على مخابئ هذه الأسلحة.
1: نعم دعني فقط أشير قبل أن أقفل معك بأن الغارات أسفرت عن ارتقاء عروس وإصابة آخرين في الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية نتحدث عن المواطنة سجى موسى شرارة والتي عمليا تم زواجها قبل يومين، وهذا لربما
0: حقيقة
1: هذه
0: بس
1: نعم
0: للتوضيح هي لم تتزوج، هي زفافها بعد 5 أيام،
1: نعم
0: هذا
1: زفافها
0: العروس
1: بعد خمس
0: زفافها
1: أيام
0: بعد خمس
1: نعم
0: أيام
1: إذن هي التي ارتقت عمليا في الغارات الإسرائيلية. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا الأستاذ فارس أحمد الصحفي من لبنان، شكرا جزيلا لك. إذن هذه هي التطورات في لبنان. عمليا الجيش الإسرائيلي يدعي بأن حزب الله هاجم قواته ليلة أمس من خلال استهداف المراكز التي يتموضع بها الجيش الإسرائيلي بالقرب من تلة علي الطاهر. استمعنا إلى ما قاله فارس أحمد حول أهمية هذه التهدئة تل عفوا وإنعكاساتها أيضا على مسار الحرب وأيضا تقدم الجيش الإسرائيلي خلال الفترة القريبة. نريد أن نخرج إلى فاصل قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في ملفات الحصاد الإخباري.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز
5: يلا حملة حملة
6: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين.

ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. حبيب

0: جددنا التحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في ملفات الحصاد الإخبارية. من لبنان إلى الضفة الغربية، زمير يرفع حالة التأهب الجوزية على كافة الجبهات ويعلن عن إرسال فرقة إضافية للعمل في الضفة الغربية. زمير حذر أيضا من نقص الميزانيات بسبب انتشار الجيش على كافة الجبهات. وهنا عمليا يبقى السؤال، الصمت الفلسطيني محير، الضفة على أبواب تصعيد أكبر والمستوطنون قد يصبحون أكثر تخريبا بعد الانتخابات، لا سيما العديد من التقارير تتحدث على أن عام 2026 حتى الآن هو الأكثر دموية من قبل المستوطنين تجاه الفلسطينيين. عن هذا المحلل الفلسطيني المحلل السياسي عادل شديد تحدث اليوم لإذاعة الشمس.
1: كل القراءات الموضوعية التي تقرأ الواقع كما هو تشير إلى أنه احتمالات التصعيد أكبر بكثير من احتمالات التهدئة، وعلى الأقل بقاء الأمور على محلها حاليا، وإن كان يعني في محاولة ل تطبيع الواقع الحالي وأنه الناس تتكيف مع هذا الواقع اللي كل يوم في آلاف الاعتداءات المستوطنين، عمليات القتل والتقطيع الأشجار والتهجير وتسميم أبار المياه وسرقة وقتل المواشي. وتتخيل أنه فلاح فلسطيني كل حياته بيشتغل هو وعياله وولاده علشان يكون عندهم شلة غنم، وبيجوا مستوطنين اثنين وبأخذوهم كلهم. هذا الواقع كمان مش مرشح يستمر، ممكن يتصاعد أكثر بكثير. والموضوع يعني صفى أنه بنية المستوطنين بالضفة بنية متطرفة جدا، بغض النظر إن كانوا هم على رأس الحكومة أم لا، وبشعروا أنهم هم اللي بقرروا اليوم.
2: أنت تصف ما قد يحدث حتى موعد الانتخابات يعني بعد حوالي شهرين أم ما بعد الانتخابات أيضا؟
1: لا، حتى بتقديري أنه إذا يعني أنتجت الانتخابات يعني نتائج شبيهة باستطلاعات الرأي، وشعرت هذه المجموعة أنها ستكون خارج الحكومة وخارج السلطة، وإنه في مشكلة لاستكمال مشروعهم بضم الضفة، بتقدير راح يكونوا أكثر تخريبا وإرهابا وهم خارج الحكومة من وجودهم. على الأقل هم موجودين بالحكومة بمشروعهم مستمر بوتيرة عالية، وما حد يعني سألهم. المجتمع اليهودي تكيف من هذا الواقع، المجتمع الفلسطيني سلوكه غريب جدا، ما حدا فاهم هذا الصمت الفلسطيني. العالم بطل يتدخل، ردود أوروبية هجولي بدل معاقبة حكومة ودولة سيب عقود مستوطن بالمستوطن الفلاني ومستوطن بالمستوطن العلاني، وكأنه مشكلة 700,000 مستوطن بتم يعني حوصلتها في 10-15 مستوطن. بالتالي كل هذا الواقع بتشع باتجاه أنه الأمور راح تتصاعد أكثر.
0: وفعلا هل الأمور ستتجه نحو التصعيد، لا سيما أن الجيش أعلن اليوم عن تعزيز أيضا تواجده كما قلنا قبل قليل بفرقة إضافية، ولكن بسبب أيضا اعتداءات المستوطنين المستمرة وأيضا الوضع الميداني في الضفة الغربية. إذا استمعنا إلى ما قاله المحلل السياسي عادل شديد، ومن هنا عمليا ننتقل إلى غزة، حيث كشفت مصادر إسرائيلية عن قيام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء اتصالات ومفاوضات مباشرة مع حركة حماس، وذلك بعيدا عن أعين المؤسسة الأمنية، وذلك حصل في عام 2014. مكتب نتنياهو نفى التقارير في بيان رسمي. تحدثنا اليوم مع جيرشوم باسكين ناشط سلام والذي كان على اتصال مع قيادات حماس في تلك الفترة وحتى اللحظة، فلنستمع إلى ما قاله في حديثي لإذاعة الشمس.
3: أنا أيدي بكشر واني نهالتي تكشر زي بنسيون لمنوع التميخمة شايتها ب 2014.

0: أخرى في هذا المخطط. فهذا الأمر ليس بالجديد، وإنما هو كما قلت هو تحديد ووضع خطة عملية مفصلة.
1: نعم، يعني عمليا نحن نتحدثنا عن إعادة تدوير لخطة أو لخطط سابقة، لكن الجديد هذه المرة هل يمكن لهذه الحكومة أو لربما بإمكانها تطبيقها، لا سيما نحن نتحدث هنا عن فرض أجندة سياسية ورؤية واضحة كان في الضفة في غزة واليوم حتى على مستوى الداخل؟
0: أحسنت، هذا ما ندعيه في الفترة الأخيرة، أن هناك تدخل كامل ما بين التخطيط وما بين السياسة. باعتقادي التصريح والتفصيل في مخطط سموتريتش الآن هو من باب الدعاية الانتخابية، هو يعتقد بأنه بهذه الطريقة هو ربما يتغلب على بن غفير الذي أصبح قطبا لاجتذاب المصوتين المتطرفين، فهو يريد أن يدلي بدلوه، خصوصا أنه المنافسة أخذت تشتد في المعسكر اليميني، ويريد أن يقول أيضا أنا من اللاعبين الرئيسيين وأنا أستمر في تنفيذ هذا المخطط الذي بدأت فيه في الضفة الغربية. ولذلك مضمون الأساسي أو المآلات لهذا المخطط هي مآلات سياسية. طبعا في هذه المرحلة الحكومة الانتقالية باعتقادي لن يكون هناك بالإمكان البدء بتنفيذ هذا المخطط، وإنما هو رمية إلى الأمام.
1: نعم، وهنا عمليا إلى الأمام ميدانيا دكتور حنا، إلى أي مدى يمكن تطبيق ذلك فعلا، وأي لربما بالنظر إلى الأراضي وإلى الأوضاع الميدانية والجغرافيا، يعني يمكن القول لربما قد يبدأ في النقب بشكل أسهل ومن ثم ينتقل إلى الجليل؟
0: في النقب الموضوع بدأ منذ فترة، هناك هدم دائم ومستمر للمباني في النقب، هناك سيطرة على الأراضي، الصراع في النقب هو في الأساس على حوالي 650 ألف دونم، ودائرة أراضي إسرائيل تبذل كل الجهود من أجل أن تضع يدها وتستحوذ على هذه الأراضي كليا وأن تخرج أصحابها البدو العرب في النقب منها. فيما يتعلق في الجليل، هنا نستذكر مخطط كينيغ، وهو مخطط قديم من فترة يوم الأرض تقريبا، وهي مجموعة من المخططات جاءت بعد كينيغ، وكل واحدة تجيء بزخم جديد وتحاول أن تتلاعب بالتوازن الديموغرافي في الجليل، وتعد بإقامة العشرات من المستوطنات الجديدة. أنا أقول وباعتقادي أنه تنفيذ هذا المخطط في الجليل لن يكون بالأمر السهل أبدا، أولا لوجود بلدات عربية ولها مناطق نفوذ وفيها مواطنين وهم على استعداد لأن يدافعوا على حقوقهم وعلى مناطق نفوذ البلدات العربية. ثانيا، أنا لا أرى من أين سوف يستجلبون هذه الكميات من المستوطنين اليهود.
1: نعم، وتحدث أمريكا الشمالية ولربما هنا إتاحة أو إعطاء امتيازات وفق خطة عملية لجنود الاحتياط من أجل التواجد هناك، وهنا يعني عمليا من هذه النقطة دكتور، هل تربط مثلا هذه الخطة عمليا بما قامت أو تقوم به الحكومة الإسرائيلية الحالية من زيادة وتيرة أوامر الهدم، يعني كان ذلك في طمرة في مناطق أخرى في الجليل في النقب، يعني ما رأيناه على الأقل في العام الأخير؟
0: هذا جزء من المخطط وهو جزء من التضييق على المواطنين العرب، سواء بأوامر الهدم تحت ذريعة البناء غير المرخص، وما رأيناه في طوبة في طمرة وفي طوبة وفي أماكن أخرى هو السيطرة على الأراضي التي لا تثبت ملكيتها 100% للمواطنين العرب. فهذا استحواذ كامل، وهنا أريد أن أؤكد وأشدد أيضا على أنه يعني هذه المحسنات التي أعطيت للمواطنين اليهود واستجلابهم إلى الجليل والنقب هي ليست بالأمر الجديد، هي أعطوا في الماضي كل هذه المحسنات وهذا لم يؤثر ولم يخلخل التوازن الديموغرافي لا في النقب ولا في الجليل، وهذا ما أعتقد.
1: إذن استمعنا إلى مقالة دكتور حنا سويد المركز العربي للتخطيط حول خطة سموتريتش وأيضا آليات تنفيذها وكيفية تنفيذها وتطبيقها وصعوبة تنفيذها أيضا في الجليل، ولكن هي خطة قديمة كانت موجودة، ولكن على ما يبدو الدوافع الانتخابية جعلت سموتريتش يعيد طرحها من جديد تحديدا في مثل هذا التوقيت. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني ونواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.

0: الله يحميلك اياهن، كبروا بسرعه.
1: خلي لك اولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي احكي لك، ما بهدوا ولا دقيقه.
0: فيش احلى منا تشوفوا اولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
1: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
2: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: انت شوفير باص، محلك مع شركه دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصه باص وحابب تظبط امورك، دان بتعطيك الفرصه. 40,000 شيكل منحه انتقال لشركه دان. نعم 40,000 شيكل منحه، هيك بتبدا مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: حبيبي.

0: جددنا التحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم. الأفراح لا تكتمل إلا بحضور الشرطة، مظاهر اقتحام الأعراس ومداهمتها باتت مشهدا لافتا في الأعراس العربية من قبل الشرطة التي تشارك دون دعوة الزفاف هذه المرة في بلدة معاوية. ما الذي حصل هناك؟ تحدثنا اليوم مع المحامي محمد حسين محميد، فلنستمع.
1: اللي صار انه يعني بتعرف احنا في عنا عادات اجتماعية انه بعد حفل حنة العريس، عريس اللي هو قرابتي، بيكون بدعوا اصحابه وقرايبه لاحتفالية بيسهروا معاه، بيكون في عشاء كمان، بيكون حتى كان في مغني يعني بدهم يحتفلوا فيه ومجهزين طوايل اكل وكل اشي زي ما احنا متعودين يعني. وانا شخصيا انا بكيت طالع على هاي الاحتفاليه، كنت بروح شوي وبروح، وفي الطريق لهناك اجاني خبر انه في هجوم وحشي من الشرطه اللي بلش في رمي قنابل على الناس.

0: وهي تأكل، يعني الشباب قاعدة على الطوايل أكل وبتأكل بعدها في بداية الأكل، يعني في بداية الاحتفال قنابل ومع هجوم ومع ضرب تنكيل، وعلى الأرض الشباب نزلوهم على الأرض، وكل حدا بيحاول يسأل أو يستفسر كمان يعني يكملوا ضرب، اعتداء وحشي، ويعني نفس الفيلم نسميه اللي كان قبل أسبوعين، الفيلم بين هلالين يعني قبل أسبوعين اللي صار في العرس في أم الفحم، نفس النمط نفس الأسلوب، ولكن هالمرة كان أكثر قذارة. ليش أنا بستخدم هاي الكلمة؟ مش أنا عبث، لأنه أنتوا عارفين قبل أسبوعين الدولة كلها ضجت، يعني كشرطة كمؤسسة أنتوا حتى في الإعلام العبري يعني انتقدوا تصرفات الشرطة وجيتوا في نفس الأسلوب وأصعب بعدها بأسبوعين، ولا كأنهم شايفين حدا بتصرفوا، بس كيف تجيهم إملاءات من فوق.
1: أعطيني، بدي أحاول أجد بواسطتك أي مبرر، كان إيش كان مبرر أو سبب أو دافع لهذا الهجوم من الشرطة؟ أعطيني فكرة يا أخي.
0: أستاذ نبيل، يعني عن جد أنا يعني دون مؤاخذة أنا محامي، تمام؟ يعني أنا رايح على حفل أشارك في حفل، أكيد أنا ما كنتش رايح على وكر، أكيد أنا ما كنتش رايح على محل في مخالفات قانونية، والدليل إنهم لما أجوا يعني فتشوا لا لقيوا أسلحة، لا لقيوا مواد ممنوعة، لا لقيوا أي إشي مش مش مش مسموح حيازته نهائيا. فأنا مش مفروض فيه كمواطن سلمي إن أدور على دوافع للشرطة. التصرفات الشرطة هي بتحكي بحد ذاتها. على فكرة يعني إحنا مش لازم نكون متفاجئين من من من هاي السياسي اللي بيشوف حتى تصرفاتهم في آخر 3 سنوات، يمكن من 7 أكتوبر لحد اليوم، الشرطة بشكل عام وشرطة أم الفحم بشكل خاص، حتى لما بتشوف ناس سلميين واقفين على الدوار في أم الفحم رافعين شعارات
2: إذن من أم الفحم إلى معاوية والنقب، مشاهد باتت تتكرر، وهذه المرة نبقى في النقب، ولكن تقرير جديد لجمعية حقوق المواطن يكشف عن سلسلة طويلة من أوجه القصور الخطيرة في السلامة الصحة العامة في مدارس القرى غير المعترف بها. التقرير يستند إلى فحوصات سلامة أجريت في بداية هذا الشهر الجاري، والتقرير عمليا من قبل جمعية حقوق المواطن. نقول مساء الخير للمحامية عبير جبران، جمعية حقوق المواطن، وأيضا رئيس لجنة أولياء الأمور في القرينات قرى غير المعترف بها محمد أبو قرينات. مساء الخير. بداية محمد، قبل أن نتوقف عند تفاصيل هذا التقرير، يعني تعقيبك على هذه المعلومات التي يعني تم الاستناد عليها في هذا التقرير.
3: أخي سعد مساكم مثل المستمعين الجمعيين. في البداية نشكر جمعية حقوق المواطن على هذا المشوار اللي ساعدونا. هذا التقرير أخي بيحكي على مواد، على أمور صعبة جدا وخطيرة في مدارسنا، وخاصة يعني كمان في المدرسة اللي أنا موجود فيها، مدرسة يعني حسب التقرير لا تصلح لتعليم الأولاد ولا غير مؤهل لتعليم الأولاد، وهذا الأمور احنا بنعاني منها أخي لنا سنين، بنطالب وزارة المعارف والمجلس والأحياء المتنادي، والأمر خطير جدا، والله مش عارفين احنا كيف بدنا نعمل في أول سنة دراسية، يعني لا تصلح للأولاد، يعني تقرير خطير جدا. الأمور يعني موجودة في التقرير، يعني مش احنا يمكن ما كانوا كأهالي انهم بيصدقونا في الامور هاي، ولكن التقرير اثبت نفسه.
2: نعم.
3: التقرير صعب جدا.
2: نعم عبير، هذا التقرير الصعب بداية، يعني لربما قد توضح للمستمعين تفاصيل اكثر على ماذا استند، ماذا تم الكشف عنه عمليا من خلال هذا التقرير، كيف اجري هذا التقرير؟
4: نعم، يعني لقد تلقينا شكاوى كثيرة من لجان اولياء الامور باستمرار الوضع الخطير في المدارس في القرى الغير معترف فيها، وقمنا باستدعاء شركة خارجية مستقلة وأيضا مخولة بإجراء فحوصات السلامة وفق معايير تصدرها وزارة التربية والتعليم نفسها. وهذه التقارير هي تقارير مستقلة يعني لهذه الشركة، ونحن قمنا ببناء التقرير الخاص فينا بناء على

0: الصوتيات والمعطيات في هذه التقارير. تم فحص 11 مدرسة من أصل 13 مدرسة في الكرة الغير معترف 17 مدرسة في الكرة الغير معترف فيها، يتعلم فيها ما يزيد عن 7600 طالب اللي المفروض أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة قريبا. وتم الكشف عن وضع خطير جدا. نحن لا نتكلم هنا عن مشاكل صيانة عادية، إنما عن مشاكل يعني تهدد أمن وحياة الطلاب وصحتهم.
1: مثل ماذا يعني عمليا عندما تقولون فحوصات السلامة؟
0: نعم.
1: مثل ماذا؟
0: يعني في 6 مدارس من أصل 11 مدرسة كان هناك مخاطر فورية لموضوع صعق كهربائي أو حريق ناتج عن لوحات كهرباء مكشوفة أو أسلاك مكشوفة. هناك 10 من أصل 11 مدرسة هناك عيوب خطيرة جدا في دورات المياه، وسوف نقوم كجمعية بنشر أيضا الصور في موقعنا في الفيسبوك وإنستغرام، يعني لتوصيل لربما صورة للمجتمع العربي بموضوع وضع المأساة لهذه المدارس. يعني نتكلم عن دورات غير صالحة للاستعمال.
1: طيب خليني بس قبل ما توسع أكثر في الموضوع محمد، يعني على ضوء هذا التقرير، يعني المدارس يتم افتتاحها بشكل اعتيادي أم لربما يعني هناك خطوات أو إجراءات؟ لأننا نتحدث هنا عن إجراءات سلامة على الأقل في هذه المرحلة، وهي أمور خطيرة كما تتحدث أيضا عبير وفق التقرير.
2: نعم أخي، انت عارف يعني انه للمدارس من ناحيه انها جاهزه لاستقبال الاولاد، لا الامر خطير جدا. واحنا كلجان اباء في الوقت القريب ان شاء الله سنبحث هذه المواضيع ونتخذ اجراءات. يعني المباني يا اخي، المراحيض الاولاد بدون ابواب، ودين الجناين غير صالحه، المجاري، يعني لا تصلح مدارسنا، لا تصلح بشكل يعني ان نعلم اولادنا في خطورة.
1: من المسؤول عن تمويل وترميم عمليا هذه المدارس؟
2: الخلاف بين المجلس ووزارة التربية والتعليم هو على الميزانيات، وهذا خلاف بينهم، بس هذا اخي خلاف على حساب اولادنا. احنا قلنا السنة الماضية اولادنا ما تعلموا كثير، يعني كانت اضرابات نتيجة هذا الاهمال والامور هاي، وكان في المحاكم، والاخت عبير كانت يعني معنا في المحاكم، وكان خلاف بينهم على الميزانيات.
1: يعني عمليا السلطات المحلية مسؤولة ايضا عن قضية يعني
2: نعم
1: سلامة
2: نعم
1: الاطفال. سلامة الطلاب. تفضل يا عبير.
0: ربما توضيح هذه النقطة. يعني نحن نتكلم عن كرة غير معترف فيها. الكرة غير معترف فيها لا يوجد هناك مجلس إقليمي أو مجلس محلي.
1: إذن من المسؤول؟
0: المسؤول بشكل أول وأخير هو وزارة التربية والتعليم، وهي تعمل عقودات مع واحة الصحراء مجلس إقليمي ومع مجلس إقليمي القصوم، وترصد ميزانيات من أجل يعني تعليم الأولاد في هذه المدارس. ولكن يعني مهم الذكر أنه يعني نعم هناك مشاكل ومشاكل على ميزانيات بين وزارة التربية والتعليم وبين هذه المجالس، ولكن الوضع يعني في هذه المدارس هناك يعني مشكلة رقابة أيضا من قبل وزارة التربية والتعليم على ما يحصل في هذه المدارس، ولماذا وصلنا إلى
1: السؤال عبير. إذا كانت الحكومة لا تعترف عمليا بهذه القرى، هل تعترف بجهازها التعليمي؟
0: نعم الحق في التعليم هو حق أيضا للطلاب الموجودين في القرى غير معترف فيها، وعلى مر السنين نتيجة نضالات قانونية وجماهيرية للمجتمع البدوي تم يعني بناء، ليس بناء، وضع عمليا غرف ومدارس في هذه القرى، وأيضا روضات. والمسؤول بشكل مباشر مرة أخرى هي وزارة التربية والتعليم، وكل القوانين التي تسري على أي مدرسة في الدولة والأنظمة من قبل وزارة التربية والتعليم تسري أيضا على هذه المدارس، حتى من ناحية أمان وأنظمة تتعلق بالصحة والأشياء المفروض أن تكون موجودة في المدرسة.
1: نعم محمد،
0: ولكن نرى إهمال.
1: بهذه نقطة لماذا أريد محمد يعني عمليا أن توضح لنا، هل لربما بدأتم عمليا باتصالات لربما لتحسين على الأقل يعني بعض هذه البنى التحتية التي نتحدث عنها مثلا في بعض المدارس، أم حتى الآن يعني يمكن القول الأمور على حالها؟
2: لا يا أخي، احنا ولا ما سكتنا، كل يوم احنا بنطالب وبنودي مكاتيب وبن بنطالب وزارة المعارف على تجديد الحكي والتعبير. المجلس هو

0: كمقاول، يعد كمقاول. يعني احنا اليوم نعرف مدى وزارة التربية والتعليم، نعم. هي الملزمة في هذه الامور. المجلس بس مقاول. في عندنا يعني مثلا عندي البساتين يعني في كرفانات 25 سنة يا اخي بيتعلموا في كرفانات، بينزل الشتاء مي على الاولاد ولا تصلح هذه الكرفانات، بس 10 سنين مسموح انه يتعلموا فيها طلاب. 25 سنة عندي من طالب في هذا المباني وهذا الامور ولا حياة للمتنادي.
1: عبير أين بناء على ما يقول عبير، أين المؤسسات التي عمليا توقفت طيلة هذه السنوات التي يتحدث عنها عن الكشف، يعني حتى جاء هذا التقرير ثانيا، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها؟
2: نحن كجمعية حقوق مواطن يعني ليس من وظيفتنا أن
1: أنتم كشفتم عن ذلك.
2: خدمات نعم. خدمات شركة خارجية يعني ونقوم يعني بهذا الكشف مع لجان أولياء الأمور والأخ محمد يعني من الناشطين في هذا الموضوع. هذا واجب وزارة التربية والتعليم أن تقوم بالرقابة وأن تحمي الطلاب في هذه المدارس.
1: ممكن تقديم التماس عمليا للمحكمة على هذا التقرير؟
2: وجهنا اليوم على ضوء يعني هذه التقارير قمنا بالتوجه لوزارة التربية والتعليم والجهات التي تشغل هذه المدارس من القسوم والمجلس الإقليمي واحة الصحراء. أرفقنا إلى المكتوب يعني المكاتيب التي أخرجناها أو الرسائل التقارير، وطلبنا يعني برصد ميزانيات فورية لعلاج هذا الموضوع، وأيضا نعم. على وزارة التربية والتعليم التأكد وعمل يعني رقابة للتأكد من أن كل المشاكل والمخاطر التي وجدناها في هذه التي كشفت عنها هذه التقارير نعم. أن تقوم أنها أصلحت وأن البيئة هي بيئة آمنة للطلاب وأيضا للطاقم التعليمي.
1: نعم، تقرير مهم خطير جدا، وأيضا لربما بتفاصيله ومن يقرأ تفاصيله يتعرف أكثر على خطورة والوضع القائم عمليا في القرى غير المعترف بها، لا سيما جهاز التعليم. نتحدث عن ما يقارب أو أكثر من 7000 طالب. المحامية عبير جبران، جمعية حقوق المواطن، محمد أبو قرينات رئيس لجنة أولياء الأمور في القرينات قرى غير المعترف بها، شكرا جزيلا لكما على هذه المداخلة وهذه التوضيحات، شكرا لكما. إذن هذا هو الواقع في النقب، ومن النقب نختتم عمليا مع إشعار وإنذار أيضا سلطة الإطفاء التي عمليا تحدثت وقالت أو تستعد عمليا لأحوال جوية استثنائية اعتبارا من يوم السبت مع رياح تتراوح سرعتها ما بين 40 وحتى 50 كيلومتر. وحول هذا الموضوع والاستعدادات وأيضا التغيرات المناخية وأحوال الطقس، الأستاذ كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء للإعلام العربي، مساء الخير. إذن عمليا أنتم توصون المواطنين بتوخي الحذر، نحن لربما قد توضح لنا يعني عمليا نحن أمام مشهد لربما في الصيف غير اعتيادي عمليا في نهاية الأسبوع.
3: لكن أنا في البداية أنا استمعت على قسم من ما يتعلق بالقرى الغير معترف فيها وافتتاح سنة دراسية، أنا أقول إن عدة
1: نعم لربما تعقيبك الموضوع
3: زرت هاي القرى وبالفعل قلوبنا معهم يعني، وخاصة نحن نأمل لعام دراسي لكل الطلاب بالنجاح، فحاولنا الكثير بالمساعدة بكل ما يتعلق بالإرشاد في ظل الأوضاع اللي عايشين فيها. فأنا بتأمل بالفعل إنه الأمور تتغير غاد، خاصة بكل ما يتعلق بالمدارس وأوضاع المدارس اللي موجودة في الكثير من هاي المناطق. الآن نحن نتحدث أخي أدهم بالفعل عن يعني أحوال طقس غير عادية في الصيف، وكيف بيحكي شو اسمه في مغني بقول معقول شت الدنيا بأب ولا عارف، فبالتالي
1: معقول شت الدنيا في أب صحيح.
3: المطر هو خير وبركة، ولكن في نفس الوقت دائما نحن حالة استعداد تام وحالة طوارئ دائمة وبشكل عام، ولكن لا بد من تقييم الأوضاع دائما من أجل يعني أن نكون على استعداد تام. فبالتالي من خلال الجلسة التي كانت اليوم تم إصدار بيان يتعلق بكل الاستعدادات وأيضا النقاط المتنقلة المزودة بالقوارب المطاطية وأيضا
1: أي مناطق أستاذ كايد نحن نتحدث تحديدا؟
3: طبعا لدينا ما يتعلق بهذه الامور في قسم العمليات. لدينا ما يسمى بأقام. فقسم العمليات ياتي دائما في نقاط معينه ويقول هون وهون وهون وهون كان في عده، وايضا ناخذ ومحيط

0: تخطيط ما يتعلق في أماكن قد يحدث فيها لا سمح الله أي سيول أو فيضانات. ولا شك بأن هذه النقاط تكون مزودة. اليوم لدينا وحدات بحرية ليست بالقليلة وخاصة تعمل من خلال قوارب ومعدات. نحن على استعداد تام، ولكن أيضا تم تزويد المحطات الرئيسية بما في ذلك مجتمعنا العربي في المنطقة الشمالية. تم تزويد كل ما يتعلق بمثل هذه الأمور تحسبا لأي طارئ. ولكن السؤال هنا أقول وأعود للمواطن نفسه. نحن أصدرنا بيان، البيان يتعلق بالمواطن، وأنا أهيب وأناشد جميع المواطنين أن لا يجازفوا.
1: نعم،
0: المجازفة قد تؤدي بالنهاية
1: أكثر المناطق هي في منطقة الأغوار والبحر الميت أم هناك أيضا مناطق أخرى؟
0: نحن نتحدث عن المنطقة الشمالية والمنطقة الساحلية طبعا وفقا للأرصاد الجوية. ولكن أدهم في نفس الوقت أنا أقول للمواطن وخاصة الشبان من أبنائنا والإخوة وأيضا كل من يريد أن يصل بسرعة ويجازف ويدخل السيول، لا تدخل السيول والفيضانات، لأنه هذا قد يؤدي بالنهاية إلى كارثة. بنذكر العام، بنذكر أول العام بدون ذكر أسماء وبدون أي شيء، هذا حصل. ولذلك أهم شيء بالنسبة لنا هي المجازفة، هي الخطورة ومخاطرة بالحياة. فبالتالي اهتموا بكل هاي الأمور، ما تفوتوا بتراكتورون، ما تقولوا لا إحنا بننجي المياه ليست بالحينة. كل هذه الأمور أخذ بالحذر والحسبان لكي لا تحصل أي كارثة.
1: أشكرك على هذه النصيحة وهذه التوصية حبيبا. وأيضا توخي الحذر، الابتعاد عن مجاري المياه، الطرق التي ستغمرها المياه. الأستاذ ذكي الظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء للإعلام العربي، شكرا جزيلا لك. بهذا عمليا نختتم وإياكم الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله من وراء الميكروفون، في الإعداد ياسمين عابد، جاكي خوري في الهندسة الإذاعية، رفقني عدي ياسين.

0: لي يا فاجينز.
1: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
2: الكل

0: حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. أكبر مهرجان قرطاسية وتنزيلات مجنونة مش راح تشوفوها غير عنا. مكتبة المعتز كفرمندا بجانب بنك لأمي.
3: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: الشمس دائما
6: شوي على اليمين. لا لا شوي على الشمال عزيزي. الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوة نت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة.

0: طاولة قضية، برنامج طاولة الجمعة، كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن وزير المالية باتسلائل سموتريتش عن خطة جديدة لتهويد النقب والجليل، وكشف سموتريتش عن سعيه لإضافة ما يقارب 40 بلدة يهودية في النقب والجليل في غضون 6 أشهر. كما أعلن سموتريتش عن امتيازات خاصة لقوات الاحتياط في الجيش إلى جانب تشجيع استيعاب القادمين الجدد من أمريكا الشمالية لتعزيز الاستيطان في الجليل والنقب. بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات في جنوب لبنان ردا على موصفها بخروقات حزب الله وردا على إطلاق الطائرات المسيرة. وقال الجيش إن الحزب أطلق نحو 5 مسيرات انتحارية تجاه قواته في تلة علي الطاهر جنوب لبنان الشهر الأخير. أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عن رفع الجاهزية وإضافة فرقة إضافية لتعزيز القوات العاملة في الضفة الغربية. وأضاف زمير أن إسرائيل في حالة تأهب مرتفع في ظل تصعيد محتمل على كافة الجبهات. وحذر زمير من نقص الميزانيات التي يعاني منها الجيش بسبب انتشاره على كافة الجبهات. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرد بقوة على كل إطلاق لطائرات ورقية من غزة. كاتس أكد أن الجيش سيعمل بتوجيهات منه ومن نتنياهو بالرد على مواقع الإطلاق بما يشمل أيضا إجلاء السكان من المناطق. في السياق، نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إعطاء تعليمات بشأن فتح معبر إيرز بيت حنون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد نتنياهو أن إدخال المساعدات مشروط بنزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة بشكل كامل. استعرض وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني عباس عرقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. وقدرت إيران مساعي قطر وجهودها لدعم الحوار ومعالجة الخلاف خلال زيارة أجراها الوزير القطري إلى طهران. أفادت نجمة داود الحمراء بمصرع شاب يبلغ من العمر 30 عاما يدعى يوسف مرعي من قرية المشهد بعد تعرضه للدهس من قبل سيارة على شارع رقم 65 قرب مدينة العفولي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 23، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، في الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 23، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مستمعات ومستمعي الشمس، مرحبا بكم، مرحبا بكم.
1: ليلى القيش،
0: اشتقتوا لي؟
1: بلايا هيك بحكوا؟
0: بلايا انا اشتقت لكم. شو الاخبار ختكية؟
1: والله تمام ليلى، شو كيف كانت السفرة؟
0: سفرة جميلة دائما، يعني
1: جميلة جدا.
0: ارسنال انتصر في افتتاحية الموسم،
1: كوفنتري 3-0
0: بالضبط على ملعب الامارات، شعور لا يوصف. وهيك بتعرف خلص بتحس حالك افتتحت الموسم باجرك اليمين بطريقه صحيحه، بالذات انه انا كنت موجوده فشعوري مختلف.
1: شعور مختلف. بس لعبه واحده حضرتي هناك؟
0: لعبه واحده حضرت.
1: كيف كان الاحتفال بال
0: يعني كانه يعني مفهوم ضمنا انه راح يفوز، ما كان في نقاش.
1: لا يعني انت اول موسم، بدايه موسم الكاس والدوري وكذا.
0: باعتقادي اللعبه القادمه مع تشيلسي هي راح تكون المباراه اللي مش هاي كمان اسبوع، فباعتقادي تشيلسي هذا الديربي راح يخليك تحس عن جد انك دخلت ان في الموسم. بس بتعرف صح نحن مركزين ومبسوطين بانه تم افتتاح الدوري الانجليزي، كمان لازم نبارك لك على الفوز العريض امبارح، الفوز الجميل لريال مدريد 4-0 مقابل 1، وامبابي وجمال امبابي وهاتريك من بدايتها، يعني
1: تعرفي انه رهيب. غير الانتصار الثاني طبعا في ثاني مباراه والاعتلاء لقمة الدوري.
0: الله الله الله. اليوم بس بذكرك لعبة برشلونة.
1: مش مشكلة، احنا مؤقتا يعني خلينا نفرح.
0: حتى الآن.
1: هاي اللحظة. غير الانتصار 4-1 والانتصار الثاني لجوزيه مورينيو، في كان عدة بوادر خير بفريق ريال مدريد اللي بعده بتبلور كفريق تحت قيادة مورينيو. الضغط العالي على حامل الكرة للخصم، الأهداف، وتعامل مورينيو مع فينيسيوس ليلى
0: رهيب.
1: رجعني لأيام كارلو أنشيلوتي لما كان يحتضن
0: ويحتوي
1: لفيني. وبتعرف فيني احنا كثير انتقدناه وبنتقده، وشخصية مش سهلة انك تبلعها وانك تستوعبها. بس في عدة احصائيات اللي بتحكي انه فيني من اكثر اللاعبين اللي تم ارتكاب المخالفات عليه في الدوري الإسباني من موسم 19-20 لحديت اليوم. تعرفي قديش؟ 489 مخالفة.
0: واو.
1: أكثر لاعب كمان معتبر أعطيك إياه، ورح أعمل عنه هيك ريل لقدام. بس تعرفي قديش بحتاج لعب الخصم يرتكب مخالفات على فيني عشان يأخذ كرت أصفر من الحكم؟
0: قديش ها مزعجها رح يكون أسأل
1: 16 مخالفة لازم يرتكب الخصم على فينيسيوس
0: حتى يستحق بنظر الحكام لبطاقة.
1: بدي أعطيكي هيك للمقارنة، لمين يامال قديش في الدوري الإسباني؟
0: 4-3
1: تمام.
0: طيب يعني هاي إحصائيات بتعرف دائما هو تحدث، يعني هو ما جابها بطريقة الإحصائيات، دائما كان في اشتكاء منه بأنه هو بحس حاله مظلوم داخل
1: ردود فعل

0: كانت تبين انها واضحه انه هو يعني يشعر في الظلم. لكن انا بدي اكمل ونرجع لمباراه امبارح بانه اكثر شيء كان مهم بالنسبه لإلي، يعني بعيد انه الصحافه تحدثت عن مبابي وبانه يعني الهاتريك مهم للثقه بالنفس، وعم تحدث عن هداف كاس العالم اللي على ما يبدو ممكن ان يكون ايضا هداف الليغا في نهايه الموسم، بس باعتقادي التركيز لازم يكون على مورينيو لانه الشوط الاول نحن شفنا انه الريال كان تعبان، يعني كان حتى عم يفقد الكرات في الوسط، تعادل كان موجود، لكن الشوط الثاني ما بعد الاستراحه مورينيو استطاع انه يحسم هاي المباراه، وهذا الشيء اللي كنت انا شخصيا بستنى فيه أنه شوف بصمة مورينيو وينها بأنه صحح الأخطاء مباشرة بعد الاستراحة ما بين الشوطين. وشفنا الشوط الثاني اللي احنا بنعرف في عالم كرة القدم بأنه هو شوط المدربين، بالفعل مورينيو تفوق وتفوق بقوة، بكي بعد المباراة، وهذا البكاء كمان بيأكد حجم وأهمية هذا التحدي بالنسبة لجوزيه مورينيو بأنه ينجح فيه ويكمل فيه ويعود إلى ذاته قبل أن يعود إلى عالم التدريب، لأنه هو يعني في السنوات الأخيرة السبيشال وان كان مادي للتهكم والميمز بأنه بطل سبيشال أو وين أنت سبيشال، في البرتغال ولا في حتى في فرنسا، حتى بكل مكان تواجد فيه وكأنه يعني أنت مش بالدوريات الثلاث الكبرى فعمليا لا تستحق هذا اللقب. في كان هيك شعور جميل بعتقد كل مدريدي وكل حدا محب له جوزيه مورينيو شعر فيه بفرح مبارح.
1: طلع مورينيو شوف كل محل راح عليه ترك بصمة إصبع لإله، يعني في علاقاته مع اللعيبة وكل هالأمور اللي حتى في مسلسل نتفليكس ثلاث حلقات ليلى إيش رهيب رهيب رهيب رهيب المسلسل. بس طلع في بنفيكا خلص الموسم بدون خسارات، أول بداية مباراة مبارح وحكاها المعلق في المباراة والكل انتبه، بجوز أول نص ساعة 8 مرات الكاميرا بتيجي على مورينيو 8 مرات بترصد ردات الفعل، ردة الفعل لمورينيو، يعني عودته للبرنابيو. كمان شغلة ريال مدريد الشوط الأول كان منيح بس ما كانش في قمة أدائه، في الشوط الثاني زي ما انت حكيت انه كثير الفريق استفاق. حكيت عن مبابي، في إحصائية بتقول إنه مبابي وصل ل 86 هدف خلال موسمين سنتين مع ريال مدريد،
0: غلب ديفيد فيا.
1: أنا اللي عامل نفس الإحصائية
0: أنا بعرف سبق ديفيد فيا مين تقليش رونالدو، بس
1: رونالدو
0: واو حبيت جميل جدا. طيب مع هاي الإحصائيات إسا جماهير ريال مدريد بيكونوا كثير مبسوطين. على فكرة أول مبارح كان في مهرجان بطوفنا وكنت أنا عم ختمه وكان بجنن بكل معنى الكلمة، وكان هيك عم يمسكوني بتعرف الناس وعم يتحدثوا لما لما بشوفوني بيكون هيك مغناطيس حديث الرياضي
1: دغري
0: هذا الشعور كان. فكان النقاش والتعليقات كل الوقت مشجعي برشلونة بحكوا لي خفوا علينا احكوا عن برشلونة جيبوا سيرة برشلونة بالمنيح والله منحبكم. نحن طبعا منجيب دائما سيرة برشلونة بالمنيح يا جماعة، وما في أي موقف عشان نكون مهنيين كفاية، ما في أي موقف من برشلونة. برشلونة فريق جدا جدا كبير والتوقعات منه هذا الموسم بأنه هو قد يكرر الإنجازات الموسم الماضي في إسبانيا. مبسوطين في هاي الندية إنها عادت، هذا الشيء الأساسي إنه راح نشوف كل هذا الالتحام الكروي موجود. والموضوع الآخر كان طبعا كل ما حصل إياد أبو عبيد واتحاد أبناء سخنين وتعادل مع نتانيا وكل حالة الشغب من بعده رح نحكي عنه كمان شوي
1: طبعاً.
0: ننتقل لملف الرياضة المحلية. بس خسكية نحن مجبورين نحكي على قضية الفاريز اللي هي يعني تسيطر على كل عناوين الصحافة الإسبانية والعالمية بأنه تغيب عن تدريبين في أتلتيكو مدريد. اللاعب واضح جدا أنه هو يعني من ناحية شعور هو خارج أسوار أتلتيكو مدريد، لكن هو بشكل أو بآخر ممنوع بأنه ينتقل منعا باتا إلى برشلونة، وهذا تم الإعلان عنه وتم توضيحه على فكرة اليوم في بيان رسمي من النادي اللي قال فيه أنه حتى لم تكن هناك إمكانية لمفاوضات مع برشلونة، وإنما هي على ما يبدو أحلام جماهير الفاريز، أحلام جماهير برشلونة ومحبيه أو أحلامه هو كمان.
1: طلع أول شيء الفاريز لاعب ممتاز، بعرفش إذا بسوى 150 مليون اللي حكوا عنهن، يعني هو القيمة السوقية تبعته بحدود 60-70 مليون.
0: هيك كانت قبل المونديال.
1: قبل المونديال.
0: لكن ارتفعت بشكل جنوني ما بعد المونديال.
1: ارتفعت لأنه في مفاوضات إنه برشلونة بدها إياه وحكوا تعال بدنا نعطي عرض، وتنسيش إنه بيريز بمرحلة معينة مدريد كمان فاتوا على الخط وزادوا السعر لما قدموا عرض لألفاريز.

0: لفريق أتلتيكو والسعر زاد. بس مش هذا الموضوع. برشلونة بحاجة لرأس حربي، بحاجة لمهاجم تسعة. ألفاريز مش مهاجم تسعة، ألفاريز هو عبارة عن جناح، بلعب جناح. شفنا منتخب الأرجنتين لما سجل ضد منتخب سويسرا الهدف، هدف الفوز، هو عبارة عن جناح، مش مش مش لاعب، مش رأس حربي أو مهاجم تسعة صافي. بالتالي بعرفش أنا يعني شو العناد لفريق برشلونة. عدا عن ذلك إنه برشلونة توجه للموضوع بطريقة بنظري خاطئة اللي استفزت فريق أتلتيكو مدريد، نوع من يعني كان شافوها جماهير الأتلتيكو وإدارة أتلتيكو نوع من الاستعلاء، ومش أول مرة حكوا إنه هذا الإشي بصير. فبالتالي هو محصور اليوم ألفاريز بين إنه يبقى في أتلتيكو أو ينتقل للأرسنال اللي معنيين فيه،
1: معنيين فيه بشكل كثير كبير. لكن كمان ما كان في إمكانية لفتح المفاوضات بشكل مباشر رغم كل الإشاعات اللي كانت، على ما يبدو كان في حماية على اللاعب في البداية. بإنجلترا غالبية المحللين بيتحدثوا بأنه هذا الرقم جنوني، وهو رقم قياسي وكبير جدا على البريمير ليج. وأنا يعني شخصيا رغم محبتي الكبرى لألفاريز وبتمنى أنه يجي على أرسنال، لكن لا أعتقد أنه هذا الرقم منطقي. بدي أرجع معك لكل النقاش اللي كان يوم فيني واستقطاب فيني بنفس المبدأ، بأنه عن جد رح يخرب كل فكرة الهرمية داخل النادي. لا يعقل أنه يكون جيب أنت صفقة لألفاريز بهذا العمر بهذا الموقع وهو مش نجم صف أول، يعني باعتباره يعني مش عم بتجيب اسم نجم مثل فيني أو مثل مبابي أو مثل يمال أو هاي الأسماء اللي تستقطب أيضا جماهير أكثر إلى النادي. هو اسم تمام منيح، ممكن يكون إضافي وجودي يعطي جودة عالية، لكن مش عن جد نجم كبير. ورح يعني لا يمكن أنك أنت تتحدث عن 50-60 مليون فارق بين أغلى لاعب وثاني أغلى لاعب في النادي، يعني أنت مش منطقي.
0: مشكلة أتلتيكو في هذا الموضوع أنهم كمان هم حاصروا حالهم، انه اتلتي معروف لجميع انه سبايدر مان ألفاريز بده ينتقل لبرشلونة، معروف هاي الشغله برشلونة بدها اياه. فاذا انت منعت منه ساب جد انك تطلع افضل
1: ما عنده في خلال الموسم،
0: وبالذات لما الجماهير ضده. شفنا اول مباراه فريق اتلتيكو
1: صار يصفروا له،
0: ما حدا طاقه حتى في الاخر. مزبوط. الفريق راح يشجع، لعبوا مع فيريال اعتقد مش غلطان، تعادل 2-2. كل اللعيبه راحوا لمدرج الجماهير المحروقة المتطرفة لفريق أتلتيكو، والإدارة طلبت من ألفاريز أنه ما يروح، ونزل دغري على غرفة الملابس. فهاي يعني بتشرح لك بصورة واحدة شو وضعه هناك. أنا مش فاهم الصراحة لإدارة، مزبوط مش سهل أنك تبيع أفضل اللاعبين عندك،
1: ما بعتقد أنك يكمل معهم
0: للمنافس المباشر أكيد. لا هو صعب كمان أتلتيكو، بس في نهاية الأمر شو الحل؟ الجمهور بدوش إياه، الإدارة حتى جوا الإدارة مش الكل بده إياه، دييغو متمسك فيه، والدييغو حكى إنه على أول جول ثاني جول الجمهور رح يسامحه. صعب جدا هاي الأمور، فبجوز يطلع إعارة لنادي آخر.
1: يعني أنا بعتقد اللي فجر الموضوع الآن أيضا مع الجماهير غيابه بشكل متتالي اليوم الثاني عن التدريبات، هي رسالة واضحة. لا لكن واضح جدا واضح. بأنه هذا موقف من اللاعب، هذا عم بيقول لك أنا ما بدي أكمل معك. باعتقادي هون دور الإدارة بأنها تتخلص من اللاعب. إذا يعني فتحت هي المفاوضات مع أرسنال، كيف تم الإعلان اليوم من فابريزو رومانو اللي هو طبعا الصحفي الأكثر ثقة واللي عارف سوق الانتقالات أكثر من الأندية، هذا موضوع آخر كمان لازم شي مرة نفتحه كموضوع. تحدث أنه في محادثات بدأت بشكل مباشر بين أتلتيكو مدريد وأرسنال، لا أعتقد، لكن
0: معنا لآخر الشهر
1: المبلغ، بس ما بعتقد المبلغ لح يكون بهاي الـ بهاي الـ
0: طلع كمان برشلونة نحكي عنه، والفوز ضد إلتشي 5-0 بدون رودري والانسجام داخل الفريق. أنا حكيت بعدة مناسبات أنه هو المرشح الأقوى للفوز بالدوري لعدة أسباب، نفس المدرب، نفس العقليين، نفس التشكيلة تقريبا. دائما المهاجم اللي انضم كمان سجل هدف، يعني الإضافات العينية اللي كانت عنده عن جد كانت بالمحلات الصح. بعده هو بحاجة لقلب دفاع، بلدي أعلن أنه هو رح يكمل مع الفريق وبديش يطلع على المانيو أو أي فريق آخر. بالتالي برشلونة شوي محدودة من ناحية سقف الرواتب، مجبورين لحسب رأيي لكمان قلب دفاع، مجبورين لرأس حربي بعد ما ترك روبرت ليفندوفسكي الفريق. ألفاريز مش أحسن الحلول من ناحية الهجوم أو الرأس الحربي، ولكن هاي الموجود حاليا،
1: هذا المتاح،
0: هاي المتاح. وكان في حكي على لوتارو طبعا الانتر، طبعا أرجنتيني آخر، ولكن بعرفش الأمور كمان من ناحية الانتر أطلعت تصريح وبيان
1: مش للبيع.

0: بعد هاي الأغنية بلش اسمع نفس حدا برشلوني بحكي لي مش مخافزي.
1: أغنية الصلح هاي ليلى.

0: غير لعيونك حسكية.
1: أنا عارف كل شيء بالحياة ممكن تغيره، كل شيء بالحياة ممكن تغيره،
0: ما عدا
1: فريق كرة القدم.
0: بوافق على آخر. حتى اللي بيعملوا حلو مغيرين بقلبهم يا جماعة، لا يعني في عملية تمثيل مش أكثر، غيرني مش منتمي كفاية.
1: دبلوماسية سياسي أو بعرفش أملها، لا صعب.
0: النفاق بهذا الموضوع غير مقبول نهائيا. أنا حتى بتعرفت بستغرب لما حدا يقول لي أنه بشجع فريقين بنفس الطريقة، أو مثلا بحب ثلاثة كل واحد في ليجا. بتقبل أنه يعني أوكي أنا مثلا بحب أرسنال في الدوري الإنجليزي اللي هو أكثر فريق بحبه، بس طبعا لما بشوف ريال مدريد قلبي بحن بحبهم كذا، بس لا أتقبل أنه يعني بنفس الطريقة يكون المشجع أكثر من فريق.
1: ممكن تحب وتتعاطف
0: بالضبط، بس في ناس جمعتها يعني خلص انه انا بشجع اكثر من فريق.
1: كيف مرة سميتي هذول الناس رماديين؟
0: الله يجيرنا منهم في كل مساقات الحياة. طيب يا جماعة، نحن رح ننتقل من الرياضة العالمية جمالها شغفها وعشق الساحرة المستديرة اللي بدأ من هناك، وانتقل لنا عدوي في كل واحد في قبعته المهنية وأيضا الشخصية. رح ننتقل إلى الرياضة المحلية. كان عنا أسبوع حافل خاسكية في الرياضة المحلية في الدرجة الممتازة، عنا ثلاث فرق عربية اللي واضح جدا بأنه هيك بلشنا نشوف تقريبا التوجه لوين ماخذنا معاهم. بكير نحكم جولة ثانية، لكن بالأساس عنا شو كثير نحكي عنهم. في الدرجة العليا طبعا اتحاد أبناء سخنين الممثل للمجتمع العربي، اللي كمان يعني من بداية الموسم في تعرض للعنف والشغب، وهذا الشيء اللي كنا عم نتمنى أنه ما نشوفه خلال هذا الموسم، للأسف يعني اصطدمنا فيه من البداية. وكان عندنا كمان مدرب عربي اللي كان بهمنا كثير هيك نسلط الضوء على الفريق اللي بيدربه، عم تحدث عن عكا لكن قدم استقالته خلال الجولة الأخيرة. يلا نتحدث معه.
1: أدهم موجود معنا. يعطيك العافية أدهم.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين. هلا محمد وليلى.
0: هلا يا أدهم. أدهم هادي طبعا المدرب، فينا نقول المدرب السابق، تم قبول الاستقالة ولا بعد الموضوع متعلق؟
2: لا، في البداية طبعا كان في بعد لعبة كفر كاتم نقاشات اللي هي موضوعية على بالنسبة لجلب لاعبين للفريق وتدعيم الكادر الموجود. الكل بعرف ميزانية الفريق هذا الموسم والكادر الموجود، أكيد الفريق عندنا ما كانش جاهز للدوري من ناحية كادر. طبعا كان في عندنا إمكانية نجيب ثلاث لاعبين، ولكن الأشياء اللي شفناها في مباريات الدوري خلال

0: احنا نشد على الموضوع اكثر ونحاول نكبر الميزانيه بشكل اللي يعطي الفريق قوه دفع.
1: أدهم طلع، احنا حكينا بعدة مناسبات في البري سيزن قبل بداية الموسم، وانت حكيت كمان انه انا الفريق مع الميزانية الاقل، الفريق ناحية معدل الجيل معدل العمر يعني اصغر فريق في الدوري، وهذا بحكي كثير هو وكفر سابع. بالاضافة انت كمان معروف عنك من نوع الناس اللي دائما بتحب تحارب وما بتتنازل.
0: لا مش بس بحب احارب، كمان هاي الامكان اللي متاحه عندي يعني.
1: حلو بس انا سؤالي شيء ثاني، انت وصلت لنهائي كاس التوتو تمام، والفريق طبعا. احنا بنحكي بس على مباريات ثنتين، واللي سمع ادهم قبل اسبوع 10 ايام بيسمعوا اليوم او سمعوا الخبر انه استقال، بقول لك انه صار في شيء هون، صار في يعني حركه معينه او فعل معين او زعزعه معينه اللي ما كانت موجوده بالاول واللي غيرت راي ادهم.
0: لا طلع، احنا من بداية الموسم كان في عنا امكانية 1-2-3، امكانية واردة. الفريق في كأس التوتو زي ما قلت لك جاب انجاز رهيب جدا
1: صح.
0: تنساش انه الفريق كمان انبنى في مدة شهر 16-17 لاعب جديد على الفريق، وبنيناه بمدة شهر واجينا بكأس التوتو بنصل للمباراة النهائية امام بني هود اللي راح تقام المباراة بشهر 12. الفريق فوت 250 الف شيكل، فالنظرة للفريق لازم تكمل بشو احنا حددنا. يكون في عنا 3 لاعبين اجانب، يكون في عنا كمان لاعب اسرائيلي في خط الوسط، 4 لاعبين، واحنا ضفنا على هذا الاشي كمان حارس مرمى اللي يكون عنده خبره اكثر في مستوى اعلى، لانه في عنا مجموعه لاعبين صغار كثير بالسن. هاي الخطه اللي كانت محطوطه
2: وما حصل.
0: لما الخطه بلشت تتغير من ناحيه ماديه وتتغير من ناحيه جوده اللاعبين اللي بدنا نجيبها،
1: ومين شو تغيرت؟ شو تغيرت؟ الاسامي تغيرت، الاحتمالات تغيرت، شو اللي تغير؟
0: الاحتمالات والماديات يعني خلينا نقول بدل ما احنا نجيب لاعب اجنبي $7,000 $6,000 زي كيف كان متوقع، لا نجيب لاعب مثلا $3,000 $3,000 انت بتجيب لاعب اللي مش
2: اقل جوده.
1: سوق الانتقالات بس ادهم بيخلص باخر، وين بيخلص سوق الانتقالات عندنا بشهر 9 مزبوط؟
0: ما دخلش، كل اللي بدنا نجيب احنا ثلاث لاعبين وحارس مرمى 4 لاعبين متفق، ولكن مين اللاعبين اللي بدي يجوا؟
2: هذا السؤال.
0: مين اللاعبين اللي بدي يجوا؟ قديش الماديات عشان نجيب لاعبين؟ قديش الامكانيات الموجوده؟
2: رئيس الإدارة كان له تصريح أدهم بأنه يعني دائما في نقاشات في عالم كرة القدم، وكأنه يعني نوه بأنه في اختلاف في وجهات النظر ما بينك وبينه.
0: أوكي، لما يكون في اختلاف في وجهات النظر أنا مش مفروض فيه كمدرب أقبل هذا الاختلاف بعد ما تغير بالفريق. عنا عدة برامج عمل يعني بدينا بالموسم، قبل ما نبلش الموسم كانت الميزانية موجودة خلينا نقول 350 ألف شهريا اللي هي 3.5 مليون، خلينا نقول معاشات لاعبين، بعدين وصلت ل 2.5، بعدين وصلت ل 1.8 بدون معسكر تدريب بدون كل الوقت. في عندنا هاي الاشياء، هاي الامكانيات. المشكله الموجوده بين الاداره والبلديه، فبتخلي نفسيه المالك تبع النادي انا بديش ازيد ميزانيه، بديش ادفع. هذا الاشي طول الوقت بتطور لا بدل ما يكون تصاعد لفوق بتطور لتحت.
1: آخر مباراة مع كفر قاسم الشوط الأول انتهى بالتعادل 0-0، الشوط الثاني كان في انهيار تام في فريق
0: كفر قاسم. لا ما كانش في انهيار تام، كان في حارس مرمى تسبب لهدفين.
1: مزبوط، بس يعني 1-0 2-0 3-0 4-0
0: صغير السن، ما فيش عنده ذكي تحتيات تقدر تنفض الفريق فيه.
1: مزبوط، بس حتى من ناحية هجومية الفريق ما كان موجود، يعني الفريق من ناحية هجومية أنت يعني ناقصك في الحلقة الهجومية جيم تشينجر، لاعب صانع ألعاب اللي ممكن يعطي التمريرات أو يسجل أهداف.
0: محمد إحنا بنحكي على إضافة 3 لاعبين 4 لاعبين وحارس مرمى. هذا البرنامج لازم يكون الكادر الموجود عندنا هو مش كافي، ولكن خلينا نقول الهيكل موجود ممتاز يعني نضيف 3 4 عناصر اللي هن خلينا نقول لاعبي اللي هم متمرسين في الدرجة الممتازة راح يعطي قوة دعم كثير يعني كبير للفريق.
2: أدهم يعني كان في اشتراط من قبلك على أنه يا منكمل في هاي الخطة حتى أستطيع أني
0: أن أكمل
2: طبعاً. شو كان الرد؟
0: أنا قلت مش موافق على إيش أنتوا بتحكوا هذا الإشي، أنا مش ضامن 100% إنه الفريق يكون كيف إحنا بنتمنى وكيف إحنا بنقدر، فعشان هيك أعطوني أفكر بالموضوع لساعات الظهر برجع لكم بجواب إذا أنا بقبل أو أكون بإيش أنتوا بتحكوا والماديات اللي بتحكوا عليها، أو أنا يا عمي بعد ما شفت الصورة 100% أفكر بإشي تاني. لما رجعت لهم جواب قالوا لي لا زي ما إحنا حكينا بنكمل يعني إحنا بنقدرش على إيش الأشياء اللي بتكون، أو إذا بدك نجيب X Y Z
2: يعني حتى
0: معناته انا مش
2: سكروا الابواب امامك.

0: يعني بتعرف كان في تعليقات بأنه كيف تتوقع من مدرب خسكي بأنه يكون في حماس حتى يكمل هذا الدوري إذا أنت عم تعطيه هذا الطاقم الهزيل؟ يعني بالنهاية في عالم كرة القدم بده يكون الشيء أخذ وعطى. يعني أنا كمدرب ما بقدر أنه اختلق حالي من الأمل الداخلي بالوقت اللي عندي كادر هزيل من هذا بهاي النقطة.
1: ممتاز. أنا بحكي شغلة تانية. أنا بحكي مثلا أنا قلت طيب ماشي بدهنش خليني أنا أعطي الدفعة الأخيرة أقول إذا فيش بالضبط أشوف شو ردة فعله. فهمت علي كيف؟
0: أوكي.
1: فأنا لما قلت هيك بعد الكيكتين نزل تصريح إنه أدم قدم استقالته وإحنا قبلنا.
2: يعني أنت
1: هون
2: حلو أنت فهمت
1: ثواني.
2: إنه
1: ثواني ثواني هون أنا قلت خلاص تمام معناته بس أنا بالآخر أعطيت كل تكلة عشان الفريق يأخذ الجرعة تبعته ما أخذهاش معناته أنا مسلم مع أموري مع اختياراتي مع كل شيء يكون بالنجاح لإلي يعطيكم العافية. تمام. خلال اليومين اللي بعد هذا اليوم الثلاث أيام لحديت امبارح بالليل انتفاضة على الموضوع أني أرجع.
0: شايفين على منصات التواصل الاجتماعي صفحة الفريق يعني الجماهير من جنة في نقاش كثير حاد هناك.
1: نشوف تليفوني الشخصي أنا كيف الاتصالات بتكون وشو مين اللي تدخل بالموضوع. حتى البلدية تاعت عكا اللي هي بمشاكل مع إدارة الفريق اتصلت فيه امبارح بالليل قالوا لي ما تعملش ولا أي شيء احنا بدنا نحاول نطلع الموضوع لانه احنا شايفين قديش انت مهم للفريق.
0: والاداره وين موقفها حاليا؟
1: لا الساحي موجود بريت البلاد ودوره هو اللي بيدير كل الامور. دوره حكى هيك يعني باخر كلمه قالها امبارح قال انا ولا مره بقول لادهم لا ادهم افضل مدرب واحنا نقدرش نزعل عنه. بيقولوا انه في مدربين كثير بالطريق بدها تيجي وانا بالليل بحكي مع مدرب اذا بده يرجع الفريق يتصل فيه. قلت لهم قولوا له يمضي مع المدرب يعطيك العافيه ادهم هذه بتعرضش لهيك ضغوط عشان يسويها. شكرا كتير بكره الصبح قولوا لي حضروا لي الحساب تبعي اخلص المستحقات تبعتي بيعطيني العافيه. انا كتير بحب الفريق ولكن مش شرط انا اصير ضحيه الفريق وكل الحمل يكون علي وانا اخذ المسؤوليه كلها.
0: بتعرف ظالم جدا قضية الربط ما بين النتيجة الكبيرة 4 أهداف مقابل هدف
1: معك فرق قاسم
0: لأنه خليني بالضبط هاللي بدي أحكيه. يعني أنت سبق وكان لك كثير تجربة وكانت تخسر يعني الفريق اللي عم بتدربه بنتائج كبيرة ولا مرة شفنا استقالي فهو واضح جدا أنه الخلاف جوهري.
1: بس أنا كمان بمضمون الموضوع لما أنا مدرب الفريق وعارف شو داخلية الفريق من جوا من ناحية الإدارة كديش شغفها الفريق ينجح كديش شغفها تحضر ماديات اللي تجيب للكادر يجيب لاعبين. فزي اللي عندي إحساس أو كيف الأمور بتمشي بالفريق إنه إحنا مش راح نحط مصاري السنة نعوض المصاري اللي حطيناها قبل سنة وسنتين وبالآخر الفريق نجح ما ينجحش.
2: يعني أنت ضحية المشاكل اللي بين الإدارة والبلدية في نهاية الأمر؟
1: حقيقة لما أنا بجي بقول إذا هذا الوضع بضل زي هيك بدي هاي الإمكانيات إذا لا أنا بروح لازم ينادوا علي تعالوا قعدوا نشوف كيف نرتب الأمور بناسنا.
0: بوافق واضح جدا.
1: فلما صار في دفع لهذا الموضوع وهني أعطوا مجال إنه خلص تمام إحنا بنحكي على كمان كل البلد كل عكا كل الفريق كل المقربين الفريق كابتن الفريق اللاعبين اتوجهوا إنه أدهم يرجع. وهو قال أدهم يرجع عشان دي مشكلة احكي معه
0: لكن بالشروط الموجودة بدون تغيير أي شروط. ما هي هاي الأزمة.
1: فهون شو الموضوع يعني بالآخر مش مهم أدهم مدرب اللي نحبه كل شيء تمام بس إحنا مش نعمل الإشي اللي فيه نعرض الفريق لإشياء تانية.
0: طب أدهم بتعرف مباشرة بعد الاستقالة صار في حديث بأنه كمان أبواب مفتوحة في الدرجة الممتازة. يعني أنت لما ما بيكون عندك عقد شابكك دائما بيتم أيضا تغيير خطط مع مدربين آخرين عشان
2: يعني عشان أعطيك رمز معين كل الفرق اللي حاليا ما عندهاش أي نقاط في الدوري دوري درجة ممتازة ممكن يكون أدهم مرشح لإلها خلال فترة قصيرة
0: أسبوعين
2: ونحكي عن 3 فرق بدون انتصارات بدون نقاط. تحب تعرف الأمي؟ كفر سابا يافا
1: معروف ما
2: والأخاء
1: لا الأخاء هو الفريق الوحيد اللي توجه لي بشكل رسمي وعلاء كمان اتصل فيه تليفون علاء الصغير اتصل المدرب علاء الصغير لوكا مساعد من له النجاح إن شاء الله كان توجه لي بشكل شخصي ما رحمه توجه علاء الصغير توجه
2: وينت هسا؟
1: امبارح
0: توجه
1: لايش توجه انه ارجع الفريق توجه لايش
0: يعني لتبديل المدرب على الصايغ
1: لا في عده
2: انت المانجر يعني هو مدرب
1: ممكن

0: ولكن انا طبعا
1: لحظه ما تعطينا نصف معلومات، نعشق التفاصيل في هذا الموضوع. التوجه كان وكانه انت ترجع كمدربين اثنين على الخط، او مدرب ومانجر مدير فريق.
0: اول شيء فريق الاخ بيعطي الدعم الكامل للمدرب على الصايغ،
1: جميل،
0: حتى العرض لادهم انه يكون بالمنظومه، ما يكونش كمدرب، يكون كمدير فني، يكون كمانجر، يكون خلينا نقول المسؤول الفني عن خلينا نقول الامور المهنيه اللي بالفريق، كل هاي الشغلات، او يلاقوا صيغه معينه اشتغل فيها انا وعلى هيك الامور. حتى علاء
2: لحظه بس، انت ولا مره ما كنت مانجر، انت دائما كنت مدرب.
1: لا هو عم بيحكي انه علاء يكون كاداره فنيه، هو مدرب.
2: لا هو مانجر، هو مانجر.
0: لا لا يكون انا الاداره الفنيه وعلاء وعلاء المدرب.
1: طيب، وانت مستعد
2: تقعد في المدرجات تكون
1: بالضبط تتنازل عن شغفك في التدريب على الخط؟
0: لا، ولا مدرب ولا مدير مهني ولا اي شيء بمنظومه الاخاء بالوقت الحالي انا مفكر اكون، لانه التايمينج تبع الموضوع اسا طلعت من عكا، بس ليش بعد يومين انتقل على محل ثاني؟ كمان هذا الشيء مبين اني كان طلعت من عكا عشان اروح على فريق ثاني، فهذا الشيء مش بالعرف تبعي. هذا واحد. اثنين،
1: نفس الشيء حكيت لنا يوم ما طلعت من الريني خلال اسبوع مضيت في عكا.
0: ما كان انا ما طلعتش من الريني لان انا اللي طلعت.
1: لا تمام تمام، بس واخذها قلت لي رح اخذ استراحه، رح افكر، مش رح امضي سريع فجاه عكا.
0: بس انا بقول مثلا اذا انا بقول بالتايمينج مش رح اروح على اخا كمان اسبوع اسبوعين،
2: ممكن تتغير الامور.
0: كمان شهر، لا بالفتره هاي لا مستحيل.
1: أوكي.
0: كمان شهر ممكن تغير، كمان شهرين ممكن تغير، يمكن يكون في عروض كمان اسبوعين ثلاثه. لا لازم انا اقرا الخارطه، لسه لازم اقرا الخارطه. بس تنسيش انه الدنماكيه بالاخاء مع ادهم هادي هي مش فريق ومدرب. هي مش فريق ومدرب، هذا فريقنا، هذا بيتنا.
2: انت ابن الفريق
0: طبعا. هذا مش يعني حتى لإلي حساس الموضوع كثير ارجع لاخاء، اصعب إشي علي ارجع لاخاء، لانه في حساسيه عندي بالموضوع من ناحيه حب للفريق، عطاء للفريق، بديش اخذ قرار من عاطفتي.
2: احنا كنا زمان عارفين الزينجو ورينجو او تعان كل هيك، ادهم وعلاء كانوا يشتغلوا مع بعض كثير في عده فرق ونجاحات كبيره جدا، ان كان في الريني، كفر قاسم، وتعرف حتى بدرجات الدرجه الاولى يعني مع فرق كوكب. ف يعني انت مش شاعر انه كمان مره هذا اللي تعان كل الدمج او الربط كمان مره بينك وبينه ممكن يعمل منيح للطرف لجميع الاطراف؟
0: دائما لا بالعكس، شايف انه ممتاز انا وفريق الاخاء، وفريق الاخاء هي فرصه لي دائما كبيره، ومكان اللي بقدر ارجع وانطلق منه.
2: وليش مش مناسب حاليا اذا؟
0: لا مش مناسب، لان انا اسا بالسبع ثمان سنين اللي انا كنت فيها بريد الاخاء اختلفت كثير في نظامي كمدرب، في تفكيري كمدرب، في خلينا نقول كيف انا بشوف حالي كمدرب، وين بشوف حالي الموسم الجاي، وين بشوف حالي هذا الموسم، شو طموحاتي كمدرب. ممكن بهذا التايمينج بلاقيش، ممكن وجود علاء بالفريق المدرب مغمور اول موسم له في الدرجه الممتازه، اللي كان خلينا نقول مساعد معي خمس سنين، اللي انا تعبت عليه كثير وتعب معي كثير، فبحبش وضعيتي انا تكون سبب تقطع فرصته انه ان شاء الله يوم الاحد يغلب ويكمل او يوم الثاني يغلب ويكمل.
1: جميل يعني هذا طرح ادهم، وهذا المتوقع منك بصراحه. صحيح
0: طبعا، وانا حكيت هذا الاشي نفسيا بأثر علي بالقرار
1: طبعا. في عروض ثانيه ولا بعد بكير نحكي على اي شيء حاليا؟
0: لا بعد، في الدرجه الممتازه افكر، والدرجه العليا موجود يعني جوله واحده او جولتين، بفكرش انه
1: تغيير المدرب راح يكون هالقد سريع.
2: بدي اسالك سؤال شوي متطرف،
0: بدي اسالك سؤال. انا بكل هذا الشغف وانا مثلا قاعد بالبيت ومتذمر من الموضوع، كان بطلعش من عكا بهاي السرعه، كان بطلني كمان
1: منطقة.
0: فأنا اليوم
1: بس أنت عندك خبرة كفاية، تعرف كمان عشان يعني نكون واضحين مع بعض، إنه غالبا ثلاث أو أربع فرق يعني بغيروا مدربين بعد شهر من كل
0: وارد.
1: يعني مش وارد، هو هذا عادة بيصير دائما، يعني فرق ما بتجيب نتائج أول شيء بيعملوه بعد شهر إنها بتغير مدربين، فكمان عمليا رياحة أسبوعين ثلاثة. خسكي عم يتوعد لك، عنده شو سؤال؟
2: بدي سؤال هيك، هو من وحي الخيال يعني. أيوة. هو طبعا ماليش علاقة بالواقع حاليا تمام، بس احنا بتعرف كرة القدم والأشياء اللي بتغير
1: مسموح الخيال فيها.
2: مسموح الخيال فيها.

0: أغاني ممكن يكون خيار لقدام؟
1: أدهم أنت معنا؟
2: الله معك والله، شو بتوقع حكي؟
0: أنا بسأل، أنا سألت السؤال بدي أسمع الجواب.
1: أنا
2: تفضل طبعا. إيش السؤال؟
0: بقول الريني ممكن يكون لك قدام حسب التغييرات اللي بتصير في عالم كرة القدم، تعرف ممكن مدرب معين لروبن ما يكون نجاحات له مع الريني، ممكن يكون أدهم هادي والريني كمان مرة يكون في تواصل ويكون في ترابط.
2: والله والله فريق مكابي ابن الريني اذا مالك النادي سعيد الصول بفكر انه يحكي مع أدهم عشان يرجع، هاي بتكون طامة كبرى في عالم كرة القدم.
1: صدمة؟
2: الطامة مش الصدمة، اصعب من الصدمة.
1: لهي الدرجة العلاقات، أنا بعرف إنه العلاقات منيحة وسلمنا على بعض وكل شيء تمام وممتازة.
2: لا بالعكس، العلاقات ممتازة بالعكس، حتى أنا لما لعبت مع الريني بالكأس التوتو قطيتها،
1: كان في لقاء مهم طبعا.
2: وغير هيك كمان، وهي اللعبة بادية، هو ينكر فيه وأنا نكر فيه وصعيد، بالعكس أنا بحب المواد. ولكن أنا بحكي إنه أنت هذا المدرب كان عندك في موسم اللي صعد فيه دوري، طلعت على الدرجة العليا بعد شهر روحته، أجا عندك كمان مرة على الدرجة العليا عشان يساعد بالفريق بعد ما الفريق كان شبه هابط، كمان روحته بنيت فريق اللي هو مدجج بالنجوم من الدرجة العليا كل اللاعبين مع إمكانيات رهيبة جدا، وما كانش عندك بالبرنامج للسنه الجايه اللي هو يصعد معك.
1: بس الاختلاف بالاختلاف بالتقييم انه المرتين يلي انت فيهم يعني ما كملت مع الريني كانوا في الدرجة العليا، بينما الانجاز في الممتازة قد يفكر فيه بانك انت خبير كفاية في الدرجة الممتازة وقادر على تكرار الانجاز. فباعتقادي الامور الامور يعني من ناحية موضوعية ممكن انها تتاخذ بطريقة مختلفة ومتاحة
2: واردة، ولكن خلينا نقول يعني ليش هذا بيضل يدرب بلا خاء وبريني.
1: انت حابب تحديات بشكل مختلف، وهذا طبعا
0: خايف انك تكون محصور بس على الفرق العربيه او فرق معينه.
1: هو يعني خرج كسر هذا ال...
0: هو كسر بس كمان مره، هو خايف انه يعود عليه كمان مره.
2: بس لازم اكون فيه كسرته، بس لازم اكون فيه يعني. هتعطيك لفته ليلى، وانا انسان اللي بتطلع على الامور اكثر من ما هي كره القدم. يعني بتوقعش انه كيف شايفين وضعيتي كانت بأبوي العكا، كل الرغبة والشغف والمحبة اللي أخذتها أبوي العكا من الجمهور أبوي العكا، من إدارة أبوي العكا، من لاعبين أبوي العكا، من اللي حوالي النادي أبوي العكا، أفكر هاي درس كتير كبير لكل السياسيين الإسرائيليين في الدوري
1: 100%
2: والكنيسة والحكومة، يتعلموا كيف واحد ابن الوسط العربي كمدرب عربي كيف أثبت يعني نقول تأقلمه بفريق يهودي وتحول لمعشوق النادي مثلا من ناحية الجماهير، من ناحية كل هاي الأمور. فهذا بيثبت أنه إحنا من خلال كرة القدم قديش بنقدر نبني جسور وعلاقات اللي بتثبت وجودنا كعرب وكأقلية في الدولة هون، وهذا شيء كتير كتير مهم لإلنا ولبلدياتنا في الوسط العربي، يدعموا مشاريع الرياضة ويدعموا فرق كرة القدم، لأنه هذا المنفذ الوحيد لإلا أم يشوفونا قديش إحنا طاطرين ونحن.
1: بوافقك، ويعني أحلى شيء ممكن نختم معك هذا اللقاء هاي الكلمات اللي حكيتها، ونحن قادرين عن جد من خلال كرة القدم لغة السلام ما بين الشعوب إنه عن جد نكون موجودين. وما تنسى إنه هاي التجربة هي كمان تعطي الأمل لباقي المدربين اللي بيفكروا طريق مسدود للأندية غير العربية. أدهم هادي، نحن رح
2: نكمل. بس سؤال أخير أبصر أنا شو بدي خلص من النار الحمد أبو المجد.
1: هاي بركن على خسكية حلة.
0: هاي محلولي.
1: هاي محلولي عن خسكية.
0: يا محلنا أمور أدهم. يا محلنا أمور.
2: أنا إسا بدي أروح من إسا ليوم الأحد الثاني نصلي إنه أبو سعيد يخرج إن شاء الله يا رب.
1: لا قلبه كبير. مش رح بالعكس، كل اللي نحكي نحكي بمواجهة وعاطفة كبيرة.
2: لا هو حرام، هو بده يانا الثاني نسلى مع بعض لأنه إحنا الثاني عن جد في بيئاتنا كتير غير ديناميكية.
1: بعدين مشروعه حلو لأنه هو عم بيرجع كل يعني العهد الماضي للأخاء بإنه أبناء النصر يكونوا هني عم بيمسكوا زمام الأمور.
2: قلبه كبير أبو المجد، قلبه كبير، ماهر قلبه كبير، ولكن الموضوع كتير كتير أنا بالنسبة لي جد عشان كل الجماهير المصرية والوسط العربي يفهموا إن أنا ابن الأخاء، أنا مية أكون بالأخاء وراح أكون بالأخاء، ولكن هاي التايمينج هذا الموجود أنا فيه شوي شوي شوي صعب عليك.
1: كل شيء كل تجربة لازم تكون في توقيتها الصحيح حتى ترجع. هذا مش نقاش
0: موضوع. رح نحكي مع أدهم والتايتل رح يكون مدرب
1: أخي ناصر. طيب منطلع له هاي المقابلة بوعدك ساعتها.
0: عمدا بدك تعمل
1: أو ليك أدهم أو النقيض إسا ماهر حامد بعد ما سمعك عمدا رح يمضيك بالأخاء واحدة من الثنتين. يلا أدهم هادي ألف شكر لك على هاي المداخلة. شكرا عزيز شكرا لك.

0: المصيبة لي خسكية معنا ربع ساعة نتحدث عن فرقنا العربية.
1: مجبور يعني نعقب هيك جملة أخيرة. يعني احنا حكينا اللي حكيناه انه خلال اسبوع اسبوعين ممكن نشوف ادهم راجع على الاخاء، مش لانه تقليل من علاء الصايغ طبعا، لا بالعكس، لانه حكى ادهم انه كمان علاء توجه له بالاضافه لماهر حامد انه يعود يعود
0: يحاولوا يلاقوا طريقه للعمل،
1: يعود للفريق في نهايه الامر. وانا كان رايي من زمان وادهم بعرف انه استمراريته في ابال عكا هذا الموسم برايي كان قرار خطا، بالذات اللي متابع درجة ممتاز وشاف المشاكل بين ساحي ناكش والبلدية من الموسم السابق بعرف ان الامور كانت موسم راح باتجاه اصعب، بالتالي بتمنى له يكون يتخذ قرارات احسن لقدام.
0: يعني عشان هيك حطينا له اغنيه اختيارات
1: لما عرفت. طيب يلا
0: ننتقل شوي لسخنين، مجبورين يعني هو الحدث الاهم هو الحدث الاقوى والاقسى، ومن ناحيه صدمه جماهيريه بتعرف هيك في النقاش معي بيني وبين احد الجماهير اللي هو كثير كثير كثير متعصب، كان عم بحكي لي طب ليه ما طلعتوا حكيتوا وعملتوا ريلز وكتبتوا وعملتوا قصة عن موضوع الاعتداء على اياد عبيد؟ جماعة اول شيء كثير الاعلام وذات الشمس يعني فيديو على الديجيتال يلي هو جاب يعني مئات الالاف من المشاهدات والتفاعل عليه كان كثير كبير وحالة غضب بالشوارع كثير كبيرة، لانه طبعا الاعتداء على كل لاعب هو خطأ، فما بالك اذا الاعتداء جاي كمان من خلفية اللي ممكن اعتبارها كمان عنصري، ولانه لاعب عربي وبالذات لانه زوجته كانت حامل موجودة، الحامل كانت موجودة معه، فعمليا طبعا هذا الشيء مرفوض بشكل كثير كبير. بس نحن إذا بنتحدث شوي
1: مش مرة الحامل،
0: لا مرة الثاني
1: علاية حجاج بالضبط،
0: صح هيك أول شيء تم
1: بالضبط
0: بعدين عنه في الإعلام بعدين صححوها.
1: وعلى فكرة ظلت ماشي عند الكل،
0: ظلت ماشي عندي
1: وعندك وعندي بدرة الدوري وعند كل العالم، حتى طلع خبر في البي بي سي كمان نفسي. بس لحظة طلعي
0: لا حتى في الرد على البيان
1: على الرد على البيان. اسمعي شوفي، موضوع سخنين حسب رأيي موضوع مش بلش، يعني هو موضوع كمان فيه عنصرية طبعا واضحة، وموضوع العنف واضح من مباراة مكابة الأبيب وبعل الكوتس قبلها بيوم وبداية الدوري اللي بعده فيش أي منافسات، فيش أي مغامرات بين الفرق، بس هذا بأكيد لك شغلة واحدة، أولا انه في جماهير مستهدفة اكثر، جمهور بايل كوتس كمان مستهدف من جمهور بيطار كوتس ومن جمهور مكابة الابيب وسخنين. بدي ارجع شهر لورا لما مكابة حيفا اجت تلعب في الدوحة في سخنين، شو حكوا لها جمهورهم؟ تعالوا لما تخلص اللعبة او قبل اللعبة بعد اللعبة تعالوا بالثلاثيات كونوا مع بعض ثلاث مع بعض،
0: خايفين عليهم
1: خايف تحريض، يعني الإشي بلش يتبلور
0: من مواسم سابقة
1: من هذا الموسم ومن مواسم سابقة طبعا.
0: بس بدي أحكي لك إشي كمان نتانيا كمان جمهورهم عنيف لدرجة إنه كمان في المدرجات في نفس اللعبة كان في مناوشات مع واحد من اللاعبين يلي ذهب إلى دكة البدلاء، وكان في خلاف بين المشجعين نفسهم، طلعوا وكمان كملوا وصار الخلاف اللي صار.
1: مش بس مع اللعيبة على فكرة،
0: كرة القدم في إسرائيل جماهير عنيفة، نقطة سطر جديد، هذا اللي عم نشوفه خلال الموسمين الماضيين لليوم، مش بس بصعيد اتحاد ابناء سخنين او فريق عربي وغير عربي، حتى هن مع بعضهم هن عنيفين.

0: في حالة من الأجواء اللي مثل ما أنت قلت مشحونة وما حدا عارف شو السبب.
1: لا ما حدا عارف. كمان دور الشرطة, دور الشرطة مفقود الصراحة. يعني هم بركزوا, في عندك أنت ثلاث مراحل في كل مباراة, ما قبل المباراة, في المباراة, خلال المباراة, وما بعد المباراة. التركيز بيجي أكثر على قبل المباراة, بيكون في جماعات البوليس وفي كل الجماعات بين المشجعين بروحوا في المباراة. احنا عارفين كمان تواجد رجال أمن والشرطة. بعد المباراة هوكس فوكس, فيش بوليس, بيختفي البوليس, بروح البوليس. بالتالي أنت بتعرض لعيبة زي ما شفنا اتحاد بن سخنين, لعيبة عرب ويهود, وبتعرض مشجعين كمان لعنف من قبل مشجعين الخصم. وين وين وين الشرطة موجودة؟ وين دور الشرطة ما بعد المباراة؟ ما بعد المباراة؟ طب انتوا ليش ما بتستنوا كمان نص ساعة ساعة لتحموا الضيوف اللي جايين على الملعب, لتحموا اللعيبة؟ اللي صار الغضب اكثر واكثر انه تم الاعتداء على اللعيب, مش بس الجمهور, تم الاعتداء على اللعيبة. طب لوين نوصل؟
0: لا لحقوهم,
1: لحقوهم
0: لوين يعني نوصل؟ حاولوا يهربوا لحقوهم. طبعا تم الحديث عن انه في اربع مشتبهين تم القبض عليهم, اثنين منهم قاصرين للأسف. يعني كمان هاي نقطة,
1: راح ماكسيموم يتم ابعادهم عن الملاعب
0: بس ولا شيء ولا شيء. وبعدين نحن حكينا قبل بمرة عن كل قضية انه الشرطة, وقضية انه اصلا لازم يكون في بوابات الكترونية وكاميرات لحتى نعرف مين اللي عم يدخل ومين لا, وكل قضية الردع في عالم كرة القدم يلي هي ناقصة في البلاد عنا كمان هاي نتائجها. لكن كمان اللي انت حكيته شيء كثير مهم, انه وكأنه بعد ما تخلص المباراة 90 دقيقة ما قلنا
1: خلصنا ما علينا,
0: خلصنا ما علينا, روحوا انتوا حرين شو يصير. في نقطة كمان انه مكابي نتانيا يعني كمان اصدروا بيان استنكار لاذع جدا, وحكوا انه هذا الشيء مش مقبول عليهم
1: في إدارة جديدة. طبعا في إدارة جديدة
0: بالضبط, خايف كثير من انه هي بدها يكون في امان وبدها يكون في استقرار دخول بالدوري بالإجر اليمين, والأكيد ما حدا بده هذا الشغب. لا شك أنه حدث رح نتحدث عنه كمان وعن حيثياته للمستقبل, بتأمن ينذكر وما ينعاد. بنتحدث شوي على أبو فرخ. شو حارس ولاعب وسجل هدف وبعدين هاي آخر مباراة له, يعني لو أنه طلبها لو أنه متمنيها ما أجت معه بهاي الطريقة الجميلة.
1: بس هو كان مستأفى آخر المباراة, بتعرف ليه؟ بقول كيف أنا فت أكون حارس مرمى ودخل فيه جول, ما كانش مبسوط
0: مع أنه شال اثنين
1: شال اثنين بس دخل فيه
0: شال اثنين بس دخل فيه جول. أبو فرخ يا جماعة من مكابي
1: كولورادو راح يكون في دور الـ MLS, دور الأمريكي. كولورادو راح يكون توقيع رسمي خلال فترة قصيرة.
0: هو طار خارج البلاد,
1: طار هو, خلص. هو هناك
0: 6 مليون دولار الصفقة. الحديث الأولي إنه هيك على 6 مليون دولار.
1: أبو فرخ قبل سنتين ثلاث كان بدور الدرجة ممتاز, يشوف كيف عقلية اللاعب وكيف إنه التطور السريع. يعني عندنا أبو فرخ وعندك زاهي أحمد وعندك عنان خلايلي,
0: صح.
1: المجتمع العربي في فترة مزدهرة جدا من ناحية الخامات والمواهب الكروية, يعني بس بنتمنى له النجاح الكبير في أمريكا لابن باكا الغربي.
0: نعرف أنه كان في شوية نقد على أنه استعجل بالذهاب إلى الدوري الأمريكي, لأنه كثار بيعتبروا أنه الذهاب إلى هناك وكأنه المحطة الأخيرة, وصعب جدا أن يكون في استقطاب للمواهب بالدوري الأمريكي إلى الدوريات الأوروبية. نحن بنعرف أنه مهد كرة القدم هو في الدوريات الأوروبية, وعن جد كان في يعني في نقاش وفي اختلاف في وجهات النظر ما بين المحللين بأنه يعني من جهة هي صفقة جميلة كبيرة لا تعوض كمان من ناحية مادية وقوية, وهي استحقاق كبير للاعب في عمره وفي سنه. لكن البعض الآخر بيشوف أنه أبو فرخ كان لازم يعطي حاله كمان موسم على الأقل بأنه ينجم أكثر, وربما يعني تفتح له أبواب في الدوريات الأوروبية. أنا شخصيا استغربت على فكرة انتقاله إلى الدوري الأمريكي, أنا شخصيا كليلة, ومع الجانب تبع أنه كان ممكن عن جد أنه يعطي لحاله المساحة, بالذات أنه نحن عم نتحدث عن مكابي تل أبيب ومش بفريق مغمور, بأنه يلعب في أوروبا يثبت نفسه وتكون بوابة الأوروبية مفتوحة له بطريقة مختلفة. أتمنى أنه نكون مخطئين وبأنه من الأمريكي يقدر يعمل الكامباك إلى الدوريات الأوروبية, هذا تمنياتي له.
1: لاعب شاب, لاعب بأول بجيل 20-21, بعده الطريق والحياة لقدام مفتوحة عنده. إن تميز ورح يتميز في الدوري الأمريكي رح تكون أبواب القارة العجوز مفتوحة له. بفكر يعني ما هو مش لاعب بنهاية مسيرته الكروية, هو في البداية في البداية، وإذا تميز أنا بقول لك كمان سكاوتي مكاشفي المواهب مكتشفي المواهب موجودين في كل محل اليوم.

0: الدوري الإنجليزي، الدوري الأمريكي طبعا متواجدين فيه اليوم كبار اللاعبين ليونيل ميسي وآخرين طبعا. واليوم الدوري الإنجليزي دوري ما لا دوري الإنجليزي دوري الأمريكي، الدوري الأمريكي مش زي ما احنا كنا عارفينه من زمان، تطور كثير على فكرة. اليوم كمان التفكير يعني حتى الدوري السعودي اليوم مستقطب لاعبين في قمة عطائهم اللي بيجوا من أوروبا، المصاري هناك بتحكي وعدة أمور أخرى كمان بتحكي. فبالتالي كل الحدود اللي احنا كنا حاطينها
1: في الماضي،
0: بالناحية التفكير تبعنا انه بس انت لازم تطلع لأوروبا لبلجيكا بالأول، على فكرة كل لاعب إسرائيلي
1: بدي يطلع نمسا أو بلجيكا،
0: كان بلجيكا
1: نمسا كمان،
0: نمسا المرحلة الثانية كانت، بس الأولى دودو دهان الوكيل
1: سويسرا نمسا بلجيكا هذول
0: هي هاي الدوريات. فتغيرت الأمور
1: ممكن يعني بدون أدنى شك. نحن عم نتحدث عن ثاني أغلى صفقة في تاريخ كولورادو، يعني واضح جدا أنه هن كثير كمان معنيين في اللعب، ونتحدث عن واحدة من أغلى صفقات في تاريخ الدولي للاعب شاب بعمر 20 سنين. نحن فخورين فيه جدا. أنا أتوقع أنه راح يكون طبعا العقد لأربع سنوات هذا اللاعب، ينحكى عم نتحدث الأرقام الأولية بتقول 800,000 دولار سنويا، لكن طبعا كلها أرقام اللي بعدها غير رسمية. وطبعا يعني الحياة مفتوحة له بطريقة كثير كبيرة، لأنه كمان يمثل منتخب تحت جيل 21، فعمليا التواجد الأوروبي رح يحافظ عليه طبعاً على الأقل سنة
0: تحت الأنظار،
1: رح يكمل هو تحت الأنظار. نحن معنا هيك دقيقتين خسكية حتى نختم. فوز بشكل أنفس لمكابي أبناء الريني رغم أنه الكادر على الورق هم نجوم. نتحدث
0: يوفال ساسون الوافد الجديد اللي أجى قبلها كم يوم، يعني صحيح. اللي سجل هدف دقيقة 86،
1: ويمكن هذا اللي بيعطي الأمل بأنه عن جد المباراة القادمة ممكن نشوف حالي من التأقلم والتناغم أكبر ما بين اللاعبين، بالإضافة لهيك خروج حارس المرمى بصفقة مهمة أيضا إلى خارج البلاد كمان عمل ربما هيك شوية زعزعة، بتوقع أنه رح يتم التغلب عليها في الأيام القريبة بشكل سريع. أخاء الناصر مثل ما حكينا تعثر في الجولة الثانية، وللأسف حتى الآن بدون نقاط،
0: لكن بدون أهداف كمان،
1: بدون أهداف. لكن نحن بنتحدث بتعرف على أنه بالدرجة الممتازة دائما متعودين على مثل هاي المشاهد، جولتين هني أبدا مش كافيات لأسقاط أي أحكام، وبالذات أنه يعني هو وافد جديد من الدرجة الأولى وبحاجة لتأقلم بغض النظر عن شو كان تاريخ الأخاء، الكادر الحالي بحاجة إلى تأقلم في الدرجة الممتازة.
0: مظبوط. وكمان تنسيش أنه في فرق أضعف بكثير من خان نصر، بولعكا حكينا عنهم، يافا في وضعية صعبة جدا، كمان كفر سابا خسروا عدة لاعبين، كفر سابا بيجوا بس لاعبين شباب من مكابي حيفا، بالتالي ما في مجال الواحد يفوت بتعنكول توتر وضغوطات بهاي المرحلة.
1: أنا بعتقد نحن بس عم نستنى الفوز الجميل.
0: هو بيجي بالضبط، بس كمان كفر قاسم
1: مجبورين نحكي فوز عريض 4-0
0: 4-0 أدهم حكى
1: إنه ما كان في سبيطلع بخبطني،
0: ما كان في أدهم بكل ما كان في نهار بالشوط الثاني، بس كل واحد حضر المباراة كان في نوك أوت من كفر قاسم لعكة بالشوط الثاني، واللي تميز ليلى تميز بشكل واضح وصريح كالشمس، أحمد طه الظهير الأيسر، كل الهجمات والأهداف عمل 2 أسيست، والأهداف الثانية بلشت من الجهة تبعته. أحمد طه بخير، كفر قاسم بخير.
1: بدي أقول لك شيء، تذكر أنه نحن تقريبا بكل حلقة بنذكر اسمه هذا الولد،
0: بطلع بجنن الصراحة. كفر قاسم عنده كثير مواهب عن جد، أحمد طه وغيره، كرم عامر ولاعبين آخرين.
1: نحن مبسوطين
0: أنه بتمنى شغلة واحدة، بس بتمنى شغلة واحدة، بتمنى أنه الخلاف ما بين عمري عامر وإدارة الفريق أنه هاي خلاف يخلص ويرجع عمري عامر للفريق.
1: أنا بوافقك على الآخر. نحن وصلنا للختام حبايبي، بنلتقي معكم يوم الخميس القادم، جولة رياضية رح تكمل عبر إذاعة الشمس. كنت معكم أنا ليلى قشم وراء الميكروفون، زميل محمد خسكي، والإشراف العام لبديع كرام، دائما وأبدا عبر الشمس وموجاتها.
0: شكرا ليلى قيش، مبروك يا عودتك.
1: وانت كل مغيب حلقة بدي أعمل فيها جماعة. باي باي،
0: سلام.
1: إلى اللقاء.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 91.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كم نشرة الأخبار. أعلن وزير المالية بتسلائل سموتريتش عن خطة جديدة لتهويد النقب والجليل، وكشف سموتريتش عن سعيه لإضافة ما يقارب 40 بلدة يهودية في النقب والجليل في غضون 6 أشهر. كما أعلن سموتريتش عن امتيازات خاصة لقوات الاحتياط في الجيش إلى جانب تشجيع استيعاب القادمين الجدد من أمريكا الشمالية لتعزيز الاستيطان في الجليل والنقب. بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات في جنوب لبنان ردا على موصفة بخروقات حزب الله وردا على إطلاق الطائرات المسيرة. وقال الجيش إن الحزب أطلق نحو 5 مسيرات انتحارية تجاه قواته في تلة علي الطاهر جنوب لبنان الشهر الأخير. أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عن رفع الجاهزية وإضافة فرقة إضافية لتعزيز القوات العاملة في الضفة الغربية. وأضاف زمير أن إسرائيل في حالة تأهب مرتفع في ظل تصعيد محتمل على كافة الجبهات. وحذر زمير من نقص الميزانيات التي يعاني منها الجيش بسبب انتشاره على كافة الجبهات. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرد بقوة على كل إطلاق لطائرات ورقية من غزة. كاتس أكد أن الجيش سيعمل بتوجيهات منه ومن نتنياهو بالرد على مواقع الإطلاق بما يشمل أيضا إجلاء السكان من المناطق. في السياق، نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إعطاء تعليمات بشأن فتح معبر إيرز بيت حنون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد نتنياهو أن إدخال المساعدات مشروط بنزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة بشكل كامل. استعرض وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني عباس عراقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. وقدرت إيران مساعي قطر وجهودها لدعم الحوار ومعالجة الخلاف خلال زيارة أجراها الوزير القطري إلى طهران. أفادت نجمة داود الحمراء بمصرع شاب يبلغ من العمر 30 عاما يدعى يوسف مرعي من قرية المشهد بعد تعرضه للدهس من قبل سيارة على شارع رقم 65 قرب مدينة العفولي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 23، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، في الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 23، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير. تخيلوا معي أعزائي المستمعين، تعالوا نتخيل المشهد. طالب وصل على الجامعة، معه قبول، معه قدرات، معه طموح، معه علامة البسيخومتري وعنده سكن، ومعه كل الحق إنه يكون هان. بس في مشكلة صغيرة، الجامعة مش عاملة حسابه. القاعة موجودة بس الوصول إلها مش متاح كثير. المادة موجودة بس مش بالطريقة اللي بقدر يتعامل معها. اللوح موجود وكبير بس مش كثير قادرين نشوف شو مكتوب عليه. الحق موجود بس لازم يركض وراه من مكتب لمكتب حتى يأخذه.

0: طالب ثاني شايف اللوح، سامع المحاضرة وقادر يوصل على القاعة، بس من أول يوم بالجامعة بيكتشف إنه كل إشي حواليه بحكي له بلغة غير لغته، المحاضرة، الامتحان، الميل، الحيز والنشاطات. فجأة بدل ما تكون الجامعة مكان جاي يتعلم فيه، بتصير كمان مكان اللي لازم يتعلم كيف ينجو أصلا فيه. والسؤال اللي إحنا بنطرحه، مين قرر شو هو الطالب الطبيعي اللي الجامعة مبنية على مقاسه، ومين هو الطالب اللي لازم نعمل له استثناء؟ لما نعطي طالب صاحب احتياج خاص وسيلة تساعده يتعلم، أو نعطي طالب عربي وقت إضافي لأنه بيقدم امتحانه بلغة مش لغة الأم، هل إحنا بنفضله ولا بنرجعه لنفس خط البداية؟ هذا بالضبط رح يكون نقاشنا لليوم. مش بس شو الحقوق الموجودة وشو الملائمات اللي بتقدمها الجامعات، بل بدنا نحكي مع الناس اللي عاشوا الموضوع بحذافيره، من المدرسة للقبول للقاعة للامتحان وللحظة اللي اضطروا فيها يطالبوا بحق كان المفروض يكون موجود من البداية. بعدين راح نروح لمكان يمكن يكون شوي أكثر حساسية، إحنا كطلاب عرب، قديش الجامعة معمولة على مقاسنا، مش بس بموضوع العربي والعبري، ثقافتنا، هويتنا، أعيادنا، نشاطاتنا، قدرتنا نشعر إنه هذا الحيز إلنا، مش حيز اللي إحنا مجرد ضيوف فيه. بين المساواة والإنصاف، بين الملائمة والتفضيل، بين الدمج ومحاولة صهر الجميع بقالب واحد، بدنا نقلب السؤال. بدل ما نسأل كيف منلائم الطالب أو الطالبة للجامعة، يمكن أجل الوقت اللي نسأل قديش الجامعة مستعدة تلائم حالها للطالب. مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، حلقة جديدة من برنامج الكامبوس، طلاب وشباب تعالوا نحكي. محدثكم من وراء المايك حمزة سمارة، ومعي زميلي دكتور محمد خلايلي، وفي الهندسة الصوتية عاد ياسين، وألاف التحيات المعطرة بالياسمين نرسلها لكم أجمعين أينما كنتم. وخلونا نرحب محمد بضيفتنا بالاستوديو يسرى حمدان، حاصل على لقب أول في الصحافة والإعلام من كلية عيمك يزرعيل. مساء الخير يسرى.
1: مساء النور، هلا
0: يسرى. هيك عارفين على حالك بالأول شوية.
1: يسرى حمدة من الناصرة، خرجت لقب أول صحافة وإعلام من كلية عيمك إزرائيل، صلني بالضبط سنة متخرجة من الكلية، صاحبة إعاقة بصرية من الولادة، حاليا بشتغل بصندوق مرضى بعين أدوار للمرضى. شو كانت تحب تعرف عني شغلات؟
0: شو انت بتحب تقولي؟ على كل ان بدي ارجع معك شوي يسرى لورا، يعني كم سنة، ناش نقول كديش بس نرجع كم سنة لوقت المدرسة. فيك تقولي لي شو كان أصعب التحديات اللي كنت تواجهها كطالبة في المدرسة في المرحلة الابتدائية والإعدادية مثلا؟
1: أول شيء أنا بلشت مرحلة ابتدائية بمدرسة خاصة بالناصر، اللي هي مدرسة لأصحاب الإعاقات البصرية والسمعية، من تقريبا من صف بستان لصف السادس. بعدها انتقلت للمدرسة عنا بالناصر. أول شيء ما كانش الموضوع هالقد بالنسبة لي صعب، يعني أنه تعرف أول هيك خلصت ابتدائي فكل شيء كان ملائم، بس طلعت على صف السابع اكتشفت أنه أنا وين، كان أنه شوي ضياع، إيش الأستاذ عم يكتب على اللوح، ليش هيك طلاب كتار بالصف، يعني دك حوالي 35 ولد بالصف، الأستاذ بده يكون بعلاقة جيدة مع كل الطلاب، فشانس إنه بيطلع من الدولة كمان لطالب اللي هو مع إعاقة ساعات معينة خلال الأسبوع للأستاذ اللي بيحكوا له بالعبري، يعني مريته ميخلو الأستاذ الداعم، فبطلع لك يومين بالجمعة اللي هني تقريبا حصتين، فهذا الأستاذ بلش يعرفك عن شو بطلع لك، بعرفك عن أكثر البيئة اللي انت موجود فيها بالمدرسة، كل هاي الشغلات. بس هذا الشيء ما كانش كافي، كان موقف الحمد لله أنا عندي شخصية قوية، فاللي قدرت أني أعمل اجتماع لكل المعلمين بالمدرسة اللي أحكي عن احتياجاتي بالضبط إيش اللي أنا بدياته، وكمان كان برضو في حصة التربية مع طلاب صفي من مربية الصف، بالصدفة كانت هي مستشارة، ومن هناك انطلقت، يعني فبلشت الملائمات من هناك، من ناحية زيادة وقت امتحانات، فكنت أعمل امتحان مع كل طلاب الصف، الامتحان يجي مكبر ويطلع الوقت زيادة، إلى أنه

0: وصلت للمرحلة الثانوية تعرف بقريت وكل هالشغلات، فلازم يكون هنا الإشي أكثر رسمي. فمن هناك بلشت أنطلق إنه بتعرف فحوصات وكل هالشغلات مع الدولة مع الامتحانات. فبلشت
1: كنت لازم دائما طوال الوقت وكأنه
0: بدك تراكد بمرحلة اللي هو إنه إذا أنا ما بينتش حال فإني مش رح يشوفوني. حتى تقريبا مواقف معينة بالحصص، مثلا الأستاذ مثلا عم بكتب بلون إزرق مثلا، فإنت بتيجي بتقول له أستاذ أنا مش شايف هذا اللون، اكتب بلون أسود وكبر الخط لو سمحت، وأنا لازم أقعد من المقعد الأمامي. فهذا الإشي كان يعني معروف ضمن مفهوم ضمنا يعني عند الأساتذة، بس في بعضهم يعني مرات اللي كانوا يتنازل إنه فيش كلام فيش هيك إشي، فيكون في حجة للأستاذ إنه لا.
2: يسرى قديش بتشوفي إنه في سميه باون أو فرق يعني شاسع ما بين القانون الرسمي، يعني ما بين الأنظمة والتعليمات والإرشادات وسميه يعني سلة الحقوق اللي موجودة اللي معترف فيها لذوي الاحتياجات الخاصة، لبين التطبيق والممارسة على أرض الواقع؟ قديش بتشوفوا إنه يعني هذا الموضوع يعني استقر في أذهان الأشخاص اللي بخوضوا جهاز التربية والتعليم، وقديش عن جد في محاولة للتشسير ما بين القانون الرسمي والوعي اليوم اللي موجود اتجاه هذه القضية على أهميتها، لبين قديش المدارس اليوم والصروح التربوية عم بتطبق هذا الموضوع على أرض الواقع؟
0: للأسف يعني فيش تطبيق بالمرة. هو في قانون بس ما فيش تطبيق. يعني أنا بالنسبة إلي يعني أول ما فوت على المدرسة ما كانش في هالقد يعني زي إنه التعامل بطريقة خاصة وإشي، كان إنه زي طالب عادي فات على المدرسة سجل وخلص وماشي. حتى أنا يعني كنت المفروض إني بصف اللي هو ممتازين، يعني كان المفروض إحنا الصف اللي إحنا فيه فمعاملة خاصة أصلا من المدرسة، فكيف مع طالب مع ذوي احتياجات خاصة؟ كان الإشي أنا حاليا بحكي لك إنه بالمرة فيش توازن. حتى إن كان بالجامعات في لك حقوق بس إذا أنت بتطالبش فيها أنت ضعت. ف يعني بالصدفة أنا أبوي يعني كمان أصحاب مع كان مع مدير المدرسة، فكان في اجتماعات هون وهناك، حتى البلدية كانت عنا مش كتير اللي هي تتعامل مع الموضوع بطريقة اللي هي عن كل الحقوق بتطلع لنا من البلديات وهيك شغلات. مثلا كان يطلع لي مثلا اللي هي زي بكلها سياعات مرافقة اللي هي مثلا تقدر تسجل لي الملاحظات عن اللوح تكتب لي الشغلات، بس أنا وصلت لطريقة تانية لحديث ما أجت، كانت تقريبا إحنا نص الفصل الثاني. فتخيل أنا قديش مراكت امتحانات وملائمات مع نفسي ومع الأستاذ الداعم مع مستشارات المدرسة لحديث ما وصلت لهذا الإشي، لحديث ما أجت هي أنا صرت أتعامل مع الأساتذة إنه لو سمحت شو بتكتب على اللوح اقرأ بشفهي واحكي لي شو عم يعني شو عم تكتب عن اللوح وبس. وأنا كان عندي قدرة إنه أنا ألحق ورا الأستاذ شو عم يكتب، كيف طريقة المحامي لما تكون بالمحكمة ودورة عم بيكتب وهالشغلة، كان نفس الشيء صراحة. فيش عدل وفيش هذا الجسر اللي السل إيش اللي عم تحكي عنه مش موجود بالمدارس. إذا أنت ما طلبتش بحقوقك فهني زي تقريبا إنه بتكون مضطهد أو مش موجود بالمرة، لا مش موجود.
1: طب كيف كان التعامل معي من الزملاء والزميلات؟ كانوا مثلا حاولوا يقدموا مساعدة؟ كنت تحسي تمام بالجو العام مع زملائك
0: بالصف؟ يعني
1: بالصف خاصة أنك كنت بمدرسة وبعدها جيت على
0: أول إشي ما فهموش إنه ليش الإشي هيك عم بيصير، ليش الأستاذ عم يكتب بخط كبير، ليش أنت من قدام، ليش يعني ليش أنت عم تختار مين بالضبط الطالب اللي تكون حدك. فأنا كان عندي حق الأولوية أختار مين الطالب اللي كان حدي بالصف. طبعا أول إشي كان الإشي غريب، بس إنه كانت عاملة وضع إنه شوي بحس بأيامنا كان الإشي أكثر في تفاهم أكثر من الجيل اللي إسا مثلا اللي طالع. فعشان هيك أنا قررت إن أحكي من المعلمي أنا بدي أمرك حصة التربية، بدي أحكي أولاد صفي أنا عندي 1 2 3 تعاملوا معي بطريقة 1 2 3، وهذا الإشي كتير ساعدني. فصار كل بعد حصة يجي مثلا حدا يقول لي والله أنا كتبت كذا بدك أعطيك تصوري عند ما كانش زمان أتصور عن طريق التليفون، كان ممنوع. فكنت أخذ الدفتر أصوره عند السكرتيري يعني، فبعدها هني صاروا يطلبوا مني إنه هني يصوروا مني الدفتر.
2: يعني يسرى ما بين القانون وما بين الأنظمة وما بين الإرشادات والتعليمات وكل ما يتعلق بالإجراءات لتحصيل الحقوق أو استنفاذ الحقوق في هذا المجال، في بدخل بالنص حمزة موضوع المجتمع. يعني مرات كمان

0: ما بيخفاش عليكم في مرات قسوة في التعامل، مرات بقصد ومرات بغير قصد بالموضوع، انه يعني بتعاملوا مرات يمرون مر الكرام على ذوي الاحتياجات الخاصة، ما بيعطوهم الأولوية ولا الأهمية، وفي بعض الحالات حتى الأمور بتأخذ منحة أكثر يعني صلافة وشدة وقسوة في التعامل. هذا الموضوع بفكر مرات ممكن يقود شخص يعني صاحب أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أنه ينكمش على ذاته، ينكفئ على ذاته أكثر فأكثر، بمعنى المحل اللي المفروض فيه وطالب فيه في حقوقه، خوفا من يعني يتم التعامل معه على هذا الأساس فلا يطالب في النهاية في حقوقه. قديش بتشوف أنه هذا الموضوع كمان بدخل أنه في اعتبارات مرات الخجل والخوف من واعتبارات من هذا النوع اللي بتتعلق أكثر في المجتمع، أنه تخلي الإنسان ما يطالب في حقوقه ويؤدي في نهاية المطاف أنه يتراجع على المستوى التعليمي؟
1: إيه هو صراحة هنا بيكون يظلم نفسه، لأنه هو عنده قدرات، فإذا ما حدا قدر يشوف قدراته من أستاذ مدرسة من جميع الناس اللي حواليه، فإنه راح يتعامل معه برضو بشفقة، يعني أنه خلص أستاذ المدرسة بالآخر شو بيجي بكلك، يعني أنا قابض معاشي هيك هيك، فالطالب اللي بدرس بدرس، اللي بدرسش خلص يعني أنه تمام. بس هو نفسه لمصلحته الذاتية، يعني إذا هو بضل بزاوي اللي هو عن جد، يعني أنا مركت بهالمرحلة، أنا لما كنت كيف كلت، أنا كنت المدرسة اللي هي كلها ملائمات، فجأة أنا وصلت لمرحلة صف كبير، صف اللي هو ممتازين، أصلا امتحانات الصف اللي كنا إحنا نمرقها هي كانت غير عن كل المدرسة بمستوى اللي هي أعلى، فأنا بالفصل الأول علامات كتير نزلت بسبب إنه ما عرفتش أنا وين بدأ بتوجه لمين، شو الأشياء اللي بتطلع لي، بس مع إنه أنا من جواتي كنت عارف إنه أنا شخص عندي قدرات، ومن المدرسة أنا فتت أصلا معدل عالي عشان كانوا يفوتوني بهذا الصف، بس لما فتت أنا هذا الصف إنه إيش اللي عم بيصير، شو الإشي، أنا وين، أنا ضايعة، أنا بدي حدا يساعدني. وكنت حتى بالفترة الأولى ما كانش عندي أصحاب هالقد بالصف يعني وبالمدرسة، غير أصلا الناس اللي هني قرايبي، لأن المدرسة كانت بالحارة يعني. بس مع الوقت إنه بالآخر يعني لو أبوي ما وقفش وما طلبش هو نفسه بالحقوق تابعوني، أنت فاهم إنه طالب عمره تقريبا 12 سنة، إنه شو الإشي اللي وين، إنه شو بالضبط بدي. فالأكثر مجتمع العربي للأسف هني، لأنه هاي الحقوق بتاخد منهن وقت وبتاخد منهن اجتماعات وبتاخد منهن ميزانيات كمان، فهون الإشي بحاولوا إنه يتغاضوا عنه. بس أنا لكل حدا بسمعني إنه هذا الإشي حقك، أنت لازم تاخده، حتى لو مش بإطار التعليم، حتى لو بإطار الشغل، وين ما كان إلك حق، لأنه أنت إذا ما تطلعش بعطوكاش حقك، أنت بتغش تعطي كل طاقاتك، فأنت هون بتكون مضطهد ناس بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لنفسك كمان، فهون الإشي بيرجع للبني آدم نفسه وكيف هو بيقدر يتأقلم مع الإشي، لأنه إذا أنت بتفرجيش حالك أنت خلص صورة تقريبا بالزاوية، خلص فيش حدا يطلع عليك.
0: بس حمزة يعني أنا بشعر شعور هذا، وشاركيني يسرى وحمزة إذا أنا يعني بالاتجاه الصح بهذا الموضوع. إذا بنحكي مقارنتها مع قبل 20 سنة، يعني ما كان في اهتمام كافي وما كان في اعتراف
2: ولا
0: يعني
2: وعي
0: كمان. يعني بدناش نحكي بس على الوعي، بس نحكي على مستوى المنظومة القانونية نحكي عنها، ولكن بالنسبة للوعي قامت نسميها مبادرات ومرات مؤسسات وجمعيات وناشطين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ناس مهتمة في هذا الميدان اللي اسمه حقوق و يعني مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي السنوات يعني تم يعني شوي نسميها لبنة فوق لبنة وعمل فوق عمل، هذا المراكمي أدى لأنه الوضع على المستوى القانوني والإجرائي والرسمي أفضل بكثير من قبل 20 سنة. السؤال قديش في اليوم وعي بحسب رأيك على مستوى المجتمع العربي، على مستوى الشباب، على مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة من جيل الشباب، اتجاه حقوقهم في هذا قديش بتشعر أني عارفين شو حقوقنا، وقديش في حاجة لعمل من أجل زيادة الوعي بهذا المحل؟
1: كيف حكيت قبل 20 سنة ممكن الإشي كان من ناحية تانية أصعب، يعني أنا مثلا الأستاذ اللي علمني بالمدرسة من صف ثالث لصف سادس هو كان كفيف، ما كانش يشوف، فتجربته هو أخذ يعني أحسن معلم بالدولة، يعني الله يرحمه هو وفى يعني أستاذ يوسف بنات، أخذ أحسن معلم بالدولة، فكان يشرح لنا عن الطريقة اللي هو كيف كان يتعلم فيها بالمدرسة، يعني حتى الأستاذ وقتها ما كانش فوته على الحصة، فشو كان يعمل، كان يقف تحت الشباك نهار كامل

0: قريتها، بتعرف حدا فتحكي لنا عن تجربة ابنك، بتوجهه للناس أكثر، بطل في مستحى من الموضوع، لأنه بالآخر كيف بنحكيها أنه برضو بنرجع نقول السوشيال ميديا كتير كتير عم تعمل تأثير. إذا بتفتح اليوم مثلا جروبات، مثلا يعني مجرد مثلا تفتح جروب فرضا بالفيسبوك صبايا الخير، فبتلاقي تجارب ناس معينة، فبتقدر تسأل، بتلاقي مثلا بالسوشيال ميديا مثلا احنا مثلا موجودين بالراديو، بتعرفش مين ممكن عم بسمعنا. ف في صار عصر التطور أكثر، اللي هو صار أكثر يساعد بالموضوع نفسه حتى من ناحية ملائمات كمان.
1: نعم، وعلى هذه السيرة بالضبط يسرى احنا رح نكمل حواريتنا معك، وبدنا ناخذ مداخلة هاتفية من هناء شلعطة من سخنين، مستشارة تنظيمية، مديرة مشاريع وموجهة مجموعات، وهي تعمل في عمودات على موجودة في الجامعة العبرية من أكثر من 30 عام. مساء الخير هناء.
2: مساء النور لك أخ حمزة، مساء الخير لجميع المستمعين والمستمعات والأخ محمد وليسرى كمان.
0: هلا فيك يا هلا.
1: يسعد مساك يا هلا. أستاذ هنا، أخذينا هيك شوي لتحكي لنا أكثر عن الجمعية ونشاطها اللي بتعمله في إتاحة التعليم العالي لذوي الاحتياجات.
2: اوكي، هيك بدي احاول بالوقت يعني الموجود هيك امر الشغلات. طبعا احنا اسرنا جمعيه عليه، الجمعيه موجوده من اكثر من 30 سنه مقره بالجامعه العبريه. بالاساس فكره الجمعيه كانت لمساعده الاشخاص اللي هم مع اعاقات بصريه في كل الاجيال، بس من قبل 7-8 سنين الجمعيه حصلت على مناقصه اللي تقدر تدير مشروع الملائمات او الاتاحات للطلاب الاكاديميين اللي هن مع اعاقات. احنا بنحكي اخ حمزه عن مشروع اللي هو بالشراكه مع التامين الوطني وجمعيه علي ووزاره الرفاه الاجتماعي. المشروع بهدفه طبعا انه نقدر نعطي الخدمة للطلاب الأكاديميين اللي هن مع إعاقات، بغض النظر عن الإعاقات، يعني إذا كانت حسية حركية أو حتى نفسية أو حتى مرات يعني كل الإعاقات. إحنا بنشتغل طبعا مع كل الإعاقات، بنشتغل مع الإشي هو في كل طبعا في كل الدولة، أنا بركز الفرع اللي هو بالشمال. وزي ما حكيت طبعا احنا بنحاول نتواصل مع الطلاب الاكاديميين اللي هن مع اعاقات او مع احتياجات خاصه، علشان نقدر نفحص ايش الملائمات اللي بنفع نعطيهم اياها، طبعا بالتلاؤم مع الاشياء اللي بقررها قسم التاهيل في التامين الوطني.
1: يعني انتوا تواصلكم مع الطالب بيكون فقط بعد قبوله للتعليم؟
2: الإشي كيف بيصير؟ أوكي، الإشي كيف بيصير؟ وفكر يسرى موجودة، يعني كونها كانت كنا سوا كانت طالبتي. الإشي هيك بيصير إنه الطالب اللي مع إعاقة بس يخلص 18، بس يخلص المرحلة الثانوية، هو بحاجة إنه يتوجه للتأمين الوطني لقسم التأهيل. وفكر يعني هاي كمان فرصة لكل طالب عم بسمعنا عن مد عشان هيك يفهم المسار كيف بيكون. الطالب بحاجة يتوجه لقسم التأهيل في التأمين الوطني اللي هو تابع له حسب مكان السكن تبعه. وطبعا قسم التأهيل في التأمين الوطني بيعمل تشخيص للطالب اللي بتوجه. الطالب لازم يكون معه إعاقة فوقية 40%، يعني 40% ومن فوق، عشان يقدروا يكملوا في الملف تبعه. وإذا الطالب بيكون يعني حسب التشخيص اللي بيعملوه بيكون انه هو ملائم للتعليم العالي، طبعا التأمين الوطني ببعتلنا انه رسالة انه تم قبول هذا الطالب، وهذا الطالب مثلا يستحق للملائمات اللي هي بتتلائم مع الإعاقة تبعته. الملائمات اللي احنا بنعطيها هي بتختلف من طالب لطالب طبعا، كمان حسب الإعاقة، حسب صعوبة الإعاقة، لأنه مضبوط في إعاقة بصرية، بس احنا بنعرف انه في أشخاص اللي هن يعني مع إعاقة بصرية كلية، وفي أشخاص اللي هن مع إعاقة بصرية محدودة، فالإشي عمليا انه بيختلف. فاللي بيصير انه هيك بس على السريع، قسم من الملائمات اللي احنا بنعطيها هي انه مساعده في التدريس، يعني اذا في عندنا مواد اللي احنا مش فاهمينها او بدنا مساعده فيها فبنعطي مساعده في تدريس هاي المواد للاشخاص اللي هن صعب يشوفوا انه حدا يقرا لهم المواد. بنعطي شيء اسمه مرافقه في الوظائف، حل وظائف، ندور على مواد للاشخاص اللي صعب يكتبوا المحاضرات. وحضرتك اخ حمزه في المقدمه حكيت انه بتكون الماده

0: عن لوح بس احنا مش شايفينها، فبيكون في حدا اللي يقدر يكتب له طبعا للطالب، يكتب له المحاضرات. للأشخاص مع إعاقة سمعية يمكن يكون ترجم، بأنه حدا اللي ترجم له بلغة الإشارة، مترجم لغة الإشارة. كمان من أنطي أنه إذا الطالب بيقدر يسجل المحاضرة، ممكن أنه نعطي حدا اللي يعني يكتب له المحاضرة اللي هي مسجلة. في عنا كمان زي مرافقة عاطفية، اللي هي أكثر بترافق الطالب بأنه كيف عم نمرق الأسبوع، كيف عم نمرق التحديات، كيف عم نمرق التعليم، كيف عم نمرق المسار، مخاوفنا، ضغوطاتنا. يعني إحنا كطلاب بدون إعاقة وبنمرق تحديات صحيح. ومخاوف، كيف لما يكون معنا إعاقة معينة بغض النظر إذا هي سمعية ولا حركية ولا إيه ولا بصرية. فمن أنطي هاي المرافقة. والخدمة الأخيرة اللي بنعطيها كل موضوع تطوير استراتيجيات التعلم، يعني كيف نقدر ندرس للامتحان بشكل انه سهل مرتب مبلور، كيف نقدر انه نبني برنامج للتعليم، برنامج للدراسي، يعني كيف ممكن نتابع المسار الاكاديمي بطريقه اللي هي تكون اهدى واكثر منظم بدون هاي الضغوطات وبدون ما نحس انه التحديات عم بتهدد مسارنا الاكاديمي. طبعا الخدمات بياخذوا يعني حسب الاشي بيكون بتفاوت بين الاعاقات مثل ما حكيت قبل، ومثل وكمان حسب كم كورس الطالب بتعلم. يعني في قوانين اللي هي بتقول كيف احنا نعطي الخدمة. فعمليا احنا بنتواصل مع الطلاب وبنحاول نعطيهم هاي الخدمات اللي هي بيكون اللي بقررها التأمين الوطني.
1: طيب هنا يعني المفروض انتو من اللي فهمتوا طبعا من كلامك انه انتوا جسم تشتغلوا مع عدة مؤسسات اللي بتعملوا طبعا يعني كمان موائمات وملائمات، وبتترجموا القانون كمان لخدمات فعلية، يعني الاستحقاقات هاي القانونية كيف تترجم لبرامج عملية في النهاية. قديش بتشعروا انه في تجاوب وفي اذان صاغية من قبل المؤسسات الاكاديمية اتجاه تعرف المطالب والمشاريع والخدمات اللي انتوا عم بتقدموها للطلاب؟
0: لا شوف أخي محمد ما غلطتش، لما أنا حكيت عن الإشي عن الخدمات وكأنه مبين قديش الإشي سهل وهوين وهيك، بس لا بالواقع الإشي بالمرة مش سهل. لأنه الإشي كمان تعال نبلش من أنه الطلاب علشان يطلع لهم الاستحقاق مرات هني عن جد يعني بعانوا، بحاجة أنه الطلاب يراقدوا مع التأمين الوطني ومؤسسات تاني. وأنا شخصيا كثير كانوا يتوجهوا لي طلاب اللي هني أصلاً بيكونوش عارفين إذا هن بيطلع لهم الاستحقاق أو لأ، أو بيكونوا بدهن مساعدة، فأنا إحنا بنحاول نساعدهن. فأول إشي لحديت ما يأخذوا هذه الخدمة أو هذا الاستحقاق، فكر أنا كل طالب أو معظم الطلاب اللي مع إعاقات عن جد بمرقوا كثير صعب وكثير بعانوا، ومرات بتغلبوا لحديت ما يأخذوا هاي الخدمة اللي هي زي ما قلنا هي حق، بس إن مرات الحقوق عن جد لازم إحنا نأخذها، هي ما بتنعطى لنا. يعني بالآخر هاي هي الكلمة اللي بتلخص. من ناحية تانية حتى لما يطلع هذا الحق وحتى لما هم يأخذوه، حتى لما إحنا بدنا نيجي نعطيهن الخدمة، يعني أول إشي تنك تلاقي لهن المعلم الصح، تنك تلاقي لهن المهن اللي بينفع يشتغل معهن. يعني كمان هذا مسار اللي هو مش سهل. بعدين قديش الساعات بتكفي أو بتكفيش، وبعدين قديش حتى الجامعة بتتعاون معنا أو الكلية أو يعني عمليا في كل المسار. مضبوط إحنا بنحكي على سلة خدمات اللي هي عن جد يعني بكبير، هي سلة ممتازة وبتساعد الطالب. أفكر إنه الطالب اللي مع إعاقة مع سلة الخدمات عن جد بيقدر يتعلم، بيقدر إنه يتابع مساره الأكاديمي بطريقة كثير ممتازة، بس هذا كله بيكون إذا إحنا والطالب بنقدر نتغلب على التحديات اللي هي بتكون كمان بالمحل أو بالمؤسسة الأكاديمية، وكمان اتجاه المؤسسات اللي هي بتعطي هاي الخدمة.
1: أنا بدي أكمل معك بهذا الموضوع، بما أنه يعني إحنا عم من خلال منصة الكامبوس في إذاعة الشمس، وطبعا عم نحكي كمان بالعربي، بدي أسألك يعني بناء على تجربتك في السنوات الأخيرة من التوجهات اللي بتوصلك بهذا المحل، قديش بتشعر انه في فرق بين التوجهات اللي بتصل؟ يعني انا بفكر انه المؤسسة بتعطي للطلاب العرب واليهود على حد سواء،
0: مزبوط طبعا،
1: فقديش بتشعر انه في يعني توجهات اكثر؟ هل بتيجي من المجتمع اليهودي الاسرائيلي ولا بتيجي من المجتمع العربي؟ هل في يعني على مدار السنوات شفتي انه في تحول، في تغير، في وعي اكبر في المجتمع العربي تجاه هذه القضايا ولا

0: الموضوع بعده في يعني في بداياته؟
1: بفكر انه هذا سؤال ممتاز من عدة محلات، بس هيك بحاول الخص اللي ايش اخي محمد، انه في البداية انا يعني بديش اقول قد ايه عمري، انا صار لي 12 سنة بشتغل في هذا المجال، لانه كنت اشتغل في هذا المجال قبل ما ابلش مع الجمعية بهذا المشروع. في البداية عن جد كان في واضح انه معظم الطلاب اللي عم تتوجه هي طلاب من المجتمع اليهودي، وكان عن جد طلاب، يعني كان في طلاب عرب بس كان عن جد نسبة قليلة، وبشكل عام اغلب الطلاب اللي كانوا هني مكفوفين او بتعرف يعني اعاقات اللي هي مألوفة، انه يعني كنت تحس انه طب وين باقي العالم، وين باقي الطلاب؟ بس باخر هيك تعال نقول يعني 4 5 سنين يعني بلشنا نتفاجأ، يعني كمان انا وكمان زملاتي، مزبوط انا بشتغل بالشمال وحتى مرات بعتوني لانه انا المركز العربي الوحيدي فبعتوني اغلب الطلاب العرب، فبلشنا نتفاجأ انه اليوم صار في اكثر وعي واكثر، وكأن الأهل كمان أفكر هون دور الأهل إنه عم بيحسوا طلابهم على أولادهم على إنه بنفع يتعلموا، توقعهم عم بيختلفوا وعم بيشجعوهم على التعليم. فاليوم عم نشوف في طلاب عرب اللي هن مع طيف التوحد، اللي هن مع إعاقة نفسية، حتى طلاب عرب اللي هن مع إعاقات مركبة، ممكن يكونوا مع إعاقة حركية وكمان إعاقة تاني. فاليوم عم نشوف إنه عم بوصلنا كمان طلاب عرب ومن إعاقات اللي قبل كم سنة ما كنا متوقعين انها توصل، ما كنا متوقعين ان نشوفها. وهذا اذا دل بدل انا يعني انا سمعت البرنامج من قبل انه على اللي انت حكيته اخ محمد، انه الوعي اللي عم بيكون من الجمعيات ومن المؤسسات اللي بتشتغل في هيك مجالات وعم بتشجع طبعا الاشخاص انهم هيك يكملوا ويتقدموا وما يخلوش اشي يوقفهم.
2: نعم أستاذ، أنا أبدأ أنهي معك بسؤال اللي أسأل فيه. عم نحكي على كل هاي الملائمات والعمل الجبار اللي عن جد غير مفهوم ضمنا، أنه يعطيكم عليه ألف عافية، وأنا بتخيل أنه الطالب اللي بيجي رغم كل التحديات وبيقول أنه أنا بدي أتعلم ويكون معاي لقب، هو أيضا عنده إرادة جبارة يعني وتستحق الثناء. والسؤال هو كده مثلا نسبة، بحكم خبرتك في المجال من سنوات زي ما ذكرتي، كده هي نسبة نسبه الطلاب اللي عن جد بتقدر مع كل هاي الملائمات تمرق طريقها تنجح وتطلع بلقب اكاديمي، نظرا الى انه الطلاب يعني ما بيعانوا من صعوبات جسديه، عم النسب جدا عاليه في المجتمع العربي اللي ما بيكملوا دراستهم او بغيروا موضوع. فالمثير للاهتمام كده النسب عندكم من هاي الطلاب اللي بيكمل؟
1: لا هو بكبير حمزه، يعني معظم الطلاب عن جد اللي بوصلوا عنا، يعني شخصيا احنا يعني انا مثلا يعني مزبوط بالاخر هي وظيفتي انه بس اعطي الخدمه، بس يمكن انا لانه كمان جاي يعني ومشتغله قبل في مجال الاعاقه بعده امور باداره وشغلات، يعني موضوع الاعاقه موضوع اللي طلعت معه هيك من قبل، فانا دائما بحاول انه يعني انه علاقتي مع الطالب او الطالبه مش بس انه انا عم بعطيك خدمه، يعني انه انا موجوده، انه انا عم اسمعك، انا اذا بدك تشارك بدك تشاركي، بدك نلتقي بدك نحكي، يعني دائما بوفر هذه العلاقه انه انت مش لحالك، انه رح نمرق، انه ولا بكبير عن جد. يعني معظم الطلاب، يمكن الطلاب اللي هم بيقدروش يكملوا او اللي ما كملوا يعني بهالسنين اللي انا كنت فيها، هم الطلاب اللي ما كملوا لانه الاعاقه صارت صعبه او امراض مزمنه، يعني او امور اللي اضطراريه صحيه اضطراريه اللي هي ما خلتهم انهم يكملوا. بس بكبير عمليا يعني انه الطلاب من بلا بيقدروا يكملوا بهاي الخدمات الرائعه اللي هم بياخذوها.
0: انا هنا بدي هيك يعني اخذ عنده حمزه كان قايل اخر سؤال، بس نكسر كلمه حمزه احنا. بدي في كمان نقطه، انا يعني هي رأي وموقف ومقولة ومش سؤال بهذا الموضوع، وبعد شوي طبعا رح نستفيد في الموضوع مع يسرى اللي معنا بالاستوديو. في بعض الأحيان انه يعني بيجي الطالب مع هالقد جملة من التحديات وإشي بتعلق بالمنالية نسميها في الحيز بعدين في الخدمات، ففي صعوبات كثيرة وتجاذبات كثيرة اللي ممكن تأثر على نفسية وسميه الحافزية وعلى القدرات وفي النهاية على أنه أنهي هذا المسار بنجاح كبير. ولكن نقول أنه إجا وتحديات وكان فيه هاي الخدمات ومرافقة ونجح حمزة ويسرى هذا الشخص في النهاية وطلع مع لقب أكاديمي. بيجي التحدي الثاني اللي أنا بشوفه اللي هو مش أقل أهمية، وبفكر إحنا كمجتمع وكمؤسسات لازم شوي نعطيه كمان إلاء وأهمية، وهو الانخراط ما بعد التعليم في سوق العمل. لأنه يعني سوق العمل فيه أبعاد تمييزية، مرات طبقية ومرات قومية ومرات جندرية، فيه له أشكال وأطياف اللي هي مختلفة. وأكيد أكيد أكيد يعني ذوي الاحتياجات الخاصة بيعانوا من تمييز كبير بهذا الموضوع. فممكن يعني شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي مرق تحديات مجتمعية وتحديات على المستوى الأكاديمي والتعليمي، يعني بعد ما ينهي هاي التحديات ببطولة، عن جد بطولة بالموضوع، لما يجي أمام يلاقي الأبواب موصدة أمامه، مغلقة أمامه، محكمة، يعني سقف باطوني أمامه، وهذا يخلق عنده مرارة أكبر. إن أنا بعد ما اجتزت يعني العتبة هاي وحصلت على كرت الدخول إلى سوق العمل لأني حصلت على الشهادة الأكاديمية، ولكن أنا بصطدم وبرتطم في واقع هالقد صعب. فقديش مهم كمان العمل كمان في التأسيس للمرحلة الجاي، إنه مؤسساتنا يجب أن تعمل بشكل أكبر من أجل أن تعطي فرص وتمثيل ملائم لأصحاب وذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسساتنا.
1: للأسف يعني واقع مش سهل، واقع عن ضفع باللي حضرتك عم تحكي عنه. كل موضوع تشغيل الأشخاص مع إعاقة أو اندماج انخراط الأشخاص مع إعاقة في سوق العمل هو للأسف يعني مزبوط، إحنا بنقول إنه في وعي للتعليم العالي، ومن أهم القضايا أصلاً اللي صار فيها وعي هي التعليم العالي عند الأشخاص مع إعاقة، والطلاب عم بنقبله عم بتعلمه، زي ما أنت حكيت حضرتك حكيت إنه بينهوا المسار الأكاديمي عن ضد بطريقة بطولية بطريقة عن جد مش مفهومة بالمن. موضوع التشغيل للأسف يعني هو من المواضيع اللي يعني مهما عم بيكون فيها هيك وعي، وفي مؤسسات اللي بتشتغل على المجال، بس للأسف المعطيات والأبحاث عم بتقول إنه يعني إنه في نسبة كثير مش قليلة من الأشخاص مع إعاقات اللي هني ما بيقدروا يشتغلوا، يعني أو وكأنه مفهوم ضمن إنه وكأنه بما أنه الشخص مع إعاقة وكأنه لازم يشتغل بس بأمور الإعاقة، عم بيكون كثير صعب إنه يقنط الفرصة لشخص مع إعاقة يشتغل بمحل ثاني. موضوع التشغيل هو من المواضيع اللي عنات بعدها ما مش عم تتعالج بطريقة مضبوطة، لأنه مثل ما حكيته في أول البرنامج موضوع المنالية والإتاحة هم موضوع كثير كبير، هي مش بس رمبة ومش بس كرسي متحرك، هي منالية مجتمعية ومنالية فهم ومنالية إنه نعطي كل مواطن وكل إنسان حقه بغض النظر بالظروف اللي بتحيط بكل حدا فينا. بس لهيك مثلا إحنا دائما بنحاول نحكي مع الطلاب إنه إيش بنفع يعملوا، إذا بدهم حتى مساعدة في تحضير سيرة ذاتية، أو إذا إحنا مثلا أنا مثلا شخصيا يعني في عندي مثلا كتير أشخاص اللي هن مع إعاقة اللي هم كانوا عند طلاب، واليوم هم عم بيشتغلوا عم بقنطوا الخدمة لزملائهم الطلاب اللي حاليا عم بتعلموا. يعني أنا شخصيا عم بحاول أعطي هاي الفرصة إنه أي طالب بحس إنه بيقدر يشتغل بأي خدمة من الخدمات اللي ذكرتها سابقا إحنا دائما موجودين. وكتير مرات لما بلاقي فرصة عمل مثلا بحسها بتلاقي طالب أو طالبة، بحاول طبعا إنه أتذكر الطلاب اللي كانوا عندي وبحاول إنه أبعث لهم طبعا. أكيد
2: جميل، شكرا لك أستاذ هناء على هذه المداخلة، وبنتمنى لكم دائما النجاح في عملكم الجبار والغير مفهوم ضمنا. يعطيك
1: بس أحمد إذا ممكن ربع تاني بس كلمة صغيرة، إنه عن جد إنه بتخيل إنه ممكن يكونوا كثير طلاب عم يسمعونا، فأي طالب اللي هو حاليا أو طالب طبعا اللي هو حاليا عم بفكر إنه بده يبلش المسار الأكاديمي المسار الجامعي أو التعليم العالي وبحاجة لأي مساعدة، يعرف إذا ممكن يستحق هاي الخدمات أو كيف يحصل عليها، بده أي مساعدة أنا دائما موجود وأكيد بنشد إنه أساعد أي طالب، وطبعا بالنجاح للكل
2: طبعا. ونضم صوتنا لصوتك ونوجه ومنيل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة مثل ما يقال، فيعطيك ألف ألف عافية. شكرا لك.
1: شكرا لكم.
2: وفي عودة لضيفتنا بالاستوديو، مساء الخير يسرى مجددا.
3: هلا.
2: يعني هيك كنا بمداخلة زخمة مع هناء، وبما انه بلشت تحكي عن الطلاب الجامعيين، فانا بدي اسالك يعني كيف كانت سيرورتك نحو القبول للجامعة؟ ليش قررتي أن تدرسي؟ هل كان في عندي أن تدرسي يعني المجال الإعلام بالذات؟ هل كان في عندك

0: تشتت أو تردد في عدة مواضيع؟
1: واو إسا دكت رجعني لسنين وراء. أول إشي خلصت مدرسة بيروت بامتياز، يعني كان معي معدل بيروت كتير عالي. أجت مرحلة الوحش الكبير اللي هو البسخومتري. أنا فوتت دورة بسخومتري مع ملائمة، كان في جمعية بالناصر اللي بتجيب هتنقول دورات، كان في اتفاقية مع معهد معين اللي كانوا يجيبوا أستاذ بجمعة مرة، فكانوا يعطوا تقريبا كنا بالدورة تقريبا 7 طلاب لكل واحد مع ملائماته. طبعا كانت فترة بسخومتري فترة جدا صعبة من ناحية مش بس ملائمة، من ناحية انه بدي العلامة اللي بدي اياها. طبعا انت بالفترة البسخومتري بتكون خلص يعني حاطط موضوع معين براسك، وانا بدي افوت فيه وانا بدي وجامعة معينة وكل هاي التفاصيل.
0: شو كان عندك الحلم؟
1: كان بدي افوت اول اشي محاماة، بس خلال البسخومتري قررت اني افوت بدي علم نفس وتربية، فكنت اسعى اني دايما خلص بدي افوت على جامعة حيفا. وانا من هناك لانه اخوتي من قبل كانوا ياخذوني بهذا المسار معنا على الجامعة، ياخذوني زي اتعرف على الجامعة اروح مع اختي، فكنت خلص انه بدي افوت علم خلص تربية من محاماة. ل بعد المدرسة الواحد خلص أفكاره بتكون مشتتة وأنه أنا إيش لازم، وكل واحد بشوف فيك الشخصية اللي هيك. بس أنا كان هاممني أنه أنا بدي أجيب العلامة اللي هي أنا أقرر إيش بدي أفوت. صراحة كان الأول إشي دورة مركز تمام وعاد وكل شيء، كيف حكيت لك كان في ملأمات لكل طالب، يجيبوا لنا كتب اللي هي من المعهد نفسه بس يكبروا لنا إياها، وأستاذ خاص وكل هالتفاصيل. بس كان المشكلة وين؟ لما بدك تبعث للمركز القطري إنه أنا طالب محتاج خاص فبدي امتحان، فامتحاننا كان يكون غير عن موعد الطلاب العاديين، غير عن هاي، وين بعتوني؟ على جامعة تل أبيب. فأنا عملت امتحان بجامعة تل أبيب، بتخيل الصبح بعرفش ولا إشي، رحت مع أخوي غرفة خاصة مع سماعات مع مش فاهم شو اللي عم بيصير. كان في عنا امتحان تجريبة، بس امتحان التجريبة ما كانش كان إنه بس إنه طب تقريبا امتحان مكبر، وهذا هو ما كانش في عمليا شو بالضبط في جو الامتحان. يعني الامتحان سبب لي يكون عندي زي خوف حرادات في حينوت البسخومتري، مركت فترة جدا صعبة. بعدها جبت العلامة الملائمة كانت 646 مع عفاء انجليزي. بعدها بلشت المرحلة اللي هي عندك امتحان معرفة اللغة العبرية لعيل، وهذا اللي ما سبب لي انه اتراجع عن اني افوت جامعة حيفا. عملت امتحان 3 مرات، كان بدهن مني علامة اللي تقريبا 120، فأنا كنت أوقف 118 119 118 119، امتحان 3 مرات حتى وصلت مع العمل يعايل نت بكلب الجامعة. بس للأسف ما انقبلتش، فبلشت مرحلة أنه أنا لازم أفوت محل تاني. ليش يعني جامعة حيفا؟ فوتت على كلية عمك إزرائيل، روحت على يوم التوجيه المهني التوجيه اللي هناك، فسجلت مراكت سجلت عادي، فوتت سنة أولى، صار وقتها الكورونا، ف كان كتير ضياع. انا لما فوتت سنه اولى بالكليه الطلاب اللي كانوا معاي هن فاتوش زي مسلول دغري، كان عندنا سنه تحضيريه، فهن فاتوا على عالم هن بيعرفوا شو يعني محاضره، شو يعني محاضره، شو يعني شو يعني حلون، شو يعني كل هاي التفاصيل اللي اول انت كطالب بتفوتها يعني بتعرف شو بالضبط. انا كان اشي جدا صعب علي، طالب مع اعاقه بصريه زائد لغه زائد سنه اولى، وانا كنت فاتي موضوع اللي هو موضوعين مش موضوع واحد. فكانت ايامي بالكليه من الاحد للخميس كانش في استراحه، اجت الكورونا وقفت، قلت هذا الموضوع مش الي، بدي افكر انا وين ممكن اطلع شخصيتي. فقعدت معي العامل الاجتماعي بالتأمين الوطني، قلت لها أنا قررت أنه وقف تاني. طبعا إحنا كيف حكيت هناء مجبورين أنه إحنا نحكي للتأمين الوطني إحنا بأي مرحلة موجودين، فلأنه بدك تأخذ حقوقك. فبنرجع لفكرة أنه أنا لما سجلت للتعليم مش دغري فوتت على الكلية وهيك هيك، لا أنا قبل كان تقريبا ما يسمى بالهخشرة اللي هي بتفوت على محل معين بحيفا، هذا المحل بضم أصحاب إعاقات بصرية اللي إني بعلموك زي تقريبا بيئة الجامعة بس بشكل مصغر أكثر، فبعلموك كيف تتعامل مع الحاسوب، فأنت

0: لما تفوت على هاي المحل بعطوك هنا كيلو زي هملة ساعة كيف تقدر تكمل، بعطوك تسيود معين. فأنا لما ركبت هاي الأخشرات بيعلموك دورات لغة عبرية، بيعلموك حصص اللي هي عن طريق الحاسوب، كيف تتعامل مع الحاسوب اللي راح يعطوك إياه لقدام.
1: فوصلتي جاهزة بهذه التجربة
0: من ناحية التسيود، هذا أخذته من التأمين الوطني، طلع لي أنا حاسوب اللي هو مع كاميرا اللي هي بتقدر تعكس على اللوح. بس شو كانت السيئة بالموضوع؟ إنه تكل فبتقدرش تحملها وضلك تروح وتيجي فيها، فكان ليش السبب. غيرت لموضوع صحافة وإعلام كعادة تقريبا سنة، رجعت قدمت للكلية كمان مرة وانقبلت، ورجعت كمان مرة فدت مسلول احكي مع المحاضر الحق ورا المحاضر.
1: يعني نفس سلة المعيقات اللي كانت معك بالإعداد والثانة، وانت وكأنك بتقولي حملت
0: هنا مرة أكتر أعلى، لأنه أنت هنا أنت فتت على كامبوس اللي هو كتير كبير. أنت بتحكي كنا عن 30 طالب، إذا أنت هنا عم تحكي عن 100 طالب بالمحاضرة، فبدك برضو عندك حقوقك من الكلية نفسها، أجداد ستودنت مثلا عندك، وين أنا بدي أروح وين بدي أجي. فأنا لما فتت على مجال الإعلام، موضوع الإعلام صحف وإعلام، كنت عارفة قبل شو بطلع لي من الكلية، فأنا موجودة بمحل أنا فهمت. أنا لك ما تركت العلم النفس هاي، لأنه بالبداية ما كانش في ناس اللي هي عن جد داعمتني بالموضوع. صح كان عندي حقوق من التأمين الوطني وكل هاي الشغلات بس كيف حكت هنا، برجع للنقطة هاي نفسها، بطلع لك الحقوق بس بدك تتعامل مع مثلا المدرس اللي هو ملائم يعطيك الساعات. أنا يعني المدرس اللي كانت معي بالبداية ما كانش هالقد إنسان، إنه كان مخلصة لك بأول بس ما كانش عارف كيف تتعامل معي مع احتياجات تبعوني. فهون كان النقطة جدا مهمة. عندك كمان ناحية المحاضرين، بدنا نذكر كمان فترة الامتحانات، إذا أنت بدك تبعت قائمة الامتحانات للكلية لمدور بحينود ما يسمى، وحسب مدور البحينود ببعثوا لك جواب انه إيه وين انت، طبعا كل الطلاب بتكون عارفه وين صفها، انت ببعثوا لك الجواب بعد قبل شوي من تقريبا قبل جمعة امتحان، انت موجوده باي صف. الشيء السيء كان انه المحاضر بمرك على كل الطلاب فبمرك عليك انت اخر شيء. تقريبا انا صحباتي كانوا يخلصوا الامتحان وانا بس قاعده بستنى المحاضر عشان يعطيني جواب للسؤال اللي هو كذا. فهون كان الموضوع جدا صعب يعني، والإنسان كمان أنا عندي حردات بحينوت اللي هي متصدقة، يعني كان إشي جدا صعب.
1: لا شك إنه عم نحكي عن محمد عن تجربة يعني فيها تحديات كبيرة، وهي قصة أمل أيضا وإلهام. ومن يسرى إحنا بعدنا مكملين معك، بدنا نأخذ مداخلة هاتفية من كمان طالب اللي بدنا نسمع عن تجربته الجامعية بهذا الصدد، عدي غنايم، طالب سابق في جامعة حيفا. مساء الخير عدي.
2: مساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
1: عادي بحبش تطلع لك تسمع يسرى، كانت بالضبط بتحكي عن الصعوبات اللي كانت تواجهها في موضوع الملائمة في الامتحانات في جامعتها. فهيك أول شيء بحب تخرفنا أنت عن رحلتك نحو الجامعة، كيف بدأت، شو التحديات اللي وقفت بداية بطريقك لحد ما انقبلت أو بسنتك الأولى في الجامعة؟
2: في طبيعي الصعوبات يعني ما تتركز فقط كونك طالب من ذوي احتياجات خاصة، بينما هي بالشكل العام بتواجهك طالب عربي، وكيف طالب عربي ومع تحديات ثانية اللي بتزيد الصعوبة عليك. أنا سمعت يسرى وسمعت هناء من قبلي. في كثير صعوبات هي بتبلش حتى من قبل البدء في السيرور التعليمي، وقبل ما تكون طالب جامع كل قصة التوجه من ناحية شروط قبول ومن ناحية الأقسام اللي لازم تساعدك في الموضوع اللي لازم توجهك. مش كل الأقسام انت يعني هي بتصلك، في أقسام انت لك تدور عليها تصلى إذا لقيت من يوجهك، يعني بيكون الإشي أسهل مرة، يعني ممكن ما تلاقي حدا يوجهك اللي عن جد في في في أمور لازم تحصل عليها ما بتقدر تصل.
1: نعم. طب شو هي ممكن الأشياء اللي كنت يعني لو بنأشر عليها بشكل عيني عادي تكون لو أنها كانت موجودة كانت بتهون علي كثير، لو حقوق معينة كانت موجودة، لو ملائمات معينة كانت موجودة.

0: وجودي.
1: شوف انا ملامات معينه منعتني ما كان، ولكن صعوبات كثيره، والاصعب برجع بقول كونك طالب عربي ما بتتعلم بلغتك، ما بتروح على بيئه بتشابه بيئتك، يعني حتى لو اخذت هذه المساعدات في الوقت الاضافي او بالشرح او او او او الاخر، راح اضلك تواجه صعوبات من ناحيه تعليميه، من ناحيه فهم الاسئله في الامتحان، من ناحيه كثير امور اللي هي حتى يعني عم بيعطوها للطالب العربي كونه طالب عربي ما بيتعلم بلغته.
0: هلا تفضل تكمل.
1: كمل بسيطة.
0: أنا كنت بدي أسألك، أنت كنت أيضا في فترة اللي هي كانت الجامعة مش بوضع مستتب من ناحية، يعني من ناحية أمنية ومن ناحية الوضع العام، كان في بدايات الحرب، حكيت لي أنه قديش كان صعب الجو العام ومشحون في جامعة حيفا، فيك تأخذنا برضو لهذاك المحل ولنشاطك الحزبي فيه؟
1: أنا كنت سكرتير حركة طلابية في جامعة حيفا، في يعني تم انتخابي بشهر 1/24، يعني أول سنة دراسية ما بعد الحرب. يعني كثير تعرف أخرى، جامعة حيفا كانت هي من الجامعات اللي بادرت لكل قصة فصل الطلاب وملاحقة الطلاب وتدور وراء الطلاب على ستوري او بوست او اي تصريح معين، اللي تحاول اكثر تضيق على الطلاب العرب. عمل السياسي صراحه، يعني حاولت ادمج هذا الموضوع اللي هو او يعني شغلنا كثير مواضيع مش بس الطالب العربي كطالب عربي، بينما طلاب من ذوي احتياجات خاصه، ومثلا كان في تطرق للنضال مع عامله النظافه، او فما كان الشيء بس سياسي. حاولت اصل كثير ناس من شريحة ذوي احتياجات خاصة عن طريق العمل السياسي، حتى نساعد ان يدخلوا للأقسام. قلت لك أنا استصعبت أصلى لعناوين كان لازم يصلوا له، ولكن بالآخر أنت مش معرف كهيئة رسمية أو كجسم حكومي، اللي أنت مش كثير مسموح قانونيا تفضل تفاصيل عن الطلاب المعرفي. فكنا أكثر نحاول نحكي مع الطلاب بشكل شخصي، يعني طبعا انا بعرفه بشكل شخصي، كنت اتوجه له كطالب نشيط في جسم سياسي معين اللي نقدر نوجهه هون وهناك.
0: نعم، وكيف كانت يعني ردود او تفاعل الجامعه واقسامها معكم؟ هل حسيت انه كان في تعاون ولا اقل، ولا بتعلق بالموضوع؟
1: شوف، بالنسبه للموضوع انه مساعده أشخاص من ذوي احتياجات خاصة، ما كانش كثير أصلاً مع الجامعة، لأنه خلاص كان في جواب واضح أنه الفكرة حلوة يعني من فترة قدم فيها، ولكن إحنا بعشان نشارك بتفاصيل أي حدا يعني قانونيا. ولكن بقولك يعني أنه أنت بيطلع لك 1-2-3 بنفع تقدم القسم كذا، في بنفع تواجه لنا نرافقك بعض الموضوع هيك كان أكثر يعني.
0: عادي، في يعني احنا دهمنا شوي الوقت، في اذا بدي اخذ منك رسالة للطلاب اللي عم بسمعوك في دقيقة، شو كنت بتقولهم؟
1: اولا لطلاب من ذوي احتياجات خاصة، دائما يعرفوا شو الحقوق اللي لازم يحصلوا عليها، اللي هي عن جد بتهون المسار التعليمي. انا شخصيا يعني كان في لي جلسه مع هناء قبل ما ابلش في الجامعه، يعني انا شخصيا لو ما بعرف هناء شخص الاخضر اصلا، واعرف انه في عنده وظيفة رسمية في جامعة حيفا اللي تساعدني، ما كنت وصلت لأنا. يعني طيب أنا وصلتني لأنا لغدرة تساعد

0: بكثير امور. فلذلك يعني بنفع نستعمل، يعني بنفع دائما نتوجه لناس عندها تجربة سابقة، ناس عندها او شغلة يعني في هذا المجال، اللي نتوجه ناخذ منه اي استشارة، ان كان بشروط القبول، ان كان بالحقوق، ان كان بالمساعدات.
1: نعم عادي، شكرا لك لمشاركتك الغير مفهوم ضمنا، ولا نشاطك الطلابي، ولا إصرارك على العمل. يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
0: ولو حمد على الفرصة طبعا.
1: يعطيك العافية، شكرا حبيب. إلى اللقاء. حبيب.
2: استمعنا إلى يعني تجربة من وحي معترك الحياة الجامعي، وأشار عدي إلى الطريق الوعرة التي يمر بها الطالب العربي عموما، والطالب العربي من ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه التحديد. يسرى برسالة أخيرة، يعني إذا أتحنا لك يعني في نصف دقيقة أن توجه رسالة أخيرة لطلاب اللي يعني مقبلين على معترك الحياة الجامعي من وحي تجربتك وخبرتك في هذا المجال.
3: أول إشي بنصحن فيه إنه عن جد عن جد عن جد ما تستسلموش ولا لأي إشي، إن كان من ناحية شروط قبول، إن كان لما أنت تفوت على الجامعة. كل إنسان بمرق بإشي صعب، حتى لو أنت مش شايف إنه الإنسان من برا عم بمرق بإشي صعب، كلنا مرقنا بتجارب صعبة، كلنا مرقنا بشغلات اللي هي وقفنا بلحظة معينة وقلت والله أنا بديش أكمل. لا تستسلمش قبل لا تفوت على الجامعة، اسأل استفسر، تستحقيش إن كان قبل ما تفوت اسأل محل يكون مثلا قريب على مثلا مكان بيتك، إذا أنت شايف أنه أنت مش مستقل أنك توصل مثلا من ناحية، حتى من ناحية مواصلات، من ناحية إذا بدك تأخذ سكن برضو، يعني هالشغلات برضو كتير مهم أنك تسأل عليها. موضوع الموضوع بدك تتعلمه شو شروط القبول، إيه انت لائم حالك للمحل اللي انت فيه. اذا انت نفسك فتت بطريقة اللي قلت فيها والله انا عندي اعاقة وانا مش راح اقدر اكمل، وانا عندك حقوق طالب فيها تستحيش ولا مرة. واهم نقطة تستسلمش، خليك انت يكون قوي، وبالاخر راح تثبت للكل انك انت بتقدر، وانت راح توصل لمحلات اللي طالب عادي، خلينا فيش مقارنات تمام، بس انه بالنسبة للمجتمع طالب عادي اللي انت راح تمرك، يعني اللي انت تصل لمرحلة انه انت تصير تعلم الطلاب اللي هنا موجودين. وهذا هو
2: يسرى على هذه الكلمات، وهذه الكلمات المأثورة، وهذه التجربة الملهمة. وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من برنامج الكامبوس، سنخرج لفاصل نشرة الأخبار ونعود في الساعة الثانية. يعطيكم العافية. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت نجمة داود الحمران تلقيها بلاغ عن العثور على رجل وامرأة يبلغان من العمر 70 عاما فاقدين للوعي في منزل في مدينة القدس، تم نقلهما إلى المستشفى. لقي يوسف فاروق بركات مرعي والبالغ من العمر 48 عاما من سكان قرية المشهد مصرعه إثر تعرضه للدهس على شارع رقم 65 قرب مدينة العفولة، بعدما ترجل من آلية عمل تعطلت على جانب الطريق لفحص الخلل.

0: دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كل من وزير الأمن القومي إيتامار بنغفير ووزير المالية بتسالائيل سموتريتش إلى الوحدة لخوض الانتخابات القادمة في محاولة لعبور نسبة الحسم وعدم حرق أصوات اليمين. في السياق، أعلن وزير المالية بتسالائيل سموتريتش عن خطة جديدة لتهويد النقب والجليل في حال نجاح اليمين في الانتخابات القادمة. وكشف سموتريتش عن سعيه لإضافة ما يقارب 40 بلدة يهودية في النقب والجليل في غضون 6 أشهر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 106 مصابين. وزعم الجيش في بيانه أن الغارات على لبنان جاءت ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين على قوات الجيش العاملة في منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان. هذا وأكدت مصادر لبنانية شن الجيش الإسرائيلي غارات أخرى على بلدات المنصور برعشعيت والنبطي الفوقة في جنوبي لبنان. أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في المواصي ومناطق متفرقة في غزة وخان يونس. مقام في غزة، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرد بقوة على كل إطلاق لطائرات ورقية من غزة. كاتس أكد أن الجيش سيعمل بتوجيهات منه ومن نتنياهو بالرد على مواقع الإطلاق، بما يشمل أيضا إجلاء السكان من المناطق. كما نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إعطاء تعليمات بشأن فتح معبر إيرز بيت حنون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد نتنياهو أن إدخال المساعدات مشروط بنزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة بشكل كامل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء القطري على ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات وبدلا من الحرب. كما أوضح بازشكيان أن السلام سيكون في مصلحة إيران والمنطقة والعالم، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة القطرية إلى العاصمة الإيرانية طهران. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 23، الجليل الأعلى 23، في طبرية 24، الناصرة 23، في حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 25، النقب 23، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مساء الخير مجددا، نتابع في الساعة الثانية من برنامج الكامبوس. في الساعة الأولى تناولنا موضوع في غاية الأهمية، موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات والتحديات، ما يسمى الطريق الوعرة التي تواجه الطلاب الجامعيين العرب من ذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من المراحل الدراسية الأولى. فكنا مع تجارب حية لطلاب مروا من المؤسسات والصروح التعليمية والتربوية في بلداتنا ومؤسساتنا، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الأكاديمية، المرحلة الجامعية، والتحديات التي التحديات المضاعفة، يعني حالة الهامشية المضاعفة كونهم طلاب من ذوي احتياجات خاصة وطلاب عرب، فيدخل هنا ويتداخل ويمتزج يعني البعد القومي والخصوصية الثقافية واللغوية والاحتياجات التي لطالما توقفنا عنها في البرنامج في هذه يعني الحقول والميادين، وأيضا كونهم طلاب من ذوي احتياجات خاصة ويعني رزمة الحقوق والخدمات التي تقدمها المؤسسات الأكاديمية من أجل يعني مواجهة هذه التحديات، هذا الكم من التحديات. وتوقفنا أيضا عند المؤسسات التي تعمل في هذا المضمار وتقدم يعني حلولا وتقدم رزم من الخدمات والمرافقة للطلاب من أجل تخفيف وطأة وحدة هذه التحديات على المستوى يعني الأكاديمي والتعليمي والاجتماعي والخدماتي. ووجهنا رسالة أيضا من خلال البرنامج وأهمية يعني أن يرفع الطالب هذه المطالب، أن يطالب بحقوقه خصوصا الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وحمزة شفنا يعني قديش هذا الموضوع موضوع مهم، وأنا متعاطف جدا يعني مع هذه القضية، لأنه كنت أشوف يعني على مدار السنوات يعني طلاب تأتي للجامعة، وكنت أقول يعني قديش إحنا مرينا بسميها صعوبات وتحديات، وكان في معوقات وحواجز كثيرة صادفناها، يعني أمور تتعلق في التعليم الثانوي، تتعلق في البقروت، تتعلق في البسيخومتري، تتعلق في اختيار موضوع التعليم واختيار يعني الموضوع اللي كمان يكون مرات ناجم عن ضغوطات اجتماعية كثيرة تدفع بالطلاب إلى مسارات يعني بعيدا عن الميول الشخصية وعن الكفاءات والقدرات والمهارات التي يتمتعون بها. ولما كنت أشوف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، طالب اللي عنده إعاقة بصرية ومصر على أنه يعني يدخل هذا المحل ويحصل شهادة أكاديمية، كنت أشعر يعني بأول شيء بعظم هذا الإنجاز، قديش هذا الإنجاز إنجاز كبير، قديش يعني بذل جهد يعني مضاعف عدة مرات عن أي طالب اللي ما فيش عنده أي إعاقة. فإذا بنقول كم بالحري يعني، فهذا الموضوع موضوع برأيي من المهم أن نسلط الضوء عليه، وأن يعني نشجع أيضا الطلاب أنه لا توجهوا وطالبوا، هذه حقوق يعني يجب يعني أن تطرقوا كل الأبواب، وفي هنالك مؤسسات وفي هنالك عناوين، واليوم في هنالك وعي أكبر يعني اتجاه هذه القضية. واضح أنه الموضوع يعني مش مثالي ومش طوباوي، وواضح أنه في الكثير الكثير ما يجب ما زال يجب يعني إدراكه العمل عليه في هذا الجانب. ولكن طبعا الوضع اليوم أفضل بكثير من الوضع قبل 10 سنوات، قبل عقدين من الزمن، وفي اليوم أكثر يعني اعتراف، وأكثر يعني إذا الطالب كان شفاف في مرحلة معينة لا يؤخذ بعين الاعتبار، اليوم في إلى أهمية أكبر لهذا الموضوع. ولكن ما زال يعني في هنالك بون شاسع، في هنالك فجوة كبيرة، وفي حاجة إلى أنه هذا المسار مستمر، وأنه يعني زي ما بقوله ما حدا بيسمع من الساكت، وفي حاجة إلى أيضا عمل هنا من قبل الطلاب أنفسهم، من الطلاب اللي مروا بهاي التجارب، أنه كمان ينقلوا تجربتهم للطلاب الجداد، يعني أنه يكون في عمل أكثر أيضا مبادرات على مستوى نقابات الطلاب وعلى مستوى الحركات الطلابية وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى الجمعيات وعلى مستوى الجامعات نفسها، إنه ينعمل أكثر من أجل هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع برأيي مهم جدا.
1: نعم،

0: وهو بالفعل يعني محمد مثل ما ذكرت، حتى يعني أنا بتذكر في السنة الأولى من التعليم عنا كان إلي زميلي اللي هي من ذوي احتياجات خاصة، وكانت تحتاج أنه تتنقل يعني طبعا بكرسي طوال الوقت. وفي يوم إحنا كنا ماشيين يعني من محاضرة لمحاضرة، وهي بدها تأخذ طريق مختلف، وأنا بحكي لها أنه يعني ليه بدك تروحي من هذا الطريق، هي الطريق الواضح من هان لهانا. وما فهمت، بتقول لي انه هذا الطريق اللي بتمرقها اللي هي كلها دراج، خاصة من يعني انا كنت ادرس بجامعة النقب او السبع اللي هي على مساحات شاسعة، فاتضح انه بالجامعة نفسها ما في بالطرق العادية طرق اللي متاحة بكل مكان، فكانوا هذول الطلاب ينجبروا انه يمرقوا من بين المباني من مبنى الى مبنى، يتنقلوا يجي يعني يوجدوا لانفسهم طريق اللي هو يكون متاح وهو اللي ما بيكون الطريق الواضح. فكمان هاي انا بتخيل انه دور يعني المؤسسة نفسها، نحن بنحكي عن جامعة وصرح تعليمي وكبير لهذه الدرجة، ممكن انه الالف باء يعني هو ان يكون في اتاحة من اجل انه تكون تجربة جامعية متاحة لجميع الطلاب. وذكروا ضيوفنا اليوم محمد في الساعة الأولى أنه أيضا يعني كان يزيد الطين بلة هو وجودهم كطلاب عرب، وأيضا لديهم احتياجات خاصة، فمش فقط كانت العوائق عندهم هي احتياجاتهم أو المعيقات اللي ممكن بصرية أو سمعية، وإنما وجودهم كطلاب عرب. وهذا إحنا طرحناه في بداية الحلقة وسألنا قديش التجربة الجامعية بتشبهنا، قديش المؤسسة أو الصرح الأكاديمي الإسرائيلي بيشبهنا من ناحية اللغة ومن ناحية الثقافة، هل إحنا بنحس بالانتماء، بنشعر بإننا مرئيين فيه أم أننا مجرد شفافين. ولهيك إحنا اليوم رح نكون يعني بعد قليل في مداخلتين، مداخلتين هاتفيات اللي بحكين عن كيف بندمجوا أو مؤسسات أو عوامل اللي بتخلي الطلاب العرب إنه يندمجوا أكثر في التعليم العالي، وفي محاولات لخلق بيئة أو مجتمعات داخل الجامعة اللي تقدر تحتوي الطالب، تقربه شوي هيك من هويته وتقلل حس الاغتراب، الاغتراب الثقافي والاغتراب الهوياتي اللي بشعر فيه الطالب. وقبل ما نأخذ المداخلات يعني محمد، بدي أسألك بما أنك ما شاء الله مرقت ثلاث مراحل في التعليم في لقب أول وثاني وثالث، فشو هيك أكثر الصعوبات اللي كنت تواجهها سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية في الجامعة كطالب عربي؟
1: طلع يعني طبعا التحديات هالقد كبيرة، وأنا بفكر أنه كل مرحلة تختلف عن المرحلة التي سبقتها. يعني أنت تخيل معي التحديات اللي واجهوها الطلاب العرب في سنوات الحكم العسكري، يعني كان في سميها شرذمة أو مجموعة صغيرة من الطلاب العرب اللي يعني بهذيك الفترة استطاعوا يعني تجاوز التحديات السياسية والاجتماعية والتقييدات اللي كانت بالذات حرية التنقل والحركة بهذيك الفترة، ودخلوا على الجامعة. فتخيل حجم التحديات اللي كانت بهذيك الفترة إذا بنأخذ في الاعتبار طبعا سياق الحكم العسكري. وكل ما يعني تقدمت السنوات يعني وازدادت الكتلة العربية داخل الجامعات والمجتمع يعني قوي أكثر وقدر يوقف على إجراء أكثر وتحسنت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، فصارت يعني التحديات يعني بتأخذ مناحي أكثر مختلفة. ففي يعني بقدر أقول أنه بفترة الأولى كان في تحديات كثيرة وكبيرة وواقع معقد ومركب، ولكن طبعا مقارنة بالجيل اللي سبق طبعا يعني يكاد لا يقارن الوضع. أنه طبعا كل ما تقدمنا بالسنوات صارت الأمور أسهل في جوانب معينة، ممكن أصعب في جوانب أخرى ولكن أسهل صحيح. في جوانب معينة. وشايفين إحنا يعني اليوم إذا بنطلع على أعداد الطلاب أصلا العرب اللي دخلت إلى التعليم العالي، واضح أنه في العقد ونصف الأخرانيات اللي شهدنا ثورة صامتة في التعليم العالي، نحن بنحكي على أرقام تضاعفت من حيث الأعداد والنسب. إذا كنا نحكي في 2010 على 10% من إجمالي الطلاب في الجامعات هن طلاب عربي، اليوم نحكي على قرابة 20%. طبعا إضافة إلى التباينات الداخلية

0: انه في تزايد سميها كمان الكتلة النسائية اليوم اللي ممثلة بشكل صح. كبير اكثر في الجامعات. وطبعا عم نشهد ايضا تحولات على مستوى انماط يعني المواضيع اللي بطرقها الطلاب, وهذا طبعا الموضوع له علاقة ايضا في سوق العمل والتغيرات اللي بتصير على مستوى العالم, يعني العولمة والذكاء الاصطناعي والثورة المعلوماتية والى اخره من القضايا. فاذا في مرحلة معينة كانت الطلاب تلجأ إلى مواضيع أكثر تتمحور حوالين التربية ونسميها المواضيع الكليات مواضيع العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية, اليوم نشوف أنه في توجه نحو أكثر مواضيع علمية الهندسة المواضيع اللي كمان أيضا هي في استقلالية معينة واحتمالية الانقراض في سوق العمل فيها أعلى, وكمان ايضا الانخراط في سوق العمل مع يعني ما يسمى اجر ملائم اللي بيقدر يوفر حياه كريمه للناس بشكل اعلى. وبس يعني واضح انه التحديات هي تحديات كثيره ومعقده على مستوى الهويات وعلى مستوى اللغوي على مستوى الثقافي وعلى مستوى السياسي, يعني شعور الاغتراب ما زال موجود على الرغم انه في يعني امور اللي تحسنت في هذا المجال, ولكن هنالك الكثير ما يجب أن يتم إنجازه في هذا الحقل. ولكن طبعا مهم نشير إلى أنه في كوادر هنا كمان عملت, يعني في أكاديميين عرب اللي كان لهم دور بارز وهون في حاجة لمسة وفاء, وأنا أفكر أنه بحاجة إحنا نسلط الضوء على يعني هاي الكوادر اللي كانت شايفة هاي التحديات وكان لها مقولة وعملت أيضا من أجل يعني التأثير على الخطاب وعلى السياسات داخل المؤسسات الأكاديمية. نأخذ مداخلة؟
1: طبعا. فإحنا بهذا بالضبط بشو حكيت, فعلى هاي الكوادر والمبادرات اللي بتعمل على تذويت الصعاب أمام الطلاب العرب بدنا نكون الآن في مداخلة هاتفية مع بيان جبور نائبة مدير برنامج الخريجين في نجوم الصحراء, ميسرة مجموعات ومطورة محتوى وبرامج تدريبية تعمل في مرافقة خريجي برامج نجوم الصحراء في مجالات التعليم الأكاديمي والتشغيل والتطور المهني. مساء الخير بيان.
0: مساء الخير بيان. ظهر فيه خطأ تقني, خلل تقني. مساء الخير بيان. سنعاود الاتصال في بيان ونحاول يعني حل الخطأ التقني خلال ثواني. حمزة, يعني لا استكمالا للموضوع, بالإمكان نشوف أيضا إنه يعني في السنوات الأخيرة إنه في يعني في حتى أقول لك يعني في أهمية مثلا إذا بتفوت اليوم على الجامعات على سبيل المثال في تشوف موضوع مثلا اليافطات أو اللافتات, إنه قديش الحيز العام لازم يعكس كمان هوية المجموعة اللي موجودة في قلب الجامعة, يعكس التركيبة أو يعكس الفسيفساء الطلاب اللي موجود في الجامعة. فمنشوف إنه هذا الموضوع إذا في مرحلة معينة ما كان في يافطات ولافتات في اللغة العربية, اليوم منشوف إنه الوضع أفضل على مستوى التمثيل في السلك التعليمي والسلك الإداري, السلك التعليمي والسلك الإداري في الجامعات, إنه في تحسن في هذا المضمار. طبعا هذا أيضا يرتبط يعني انخراط أيضا أكاديميين عرب في ألقاب متقدمة, يعني كله ينسحب على كله في نهاية المطاف, ولكن ما زال كما يعني اللي عم بحاول أقوله أنه ما زال في هنالك الكثير ما يمكن القيام به من أجل يعني خلق واقع أيضا متساوي ومتكافئ ويقلل أو يحد من شعور الطالب بالاغتراب, وأنه الجامعات تتحول أن تكون أيضا حيز للانتماء لجميع طلابها لجميع مركباتها, أنه الجامعة تقول للطالب العربي والطالب اليهودي على حد سواء أنه هذا المكان لك وهذه الجامعة لك وبإمكانك يعني أن تعبر عن خصوصيتك الثقافية واللغوية والدينية. بفكر أنه قدرنا نتجاوز الخلل التقني هذا.
1: إذن مساء الخير مجددا بيان جبور نائبة مدير برنامج الخريجين في نجوم الصحراء. مساء الخير بيان.
2: اهلا مساء النور، كيف الحال؟
1: يا هلا، يسعدك. هلا بيان. إيه بيان، خذينا شوي لمن يسمعنا من المستمعين وما بعرف ما هي او ما هو برنامج نجوم الصحراء، هيك باقتضاب حول

0: ومنرافقهم تعال نقول خلال 5 سنوات من بعد ما يخلصوا برامجنا. وهذا 5 سنوات تعال نقول أكثر المرافق أو أكثر الأشياء اللي إحنا تعال نقول نشتغل عليها هي طبعا التعليم الأكاديمي, لأن هذا هو الجيل وهذا الوقت اللي الطلاب موجودين فيه بيكونوا.
1: نعم. وبعد ما ينهوا الطلاب يعني ينهوا البرنامج الأول, كيف بترافقوهم لسيرتهم الأكاديمية نفسها؟ يعني بدي تأخذينا للتفاصيل تبعت إنه كيف أنتوا بتبنوا برنامج خاص للطالب إنه يحول دون التسرب تبعه مثلا في سنوات أولى, يقدر يتغلب على صعوبات مثل اللغة العربية والمواد العبرية. آسف.
0: في عنا 3 أشياء اللي إحنا منسويهن تعال نقول أساسية في البرنامج. أولاً المرافقة الفردية. إحنا بنحكي على مرافقة فردية تبعت أو على طريق الهاتف أو وجهية, اللي هي محادثة شخصية بين المرافق والخريج. كل خريج عنا بيعرف من المرافق تبعه. وفي هذول اللقاءات إحنا بنحكي على الاحتياجات تعال نقول الشخصية تبعت كل خريج. وفي عنا كمان ورشات للتطوير الشخصي والمهني برضو, اللي احنا لما احنا نشوف في احتياج جماعي اللي هو بيكون اكثر بيطلع من اكثر من خريج, ساعتها بننتقل للورشات الجماعية اللي هي بتكون عشان تلبي احتياجات عدد اكبر من الخريجين. والشيء الاساسي عندنا برضو هو موضوع الربط بالفرص. عندنا مجموعة خاصة اللي بيننا بين الطاقم اللي بنجمع فيها كل الفرص الموجودة, إن كان فرص التشغيلية, إن كان برامج اللي هي للتطوير الشخصية غير في نجوم الصحراء. الهدف تبعنا إن الخريج يكون في أكثر ما يمكن برامج اللي ممكن تطور من شخصيته, إن كان على الناحية تعال نقول الشخصية وإن كان على الناحية المهنية. فالخريج دايما احنا بنكون حواليه تقريبا بتلقى مرة في الأسبوعين على الأقل تلفون من المرافق تبعه, ومرات وهو طبعا كمان برضو بتوجه للمرافق, ولكن دايما في عندنا حواليه دايما أشخاص اللي بيكونوا موجودين عشان يسمعوا الاحتياجات ويمشوا على خطة أو تعال نقول أهداف اللي الخريج بيحطها لحاله.
1: نعم. ولأنه بيان إحنا في موضوع حلقتنا اليوم بدنا نحكي أكثر أو بنتناول موضوع الصعوبات التعليمية والثقافية اللي بواجهوها الطلاب العرب في الأكاديمية نفسها, فبدي أكثر نتطرق للأكاديمية وتقولي لي بحكم معرفتكم ومرافقتكم للبرنامج وللكثير من الخريجين ودمجهم في برامج تعليم عالي, شو أكثر الحواجز التي تقف أمام الشباب, طبعا الشباب والشابات العرب من المجتمع البدوي؟
0: تعال أقول أن دايما كل سنة في لها التحديات الخاصة تبعتها, ولكن في عندنا الاحتياجات الأساسية اللي دايما إحنا منلبيه, لأن إحنا منشوفهن والأغلب وأفكر كمان في برنامجكو طرق لهم عدة مرات. أول احتياج تعال نقول هو موضوع اللغة العبرية الأكاديمية اللي طبعا معروف عند الجميع. لما أنا أعرف اللغة العبرية الحياتية العادية اللي أنا أحكي كثير مرات ما بتكفيني عشان أكون عن جد جاهز للأكاديمية. ففي مرات لازم ننتبه على هذا الشيء الأساسي, إن اللي أنا بحكي أو اللي أنا وجه لوجه مع شخص هو يختلف تماما عن متطلبات المساقات اللي أنا بكون موجود فيها. عندنا في برنامج الخريجين كل سنة بيكون في أشخاص اللي عن طريق منح بيجوا بيسووا ساعات تطوعية بيساعدوا الطلاب الخريجين في كل موضوع اللغة العبرية الأكاديمية. هذا شيء أساسي. هذه واحدة من الأشياء. الشغلة الثانية المهمة هو موضوع المعرفة الأساسية في المرافق الحياتية الأساسية. يعني مثلا كل قصة أن أعرف أني أنا لازم أسجل الكورسات لحالي, أني أعرف أني وين لازم أدفع, لمين أتوجه إذا عندي سؤال معين, لأي قسم من الأقسام اللي أنا بتوجه فيه للديكانات, غير اللي بتوجه فيه لأماكن مختلفة. فكل هذول الأشياء برضو كمان إحنا بنعطي زي كأنه محاضرات أو يوم للطالب الجديد, يوم اللي إحنا بنسوي فيه لقاء اللي بيكون مع

0: خريجين من قبل. الشيء الحلو في موضوع برنامج الخريجين هو ان احنا بنقدر نستعين ونتساعد في خريجين من افواج سابقه. فمثلا خريج اللي هو صار السنه الثانيه او ثالثه بكل حب بيجي وبتوجه وبيساعد طلاب مختلفين وبيكونوا معنا في هذول اللقاءات وحتى بيعطوهم نصائح. وبرضو في الجامعة هم بتلاقوا مع بعض وبرضو بيعطوا نصائح مع بعض.
1: بيان إن شوي أنا صار عندي لبس يعني في موضوع في مسمى قصدي الخريجين ثم الخريجين. إحنا من كل خريجين نحكي عن خريجين البرنامج في مرحلته الأولى كشبيبة ولا بنحكي عن الخريجين في كخريجين جامعة؟
0: لا تعال نسوي شرح بسيط. أنا لما بحكي خريجين ودايما هذه لغتنا متأسفة أني هيك بقولها لغتنا دايما الخريجين هم خريجين برامج نجوم الصحراء. وطبعا في عندنا خريجين اللي هم خريجي جامعات هذا شيء أكيد. ولكن لما أنا أحكي كلمة خريجين هي بالفعل خريجين الطلاب اللي هم موجودين عندنا في نجوم الصحراء.
1: جميل. بتحسوا انه في عملكم في نجوم الصحراء وكأنه احيانا يعني هو فيها عمليا جدال كبير على موضوع انه وين تقع المسؤولية، وين هي مسؤولية المؤسسة، وين مسؤولية برامج المجتمع المدني؟ ونجوم الصحراء هو برنامج مجتمع مدني ومبارك، ولكن دائما في هذا التوتر يعني بين لبين. وين انت بتفكري انه لابد انه المؤسسة نفسها كجامعات ككليات كدولة كمنظومة التعليم كوزارة التربية والتعليم انه هي تاخذ دور، وين دوركم انتو في اخذ الدور؟ يعني وين هذا الحد الفاصل بمرق بنظركم؟
0: شوف بفكر ان اغلب الوقت مؤسسات المجتمع المدني اللي هي احنا في نجوم الصحراء زي اي مؤسسة ثانية بتساعد، لأن للأسف في فجوة وما في حد، فلذلك هي بتفوت عشان تسد الفجوة هذه. هل إحنا تعالوا نقول في الوضع الصحيح لازم نكون ونساعد في هذا المجال؟ بفكر إن لا، في إيش تعطي المؤسسة الأكاديمية نفسها. أنا ما بحكي على قصة إنه نخفض السقف للطالب البدوي فجأة مرة واحدة يصير عند أقل، مثلا نطلب منه أقل علامات وهذول الأشياء. لا أنا ما بحكي على هذا المجال، ولكن بحكي كثير على موضوع كيف إني أتيح المعلومات للطالب البدوي، للطالب العربي بشكل عام. مثلا لو يكون في يوم اللي هو يوم نجمع فيه الطلاب الجدد نقولهم أهلا وسهلا فيكم، هذه المؤسسة الأكاديمية، نتعرف على مرافق، نجيب أشخاص اللي نعرفهم على هذول الطلاب ونقولهم هذا الشخص وظيفته كذا، هذا الشخص وظيفته كذا. بحس أنه هو لقاء تبع ساعتين اللي ممكن يعطي أول شيء راحة للطالب إن فايت على مكان اللي هو جديد عليه، وكمان بيعطي للأكاديمية هيك راحة بال أنه بالآخر راح يكون في أكثر خريجين، يعني أشخاص اللي بخلصوا اللقب في الأكاديمية. لأن أغلب الوقت وأنا إحنا كثير بنشوف هذا الشيء إن إحنا بنطيح على الأشياء التقنية، مش لأني أنا مش شاطر أو مش لأني أنا ما عرفت أدرس الامتحانات. في كثير أشياء تقنية اللي بتصير، مثلا تسجيل الكورسات فجأة أنا بعد الديدلاين انتبهت لهذا الأمر، أو مثلا دفع للأكاديمية. فهذول الأشياء عن جد في أشخاص بحسهم إنهم بس من الجانب التقني، في أشخاص اللي طبعا
1: نعم من عدم انكشاف أو معرفة للموضوع.
0: صح عن جد. وبحس إن العالم الأكاديمي أو تعال نقول هذه المرحلة هي مرحلة مختلفة تماما. إحنا بنفكر إن إحنا جاهزين، ولكن عن جد بنكتشف غاد إن في كثير أشياء لازم أتعلمها، وفي كثير أشخاص بيحكوا مع كثير أشخاص. فجأة في خلال نص ساعة بتقدر يكون عندك صديق جديد، ولكن إحنا بيكون عندنا تخوف إنه استنى شوية أنا مش عارف هلي وين قبل ما أبدأ أتعرف على أشخاص. هذا الشيء دائما إحنا بنحكيه وبنحاول نوصله للخريجين المشاركين معنا في البرامج، على قصة إنه إذا أنت ما تواصلت مع أشخاص، إذا ما كان في عندك مجموعة دعم اللي تكون معك في اللقب أو حتى في الخريجين، يعني برامجنا إحنا في نجوم الصحراء على الأغلب ما رح يزبط. يعني البني آدم لحاله في الأكاديمية ما رح ينجح.
1: نعم
0: هو بيفكر
1: بيان
0: منظومة تدعمه.
1: بيان سؤال أخير بس يعني إحنا بدأ يداهمنا الوقت فأنا مجبور أنهي بهذا السؤال وأسألك كيف من ناحية أرقام هل إحنا بنحكي

0: نحكي عن تصاعد وزيادة في الوتيرة بالسنوات الأخيرة في أكثر إيمان في المشروع، أكثر الناس بتعرف، يمكن صار في عندكم أفواج أولى اللي عندها أقارب وإخوة أصغر منها، فصار الإشي أسهل في أنه يجوا. فهل عندك تصور شوي للأرقام؟ والشق الثاني من السؤال، هل بنحكي عن تقسيم اللي هو في أكثر إقبال من قرى مسلوبة الاعتراف ولا مدن كبيرة مثل رهط؟ كيف التوزيع الديموغرافي للمنضمين ومن ثم الخريجين؟
1: أنا بحس إن في السنوات الأخيرة، تعال أقول لك كمان من خلال شغلي في برنامج نجوم الصحراء، برضه اشتغلت في قسم الاستقطاب لواحدة من البرامج. بقدر أقول إن البرامج بدت يعني تحكي عن حالها. يعني زمان كنا بنصرف كثير مصاري عشان نوصل منشورات لأكثر ناس عن طريق السوشيال ميديا، بس حاليا احنا في المكان اللي صاحب فيه سمعت وكذا وكذا، واشخاص مثلا المشتركين بينشروا على السوشيال ميديا عندهم، ففي عندهم متابعين ومتابعات اللي بيسألوا انت وين، ايش بتسوي، واو شيء كتير حلو ودي انضم معك، فبنصير نحكي. فبحس ان حتى لو ان الاشياء برضو في تعال نقول صعوبات، ولكن الاستقطاب صار اهون عن طريق الوقت. من ناحية التقسيم الديموغرافي بقدر أقول إن عن جد في عندنا أكثر، هدفنا بالأول وبالآخر إن إحنا يكون في أكثر أشخاص من أكثر مناطق، ما ودنا إن يكون أشخاص من منطقة واحدة، عشان بالأول وبالآخر واحدة من الأهداف تبعتنا في نجوم الصحراء هو عن جد كل موضوع التنوع. فإني أنا أقعد في الصف وأنا من رهط، وفي عندي صاحبي في الصف هو من حورة، هذا الشيء كثير ممتاز. بعدين للتشبيك، يعني بالأول وبالآخر أنت مركت أنت وياه سيرورة مع بعضك، ورح تظلوا تتذكروها كل الوقت. فهذا بالعكس بحسه بيقرب، وخلال برنامج الخريجين بنشوف كيف في أشخاص من عائلات اللي واو يعني بعيدة عن جد على بعضها، فجأة هم بمناسبات بعض بشارك مع بعض، وهذا هدفنا.
0: صحيح، جميل، شكرا جزيلا لك بيان على هذه المداخلة القيمة، وتمنياتنا لكم دوما بالمزيد من النجاح. يعطيك ألف عافية.
1: شكرا كثير لك، يعطيك العافية.
2: هاي كمان حمزة يعني تجربة أخرى، يعني والتحديات اللي بتشوفها مثلا بالذات في قرى مسلوبة الاعتراف على سبيل المثال، قديش كمان يعني في ظل غياب المؤسسات والأطر، فهذا بقول قديش يعني التحديات. قبل شوي سألتني عن التحديات اللي من وحي تجربتي بشكل خاص، وحاولتك أعمل إحالة كمان لفترات أخرى ومقاربات مع فترات أخرى، وهذا الموضوع قضية الحلم والتحدي واجتياز العقبات ذكرني كمان في قصيدة لصديق يعني عزيز على قلوبنا بروفيسور أيمن إغبارية. فبعث لي قبل فترة قصيدة، ولما سمعت التجارب الأولى وإسا كمان فاستذكرتها. فكمان أول شيء تحية
0: أكيد
2: أيمن إغبارية اللي بسمعنا يعني، وإحنا كمان رح نستضيفه قريبا إن شاء الله في البرنامج. في قصيدة بيقول نشف الحلم عسن الرمح وكت سنين، إشي خضرة وإشي عشفة، وإجا الوقت للمعة العين ترتاح، حاربنا وعاندنا انكسرنا ورجعنا أمنا، بس لا ضيعنا الطريق ولا المفتاح. إجا الوقت الحلم ينزل عن سن الرمح ويروح عند أهله، بعد هالعمر مش غلط يتضبضب ويرجع ينام محله، جنب الصلاة وقصار الصور وجمعات الأهل والصحاب، جنب سلال البصل والثوم ورا الدار، وخلص مش ضروري كل ما إجا ضيف يفز الحلم يفتح الباب. فحمزة هالقد هذا الموضوع، موضوع التحديات اللي بتواجه الطلاب، العقبات اللي على الطريق، يعني بيصير في هاي المسار يعني كمان انكسارات وكمان لحظات اللي بشعر الإنسان فيها إنه استنفذ نفسه. وهاي الرسالة كمان اللي قصيدة اللي فيها على أهمية إنه مش غلط كمان يعني إحنا نقول يعني في لحظات معينة نعترف إنه في حلم وفي مخيال وفي طموح وفي، ولكن هذا اللهث وراء كل الوقت وراء الرغبة بالنجاح، يعني في لحظات الإنسان لازم كمان يعترف في محدوديته، وإنه في لحظات معينة قادر يجابه في

جانب معين ولكن غير قادر يجابه في جبهة أخرى. فهل أدي يعني موضوع الجامعات والأكاديمية وسوق العمل والمجتمع فيه جوانب مختلفة وتحديات على مستويات مختلفة، وفي طالب اللي بواجه تحديات بجوانب وطالب بواجهها بجوانب أخرى، في طالب عنده قدرات اللي ممكن يكون في جوانب معينة ولكن في جوانب أخرى ناقصته. فنفهم يعني قديش هذا الموضوع موضوع مركب ومعقد، وقديش بحاجة إلى نفس طويل مرات ولحظات هيك نوقف نقول قبل ما يعني نكمل طبعا حلقتنا، خلينا نخرج هيك لفاصل نسمع أغنية صغيرة ونرجع لاستكمال ملف الحلقة.

0: ومساء الخير مجددا، عدنا لكم في الساعة الثانية من برنامج الكامبوس، وسنباشر الآن في مداخلة هاتفية مع أسامة النجار، طالب سنة أخيرة في قسم العلوم الحاسوب في جامعة بن غوريون في بئر السبع، وسابقا مركز الطلاب العرب في النقابة الطلابية في الجامعة. مساء الخير أسامة.
1: مساء الخير لك حزيز ولمحمد ولجميع المستمعين.
0: أسامة، هيك كلنا للي بسمعونا شوي حول الوظيفة، يعني شو هي وظيفة مركز للطلاب العرب؟ وين موجودة؟ شو الحدود تبعتها؟ شو بيعمل صاحب هذه الوظيفة؟
1: دور مركز الطلاب العرب في النقابة الطلابية، وتحت النقابة الطلابية مش تحت الجامعة. النقابة الطلابية هي جمعية، تعتبر جمعية، ولكن إلها دورها وإلها مكانتها وإلها قرارات وإلها تأثيرها على قرارات الجامعة حتى بشكل رسمي وبشكل غير رسمي، لتمثيل كل الطلاب، وإن كان إقامة فعاليات تمثيل الطلاب، تأثير على قرارات الجامعة، وكل هاي الأمور، خصوصا لمركز طلاب العرب أو وظيفة مركز طلاب العرب اللي هي تحت النقابة الطلابية في تحت قسم الرفاه أو مكتب الرفاه. هي بتمثل، يعني مركز طلاب العرب بيمثل حلقة الوصل بين الطالب العربي في الجامعة لبين إدارة الجامعة والنقابة، وإنه يمثلهم قدام هاي الجهات والجهات المسؤولة بقلب الجامعة. من ناحية ثانية، هو بنطي دعم أكاديمي وبيروقراطي أكثر للطلاب. زي ما نعرف، الطالب العربي لما يقطع الجامعة، خصوصا الجدد، ما بيكون عندهم معرفة كافية بالأمور البيروقراطية، في التسجيل، في كل موضوع التسجيل للكورسات. منيجي أخرى فعلا المشاكل، ولكن
2: بشكل عام أسامة، قبل ما ندخل على المشاكل، أيوة، بس هيك استفسار حول الوظيفة، طبيعة الوظيفة، بمعنى هل هاي الوظيفة يعني منتخبة، بمعنى يعني هي ناتجة عن سميه الحراك الانتخابي وما تفضي إليه نتائج الانتخابات، ولا هي وظيفة يتم تعيين الشخص بناء على إجراءات مهنية، الشخص بتقدم للوظيفة عمليا يتم مقابلته ويتم اختيار وإرساء المناقصة على الشخص الأكثر جدارة وأكثر مناسبة بهذا المضمار؟
1: لا، وظيفة المركز الطلاب العرب هي وظيفة اللي تختار حسب أمور مهنية وعن طريق المناقصة. يعني غاد أشرح عشان برضو المستمعين يفهموا أكثر، أو إذا تسمعون طلاب، لأنه مش عن جد فهم كافي لكل موضوع أو فكرة النقابة وشو وظيفتها، حتى بعيد عن موضوع المركز الطلاب العرب خصيصا. النقابة تنقسم لقسمين، وقسم اللي هو الانتخابي اللي هن ممثلين للطلاب، وفي قسم اللي هو زي ما بيقولوا الوظائف اللي بقلب اللي داخل هاي الجسم النقابي. فلا، مركز طلاب العرب هو وظيفه اللي مش انتخاب عن طريق مناقصه.
0: نعم. أسامة، ذكرت في بداية حديثك على أنه الطلاب كانت تتوجه، خاصة طلاب سنة أولى، إذا بتشعر في ضياع أو في حاجة لمساعدة، ولكن سؤالي، هل هذا هو أحد الأمور أو إحدى الأمور يعني اللي المفروض أنه مركز الطلاب العرب في قسم الرفاه في الجامعة يتعامل معها، ولا لمجرد وجود الطلاب العرب بتوجهوا له؟ لأنه كان لنا حديث حول الموضوع أنه بمحلات معينة كان الطلاب تتوجه لك أو تتوجه لمركز أو مركز الطلاب العرب حتى خارج نطاق الخدمة اللي هو المفروض يعطيها.
1: صحيح، لأنه الطالب العربي ما عنده عنوان وما عنده المعرفة الكافية زي ما قلت للأمور البيروقراطية، يعني أنا بهذا الموضوع لمن أزل لازم أتوجه، فهو دائما كان يتوجه، تعرف أسامة بتوجه لأسامة في أي موضوع. أنا كنت أوجه الطلاب، أعطيهم الشرح الكامل لكل موضوع وموضوع، لمين لازم يتوجه، شو لازم يعمل كذا. وللأسف في كثير طلاب اللي بتقع بهذه النقطة ما بتتوجه حتى لأسامة أو لمركز طلاب العرب بشكل عام، فاللي برجع على الطالب بمشاكل لقدام.
0: شو بتحاول الجامعة أسامة إنه تكون لما بهذه الوظيفة؟ يعني إذا بدنا نرجع للأساس، مركز للطلاب العرب في قسم الرفاه، شو كنت تعمل في اليوم يوم؟ شو هي خطة العمل اللي كنت تكتبها؟ على أي مواضيع عينية كنت تشتغل على مدار العام؟ يعني انزلنا للمستوى العملي العيني.
1: صحيح. أول إشي اللي أنت إدارة الميزانية، عندك ميزانية معينة. طبعا نحكي عن قديش الإشي محدود وقديش في يعني ما في إعطاء لعدد الطلاب العرب أو لنسبة الطلاب العرب، و مش كيف شو يعني
2: اللي بتجسد أو بتعبر عن
1: احتياج أو شريحة الطلاب العرب. فعندك إدارة الميزانية، أنت منك تعمل مشاريع، تجيب محاضرين، محاضرات مسرحية.
2: أسامة، في إمكانية لاستفسار هذا الموضوع؟ يعني أنت بتحكي على إدارة ميزانية اللي بتتعلق باحتياجات الطلاب العرب، وكونك يعني شخص اللي بيقود طبعا هاي الوظيفة أو هذا المنصب، وطبعا مطلع على احتياجات الطلاب العرب طبعا، ومن يعني الموضوع أكيد بيختلف من جامعة لجامعة ومن محل لمحل، لأنه تحديات مختلفة والكتلة الطلابية العربية مختلفة من حيث الحجم ومن حيث تعرف يعني بالأخير كل ما كان عدد الطلاب العرب أكبر كل ما التحديات بدها تكون أكبر. فأنت لما يعني بتتواجه عمليا لبناء خطة، هل بتأخذ بعين الاعتبار أولا الميزانية المحدودة من البداية وبترجم الميزانية لبرنامج عمل، ولا بتبني البرنامج وبتطالب بحسب ميزانية اللي تعبر عن يعني القضايا الملحة اللي الطلاب بتواجهها؟
1: عشان أكون

0: محدد هيك. لا انا بنيت خطط العمل وطلبت ميزانية على حسب خطط العمل اللي انا بنيتها، ولكن للأسف في الاخر عندك شعور او تكتشف انه مش عن جد الجسم الكبير واللي اكبر منه او كل
1: المنظومة
0: معنية عن جد انها تنطي وتسكر وتلبي احتياجات الطلاب العرب، مع انه طبعا انت تعرف شو الميزانية اللي هن ممكن يعطوها للطلاب العرب، فانت تطلب اشي برضو اللي يكون معقول، ما تأخذ لا دغري من اول مرة، ولكن تطلب اشي اللي هو يكون برضو ملائم. تسمع لا كثير، بتقاتل، تتوجه لها، ولكن بالنهاية كانت اشي انه الجواب لا، الميزانية هي الميزانية اللي كانت محطوطة من قبل.
1: طب وحتى ضمن هذه الميزانية أسامة، هل في حرية حقيقية لمركز الطلاب العرب في إقامة نشاطات فعلية لتلائم ملائمة ثقافية للطلاب العرب، أم هنالك تدخل ويعني بتيجي الجامعة أو النقابة بتقول إحنا بدنا طالب عربي ركز نشاطات ثقافية للطلاب العرب بحكم الخصوصية الثقافية اللي بتتميز فيها هذه الفئة؟ فهل هي عن جد يعني، هل هذا احنا بنحكي عن مسرحية هيك صغيرة، ولا عن جد في حرية بانه اجيب الاشياء اللي بتلائمني والاغاني اللي بتلائمني والمسرحيات اللي بتلائمني وبتحاكيني وبتحاكي ثقافتي؟
0: ما في حرية تامة، لا. يمكن انت تعرف برضو كم شغلة اللي صارت برضو خلال السنة، فدائما بدققوا، دائما بطلبوا، دائما بيحاولوا حتى يضيفوا عراقيل في إخراج أي مشروع للطلاب العرب إن كان من قلب النقابة حتى خاصة. وبقول ليش السبب حالة إسا، وإن كان من الجامعة من المنظومة الجامعية، لأنه في دائما الطالب العربي تحت المجهر، مش عن جد في حرية شخصية، يعني في اختيار وتلبية احتياجات الطلاب العرب في الجامعة.
1: كان في، احكي لنا هيك عن إذا كان في أمثلة لفعاليات اللي حاولت أو نشاطات تعملها، شو العراقيل اللي كانت أمامك في تنفيذها اللي وضعتها النقابة أو الجامعة؟
0: مثل المسرحية، ما راح أذكر اسم المسرحية طبعا، ولكن كانت المسرحية اللي هي حتى في عليها موافقة من جهات رسمية بالدولة، يعني
1: من وزارة الثقافة،
0: من وزارة الثقافة صحيح، واللي قدمناها وطلبوا في البداية ترجمة لكل المسرحية في اللغة العبرية. ثاني شغلة طلبوا مين اللي راح يجي، مين راح يكون، أي ساعات، كيف راح تنعرض، مين راح الدفع، كيف الشخصيات أو الممثلين في المسرحية مين راح يكونوا. وفي الآخر بعد مماطلة طويلة وطلب أشياء كل أسبوع، بطلبوا منك شغلة جديدة لحد ما يجي تاريخ المسرحية وانت معكاش الموافقة على عرضها في داخل الجامعة، لانه اي ازاحة كرسي من محلها بدنا موافقة وتقديم طلب رسمي. فكانت دايما المشكلة هي هاي، انه بيحاولوا يعرفوا كثير وبيحاولوا انه يحطوا يتطلبوا اشياء اللي هي مرات مش مفهومة ضمنا ولا اصلا معقول انه يطلبوها يعني.
1: وحكينا مرة إنه هنالك وكأنه نوعا ما قائمة سوداء لفنانين وفنانات عرب في النقابات الطلابية، محمد، اللي حتى يعني يملى مين نعم ومين لا، واللي هذا يعني هاي القوائم أسامة هي مش قوائم اللي يعني في جهة رسمية من الدولة وضعتها، إنما النقابة قررتها بناء على الكثير من المعايير الخاصة. صحيح؟
0: صحيح، مش بالضبط، مش بشكل رسمي طبعا. الإشي بيكون داخل أروقة المكاتب والمقابر أو الجامعة نفسها. مرات في شعور إنه إذا مش هاي الجهة اللي عرقلت، في جهة ثانية اللي تعرقل. يعني
2: أنا يعني لدي رأي بهذا الموضوع، حمزة وأسامة.
0: أيوة.
2: ويعني أنا فكر إنه كمان الوقت دهمنا، وبحب هيك يعني أطرحه، وهو يعني في هيك طبعا أمور كثيرة كثيرة كثيرة يجب إنه علاجها والجامعات تعمل بشكل جدي ومنهجي وحثيث من أجل إيجاد حلول إلها، ومن أجل كيف حكيت يعني تذليل العوائق والعقبات والحواجز وبناء حيز أكاديمي متنوع وجامع ويعبر ويجسد

عن الفسيفساء الطلاب في داخله، ويعني حيز عام يتيح للجميع أن يعبر عن أفكاره ويرفض يعني الاستعلاء والفوقية والعنصرية والتحريض على العنف وإلى آخره، طبعا من القضايا التي على كل مؤسسة أكاديمية وهي سلطة أخلاقية وضميرية بالدرجة الأولى أن تقوم بها. ولكن أنا بشعر كمان مرة أن خطاب الشكوى لحاله لا يكفي، يعني الإشارة إلى العوائق والحواجز والاحتياجات لا يكفي، يعني كمان على الطلاب العرب أن تكون ممثلة في النقابة وأن تعمل بشكل جدي لإلقاء يعني بكامل وزنها يعني الديموغرافي والعددي، وأن تكون ممثلة في هذه المؤسسات وأن تعمل من ضمن ومن داخل هذه المؤسسات من أجل يعني طرح هذه المطالب والمحاربة من أجل تحقيق هذه المطالب. وفقط عندها بكون يعني أعذرنا نقول إنه وصلنا وارتطمنا بجدار حديدي ولم نستطع يعني تغيير الواقع، ولكن لا يكفي فقط أن نشير إلى برأيي إلى العقبات، يجب أن أيضا دور الوكيل في هذه الحالة وكيل التغيير أن يعمل بشكل جدي وحثيث وأن يعني يجد مخارج طبعا ونتوء في هذا الجدار الحديدي من أجل أن يحقق مكاسب اللي تتيح دمج الطلاب بشكل أكثر سلس وبشكل أكثر طبيعي في هذه الأروقة. حمزة يعني وأسامة دهمنا الوقت وطبعا لا يمل، وفي الطبع ستكون فرصة للحديث أكثر وأكثر عن هذه القضايا. شكرا لك أسامة على المداخلة يعني وعلى كشف وإماطة اللثام عن قضايا مهمة وملحة، ويعطيك العافية في مسيرتك الأكاديمية وبالنجاح طبعا في المستقبل. وصلنا إلى نهاية الساعة الثانية من برنامج الكامبوس، كان معكم محمد خلايلي وحمزة سمارة، وفي الإنتاج عدي ياسين. حمزة سنتابع طبعا في الحلقات القادمة ملفات أخرى، حتى ذلك الحين كونوا بخير وتصبحوا على ألف خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت نجمة داود الحمراء عن تلقيها بلاغ عن العثور على رجل وامرأة يبلغان من العمر 70 عاما فاقدين للوعي في منزل في مدينة القدس، تم نقلهما إلى المستشفى. لقي يوسف فاروق بركات مرعي والبالغ من العمر 48 عاما من سكان قرية المشهد مصرعه إثر تعرضه للدهس على شارع رقم 65 قرب مدينة العفولي، بعدما ترجل من آلية عمل تعطلت على جانب الطريق لفحص الخلل. دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلا من وزير الأمن القومي إيتامار بنغفير ووزير المالية باتسلائيل سموتريتش إلى الوحدة لخوض الانتخابات القادمة في محاولة لعبور نسبة الحسم وعدم حرق أصوات اليمين. بدوره أعلن وزير المالية باتسلائيل سموتريتش عن خطة جديدة لتهويد النقب والجليل في حال نجاح اليمين في الانتخابات القادمة، وكشف سموتريتش عن سعيه لإضافة ما يقارب 40 بلدة يهودية في النقب والجليل في غضون 6 أشهر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الغارة التي شنتها الطائرة الحربية الإسرائيلية على

0: بلدة عرب صليم جنوبية لبنان إلى ضحية وستة مصابين. وزعم الجيش في بيان أن الغارات على لبنان جاءت ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين على قوات الجيش العاملة في منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان. وأكدت مصادر لبنانية شن الجيش الإسرائيلي غارات أخرى على بلدات المنصوري وبرعشيت والنبطي الفوق جنوبي لبنان. أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بالمواصي ومناطق متفرقة في غزة وخان يونس. بقاء في غزة، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرد بقوة على كل إطلاق لطائرات ورقية من غزة. كاتس أكد أن الجيش سيعمل بتوجيهات منه ومن نتنياهو بالرد على مواقع الإطلاق بما يشمل أيضا إجلاء السكان من المناطق. كما نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إعطاء تعليمات بشأن فتح معبر إيرز بيت حنون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء القطري على ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات بدلا من الحرب. كما أوضح بازشكيان أن السلام سيكون في مصلحة إيران والمنطقة والعالم، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة القطرية للعاصمة الإيرانية طهران. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 23، الجليل الأعلى 23، في طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 25، النقب 23 درجة، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيقي وموقع الشمس. دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة أولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت نجمة داود الحمراء عن تلقيها بلاغ عن العثور على رجل وامرأة يبلغان من العمر 70 عاما فاقدين للوعي في منزل في مدينة القدس، تم نقلهما إلى المستشفى. لقي يوسف فاروق بركات مرعي والبالغ من العمر 48 عاما من سكان قرية المشهد مصرعه إثر تعرضه للدهس على شارع رقم 65 قرب مدينة العفولي، بعدما ترجل من آلية عمل تعطلت على جانب الطريق لفحص الخلل. دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلا من وزير الأمن القومي إيتامار بنغفير ووزير المالية باتسلائيل سموتريتش إلى الوحدة لخوض الانتخابات القادمة في محاولة لعبور نسبة الحسم وعدم حرق أصوات اليمين. بدوره أعلن وزير المالية باتسلائيل سموتريتش عن خطة جديدة لتهويد النقب والجليل في حال نجاح اليمين في الانتخابات القادمة، وكشف سموتريتش عن سعيه لإضافة ما يقارب 40 بلدة يهودية في النقب والجليل في غضون 6 أشهر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الغارة التي شنتها الطائرة الحربية الإسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبية لبنان إلى ضحية وستة مصابين، وزعم الجيش في بيان أن الغارات على لبنان جاءت ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين على قوات الجيش العاملة في منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان. وأكدت مصادر لبنانية شن الجيش الإسرائيلي غارات أخرى على بلدات المنصوري وبرعشيت والنبطي الفوق جنوبي لبنان. أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بالمواصي ومناطق متفرقة في غزة وخان يونس. بقام في غزة، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرد بقوة على كل إطلاق لطائرات ورقة.

0: شرقية من غزة. كأتأكد أن الجيش سيعمل بتوجيهات منه ومن نتنياهو بالرد على مواقع الإطلاق بما يشمل أيضا إجلاء السكان من المناطق. كما نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إعطاء تعليمات بشأن فتح معبر إيرز بيت حنون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء القطري على ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات بدلا من الحرب. كما أوضح بازشكيان أن السلام سيكون في مصلحة إيران والمنطقة والعالم، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة القطرية للعاصمة الإيرانية طهران. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 23، الجليل الأعلى 23، في طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 25، النقب 23 درجة، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة أولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أعلنت نجمة داود الحمراء عن تلقيها بلاغ عن العثور على رجل وامرأة يبلغان من العمر 70 عاما فاقدين للوعي في منزل في مدينة القدس، تم نقلهما إلى المستشفى. لقي يوسف فاروق بركات مرعي والبالغ من العمر 48 عاما من سكان قرية المشهد مصرعه إثر تعرضه للدهس على شارع رقم 65 قرب مدينة العفولة، بعدما ترجل من آلية عمل تعطلت على جانب الطريق لفحص الخلل. دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلا من وزير الأمن القومي إيتامار بنغفير ووزير المالية باتسالايل سموتريتش إلى الوحدة لخوض الانتخابات القادمة في محاولة لعبور نسبة الحسم وعدم حرق أصوات اليمين. بدوره أعلن وزير المالية باتسالايل سموتريتش عن خطة جديدة لتهويد النقب والجليل في حال نجاح اليمين في الانتخابات القادمة، وكشف سموتريتش عن سعيه لإضافة ما يقارب 40 بلدة يهودية في النقب والجليل في غضون 6 أشهر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الغارة التي شنتها الطائرة الحربية الإسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبية لبنان إلى ضحية وستة مصابين، وزعم الجيش في بيان أن الغارات على لبنان جاءت ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين على قوات الجيش العاملة في منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان. وأكدت مصادر لبنانية شن الجيش الإسرائيلي غارات أخرى على بلدات المنصوري وبرعشيت والنبطي الفوق جنوبي لبنان. أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بالمواصي ومناطق متفرقة في غزة وخان يونس. بقام في غزة، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرد بقوة على كل إطلاق لطائرات ورقية من غزة. كاتس أكد أن الجيش سيعمل بتوجيهات منه ومن نتنياهو بالرد على مواقع الإطلاق بما يشمل أيضا إجلاء السكان من المناطق. كما نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إعطاء تعليمات بشأن فتح معبر إيرز بيت حنون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء القطري على ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات بدلا من الحرب. كما أوضح بازشكيان أن السلام سيكون في مصلحة إيران والمنطقة والعالم، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة القطرية للعالم.

0: عاصمة الإيرانية طهران. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 23، الجليل الأعلى 23، في طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 25، النقب 23 درجة، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أعلنت نجمة داود الحمراء عن تلقيها بلاغ عن العثور على رجل وامرأة يبلغان من العمر 70 عاما فاقدين للوعي في منزل في مدينة القدس، تم نقلهما إلى المستشفى. لقي يوسف فاروق بركات مرعي والبالغ من العمر 48 عاما من سكان قرية المشهد مصرعه إثر تعرضه للدهس على شارع رقم 65 قرب مدينة العفولي، بعدما ترجل من آلية عمل تعطلت على جانب الطريق لفحص الخلل. دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلا من وزير الأمن القومي إيتامار بنغفير ووزير المالية باتسالائيل سموتريتش إلى الوحدة لخوض الانتخابات القادمة في محاولة لعبور نسبة الحسم وعدم حرق أصوات اليمين. بدوره أعلن وزير المالية باتسالائيل سموتريتش عن خطة جديدة لتهويد النقب والجليل في حال نجاح اليمين في الانتخابات القادمة، وكشف سموتريتش عن سعيه لإضافة ما يقارب 40 بلدة يهودية في النقب والجليل في غضون 6 أشهر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الغارة التي شنتها الطائرة الحربية الإسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبية لبنان إلى ضحية وستة مصابين، وزعم الجيش في بيان أن الغارات على لبنان جاءت ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين على قوات الجيش العاملة في منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان. وأكدت مصادر لبنانية شن الجيش الإسرائيلي غارات أخرى على بلدات المنصوري وبرعشيت والنبطي الفوق جنوبي لبنان. أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بالمواصي ومناطق متفرقة في غزة وخان يونس. بقاء في غزة، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرد بقوة على كل إطلاق لطائرات ورقية من غزة. كاتس أكد أن الجيش سيعمل بتوجيهات منه ومن نتنياهو بالرد على مواقع الإطلاق بما يشمل أيضا إجلاء السكان من المناطق. كما نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إعطاء تعليمات بشأن فتح معبر إيرز بيت حنون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء القطري على ضرورة حل المشكلات عبر المحادثات بدلا من الحرب. كما أوضح بازشكيان أن السلام سيكون في مصلحة إيران والمنطقة والعالم، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة القطرية للعاصمة الإيرانية طهران. الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 23، الجليل الأعلى 23، في طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 25، النقب 23 درجة، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والزوبة بتقول وك وك وك.

جايبه لعدو حاجات جايبه معاها شنطه.